0: البلاد سيرتو نحن من في من تستور، معناها تستور بلاد حضارة كبيرة، وحبينا معناها نعاونوا في في في الدورة الاقتصادية نتاع البلاد، ونعملوا بروجي، نعملوا مشروع معناها يكون متكامل. نحن اصولنا معناها فلاحة، ولكن حابين ندخلوا الثقافه والسياحه والترفيه في المنظومه الفلاحيه، معناها فهمتني ولا دونك عبر البلدان. انا ما خدمتش كان في فرنسا، خدمت في المانيا، خدمت في النمسا، خدمت في لونجلتير، مشيت حتى لروسيا. دونك تعديت على برشا محطات وشفت برشا معناها حضارات، وكيفاش العباد تعيش، الفلاح كيفاش معناها يعيش، والمواطن العادي كيفاش يعيش. انا بطبيعتي معناها مغروم بالفلاحه، معناها فلاحه البرة، معناها عندهم فلاحه متكامله من من من, من الانتاج حتى للبيع. وفي نفس الوقت معناها تنجم تمشي الفلاح في في في بلدان البرة، تلقاه معناها عامل كل الانشطه، حتى من المسرح والفن والثقافه وعروض مسرحيه، معناها كل كوتيديان معناها يعملوها.
1: والله انا تحب تقول لي نتجاوزوا الفلاح الراديكالي المرتبط بالريف، صحيح، المرتبط باللغة العايش فقط،
0: صحيح،
1: الى الفلاح المنتج والمندمج في مع المنظومه،
0: مع المنظومه كامله. فنحن فهمتني كيما نقولوا ديما الفلاح هو في الدرجه الوطنيه، ومسكين الدوره الاقتصاديه عنده معناها تكون ديما سنويه، او عنده شويه زيتون، او عنده شويه كل عام فهمتني يستنى كالزيتونات. علاش ليه مع الزيتون معناها يعمل حاجه تعاونوا، معناها تكون اور فلاحه، تكون ثقافيه، تكون ترفيهيه، تكون، ولكن كيف تكون معناها مراعيه للبيئه وللاطار اللي هو فيه، ويكون معناها على الاسس الصحيحه. دونك هذا هو روحت لبلادي، معناها ديما في مخي الفكره هذه حبيت ننجزها. فبديت بالمراحل الاولى فهمتني، ولا هي اتصلت بالادارات المختصه، ولكن كانت الامور ما نكذبش عليك ما كانتش سهله، خاطر القوانين نتاعنا معناها قوانين معناها فيها شويه صعيبه شويه، لازمك معناها شويه تكسوحي راس وتجري وتكسوحي راس في الـ في الـ في الـ مش في الـ في الامور اللي واحد فوق تكسوحي راس، معناها لازمك تشد صحيح في الحاجه اللي انت معناها حلمت بها. والحمد لله
1: بعد تجربه وبعد سنوات نضال نجم
0: نقول
1: قد مشروع،
0: صحيح صحيح،
1: الان مشروع أضاف مدينة تستور
0: أيه.
1: لمسة وبصمة جديدة
0: أيه.
1: هي البصمة السياحية،
0: صحيح،
1: بتفكير تستوري،
0: صحيح،
1: لكن برؤية غربية،
0: أيه،
1: فرنسية ألمانية سنغالية نجم نقول.
0: صحيح صحيح. والله جوست حبيت نشكر زادة نلفت نظر السيد الوالي ولي باجة وسيد معتمد تستور، شكر خاص ليهم الزوز اللي هو شجعوني وأمنوا بيا، والحمد لله الحمد لله، معناها شكر خالص من من من القلب للمسؤولين اللي شجعوني. نرجع لسؤالك، معناها الحمد لله مشروع لقى رواج، معناها تفاجأت ما نكذبش عليك، تفاجأت اول ما حليت اللي الناس معناها في تستور وخارج تستور حتى في المناطق المجاوره لتستور ما عندهمش، حسيت لي ما فماش معناها اماكن يتفرهدوا فيها ويخرجوا فيها ويلقوا فيها راحتهم ويلقوا فيها معناها استقرارهم ويخرجوا ماك الروتين نتاع الحياه العاديه. ف معناها لقيت اقبال كبير الحمد لله في الايام في الافتتاح وحتى في الايام هذه. وبالخصوص معناها نزيد ناكد العباد اللي جتني، ومعناها ممكن احنا كانت طقس تعاب معناها اكثر من اللازم، ندعوهم باش يرجعوا بحذايا. وراني ديما انا انسان معروف الحمد لله، معناها برحب الصدر ونحب يكون معنا الحريف ولا اي مواطن كي يجي بحذايا يروح كان متفرهد وفرحان، ومعناها عنده فكره علينا طيبه، وخاصه نحن تساتريه رانا معناها ناس معناها كرماء، وعنا التونسي معناها بصفه عامه عنده الطبع الكرم.
1: حسينا بكري بيتي ديج فيها بصمه تاع التسويق.
0: اي شخاولك شخاولك خويا، زيت الزيتون هذا راهو من الثانيه، وعندنا جبن معناها جبن تستوري، وعندنا الخبز هذاك الملاوي والخبز العربي هذاك راهو خبز تستوري، معناها ما شاء الله فهمتني، ولا حتى البيض اللي جاكم والله بيض معناها مزرعة، معناها مزرعة من فلاح تسود.
1: معناها تقول أنت من المنتج المستهلك اللي هي ضيعة فلاحية سياحية.
0: صحيح.
1: بأتم معنى الكلمة.
0: أنا الضيعة ذي كانت ماهيش مستصلحة قبل، هي معناها كانت واحد جيت واستصلحتها، عملت فيها الفكرة كانت متاعي يكون معناها ضيعة فلاحية، عملت فيها الزيتون، وعندي ما يقارب ما يفوق 1000 شجرة زيتون.
1: أي.
0: فهمتني ولا؟ من نوع زادة مش من نوع الغربي، من نوع الشتوي لزيتون تست معناها تونسي. ليلة لله محمد رسول الله، وعملت فيها هالبنية هذية اللي كان اللي هي معناها فيها بارتي معناها فلاحية، عندي معناها مستودع في ثلاثة مستودعات فلاحية، واحد فيهم تخزين الزيت، وواحد للمعدات الفلاحية متاعي، والآخر عام وآخر كيف كيف زاد للمستودع كبير معناها، وعملت فيه بارتي معناها خليتها ديما في المستقبل، نقول ديما مش نعمل فيها الحاجة اللي نرغب فيها والحلم متاعي، والحمد لله الحمد لله وصلنا للوقت اللي عملنا فيه، وصلنا للغاية إن شاء الله، وربي سهل معناها تدوم هالغاية ذي وتدوم هالحلمة ذي يدوم على مر السنين، خاطر نحن مش نعملين النهار ولا اثنين مش نسكروا، عاملين مش نطوروا مش نزيدوا، مش ناخذوا معناها الكريتيك ولا معناها الملاحظات متاع الناس، ونطوروا بقدرة ربي كل عام نكونوا من أحسن إلى حسن، من حسن إلى أحسن.
1: نشوف المكان اللي احنا فيه.
0: تفضل.
1: واد مجد مش بعيد علينا،
0: مش بعيد علينا،
1: ظهير زراعة مش بعيد.
0: ايه.
1: الطريق موجود.
0: ايه.
1: بديش تفهم في لندوني وإلا إكسكرسيون دي جور على الأقل ولا سيمي جور
0: إن شاء الله
1: للناس والزوار اللي نجموا يجوا للفضاء هذا
0: إن شاء الله بقدرة ربي. نحن هذا نسميناها الفاز دو إن شاء الله كان سهل ربي. مش نعملوا معناها بقدرة ربي مش نعملوا إقامة، فهمتني ولا؟ نحن تستور تنقصها شوية الإقامات، معناها العباد تجينا ضيف برشا، ولكن ساعات الضيف يجي في نهار ويروح، ماذا بينا معناها نستقبلوه ويستقبلوه في إطار طبيعة، إطار منظوم معناها منظم بقدرة ربي. هذا الفاز الجديد نعملوا فيها مسلك سياحي، مسلك فلاحي سياحي، معناها يدور ويشوفوا حتى وقت جني الزيتون ولا وقت نحن نحضروا معناها في الزيتونه في زبيرة الزيتون ولا في الحرث ولا كذا، يشوفوا على عين المكان، يشوفوا نحن الفلاح كيفاش معناها يخدم، والخدام كيفاش يجي، والتنظيف والتعب نتاع الفلاح اللي معناها نحن نسمعوا به سماع، ولكن ماذا بيا معناها المواطن العادي يجي ويشوف ويمد ايده في جني الزيتون، وقتاش وكيفاش نمشوا ندرسوا الى اخر المطاف اللي نحن نتحصلوا على الزيت معناها، ويكون زيت معناها بكاليتي ممتازة.
1: سي محمد رشيد.
0: وي.
1: أحيانا نعمل كل شيء تضحيات مادية.
0: صحيح.
1: إجراءات إدارية.
0: برشا.
1: ماشي جاي تعب، لكن ثم حاجة نردوا بيننا منها.
0: إيه.
1: اللي هي اليد العاملة.
0: صحيح.
1: أحيانا نقيم المشروع، نقيم كل شيء، يد عاملة عندها التوجه السياحي وعند الخبرة السياحية والنضج السياحي لأنه عنده دور كبير، خاصة أنه يتعامل مع تونسي ويتعامل مع ناس مستنسة بالسياحة.
0: صحيح صحيح.
1: جيت مشكلة فيها
0: والله نحن تو التستور، أنا كولد بلاد معناها حبيت ديما أن يكون الستاف متاعي ويكون العمل اللي يخدموا معايا يكونوا معناها أصيلي بلاد بتستور، خاطر نحن كمام تستور معناها تنقصها العمل والتكوين والخدمة والعمل معناها. فوالله توا معناها الحمد لله ليكيب اللي معايا ما شاء الله ما معناها ايكيب جون موتيفي، ولكن تقسم التأطير ان شاء الله، نحن التأطير هذايا معناها دوري كل يوم معناها معناها يكون واحد والله، وفي نفس الوقت معناها بعثت عباد مش تمشي تعمل دي فورماسيون ودي ستاج في المطبخ، في تقديم الوجبات، في كيفاش معناها الاستقبال الحرفي
1: لاكوي،
0: كيفاش الانسان يتكلم مع الحريف ويقع معناها الحريف، ينجم يكون معناها انسان يجيك هو ينجم يكون لتام تاعه، ينجم يكون من ساعات متنرفز ساعات كذا، نحن ما نتنجوش معاه، نحاولوا معناها نعطوه الخدمه الممتازه المطلوبه ويروح فرحان، وهذاك هو اللي طالبينه ان شاء الله.
1: نعكس مش نعكس.
0: اي اي تفضل.
1: انت مشيت في التوجه تاع اليد العام، تمشيش في التوجه كليونتيل.
0: اي
1: انت في مجال ريفي مندمج مع المجال الحضري.
0: صحيح.
1: مزوج ثلاث انواع تاع حرفاء
0: ما شاء الله،
1: حريف مستانس بالسياحه.
0: صحيح.
1: حريف في مجال ريفي
0: بالذات
1: اللي تعمل فيه عيب.
0: اي.
1: وحريف ابن تسوري رأي اللي تعمل فيه ايجابي.
0: اي صحيح والله. والله نحن هذه معناها العادات والتقاليد نحن رانا منضبطين بها، ولكن ديما فما الكريتيك، نحن رانا قابلين للكريتيك معناها، فما الانسان اللي راه اللي المسبح في فضاء عام وكذا يكون معناها شويه عيب، والله معناها نقبلوا الاراء نحن النيجاتيف ونصلحوا ونعاولوا نصلحوا ونحاولوا معناها
1: نفرضها
0: ونحاولوا معناها نبدلوا المونتاليتي، حتى المونتاليتي نحن كانت تقبل معناها تستور المرأة راه ما تخرجش للسوق مثلا.
1: مثلا
0: السوق عيب إيه؟ توا ما شاء الله من تورت ولت عندنا مهرجان الرمان ولت عبيد السويح تجي ولت الرؤيه نتاع سورتو الرجاليه ولت عاديه معناها توا حتى في كي تجي معناها عائلات وكذا ولت نحس اللي ولا حاجه كوتيديان عاديه معناها استنسنا بها الحمد لله معناها حتى الفكره نتاع بالمشاريع هذه الفكره نتاع المواطن والفكره نتاع المواطن البسيط اللي هو معناها ما شافش مخرجش وما شافش برشا يتولي ما عنده فكره متطوره حتى كي يمشي خارج ما يحس روحه في مندمج فهمتني ولا دونك هذه زاد خطوه والله يعطيك الصحه معناها لفت نظر لها اللي هي معناها مشاريع كي مكه تطور من العقليه الباهيه زاده مش نحكوا على العقليه الباهيه اللي معناها تخلي مطرب ما فيها تربيه وفيها الاخلاق معناها
1: نمشوش فاست الوقت بعد فاست
2: ان شاء الله
1: تمش فرضيه نزيدوا ننشطوا شويه المسبح خاصه في الصيف
2: ان شاء الله
1: كسوا بكندا ديسكو ولا دي جي موزيك معناها هنا اللي هي مش زيد تنمي شويه توا حاجه مزيان يحبوها الاطفال نزيدوا ندخلوهم اكثر
2: ان شاء الله
1: من انه المسبح راهو فن والجلوس
2: علي
1: جانب المسبح راهو فن اقوى من مسبح العذاب
0: صحيح صحيح احنا والله الفكره نتاعنا كما هكاك انا عملت بارتي من الخلفيه من المسبح عملت هذيك خصيصا للعروض احنا عملنا الافتتاح عجبنا جبنا مالوف تستور وعملنا به والله روعه روعه كانت
1: امسيه
0: عرض مالوف ما شاء الله كيف كيف عملنا عرض اخر مع فرقه موسيقيه من تستور زاد كيف كيف كانت ما شاء الله جبنا عروض للاطفال زاد عرائس للاطفال زاد كانت ما شاء الله ومستقبلا معناها تو مع المهرجانات الصيفيه معناها كل ما تلقى ديما الفرق تبدا ما عندها التزامات مع الاعراس وكذا قدره ربي نحن معناها مبرمجين ان شاء الله انا والله كنت مبرمج الجمعه هذه ولا الجمعه الجايه عرض زاد كيف كيف فن معناها شعبي يكون هادئ معناها وهادف مش معناها وهادف للاطفال وللعباد تجي وان شاء الله نحن ديما عندنا هالنظره هذه نتاع الثقافه والعروض والتنميه والتنشيط وخلي الوعي معناها نتاع الاطفال والوعي نتاع حتى الكبار معناها والشباب ينضاف ويكون معناها راقي فان شاء الله
1: نشوفوا عقريب من مجاز ومن تبرسق ومن دقة من ولاد الزرق
0: جونا ما شاء الله ومرحبا بهم وبهذه المناسبة معناها نقول لهم يعطيكم الصحة اللي شجعني يعطيهم الصحة برشا ناس شجعتني وبرشا ناس جاتني وقالت لي واصل ووقفت معايا ويعطيكم الصحة الكل من حتى من بزر جوني من تونس العاصمة سايبوا تونس العاصمة وجو باش يشوفوا معناها باش يقعدوا في المنطقة الخضراء نتاعنا هذه في المنطقة الباهية ومن بلايص الكل نشكرهم نشكرهم نشكرهم وحتى يا جماعه اهل سفاق مستير سوسه جوني الناس الكل من الجنوب زاد كيف كيف نوصل لهم تحيه معناها ويعطيهم الصحه وبارك الله فيكم كي جيتوا وروحتوا متفرهدين وشكرتوا البلاصه ويعطيكم الصحه فوالا
1: وان شاء الله مستقبلا نشوفوا الاقامه الريفيه
0: ان شاء الله قدرة ربي هذايا البيوت ان شاء الله بقدرة ربي وان شاء الله نمشوا فيه وان شاء الله نلقوا الدعم ان شاء الله
1: يعطيك الصحة شكرا لك سي محمد رشيد مرعي صاحب المجلس السياحي لجرانجا على الطريق الوطني 5 شرق مدينة السور لجرانجا بطبيعة مصطلح اسباني
0: مصطلح اسباني هو نحن الكلمة كلمة الثانية هي لا فيرم ما حبيناش نحطوها كلمة فرنسية نحن بيسكو عندنا معناها رابط ثقافي
1: تقليدي
0: اندلسي اسباني فحطينا لجرانجا اللي هي كلمة اسبانية هي لجرانخا معناها تقرب بالخاء فهي الثانية بالعربية
1: ممتاز جدا
0: شكرا
1: منع بذكر الثاني وغيره كان نمشوا احنا توا للجزء الأهم منه الجانب الغنائي في إذاعة الكيف نرجع أنغامنا وبعد نرجع نسمعك مرحلة دائما من فضاء لجرانخا بمدينة تستور
0: مرحبا بكم

0: نو فيس نو نيم نو نمبر هكا بطبيعة، لا وجه لا رقم ولا حرف. هذه مدرة تلقين رجعنا بها اولد سكولز ميوزك عبر موجات إذاعة الكيف. رحلة مازلت واصلة معكم أصدقاء مباشرة من مدينة السور الجميلة، والأجمل منها أن نعيش إيقاعاتنا سعداء، أن نعيش أيضا بين الماضي والحاضر سعداء، أيضا أن نمشي شوية عبق التاريخ وجزئية كبيرة في مدينة السور. شو رأيكم توا نمشي مع السيد هاشم الماسي نشط بالمجتمع المدني ونشط في الثقافة أيضا بمدينة السور؟ مرحبا بك سيدي هاشم.
1: مرحبا بكم ومرحبا بإذاعة الكاف اللي هي ديما نقولها هي في بلادها إذاعة الكاف، لكن في بلادها تستور وفي ربوع الشمال الغربي بصفة عامة.
0: سي هاشمي عشت تجربة كبيرة تبارك الله ونشط برشا في الثقافة في تستور بين الأمس واليوم، الأمس اللي هو سنوات التالي واليوم، كيفاش ترى تستور؟
1: والله بين الأمس وبين الماضي والحاضر
0: بالضبط
1: جد، فما هي الاختلاف موجود
0: والبصمة موجودة،
1: لكن ديما نحن انت كي تحكي كي حتى على الصفة عامة معناها عبق التاريخ، معناها ريحة الماضي والريحة معناها العادات والتقاليد، لكن هي اللي معناها ربما في تسوب صفة خاصة معناها نقولوا مازالت المحافظة خاصة كي مش ناخذوها احنا في العائلات، مش ناخذوها في العادات والتقاليد، مش ناخذوها في مهرجان المالوف، مش ناخذوها في مهرجان الرمان اللي هو جديد ما يتقارنش مهرجان المالوف، لكن هو احيا العديد من العادات واحيا العديد من التقاليد، وزاد وجلب عدد كبير من الزوار ومن من السياح اللي يجوا لتستور، معناها لا لشيء الا باش معناها يتلذذوا الحياه في تستور، يتلذذوا العادات والتقاليد، يتلذذوا معناها جمال الطبيعه كما نحن تو موجودين في البلاصه اللي موجودين فيها، المكان هذايا معناها في الفضاء هذايا اللي موجود على ضفاف مجرده اللي هو قباله معناها الجبال المحيطه بمدينه تستور، اللي هو معناها موجود معناها على زاد على
0: ظهير زراعي وفي نفس الوقت ظهير مندمج مع السياح. حبيت نمشي معاك، تستور حافظ على نفس الزوار كما السابق، معناها جوها من اسبانيا ومن فرنسا ومن اوروبا والساحل العربي ايضا يجي تستور، والا تقلصت مشت اكثر الساحل الجوار اللي هو الساحل التونسي والساحل الجزائري والليبي.
1: والله مش نقول تقول لي محافظه، مش نقول لك محافظه علاش، لكن الشيء اللي يلفت الانتباه في مدينه تستور اللي يفت الانتباه هو خاصة السياحة الداخلية، معناها كونه معناها تشوف الوفود انت اللي تجي لتستور من ربوع الجمهورية كلها، من الجنوب من الشمال من الساحل، قاعد معناها العدد خاصة الواحد معناها كاللي قاعد معناها يباشر في الوفود هذية ولا معناها حتى يرافقها حتى في زيارات، لكن الحاجة الملفتة للانتباه هو تطور عدد السياح التوانسة.
0: بالضبط
1: مش نقول لك ما يجون، قاعدين يجونا برشا السياح، الاسبانيول يجو، الامريكان يجو، الفرنسيس يجو، الاطلان يجو،
0: محبي تستور ايضا
1: محبين تستور يجو، لكن الملفت للانتباه وعدد العدد كيف تطور بسرعه، وخاصه انه مش نقول خاطر التستور تاريخيا معناها عندها سياح قاعدين يجون، خاصه كي نقول سياح لجان وضايا من الستينات بتواجد نزل بن زيدون الوقت هذاك، لكن التطور نتاع العدد معناها يضايز من الانسان معناها ما ينساهوش منذ تحركت عقارب الساعه المعكوسه بالجامع الكبير.
0: حاجه مزيان هذه باش نرجعوا لها، لانه نقطه هامه برشا اللي كانت صامته اصبحت ديناميكيه ورجعت نشوف. نرجع استوديواتنا بعد نرجع بالطبيعه للرحله هذه بالذات للساعه والجاذبيه السياحيه. مازلنا مواصلين معكم الرحله دائما اصدقائي من مدينه تسور، مرحبا بكم مجددا في مدينه تسور، سعداء يكون معنا سيدي هاشم الناسي اللي هو بالطبيعه ناشط في المجتمع المدني وناشط في الحق الثقافي في مدينه تسور. مشينا للساعه قلت منذ دارت عقارب الساعه تغيرت الوجهه في تسور.
1: منذ دارت عقارب الساعه المعكوسه جد تطور عدد الزوار. وناهيك انت سنابيل تعرف البطحه
0: اي
1: البارحة تعرفها وقعدت فيها
0: أكيد.
1: أنت تو كذا اللي قاعد تعمل في قهوة وتشوف معناها سيارة ولا مترجل، معناها الحركة لا شعورية، يتلفت طول السماء باش يثبت في المونجالة، وظل يوري فيها للصغير ولا للزاير مع اللي جاء أول مرة، يوري يقول له شو شو شوف لك كيفاش العقارب نتاع الساعة دور عكسية والأرقام معكوسة والكل. دونك أنا هذه معناها حقيقة يلزمنا نعرفوها في تستور، كونه تطور عدد السياح في تستور خاصة نحكي للسياحة الداخلية منذ دارت عقارب الساعة وعادت الروح وعادت الحياة لعقارب الساعة المعكوسة اللي في اللي هي معناها عندها عندها الرمزية نتاعها وتاريخها، واللي هي معناها من

0: كلمه باش نقولها بالفرنسيه، الشارم، الشارم نتاع تستور عندها سحر هكايا، الشكل نتاعها، المعمار نتاعها، معناها تو انت جبت على البناء العمودي والبناء الافقي، تو صحيح تبدلت، تبدل شويه كي نقول انا البناء العمودي، تو خاطر في غالب الديار كانت اذا كان مش تلقى تلقى الطبق الاول، الطبق الاول نحن كان في العلي، الدار العربي وعندها العلي، العلي هذايا بمثابه معناها المخزن نتاع العائله نتاع الدار، تلقى فيه العلا، تلقى فيه الزيت، تلقى فيه كل شيء. لكن تويكا هي معناها خاصة كي ناخذ البلاد العربية أنا عندها ساتين انت كتشوف هذاك نحن اللي نقولوا السوق هذاك الشارع الرئيسي اللي فيه هو الدكاكين والكل معناها عنده عنده عنده معناها عنده شارم خاص عنده هاني قلت لك معناها الهندسة المعمارية كالقرمود استرات عنده حاجة تستور ديما عنده حاجة معناها عندها عندها سحر وعندها سر انت جاذبية نتاعها
1: اليوم كنت تهزني الضيف معاك وين تهزني دربية فيسا جولة فين تهزني تجول بينا
0: والله يا بون الجولة تو انت جبت لي الجولات صحيح انت جيت التستور هو الجولة هي في العادة كي مش تبدا مش تبداها من قدامك مركز هذاك تخديم تراث مدينة التستور مش تقابلك الصمع منه مش يقابلك الحمام القديم نحن نقوله في التستور او الحمام تعمل في البلاد مش تقابلك البطحة مش تقابلك السوق اللي كنت نحكي فيه نحكي عليه مش قبلك البطحة ذيك بالشجر الأرنج اللي فيها معناها ذيك ومش تدخل من بعدهاش مش تعمل زيارة مش تدخل مدينة العرب مش تمشي للجامع مش تمشي للرحيبة مش تمشي تويك الفضاءات اللي توجدت في تستور كما الجرنج هذية تويك معناها فما معناها تنجم تأخذ هذا مش تدور في وسط السوق مش تمشي لحوانت الجبن مش تمشي لحوانت العولة فميك الكليكة مش تعمل طريق الرمان هذايا مش نجم تشوف دور الفضاءات مش تمشي للوحدات عندنا الميزون دوت هذه اللي بيرجي دي مونتاني مش تمشي للبراز سيدي سالم معناها للسد نتاع سيدي سالم اللي هو معناها اكبر سد اللي موجود على اكبر نهر على نهر مجرده في
1: وادي
0: مش تمشي معناها للجنان تسطور السواني في الوعد معناها مش
1: يعطيك الصحة
0: تستور راي فاهم ياسر يعطيك
1: الصحة شكرا لك شكرا لك في هذه الجولة السياحية
2: راديو كيف اف ام

0: ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب
1: ضحك ولعب وجد وحب ضحك ولعب وجد وحب

0: ضحك ولعب وجد وحب، واحنا في ضحك وفي ايضا في ايميسيون ثقافيه سياحيه مباشره من تسول. مرحبا بكم الناس كلها. سؤال يطرح نفسه احيانا، كيفاش نحافظوا على تراثنا وفي نفس الوقت ايضا نخدموا البلاد، لانه نقطه هامه برشا. مش نستضيف سيد رابح عكاز رئيس جمعيه محافظه على الساعه بتسول. سي رابح، سؤال يطرح نفسه ساعات، انا نجم نزور تسور ونجم نشوف تسور، لكن انا ابن تسور نجم نستفادش. كيفاش نجمو نروجو الحرف والصناعه التقليديه وحاجات من صنع الانسان والبشر في تسور؟ لانه يعني المراك في الدار هذيك، وك الراجل اللي صاحب في الحانوت نتاعو هذاك اكثر كنز وهذاك راس المال في مدينه تسور.
1: صحيح. يقع ترويج الحاجات هذه عن طريق الرحلات المبرمجه اللي تصير في البلاد، ولا عن طريق المهرجانات اللي معناتها حقيقه بنات البلاد ولاد البلاد هم اللي يخدموا فيها، هم الناس اللي معناتها يخدم صيفيه كامله باش يحامل راس مال باش يحضر منتجات في الصناعه التقليديه، ولا باش يحضر عوله باش يبيعها، ولا باش يحضر حلويات تستوريه اندلسيه، ولا باش يحضر لباس تقليدي زاده باش يبيعه في الفتره هذيك. الترويج نتاعو يقع عن طريق التظاهرات هذه اللي تصير معناتها اللي تنتعش منها البلاد، ولا عن طريق معناتها المحلات اللي موجوده في السوق نتاعنا، السوق نتاع التستور، وهي مفتوحه معناتها للبيع وللعموم هذايا. وانا نشجع كل الزائرين اللي يجي لمدينه تسور باش يتبضع من الحاجات هذه، باش يشجع الناس اللي تخدم هذه، باش يكون المورد الرزق نتاعهم في ديمومه معناتها يبقى، وواحد يوصل للواحد اللي مثلا معناتها نحن ايش انتصرنا؟ نحن حافظنا على الموروث معناتها نتاعنا الغذائي وطورناه صحيح، ولكن بقى هو في شكله الاصلي. هو شنو الشكل الاصلي نتاع فهمتني الحلويات الاندلسيه هذه هي اللي جابوها الاندلس، ولا معناتها نقولوا نحن الكوجينه التستوريه.
0: باهي خليني نشوف معاك، هل دور دليل سياحي وكاله اصفار اللي قاعد تجيبها في السياح، ودليل سياحي محلي، والا دليل سياحي تابع وكاله اصفار، عنده دور كبير باش يعرف بالمنتجات هذه، وعنده دور كبير لانه صح ما يعرفش المكان،
1: صحيح،
0: ما يعرفش الصانع،
1: صحيح،
0: هو اللي عنده الدور الاساسي، صحيح.

0: عندنا الرحله بشوي بشوي. مشكور برشا سيدي الحسن شنوف، مشكور برشا مدير دار الثقافه، وايضا مشكور برشا رابع عكاز، مشكور برشا سيد هاشمي، مشكور برشا ايضا سي محمد رشيد مرعي. باش نمشي توا مباشره سيدي الحسن، باش نقول لك شنو مستقبل ايضا الثقافه في تسوس.
1: احنا المستقبل نتاعنا ان شاء الله نخدم خدمتنا كمؤسسه عموميه، كذلك منفتحين على الجمعيات، على القطاع الخاص، وعلاش لا تصير يعني كما عودتنا الدستور تصير ازدهار ثقافي بين المكونات هذه اللي حكيتها كلها، لمشهد ثقافي سياحي تنموي في مدينه الدستور.
0: والنجم غدو نشوفوا انشطه ثقافيه في القطاع الخاص كما فضاء الجرانجا.
1: بالطبيعه اخي احنا انفتحنا في السابق وما زلنا منفتحين في الحاضر وفي المستقبل ان شاء الله.
0: شكرا لك، يعطيك الصحه. سي محمد رشيد مرعي، احنا اليوم مش مشوا في تران داكار، اليوم تعرف الجابو وغامبيا وغيني بيساو وتشاد والنيجر، رحله صحراويه.
2: وموريتانيا في الشمال.
0: موريتانيا في الشمال، برشا ما يعرفش انت كنت جوال في الصحراء.
2: والله انا بديتها من موريتانيا، موريتانيا نقولوا نحن باللغه العربيه هم مش موريتانيا، موريتانيا فهمتني. دونك بديتها من موريتانيا، الجابون، كوت ديفوار، ساحل العاج، كوت ديفوار، غانا، وخدمنا صحيت مشيتها حتى البوركينا فاسو، وختمتها بالسنغال. والله السنغال بلد جميل جدا، ننصح بالتوانسه اللي تزوروا، تقاليد اسلاميه عربيه معناها مغاربيه، وكانت معناها اكسبيريونس هامه برشا في السنغال الحمد لله، معناها وتلقح الحضارات معناها افريقيه. نقبل والله ما كنتش في مخي مش نمشي لافريك، ديما كانت معناها احنا في العقليه ديما لافريك معناها نجنبوها شوي، ولكن والله لافريك معناها انا خدمت في اوروبا، ولكن كانت لي فرصه باش مشيت لافريقيا واكتشفت افريقيا، معناها فيها برشا من نتعلموا افريقيا ان شاء الله. في كل المجالات، حتى اقتصاديا، تجاريا، ثقافيا، وكل شيء.
0: غدو نجم نشوفوا معرض افريقي هنا في الجرانج.
2: والله خممت فيه انا انا انا في كل جوله كانت لي في افريقيا كنت مش نشري حاجات معناها خاصه بك البلد هذيك، تحف دي تابلو، ولكن محضر حاجه ان شاء الله معرض يكون افريقي، وتو نستدعى زملاء خدموا معايا حتى عايشين في تونس، جاوا برشا لتونس، انا يحبوا برشا تونس راه والله، عندهم فكره باهيه برشا. ان شاء الله بقدره ربي نعمل لقاء يكون افريقي تونسي تستوري ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة سي محمد رشيد مرعي، شكرا لك، شكرا زميلي عباس جوابلي رافقنا تقديم في المحطة الخارجية، شكرا زميلي منصف برينيس رافقنا في الرحلة من الكيف باتجاه تسور، شكرا أيضا زميلي صح الشري في استوديو البث المركزي، شكرا زميلتي إيمان مرعي في الرقمنة على الباج في فيسبوك راديو كيف، شكرا لكم أنتم السادة المستمعين اللي تابعتونا من الساعة 11 إلى حدود الساعة 1، شكرا لكم، نتقابلوا في لقاءات قادمة دائما من منوعات أرض الضيافة، دمتم في أمان الله، شيء طيب، إلى اللقاء.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: كرهبتي
2: Sur l'autoroute du danger.
3: Ma Taufiq Chéri.
4: Taufiq Chéri.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل مستعمل الطريق، إن شاء الله طريق السلامة لكم كل، وإن شاء الله نهاية عطلة أسبوع تكون آمنة ورائقة ورائعة للجميع. كالعادة جملة من الأركان وجملة من المواضيع مع جملة من الخبراء والفنيين والتقنيين في عالم السيارات. مرحبا بكم ديما، مرحبا باستفساراتكم، مرحبا بأسئلتكم الكل اللي توصلنا على الباج أوفيسيال راديو كيف، وإلا توصلنا زادة على المباشر على 70-281-727 وإلا 78-227-7. الركن الأول تعودتوا به كالعادة ركن الكومباراتيف، زوز علامات تجارية في الميزان. اليوم باش نحكوا على الدونغ فينغ شاين، وباش نحكوا على الجيلي ام جراند، زوز سيارات باهين برشا ناجحين قاعدين يكتسحوا في الأسواق العالمية وحتى في أسواقنا التونسية موجودة برشا. باش نعطيكم فكرة على زوز سيارات، السعر بتاعهم 64 مليون و 67 مليون بون، باهين تسمى كهرباء 0 كيلومتر بالسعر هذا، تسمى سعر معقول جدا. بعد شوية نعطيكم كل التفاصيل، المواصفات، المميزات، نقاط القوة ونقاط الضعف. ندخلوا في ركن الخدمات، ركن أوتوميكانيك كالعادة ديما نجاوبوا على الأسئلة اللي توصلنا في الميكانيك، الأعطاب المستعصية اللي استعصت عليكم، نحاولوا نربحوكم بشوية وقت، نربحوكم بشوية فلوس، لكن النفقات الزايدة كل، حاولوا نعطوكم الطريق ونوجهوكم للطريق الصحيح باش تتفادوا الإشكاليات كما نحكوا لكم على الصيانة والمراقبة الدورية للعربية. ركن أوتو ترانسبور نحكوا ديما على قطاع النقل الغير منتظم والإشكاليات المطروحة. ركن أوتو فيزيت زاد نحكوا على خدمات مراكز الفحص الفني، نحكوا زاد على التأمين، ونحكوا زاد على الأخبار المتفرقة في علاقة كذلك بالسيارات وعالم السيارات وكل ما وقع تداوله خلال هذا أسبوع. بالطبيعة نعاون برشا على تدخلاتكم على 78 كما قلت 227-700 وإلا 70-281-727. حتى ثانية بطبيعة مش نكملوا نجاوبوا على الأسئلة وزادة نقبلوا مكالمات هاتفية، لأنه برنامجنا راهو ديما منكم وإليكم في الحقيقة، راهو ما ننجحوا إلا بكم أنتم، خاصة الأسئلة راهو اللي يوصلنا الأسئلة اللي نجم نفيدوا الناس الكل. ثم شكون عنده سؤال حتى الإجابة يعرفها ولكن يحب يثبت ويحب يعمم الفائدة على الجميع، إذا احنا ما باش نقربوكم المعلومة باش نكونوا ديما بحذاكم باش نجاوبوا على الأسئلة الكل، باعتبار أنه برنامجنا يبقى خدماتي بامتياز خاصة لكل أصحاب وسواق السيارات. ركن على الطريق باش نحكوا على السلامة المرورية، اليوم باش نحكوا على يعني كيف نتابع الوضع المروري خلال هذه السنة وخلال الفترة الصيفية. عنا برشا أرقام، عنا برشا حصريات، شنو أبرز الأسباب اللي كانت وخلفت وراها حوادث مأساوية، خلفت جرحى وقتلى، وكيف السبيل للخروج من هذه الأزمة بين قوسين أو بين ضفرين المرورية. باش نحكوا مع مختص اليوم في السلامة المرورية ومكون الموكونين في مجال ومنظومة قانون الطرق. الركن الأخير ركن المسابقات والجوائز، والله أنا نحب ربما نسأل المستمعين معايا، اسك ركن المسابقات قاعد يفيد فينا في البرنامج وإلا لا؟ نجموا لو نستغنوا على المسابقات، احنا صحيح نتعبوا باش نجيبوا لكم الجوائز، ولكن إذا كان الجوائز تعطل لنا البرنامج نتاعنا اللي هو الهدف نتاعنا هو برنامج خدماتي بامتياز، يعني وليت نفكر بجدية وأني نستغنى على المسابقات والجوائز ونخلوه ديما للإفادة وللإمتاع والمؤانسة، لأنه مش معقول ديما في المسابقات ديما نفس الأسماء هما بيدهم اللي ولوا محسوب، هما بيدهم نفسهم اللي يتصلوا بينا، وساعات أحيانا يعطلونا حتى احنا في قلب البرنامج وفي قلب معناها الإشكاليات المتعلقة بالسيارات، وتجينا مكالمات تطلب المسابقات اللي هما وش وقتها. هذاك علاش نحب نسأل مستمعينا، بما أنه البرنامج هو رو منكم وإليكم وأنتم تنشطوا معنا وتقترحوا معنا وتقدموا معنا، سيرش تعطوني رأيكم، أسك المسابقات عنصر ضروري في البرنامج وإلا لا؟ وهذاك علاش نبنوا ربما من اقتراحاتكم ديما ناخذ برأيكم، لأنه ما ننجحوا إلا بيكم وما نقدموا ببرنامجنا إلا بيكم، وإحنا سعداء جدا بأن نوسع الدائرة بتاع المستمعين في برنامج كهربتي. تحية لكامل الفريق اللي يأملكم هذا البث المباشر، هند اليونسي تقود الرحلة تقنية، يونسي الشيرني في الديجيتال، ألف أبو عشر في التنسيق العام للحصة، ناجح الورتاني في المراقبة الفنية من القاعة الفنية المركزية، والمود الشعباني في استقبال المكالمات الهاتفية. نبدو بنغم كالعادة وبعد نستقبلوا فريق البرنامج من الفنيين والتقنيين اللي حضر معنا بطبيعة، ونبدو في تقديم برنامجنا ونبدو زادة في استقبال التلفونات ونحكو زادة في عالم السيارات.

0: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء ونجد التحية لكل من تحكمين على موجات راديو كيف. قبل ما نبدو في الركن الأول نقدم الفريق الحاضر معنا اليوم. على يميني سي محمد خضيري يضيف لي رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بالكيف. مرحبا سي خضيري.
1: مرحبا بك استفيق ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
0: سي سمير العبيدي مختص في تشخيص محركات السيارات الدياغنوستيك كما نعرفوها عن الكل. مرحبا سمير.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات.
0: حاتم بشادلي كرونيكول البرنامج. مرحبا حاتم.
3: مرحبا بجميع المستمعين.
0: سي محمد صالح البوسالمي خبير واستاذ مكون في ميكانيك وكهرباء السيارات. مرحبا سي محمد صالح.
4: مرحبا بك سي توفيق ومرحبا بمستمعين.
0: سي منظر اليعقوبي خبيرنا في الفحص الفني. مرحبا سي منظر. به مش حاضر منظر معانا. به مش حاضر. به نعيد الاتصال مرة أخرى بمنظر اليعقوبي في صورة ما يكون حاضر معانا. إن شاء الله يكون المانع خير لأنه كان معانا منذ قليل في الاتصال المباشر وحاضر على ذمتنا منظر اليعقوبي. إذا كانت تسمع فينا يا منظر التليفون خلينا التليفون موجود على ذمتنا. أي نبدو بالركن الأول ركن الكومباراتيف زوز سيارات. نبدأ معك سي محمد صالح. الكهرباء اللي اخترتها لنا اليوم يا سي محمد صالح.
4: إي كهرباء مزيانة دونك فونك شاين.
0: إي
4: 1.5 ماتش باور.
0: سعرها قداش يا محمد صالح؟
4: كهرباء برلين مزيانة من برا ومن الانتريور تاعها باهي. موجودة ديسبونيبل فيها خمسة بلايس واربع بيبان. ومعها جارانتي 5 سنين ولا 150,000 كيلومتر. فيها موتوريزاسيون 4 سيلندر، موتور 4 سيلندر ايسونس 6 شفو 117 شفو ديل. فيها كوبل 150 نيوتن متر في 4500 دور. بوات مانيوال موتور نتاعنا موتور كلاسيك. موتور 4 سيلندر كلاسيك. البوات فيتيس عندنا بوات مانيوال فيها 5 رابو تراكسيون بافون. الكهرباء كبيره طولها 467 عرضها 181 وارتفاعها 149. فيها كوفر بتاع كبير شويه 454 لتر. فيها عندها بيرفورمانس من 0 ل 100 كيلومتر في 13 ساعه. فيها لي زيكيبمون دو سيكوريتي، فيها لابيس ايرباغ ليماج اوتوماتيك دو فو، فيها لونتي باتيناج، فيها برشا حوايج. بالنسبه للكوندويت هذا المساعده في السياقه، فيها ديماراج اون كوت استعاده تعاون في الديماراج.
0: ايوا
4: كاميرا دولكي ديريكسيون اسيستي ريغيلاتور دو فيتيس. لا دوام تاعها فيها ليد فو دي جور ليد، وفيها لي جونت تاعها ليست الومنيوم 16 بوص.
0: اجماليين سي محمد صالح،
4: اجماليين
0: مش تحكم على الكهرباء ذي. نقاط القوة نتاعها فماش نقاط الضعف فماش ريكلاماسيون.
4: نقاط القوة نتاعها كهرباء مزيانة سباسيوز. الانتيريور نتاعها باهي. التابلو دو بور فيها افيشاج سيموتاسيون فيها 7 بوز ديجيتال. ايكرون سنترال فيها 13 بوز كبير. مزيانة الكهرباء. الموتور نتاعها كلاسيك باهي ما فيش مشاكل برشا.
0: باهي
4: ما فيش مشاكل.
0: الصوت ولا
4: تقريبا
0: اي الصوت ولا مش واضحه شويه سي محمد صالح، كان تغير المكان في انتظار وانه تبقى معنا في المباشر. تو نختبر معك الصوت في الكواليس مع الكيب نتاعنا. اي الكهرباء الثانيه حاتم بشادي على الطاير. اي
3: جيلي ام جراند. جيلي ام جراند اللي هي شنوازيه لكن بروح سويديه. تعتبر المحرك اللي نجحها معاها موجود في المحركات هذه، تلقاها في الحافلات تلقاها في كذا، مش نفس المحرك لكن كنشوفوا اللي نجحوا في تونس السوميات والكيران. المحركات السويديه ما نكونوا نطمنوا على المحركات هذه. تبدا من 87 من 67 مليون و800 اللي هي في البوات مانيوال، وعندنا الفيرسيون الاخرى اللي هي بالبوات اوتوماتيك اللي تبدا من 74 مليون و800.
0: باش تمتاز الكهرباء هذه
3: تمتاز اللي كونوا المصداقيه نتاع الشركه ذي اللي تعطيك 150 الف كيلومتر حتى لاربع سنوات ولا 150 الف كيلومتر
0: ضمان.
3: الباهي اللي كونوا الكهرباء هذه الشفودين باهي، وديما احنا نقولوا راهو في الشفودين ولا الشفو في سكالا هذا ما كنا نحاول معناها نشوفوا كان الكوبل نتاعها ماهوش خايب توفيق. الكوبل نتاعها 152 نيوتن متر في 4500 دوره. الحقيقه كهرباء مزيانه ومزيانه برشا. ما نجموش نحكوا على الكماليات، كل شيء موجود فيها يعني اي حاجه باش تلقى الرفاهيه نتاعك موجوده الكماليات هذه حتى في السيارات اللي جت بعدها، السيارات الالكتريك كلها نفس الكماليات موجوده في السياره هذه الترميك، موجوده في السيارات الكهربائيه في الفيرسيونات اللي جت بعدها.
0: باه سي سمير، معناها بنظره الخبير واللي مختص في التشخيص بتاع المحركات، وصلتك بعض المحركات هذه بالدونفينغ ولا من جيلي؟
2: وصلونا جيلي دونفينغ وصلونا. فهمتي الاشكال اللي ثم الاشكال اللي ثم اللي هي فهمتي عندها شويه كونسوماسيون ديسانس، ومن حيث الـ PS ومن حيث ديزاين نتاعها راهم غاليين برشا، كيما الفروجات معرضه للتكسير، الفنارات غاليين برشا برشا برشا. ولا كان ثم امكانيه في الامور هذه راها بصراحه نجحوا ميكانيك.
0: معناها ما تخافوش اللي عنده نيه باش ياخذ دونفينغ شاين والا الجيليام جراند 67 مليون 64 مليون راهو سعر يتسمى معقول جدا. الكهرباء بالمواصفات هذه
3: ياك علاش هما
0: الكهرباء مستعمله تو ب 50 مليون و 60 مليون مستعمله
3: يلعبوا على الشيء هذا، لانه هو من بعد باش يبيع الكهرباء، مش يبيع الكهرباء باش يبيعك بيس دو رشونج. بعد هو اللي باش يتحكم فيك راه
0: باهي. ايوا ومضت كهربتي ونبدو نستقبلوا التليفونات وسادة المستمعين بالطبيعه على الرقم الهاتفي 70 281 727 والا 78 227 700.
5: عندك مشكلة في كهربتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا احتكاك تقدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كهربتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا احتكاك.

0: طب الكلمة للسادة المستمعين، كما تحدثنا منذ قليل 70-281-727، إذا كنت تحبوا تسألوا في ميكانيك وكهرباء السيارات، تسألوا زادة في الفحص الفني، تسألوا في النقل الغير منتظم، التاكسي، لواج، نقل ريفي، تسألوا في قانون الطرقات، تسألوا في التأمين، كل تقريبا كل المواضيع اللي تتعلق بالكراهب نتاعكم احنا موجودين باش نقربوكم المعلومة. نذكر 70-281-727 وإلا 78-227-700. أي أولى المكلمات الهاتفية بدها توصل البرنامج. ألو، عسلامة.
1: عسلامة سي توفيق.
0: مرحبا سيدي عسلامة، مرحبا بيك.
1: تحياتي لكار سراي لمدينة السير، تحييك ويعطيك الصحة، وتحية للخبراء اللي معاك في الطقس هذا الحار، ويعطيهم الصحة يفيدونا ونستفاد ونسكن.
0: مرحبا بيك، مرحبا.
1: المسابقة كانت الغيها خير، ما كنت لك عملت سؤال وقلت نحب نسمع من المستمعين. أنا من رأي أنا تلغي خير سي توفيق، خطر كل مره واحد يطلع معناها وقت البرنامج ندخل منها السيد من تونس
0: به غير من ما اي من غير ما نتوسع، ومعناها انت ضد المسابقه اكهو فقط. طيب اتفضل
1: خاطر ما احترموش
0: الاصل. اي تفضل.
1: اثنين، نحب سؤال للخبراء، الوقت راح صغير، وبعد سؤال اخر. رخصة السياقة حسب رأيي انا، اخذ واحد اخذ الفرمي مسير في الليل بالكل والدنيا اظلام وكذا، وباش يبدل الاضواء وكذا، علاش ماهوش يعمل اي واحد باش يتعدى للمهندس باش يعدي، يلزم عنده شهادة من صاحب المحل اللي هو عمل خمس سوايع من بعد من التعليم
0: سياقة في الليل. اي اي اي
1: انت مش على الطاق شو هذا يا الخبراء معاك. وعندك سؤال، هل الماء نتاع الكليماتيزير، خاطر احنا قاعدين نجدوا فيه الماء نتاع الكليماتيزير صار الكهرباء الرادياتير، وفسرونا بلي كان عندكم خبرة على الماء هذاك اللي يتكون، معناه منيش يتكون، وذاك اللي يستنفر برشا ماء الكليماتيزير في 24 ساعة نجم واحد يتحصل على 3-4 إترات. انا نشوفيه في داري بنتي صالح للرادياتير للسيارة ولا لا؟ وتحية دي
0: واضح
1: اعمل إطالة.
0: واضح، شكرا لك عبصر العال. نشوفه مكالمة ثانية. الو عسلامة. الو مرحبا سيدي عسلامة.
2: بيبي عايش مواطن من تجروين.
0: مواطن من تجروين، مرحبا بك سيدي، مرحبا.
2: فصل بربع بنفسك على لست موطع فرزة
0: ايه،
2: واللي باش الموحدة عن القريف والتكسيات واللي وجدها
0: ايه
2: اخر شيء تصير برشا مشاكل. يجي الانسان بند الله باش يعبي باجاج ويجيه مواطن اخر اللي هو حشاك بحيث مستمعين شارك، قولوا انا بتاعت الرخصة بتاعت التكسي ولا لواج، عبي له دبشو اذا بيه يعبس في المحطة يتنقل ما يجيش دبشو.
0: اها
2: نحبوا لهنا نحبوا حل في بيس واحد،
0: ما نعرفش اذا اذا اذا, إذا كنت عاود تفسر لي الاشكاليه بالضبط. الحقيقه ما فهمتش كيفاش.
2: اي شوف الاشكاليه بالضبط هي صارت برشا حاجات.
0: اي
2: يبدا الانسان هذا الباكاج من برا من فرنسا ولا شيء، ثم ناس اللي غلب عليها يسرقوا، يقولوا اللواج المواطن هذا
0: منين يسرقوه، منين يسرقوه، منين يسرقوه من اللواج.
2: اي يعني كم كوا هو جسائق لواج ولا تاكسي عابلوا دبشو وركبوا بعد يسرقوا دبشو.
0: السؤال شنو؟
2: نحبوا نقر ريفي وتاكسيات ولا وجات لباس موحد
0: باش
2: وجات غلقا
0: لباس موحد. لباس موحد باش تعرفوني هو رو فهمتك، لباس موحد لسيارات اللواج وتاكسي ونقل الجماعي الكل. اي
2: باش نعرفوا شكون السائق وشكون الراكب،
0: تفاديا نقول انت الاشكاليات اللي تنجم توقع. واضح واضح كلامك معقول سيدي، يعطيك صحة شكرا ليك. اي
2: اول لاسيرونس تاع الفرزة برك،
0: لاسيرونس تاع الفرزة معناها كيفاش تتعمل ولا قداش فلوس ولا كيفاش؟
2: اي ما هي لا كيفاش تتعملها، تو تمشي للنيابة بالكاف ما يشروش ليك،
0: ما يعملوش ليك، ما يعملوش ليك، ما يعملوش ليك الا بالاتصال، ثم اجراءات تعملها باش يعملوك لاسيرونس. باهي شكرا سيدي، تو نجاوبوك يعطيك صحة على التساؤل نتاعك وعلى الاتصال. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية اذا كان ثم مكالمة. الو في انتظار تحضر مكالمة هاتفية 70-281-727 وإلا 78-227-700. هاي سمير، شنو حكاية الماء بتاع الكليماتيزور؟
3: لا سي توفيق مش مسموح بها بالنسبه للماء تاع الكليماتيزور راهو يقولوا ستيريليزي لكن راه مش مسموح به في الميكانيك نتاعنا تو راهي عندنا كيلاسات فهمتي نوع اخر وعندنا بلوكات نوع اخر الور لهنا راه فهمتي ثم ماء سبيسيال كل الكهرباء والكونستركتور تاعها وشنو طالب ما نحبوش نسمو
0: في أيه
3: يعني يعني باختصار شديد ما غير ما نلتجوا ليه
0: ما نلتجوا ليه سي محمد صالح
4: ويستوفيق.
0: تفضل اذا كان ديما معنا راه الميكرو نتاعك محلول
4: انا معكم بالنسبه للماء تاع كليماتيزور
0: اي
4: صالح نجمو نحطوه في البطاريه
0: اي
4: لان البطاريه باش نحطوا لها الماء احنا نحطوا لها ماء خالي من الاملاح المعدنيه
0: اي
4: وبالنسبه للماء تاع كليماتيزور بطبيعته خالي من الاملاح المعدنيه يكون نجمو نزيدوه للبطاريه في حاله النقص
0: باه اما الراديتور لا
4: الراديتور لا الراديتور لازم ضد
0: سي محمد صالح تعاود الصوت عاود هرب شوية حاول باش تشوف في بلاصة تبدأ الريزو فيها باهي سي محمد صالح
4: أي نسمع
0: لا احنا الصوت برك شوية الصوت قاعد يهرب شوية سي سمير تفضل
3: سي محمد صالح يعطيك صحة على الفكرة راهي بالنسبة للبطاريات فهمتي باش يزيدوها ما ستيريليزي راه ما عدتش راهي فهمتي سون بريسك فهمتي أكثر من 95% بالبودر ما عندكش حتى من تحل أصله فهمتني
4: اي لا
3: توا سون زونتروتيان لا سي ما عاد سي دي كلاسيه فيا
0: ما تسويش اللي توفى اللي تعطي العالمات باش توفى
3: حصر على البطاريات بالماء
0: به به رخصة السياقة حتى في الليل
5: زلنا نكملوا على سائل تبريد
0: جاوبني على سؤال بعد نرجع جاوبني صح
5: والله هو الحقيقة راهو كي نقولوا التكوين في مجال السياقة تشمل السياقة في الليل لكن لو بعض المرات راهو عنده الحق اللي يعلم ما ثماش حتى كونديدا يحب يسوق في الليل ما ثماش ماذا بيه هو السوايع نتاعو كي تعطيهم له مخرين شويه ولا يقول لي
0: خاطر انا مانيش باش نعدي في الليل
5: يعني يحب يعدي في النهار والناس كلها تحب عليك الساعه تاع التسعة حتى نصف النهار يعني كان تعطيه سوايع ساعتين والثلاثه والاربعه والخمسه تضرب الدنيا شويه يقول لي كيفاش نعدي في التسعة ونوقف في سوايع لكن بالعكس راهو في الليل راهو يلزمك تسوق في الظروف الكل
0: تولي اوبليغاتوار على الاقل ساعتين ثلاثه اوبليغاتوار في الليل
5: تكوين
0: على الضوء على الاقل استعمال الاضواء كل شيء به فضل
5: اضافه بركه ما نجموش نقولوا ما يلزم نقولوا سائل التبريد وما يكون صالح للسياره يلزم يكون في ديكومبوزون يعني مضبوطه ومدروسه خاصه الماء المقطر يكون 50% ما نجموش يكون سائل تبريد وما فيش الجليكول اللي هي اهم ماده موجوده في الوحده يلزم تكون فيه مواد مانعه للتاكل يلزم تكون فيه مواد مانعه للرغوه وفيه مواد مثبته أيه. بعض المرات كنشوفوه راهو ازرق واخضر وكذا راهو الماء باش يبين لينا التسريب في الكهرباء وراهو المطعم نتاعو ديما نلقوه مر يزيدوا فيه الشركات باش يخافوا على الحيوانات باش ما تشربوش لانه راهو قاتل يعتبر بالنسبه للحيوانات قاتل هذاك اللي يزيدوا فيه حاجه مره شويه باش الحيوان كي يلقاهم يشرب ما ينجمش يشربوا
0: به بالنسبه للسؤال بتاع التامين تو نجاوبوا عليهم بعض اللي بس واحد سي خضيري يقول لك والله نتفادوا الاشكاليات انا كيفاش نعرف اللي هو سائق سياره اجره ولا سياره تاكسي لعله منتحل صيفه لعله كذا وفي الليل وانا جاي من برا وعندي باجاج يسوى وعندي كذا كيفاش نعرف اللي هو سائق تاكسي بالحق لعله مو صحيح
6: صعيب شويه ذي اللي بس الواحد في قانون كل هندية ممنيذ معروف صاحب السيارة خط يعرفوا بعضهم هم في المحطة
0: خش يعرفوا بعضهم أنا جيت أنا جيت من دولة أجنبية جيت من فرنسا ولا
6: سمحني
0: مش ناخد تاكسي وعندي بقاش
6: بعمره ما يجي واحد يحلوا المال متاع خرابة خطيات
0: لا لا
6: هو يسد المواطن كي يحط البقاج متاعو يلزم ديما يعس على البقاج متاعو والشوفور خاطر ينجم مازال مع باش الكهرباء باش يخرج تلقاه يدور هاو زاد عبى بقاج يلزم كنت حتى كان يهبط في نص الطريق اثنين يلزم تحتاط من البقاج متاعك حتى كيما في الكار كيف راهو الشوفور ما يعسش
0: عليه واذا يتسرق شكون اللي يتحمل مسؤوليته صاحب البقاج هو اللي يتحمل مسؤوليته
6: يتحمل مسؤوليته يعس على بقاجه سامحني لانه هو السائق باش يهبط واحد في نص الطريق تنجم انت على البلار تطل تشوف ثبت وقعت راهي هذه قداش حوادث وقعت كيما هكا وبرا هات ما تجيب طلعت الباجاج نتاعو الشوفور يقول لك خويا خلينا في الفولو
5: علاش ما علاش ما مش ترقيم كل بقى كل احنا كنا نعملوا ترقيم في كل في كل حقيبه نحطوا الرقم نتاعها, والسائق يعني ما يهبط باش يعطي يشوف الترقيم نتاعو والسندره نتاعو يقول لي نمره خمسة هذه باش تهبط الفاليز, ونمره خمسة مش نتاع السيد هذاك نتاع نتاع نتاع راكب اخر
6: يقول لي هذيك نتاع راكب ثمانية انا يشدوا البلاسمون نتاعهم في الكراسي وكل واحد يحط فاليزته فوق الاخر, ساعات واحد باش يهبط ما يوصلش للمحطه يكمل
0: ايه ياخذ الرقم
6: يهبط الشوفير سمحني
0: يعطيه الباجاج بتاعه
6: يهبط الشوفير نتاعو, ساعات الشوفير شو يقول ايه؟ ينبههم يقول لي عنده باجاج ينتبع على باجاج
5: كيف الشيء ايه تباه خذ لي يبي ركبي في الكاف الوحده ولا الباجاج برا
0: نقص عليه نقاش مع بعض نتعاملش نقاش
6: اي يقول يوصي يقول راني كي مش نبدا نهبط الباجاج يجب تحل البولار تشوف الباجاج نتاعك خاطر كي يهبط زوج فاليزات السيد هذا ولا اثنين ساعات يهبط اثنين ثلاثه باش يطلع الفاليز نتاعك.
0: عندي تليفون يستنى. الو عسلامه. الو عسلامه.
7: الو صباح الخير.
0: صباح الخير مرحبا سيدي عسلامه.
7: مالكم طيب الكل.
0: مرحبا بك سيدي مرحبا تفضل سيدي.
7: اي لا عندي سؤال ولا تساؤل.
0: تفضل تفضل.
7: بارك الله فيك. اخر الاحصاء اخر الاحصائيات.
0: اي.
7: تقول انه نسبه الحوادث. حوادث الطرقات نقصت ب 19%.
0: اي.
7: هذا ايجابي باهي ياسر يشجع هذايا ويبعث على التفاعل.
0: اي.
7: لكن من ناحية أخرى نلقوا أن نسبة القتلى
0: زادت
7: بعشرة في المئة هنا فما مفارقة هنا
0: أي.
7: معناتها هنا خلينا نطرح بس تساؤلات يعني أنه أنواع الحوادث اللي صايرة راهي مرتد
0: والتخطيرة
7: بطبيعة الحال
0: أي.
7: يعني ليه حبوا الأسل والتقصير منين يعني فما تقصير ما مش باش ننكروا نحن كي نشوفوا حوادث فيها قتلى تزيد 10% يعني المشكلة نتمنيتها العكس حتى لو زادت الحوادث وقلت القتلى يمكن
0: تولي خير يعني تولي خير خير
7: تولي خير تولي خير حتى كهرباء تمس كهرباء أخرى نسموه حادث
0: ديجا ماتريال مش مشكلة يتصلح أما البشر كي يمشي ما عادش يتعامل ما عادش يرجع
7: رأس المال هو البشر
0: أي صحيح صحيح
7: يعني
0: صحيح.
7: هل المفارقة هذية
0: أي.
7: يعني تطرح برشا تساؤلات يعني التقصير منين انواع الـ يعني اللي زاكسيدون هذه ربما يجيبوا عليه المرور اكثر خاطر عندهم المحاضر هما
0: زاكسيدون
7: يعرف اكثر الغايه من هنا لو باش نستفادوا نحن هذه زاكسيدون مرتيل هذه باش نلقوا لوريجين نتاع دي بروبليم نتاعنا يعني ماهوش باش يفرحنا لو كي نلقوا 10% زادت والحوادث نقصت
0: ما يفرحناش نعطيك رقم الى حدود نهارين التالي وصلنا 810 قتيل الى حد الان
7: يا لطيف يا صاحبي
0: 810 قتيل سنه 2026 يعني تقريبا منذ يومين هذه احصائيات تعاونيه مصر 810 قتيل اي 810 قتيل باه حاتم يقول لك شنو السبب اللي خلى الاعداد الحوادث تنقص في حين القتل زاد
5: خاصه خارج منطقه العمران
0: اي
5: وعليش السرعة
0: أيه؟
5: السرعة والسهو وعدم الانتباه حتى كتشوف اللي ساتستيك تلقاهم يعني دائما العشر سنين الاخرين الكل ديما السرعة الأولى والسهو وعدم الانتباه من جراء مثلا البورتابل من جراء كشاشة اللي تحط قدامه من جراء
0: يعني مؤشر الخطورة هو اللي ارتفع
5: هو اللي ارتفع
0: حتى نرجعوا له خنشوفوا التليفون بعد نرجعوا نحكوا فيه الموضوع مهم جدا اللي طرحه سيد المستمع ألو عسلامة الو
8: توفيق صباح النور
0: مرحبا سيدي سي صدقي مرحبا بك مرحبا بك
8: سلم عليك سي توفيق سلم على ضيوفك الكرام
0: غيبة علينا سي صدقي غيبة علينا
8: واش نعملوا تخلينا تم ساعه واحد ما
0: عندوش غبة تزداد حبا يا صدقي مرحبا بك
8: سي توفيق كل ساعه ساعه تجي فكره باهيه والله ما ضابي ما زيدهاش المهم ما نكثرش عليكم ونسكب الضيوف الكرام ومحمد وجماعه كلها بالله توفيق فما حاجه ملاحظه تو ساعه الدوريات على على على الدرجات الناريه على على الخوذه وعلى على التامين باه تشوف نعرفش على الخوذه والتامين على السرعه تو ملاحظه كبيره الناس كلها تعرفها ونعرف الجمهوريه كلها تعرفها ولا العالم كله يعرفها كونها بالنسبه للسكوتر سي توفيق نتصور تكون هي تسرع اكثر من من الدرجه الناريه وتسرع اكثر من الدرجه الهوائيه نتصور ساعه ساعه انت سكوتر فيه زوز من الناس وثلاثه من الناس كي ياكلوا ضربه ما نتصور تمشي الراس ديريكت من الملاحظه كونها من الاستحسن إذا كان مش يركب سكوتر يعمل الخوضة والأكثر يعمل تأمين قطع ليش بالحق رو يضر في برشة سواق يضرهم بالنسبة لنا ضرتني سكوتر ضرني سكوتر أنا واحد من الناس ضرني فهمتني سكوتر ضرني والضريتنا هو زروح ومشى ولا صار ولا جرى أما الملاحظة رو حتى اللي هو للسلامه اللي يسوق بالسكوتر لازم يعمل خاطر ويعمل تامين ويزم يخدموا علينا السكول هذه، خاصه جماعه التامين فيها برشا فلوس، جماعه الامن عنده فاهم برشا فلوس، اللي يلبس خوذة وهو يسوق بالسكوتر لازم يعمل خوذة على السكوتر نتاعه خاطر الطيحه نتاعها والضربه نتاعها
9: حتى السكوتر
8: يلاحظوا ويلاحظوا على كلامي وسامحوني وربي يعينكم.
0: عايشك صدقي، شكرا لكم. والله انا نحب نسمع زاد اراء المستمعين اللي برشا بعثوا لي يقولون راهو الدرجات ناريه في ساعه متاخره من الليل
9: تقلقنا
0: بالاصوات نتاعهم. والله لا، انا حسيت مع الدوريات الامنيه الكبيره ومع الحملات اللي قاعده توقع في الليل وفي النهار حسيت نقصت العمليه، ولكن خلينا نسمع المستمعين اذا كان عندكم راي ما يسالش، قولوا لنا نقصت الاصوات نتاع الدرجات الناريه كالحس الكبير في الليل نقص شويه والا مازال هو اول؟ لانه شفت دوريات كبيره من قبل الهياكل الامنيه على الدرجة النارية بشكل كبير.
9: توفيق أنا وقعت قدامي واقع الحقيقة ألمتني برش اللي كونوا يعني الدرجة النارية من نوع 125 الكبيرة يوصل يستفز في عون أمن. يوصل يعني قدام عون الأمن
0: ويبدأ
9: يعمل فك الحس ذاك ويخرج في الدخان ومن بعد لأنه وقت ذاك عون الأمن يعني مترجل ما عندوش وسيلة نقل وما عنده حتى شيء ما علم عليه ما كذلك هو كل اللي يعملوا فيها الناس هذا ما يعني الناس نشوفها ما أنا مجرمة مش
0: سلوكيات متهورة
9: متهورة ياسر متهورة متهورة. بالنسبة للسكوتير توفيق الدولة تشجع على السكوتير ويدخلوا فيها بلاش لما تخلص ديوان عندك الحق عندك الحق باش تدخل السكوتير ما غير تخلص عليه
0: الديوانة عندك تشجيع من الدولة
9: عندك واحدة برك
0: أكيد
9: أكثر من واحدة الثانية تخلص عليها
0: الثانية
9: تخلص عليها
0: الثانية تخلص عليها سبيا باهي ما نشجعوا على السكوتر
9: لا ما نشجعوش أنا ماذا بينا ماذا بينا تخلص عليها
0: علاش
9: هي تخبش ما عادش يجيبوها
0: هي مخطرة توا
9: شنو المخطرة
0: هي أكثر من الفرزة وأكثر من الواحد
9: أكثر من الفرزة لأنه تتعدى عليك ما تسمع شيء توفيق راك ما تشوفوش
0: لكن
9: بعض المرات لا ذولة لا حتى شيء
0: كما قال صدقي إذا كان يعمل الخوضة متاعه ويعمل التأمين متاعه ويحترم قانون الطرقات مرحبا
9: سمحني
0: حشوف التليفون حات ما نقاش معك أنت مش أطول برشا ألو عسلامة ألو
10: عسلامة سي توفيق
0: مرحبا أختي عسلامة
10: شكرا على البرنامج
0: يعيش أختي يعيشك مرحبا
10: أنا أول واحدة عندي 8 شهور ولا 9 شهور تكلمت على الموتورات أما اليوم اليوم نشكر رجال الأمن
0: جوستومون
10: في تجروين اسمعني لا بالعلى واحد يقول الحق وعليه نقصت ما شاء الله نقصت مازال شوية برك شوية ساعات بعد ليلة بعد قديش فهمتني دونك بارك الله فيك وفيهم
0: هذا اللي لاحظته انا الحقيقه وهذا هو لاحظته انا الحقيقه مش في تجربين بركه لاحظته حتى في الكاف المدينه وانه نقصت العمليه شويه للوقفه الحازمه نتاع الاعوان الامن عمل الحقيقه
10: نشكرهم كذا معناتها واحد يقول له يشكر ويقول بارك الله فيكم
0: وديم المزيد ديم المزيد احنا راهو ماذا بينا
10: هذا واش نقولوا نحن هذا واش نقولوا شكرا
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه هذه شهاده حتى مجد مباشره لانه انا
6: تقصدي انت تتنقل في الليل تتنقل في النهار بكري في النهار شفت الدوريات في خاصه الصباح بكري يحبسوا في البطولات هذوما اللي عاملين الضوضاء الحق قايمين بالواجب ويرحم والديه
0: مشكورين نقولوها نحن هو واجبهم ولكن ما نساش
6: اذا حاجه تتحسن نقولوها جميع الطرقات مسكرين عليهم
0: لانه ثلاثة اسابيع التالي
6: كان انا اليوم صباح بركه ريتهم شدوا اثنين يعني في شريق بوري بزلت حاجه اخرى ظاهره اخرى انما السيارات نتاع ولاد صغار يبدو يتسابقوا في الطرقات شيء كبير
0: في الليل ياخذوا سيارات ويديهم وسيارات عائلاتهم
6: ويخرجوا بها الشباب بوليس وكهرباء اخرى طريق بوري وش نقول لك ربي يستر من الطف الليل
0: يتسابقوا
6: كان بصير كارثه كبيره أنا أتمنى من الأمن كيمك شيء كبير
0: ظاهرة ذي كبيرة سي الأولياء والله مشكلة الأولياء
6: قتلنا أسمع رو شو نقول لك
11: شوف سي توفيق ومع احتراماتي للناس كلها
0: سي محمد صالح عرفت ليش تدخل معنا في كل وقت سي محمد صالح الخط مفتوح ها
11: نظرا للأولياء فهمتي راهم فهمتي راهو ريسك كبير راهو يهز الكهرباء ذاك يديرها في باهي ويجد فرمان يعني يعمل في عمليات بهلوانية لدرجة فهمتي اللي قدر الله فهمتي نجم يمس المترجل يمس السيارة الحابسة يمس السيارة الجاية والله ماذا بين ردع كبير
0: الولي سي محمد صالح ما نعرفش عندكم غادي زاد شفنا حتى مشهد في الفيسبوك السيارات في القصرين وصبيبة وكيفاش عاملينك السيارات سي محمد صالح يظن الواقعة بحذاك
12: والله إشكالية كبيرة والله جبنا إشكالية كبيرة بالنسبة للسيارات هذه نتاع التهريب
0: أي
12: سيارات تهريب لا تحمل ألواح منجمية لا تحمل حتى شيء وسرعة خيالية والله يتسبوا في برشا حوادث.
0: حوادث
12: قاتلة. ونتمنى الامن يتصدى لهم فهمتي ويحاول باش ننقصوا من احنا مالناش لزنا انسان يسترزق.

0: خط مباشر. الو عسلامة. الو
1: عسلامة.
0: مرحبا يا اختي عسلامة. مرحبا.
1: يعيش خي. يعيش.
0: يعيش اختي. يعيشك. مرحبا. شكون معايا؟
1: باهي والله صرت والنقطه ذي نتاع التاكسيات وزي الموحد انا ودي تعرض المشكله كما كان يقرا في تونس عاد فليجته مع التاكسيست وطريق المطار وين وصل به في الرومبوا قال وتهبط شوي بركة مش مدري وش بشريك له هبط وزي فليجته معطاها ربي وهرب
0: التاكسي كل
1: والله العظيم بالفليج معطاها ربي كل ما نعرف هذه حتى وين المطار للسمعه نتاعي انا
0: صحيح صحيح
1: نتاع تونس وتوريست واحد مش معقول العمايله ذي والله لا معقول لازم شويه ردع بصراحه
0: ولا هذا اليوم معناها من مشاه رب
1: ولي هذا اليوم ما نفهمش حتى شيء
0: ما ما ما, ما حتى اثر
1: حتى اثر هزوها
0: معليش توفيق
1: وقال لك الغريب في الامر راجل كبير يعني ما متوقعش باش يعمل تغيير
0: اي راجل معناها شوف معناها راجل كبير هو اللي يسوق في السياره
1: اي والله
0: بالحق هذه شهاده هاي شهاده على المباشر خذي لي قلت لك انا الزي الموحد قلت لي لا ما يجيش الزي الموحد هاو يجي علاش
2: مش الزي الموحد
0: ولا بادش
3: خمسة وأربعين أو زي ما
0: على الأقل كل ما تأكد 80%
2: إذا تبغى خرام والمشكلة في المواد ما تكفيش أول ما يطلع في التاكسي بيشوف شو النمر
0: يعطيك صح
2: هذه بلو يسوق وثاني كيجي يهبط الشوفير يجلس ويعلب يقول له عندي باجاج ساعتين الشوفير يخرج ديريك دبل ما يرد الباب يخرج راهو المواطن انا لاحظت عليه انه يركب ما يشوفش النمر نتاع السياره وكي يجي عنده باجاج ما يقولش لي خويا راه بشويه راه عندي باجاج
0: معناها لازم يكون على حسن نية
2: لازم حسن نية ديماري ديريكت راهو من اهم الاسباب المواطن انه يلزم يشوف النمر قبل ما يرك
0: لكن الشهادة تقول قال له استنى استنى
2: ما ما بسمعهاش خلاص وقعت لي نحن كلها البركة فاليزا عملها المرأة ولقيناها بحولها وحصلناها التاكسيست ورجعوا وهو عنده في المال وما يدريش
0: هذا الحقيقة نتصور انه النقل الغير منتظم التاكسي واللواج والقليفي يلزمها برشا تشريعات جديدة وقوانين جديدة تطبيق تطبيق تطبيق
3: هو ثمانية 33
0: مش مع بعضنا الكل اسمح محمد صالح تفضل
4: لازمها تنظيم بالفعل انا وقت تمشي في دول اجنبية تلقى عندهم لبسة موحدة
0: جستمون لبسة موحدة وبادج نتاعو منظمة الحقيقة ماهيش منظمة ماهيش منظمة ينجم قداش من البراكاج وقع حتى السائق التاكسي بيدو
2: اللباس الوحيد
0: والجي بي اس
2: اللباس الوحيد الموجود سمح
0: جي بي اس تعرف كل التاكسي
2: سمح وين اللباس الوحيد الموجود انه موحد هو في الطيران بالنسبه لا ترى ولا نقل منتظم ولا غير منتظم
0: لا ترى موجود
2: سمح لي نشوف
0: موجود ما عاد لا موجود تشوفوا التليفون معنا الو عسلامه الو عسلامه مرحبا يا سيدي مرحبا مرحبا يا سي رشيد يظل يتفيدنا في الموضوع رشيد انت تفيدنا
5: اي اي انا نحط النقاط الحساسه كي ندخلوا على الاقل ندخلوا باش نوروا نوروا خيال المستمعين
0: اي اي ماذا بينا اي اي
5: بالنسبه لاخونا اللي تحب على
0: زي
5: الموضوع اي انا لو كل شيء نعطي المثل نعطي على الاقل بالشركات الكبار على مستوى النقل احنا وديما النقل هو لون شركات تاع الكرام عندها الزي الموحد ولا من يلبس
0: جستمو هذا خرق للقانون المفروض يكون اي
5: اي كل شيء تحبوا تطبقوه على النقل غير
0: لا لا على الكل على الكل نحكوا
5: لا لا سمح
0: على الكل
5: نكمل المعلومه
0: اي
5: نكمل المعلومه
0: أي.
5: اذا كان نحن النقل غير المنتظم اذا كان نحبوا نوحدوا له راه حبينا نعملوه قبل
0: أي.
5: ولكن حتى الزي اللي كان باش نخدموا به يتكلف غالي والحمد لله نحن كل اللي بس لايق ونضيف هذه حاجه اثنين راهو كي نحكوا توا على الضياء وما الضياء وخونا يتكلم عن الخارج وما الخارج حتى نحن رانا خير من الخارج وكيف من الخارج راهو عندنا ثقافة المواطن راهو الأخت ضايعت في تونس وداكور وخليناها صوت يوصل مكان راهو ثقافة المواطن كي حب التاكسي ما يشدش الرقم من البلدي ويقول لك التاكسي يا أخي كلمة زعت تقول بالكل راهو إذا كان واحد عملها بالشمل علي هنا نحن أنا نلقوا ونوصلوا ونوصلوا الأمن وناخذها كاعتبار نقطة في المركز ونبقى نبحث عليها نمشي وندي اللي توصل المولاه أما المواطن راهو كي يهبط ويضيع أول ما حبس تاكسي نخزر لك والله ما انتبهتش لك كيفاش حبست أي أوصافه الناس كل شافها لبعضها إيش نعملوا لهنا؟ ديما تحبوا اللوم على التاكسي
0: لا لا رشيد رشيد نتفاعل معاك ولا شوف شوف احنا روكي نحكوا مش نحكوا على النقل غير متظم فقط راهو نحكوا على النقل لو حكينا على التنا الشوفور نتاع التنا والمترو كيفاش لازم يكون عنده لبسه
5: ليه سفر الطياره والبط والتنا ما نمسوهم
0: خلينا نكمل رشيد لحظه

0: تفضل. شو سائق معناها حتى الحافلة وقت يكون لابس هندام معناها موحد والله يعطي وهرة للحافل ويعطي وهرة ويزيد الاحترام أكثر. احنا كنقولوا زي موحد راه مش طالبين كسب 200 دي و 500 دينار ليه تجب تكون مجرد شميز من فوق وفيها رقم معين فقط معناها علامة مميزة نقولوا احنا فقط
1: ترى هو إذا كان سوق شكار
0: أي
1: وزين واحد نقول من سمو الشركات
0: أي.
1: من إلى يا أخوي إذا كان هو كشوفير تاع كار يمس على كيف نحن راهو بالنسبة للتكسي باش يقول لي موحد موحد نمشي بالموحد حمام على تونس كلهم بعد بعد
0: جوستومون بالطبيعة نحكوا على تونس الكل نحن راهو أي نحكوا على تونس الكل
1: ما بين يكون إيجابي هذه واحدة واثنين لأنك يكون بارك صبر على مستوى مثلا المواطن نحن أي كليون يهبط فماش ونتحدى مستمعين إذا كان صعوبية فماش واحد حمل ماله هز مجازه بيه نحن
0: نهبط وركبوا البجاج ونمشوا وبعد تحطوا لهم علينا يعطيكم الصحة. لا لا لا لا يعطيكم الصحة احنا رو يا رشاد رو ديما نحكوا على حالات شاذة رو نحكوا على 1% 1% رو مش نحكوا على الكل رو نعرفوا اللي
1: 1% ولا 0% رو كي توصل المعلومة كبيرة جوالي وسمعتي
0: خيطاه
1: ما بعد 30 و35 سنة
0: سربية يجي
1: واحد يقول
0: كلمة كيه
1: توسعني بصراحة.
0: لا لا لا
1: أنا في خدمة المواطن ونهبط ونعز ونبقص وساعة ساعة ما نخصوص على البقاس ونشوف الحالة الاجتماعية ويجي واحد وما نقصوه من الفلسة كبيريات والله هو هربوا التكسيات فيهم وعليهم لا يقولوا سمعني شد الرقم البلدي قالوا يجيبوه من بالقلب
0: جستمو مع تحياتنا وتقديراتنا سي رشاد لسواق التاكسي واللواج والنقل الريفي والحافلات كلها راهم يقدموا في خدمات ولكن راهي ثم حالات فقط حالات بعيده
1: راهي مسلمه سمعي كلمه سوريه باهيه نظيفه ولقد لا جيت تستحبا هذه قاعده من عمره
0: اي
1: انا غير قاعد نتكلم مثلا لا يعني كلمه ما عندها حتى معنى اذا كانت عامه مع العموم ولا نحن ما كوعنا
0: على الكل احنا
1: برشا نقاط خليها لخير حلقه اخرى
0: ان شاء الله على الكل احنا راهو نفرحوا برشا وقت نشوفوا القطاع النقل غير متضمن متقدم ومتطور ومنظم ما فيش حتى مشكله راهو احنا نفرحوا ربما كيفكم انتم نفرحوا سي رشيد
2: بالنسبه لاي المواطن مش عقب على سي رشيد بتاعه المواطن كيما قال لك يلزم ينتبه الرقم البلدي هذاك هو البرنسيبال باش يشدوا باش يعرف التاكسي شكون
0: اي ملي ناخذ رقم التاكسي
2: اللواج ملي يحط الباجاج نتاعو يعرف الرقم السيري تاع الكهرباء لازم يحفظ شويه
0: مش نفس الملاحظات
3: قبل الهندام يعني الموحد خلينا الساعه نشوفوا الدوله
0: ملاحظه
3: لا لا مش
0: عمر
3: لا لا
0: شدينا فيها
3: راهو سامحني تفيق راهو وقت كتنقص لي الدوله في السياره وسعر السياره ونولي نخدم
0: موضوع اخر
3: اهم واهم من اللي باسر
0: يا حاتم المستمع راهو اقترح اقتراح فقط نناقشوا في الاقتراح نتاعو احنا ما قلناش هذا مهم وهذا اهم وهذا مهم احنا مواطن اقترح قال علاش ما يكونش زي واحد ناقشنا النقطه فقط مش معناها يلزم ما نعملوش
3: شنو السبب باش نعمل زي واحد شنو النتيجه نتاعو
0: قالك تفادي للاشكاليات مش نعرف كي اللي انت راك سايق تاكسي اللي انت ماكش منتحل صفه اللي انت راك
3: والله اهم حاجه هي هو ترقيم البلدي
0: ينجم
3: حتى بالبورتابل او يصور في المناظر ويصور في كذا يعمل التاكسي كي يصور الترقيم البلدي اهم له من الهندي
0: تعرفوش المبيعات نتاع السيارات الكهربائيه من جانفي حتى الجويليا انا هي تقريبا رقم قياسي غير مسبوق في مبيعات السيارات الكهربائيه في تونس اي في تونس تعرفوا شكون اول سياره تباعت اكثر سياره تباعت في تونس هاي سي محمد صالح هاي سي محمد صالح
4: والله ما عنديش فكره
2: لم جي
0: هاي بالترتيب نحكوش هكا لم جي خذي لي قلت
4: هاي واي دي ما عرفش
0: هاي البايد
4: هاي واي
0: دي شري لا كهربائيه
3: طلعت شي حد شري كهربائيه
0: حكيت عليها انتم اللي الدونغ فينغ هي الدونغ فينغ هي اللي احتلت المرتبه الاولى ب 557 سياره تباعت في السلام معناها في السبع شهور هذولا الدونغ فينغ بعد تجي البايد ومن بعد تجي الام جي ومن بعد تجي الديبال ومن بعد تجي الجيلي معنا الشيري مش موجود
3: هو توفيق خلينا باش ننوروا العباد راهو كي نحكوا يعني ماهوش يعني اهم كهرباء ولا احسن كهرباء
0: راهو باعت على المبيعات
3: اي السعر راهو السعر هو اللي يفرق ثم كهرباء اخرى راي تير تيرات
0: ما قلناش اهم كهرباء قلنا المبيعات
3: على مستوى السعرية على مستوى السعر هو اللي قاعد يتحكم في المبيعات
5: خارج نتاعها
0: تعرفش انا اكثر ولايه معناها تباعت فيها السيارات الكهربائيه تونس سي محمد صالح تونس الاولى في جويليا بركه 58 سياره معناها في تونس باعت سيارة كهربائية سفاقس. في تونس الثاني سفاقس, سفاقس. سفاقس. سفاقس. صح صغيري 34 سيارة في سفاقس الثالثة
3: نابل
0: الثالثة أريانا أريانا أريانا 22 سيارة في أريانا ثلاثة ذول تقريبا تونس سفاقس أريانا أو العملاق الصيني بايد تعرفش قاعد يعمل توا تصوروا العملاق الصيني البايد بدأ يغزو في العالم شو يعمل يعمل في استثمارات كبيرة في أوروبا استثمارات في استثمارات في أوروبا على البنية التحتية ما لا يجد في الطرقات ويجد في كل شيء باش بعد يسوق السيارات متاعه العربيات متاعه زعما توصلنا لتونس
5: هم اقترحوا عليه الشراكة
0: توصلنا زعما
2: تونس والله يا رغم الكفاءات اللي عنا وتوكلنا والمهندسين ان شاء الله حتى نحن نوصلوا في
0: ليه تجي تخدم لنا البنية التحتية واحدة نرجونها واحدة نرجونها العربيات
3: الاوروبية هو اقترح لي انه راهو لكان ما يعملش شراكة مع الصينيين راهو الغزو نتاعهم في التكنولوجيا والسيارات الكهربائية راهو باش يقضي على الناس كلها راهو ما يخلي حد جماعة الصين راهو فهمتني هذاك علاش ولوا يعملوا في شراكه حتى في صناعه البطاريات
2: احنا تو ديجا الشركه
6: سي توفيق بالنسبه للصناعه راهي في الشركات الاوروبيه خاصه الاسيويه كما كنا نحكوا تو في راهي في تفرض على على على الدول اللي مش تسوق لها المبيعات نتاعها مش تعمل استثمارات مش تعمل كذا يلزمها فنتي اول ما تفرض تفرض في الكياسات باش تقد باش هي تخرج البرودوي تاعها على حسبك في الشيء هذاك
0: باه هاي حد عندي خبير
3: عندي خبير ماهوش باهره محاله
0: لا ماذا بينا لا ما لا غير طاقه ايجابيه
3: لا لا غير بينا افرض روحه توفيق ماذاش نبدلو اخوانا اللي يعيشوا في قطر يعني شحنوا سياراتهم لتونس وكان قبل يعني الشحن يعني قبل 3 شهور 4 شهور يتعدى على مضيق هرمز ومن بعد يعني اسهل التكلفه نتاعو ما تفوتش 4000 ريال توا ولا اطوال وما عادش يمشي على المضيق هذاك يمشي للسعوديه ومن السعوديه يمشي تركيا ومن تركيا يمشي لايطاليا ومن ايطاليا بنزرت بنزرت
0: يتكلف
3: يتكلف ولا يوصل حتى 9000 ريال مراحهم اللي كونوا خلصوا 9000 ريال واكثر من 150 سياره عالقه في بورت حلق الواد ورادس على على اساس قالوا لهم راهو بلوكي بلوكي من الشركه من السعوديه اللي السيد اللي اللي خلصوه في قطر واللي هو بالمناسبه عنده شركه وهو تونسي فهمتني تحايل عليهم تحايل عليهم ولتوا عالقين سياراتهم في ميناء رادس وفي ميناء حلق الواد وما نجموش يعملوا حتى شيء الا ما يخلصوا نتاع الحموله تاع
0: هذا تاكيد لكلامك البارح مواطن يقيم في قطر يقيم في قطر واقترح علي المشكله هذه والله العظيم ما غير ما نسقت مع حاتم مواطن في قطر نحييه اللي صار ربما يسمع فينا توا وحكي لنا على المشكله هذه اللي خلصوا غادي الفلوس خلص. والشركه اللي معناها المحتضنه لهنا في تونس قالوا لنا لازم تزيدوا تخلصونا احنا فلوس
3: لا مش تونس
0: مش خلصنا
3: لا لا البلوكاج تعمل من السعوديه اللي هم تعدوا البلوكاج الشركه اللي تهز شركه سعوديه البلوكاج تعمل لي انه السيد الوكيل ما خلص
0: ما خلص
3: وما كانوا يتعاملوا معاه يعني يمشي وديما تحاول تعمل الفيرسمون تاع الفلوس تاعو السيد ما ما ما ما جاش حتى شيء وهي قامت بالخدمه نتاعها وتحولت تراجي طويله على تركيا كما قلنا وايطاليا باش توصل لتونس وما خدتش وفلوسها ما تصبرش
0: خمس سيارات عالقه
3: بقت ما تسيبش الا ما تسيب من السعوديه
0: ان شاء الله موضوع للمتابعه
2: كان الممكن كان عمل سفره على البر تكلف له اقل وكانت رحله فيها بمتعه وما
3: كانش لا لا راهو يا راهو شحن السيارات راهو شحن السيارات
2: لا مش سيري بلا ما يدخل على ليبيا
3: يا خضيري راهو ما يخرجوش معاهم هم راهم يشحنوا سياراتهم في الشركه
0: فما شركه المهتمه
3: واحد كسب يجي في الطياره يجي في الطياره على روحه ويجي السياره تاعو
2: موجوده موجود اما هو كانت التعطيل هذا كان ربما خرج على البر خير ليه
0: باه مازال بعد ال 12 نرجعوا نستقبلوا دفعه من المكلمات نذكر بالتليفون 70-281-727 وإلا 78-227-700 بزلت عندي تقول لي بزلت عندي دقيقة هندة بزلت عندي دقيقة هندة ثم شكون يقول لك بالله أنا نخدم الكهرباء متاعي الصباح وقت نشوف الكهرباء من تالي نلقى ثم قطرات متاع نداء هابطة ليا من تالي متاع ماء اسك هذه حاجة صحية للكهرباء سي محمد صالح ولا حاجة مضرة يقول لك الصباح بركة بعد ما نمشي يتنحى
7: طبيعي صحية خاطر الكومبيسيون مش تعطينا الماء تعطينا الجزو نتيجه نتاع الاحتراق يعطينا الماء، لكن الماء يخرج مفطور.
0: باه سي محمد صالح، سي محمد صالح خلينا نستسمحك ناخذ التليفون وخاطر الوقت باش يداهمنا وقت الاخبار ونرجع لك. الو على السلامه. الو
5: الو على السلامه.
0: مرحبا سيدي على السلامه. مرحبا يعيشك
5: محمد من الكيف.
0: مرحبا سي محمد، مرحبا بك، تفضل.
5: بربي حبيت نسال على السيارات الشعبيه.
0: اي
5: دونك نحنا بالكيف باش ناخذوا بون وما نخطوش نوامر، نوامر على ناخذوا من الاخر حتى في النوامر.
0: علاش علاش علاش تاخذ من الاخر؟
5: لازم تعرف الكونسيسيونير في تونس باش تاخذ البون نتاعك، ما خلاص انت باش تاخذ البون من الكونسيسيونير الا ما جماعه تونس يقول لك خذوا
0: فورماتيزي. لا لا راهو بالرقم يا محمد، ثم رقم تاخذ الرقم نتاعك رقم 100.
5: نحن ما نحن في الكيف المناطق الداخليه باش ناخذ الرقم نخشوا على الارقام الاخرانيين.
0: لا لا لا يا محمد، راهو انت وقت تمشي لدار نتاع سياره معينه وتقص بونو ب 5000 يعطيك الرقم مباشره. الرقم هذاك
5: يا توفيق في بالي، نحن معلاش ما عندناش كيشي في في الكيف ولا في الكونسيسيونير
0: ما نعرفش. اللي عندنا هنا دار مثلا الرونول كذا تنجم تاخذ بونو اللي هنا. وقيت الاخبار تنرجعوا للموضوع هذا بعد شويه، نفسحوا المجال زملائي قسم الاخبار وبعد نصف النهار نرجعوا نكملوا معاكم هذا اللقاء.

0: نرجع أصدقائنا المستمعين نواصل معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني من برنامج كرامتي. تحية لكم وين ما كنتم، تحية إلى كل مستعمل الطريق اليوم توا خلف مقود السيارة وحيدة وحيدة، وإن شاء الله ديما سالمين وإن شاء الله في زينة لكم الكل. مازالوا يواصلوا معنا فريق البرنامج، سي محمد خضيري الضيف لي، سي سمير العبيدي، حاتم بشادي، مواصلين معكم هذا اللقاء. تنجموا تزيدوا تتصلوا، مازالت عنا تقريبا 15 دقيقة نسألوا فيها ونتقبلوا فيها المكالمات الهاتفية على 70 281 727، وإلا 78 227 700. يقول لي ثم تليفون معاي ذول لي. ألو عسلامة. ألو
1: ألو
0: عسلامة، مرحبا سيدي. عسلامة مرحبا،
1: يعيش بيك يعيش.
0: شكون معاي سيدي؟
1: معاك
0: سي
1: نبيل غزيل.
0: سي نبيل غزيل، مرحبا سي نبيل، مرحبا بيك. هاي سي نبيل، تفضل سيدي تفضل.
1: عندي سؤال سي خضيري، سؤال فيما يخص الفحص الفني.
0: اي تفضل. اي
1: سي خضيري يقول لنا عندي رخصه نتاع نقل ونحب ننقل لتونس.
0: هاي
1: شنو نعمل رخصه؟
0: شنو نحب نمشي نقل؟ شنو الاجراءات باش تعملها؟
1: اي شنو الاجراءات اللي نعملها؟ انا ولدي نجحوا يقرا في الجامعه، ما تساعدني لهنا والخدمه ناقصه، نهز ولادي ونمشي غادي خير لي.
0: اي صحيح صحيح، مرحبا. باه باه، هذا السؤال الاول. السؤال الثاني،
1: السؤال الثاني، الوقت اللي يعطوه في الفحص الفني يجي الواحد قبل بساعتين وساعات ما يوصلش على الوقت.
0: هي
1: كيفاش المواعيد اللي يعطوها هذه؟
0: كيفاش ما يوصلش على الوقت؟ معناه هو موجود والوقت تعدى وفاه.
1: يقول لك ال 12 لكان تمشي في ال 12 ما توصلش، خلاص يسكر وما توصلش.
0: شو يسكر؟
1: يقول لك ال 12 تمشي 9.
0: اي
1: ويعجلك شوف كنت على الوقت، شوف لا تونا عندي موعد ال 12 مشيت من 9، من 9 تونا على الاقل ساعتين اخرين ما نعديش البيزيت.
0: علاش انت
1: والجايله والملتزم في كهربتك ما تنجمش تتحرك؟
0: نبيل
2: لو السبعة هو لكن عطوه دات 12 ما عادش كما قبل، تول تخرج في الليكرو الماتريكيل تاع الكهرباء مع 12 بالضبط، قبل 12 بعد 12 موجوده، ما قبل 12
0: قبل 12 ما تنجمش شيء نعرف بعد الوقت.
1: في توفيق بعد 12 منين تدخل تلقى قدامك 200 كهرباء منين تدخل؟
0: إيه
1: حتى بعجلك ما تدخلش.
0: نبيل صحيح، الإشكالية أنك تلقى الكهرباء مسكر عليك، لأنه ما ذكر الكل متجاوزين القانون، هذوك الكل متجاوزين القانون. أنت وقت
1: أنا شفت برشا أوقات، شفت برشا أوقات ما مضطربة، ثم اللي وقته قبل وفات الوقت، وثم اللي وقته مازال صحيح.
0: راهو المواطن هو الغالط يا سي نبيل، تعرف علاش؟ شوف سي نبيل، راهو المواطن هو الغالط. أنت وقت تبدا عندك مثلا موعد في العشرة، ما يلزمكش تمشي، ما يلزمكش تمشي قبل العشرة، ما تعديش ليك لابليكاسيون، ما تعديش حتى كان يدخل، لا ما يعديش، لا بالقانون ما يتعديش، لانه لابليكاسيون ما تعديش، ما تعديش يا سي نبيل. راهو يقول لك تعديت قبل الوقت، راهو مش صحيح. لابليكاسيون ما تعديكش، لابليكاسيون قبل بعد الوقت تعديك، اما قبل الوقت ما تعديكش. هاي فهمت؟ هذا القانون اللي نعرفه انا، ما نعرفش.
1: راني نحكي لك في حاجه مباشره انا.
0: باهي هذه ثبتوا فيها. أعطوا ثبتوا فيها مع.
1: ما عندكش أمل نحكي لك في حاجة مباشرة.
2: ما يتعداش توفيق راهو أنا.
0: حاتم لا يقول له قصة، شكون يقول لك تعدى؟
1: لا توفيق راهي لقوين محرتنا ويلزمك ملتزم تحت كعبة الزنك في الكهرباء للجاي.
0: باهي بما أنه ما عندناش
1: ممثل. نحل أخويا جماعة التعاون ثم شوية اقتراحات.
0: أي.
1: لا اقتراح نحن في
0: اللحظة. أي مثال شيء أي.
1: نعملوا نهار في الجمعة لجماعة النقل، حتى اللي فاتت الفيزيت قبل بنهارين وبعد قبل بنهارين، نعملوا مثلا الأربعاء اللي مش توفى الفيزيت نتاعو نهار الجمعة يعدي بالأربعاء، والمش توفى الفيزيت نتاعو نهار الاثنين يراتوه لنهار الأربعاء.
0: طيب شكون ما يساعدوش الاقتراح هذا؟ يقول لك أنا مواطن عادي نهار الأربعاء نحب نعمل فيزيت نتاعي ما تمنعنيش.
1: عندك ليونات وعندنا التزامات وعندنا كمبيالات وعندنا كذا، تمشي وما تشد الصف نهار ونهارين باش تعدي الفيزيت، أنا ما نجي.
0: باه احنا باش نثبتوا في المواضيع هذه، أنا اللي نعرفه بالقانون حسب ما حكى لنا منظر اليعقوبي، يقول لك راهو إذا كان الوقت نتاعك تجي قبل الوقت حتى بدرجة بدرجين، الأبليكاسيون ما تعطيناش، ما تتعداش الكهرباء نتاعك، ما تتعدى كان بعد الوقت اللي محطوط ليك، يعني أنت ماخذ رونديفو ل 12 تجي ل 11 ونص ما تتعداش الابليكاسيون، حتى كان نحب نعديك ما تتعداش.
1: انت باش تاخذ الرونديفو نتاعك تلقى 200 كهرباء.
0: جيستو هذيك المشكله، انه ثم ناس تجي قبل الموعد نتاعها بساعتين وبثلاثه، اللي هي غلطه.
1: تسمح لي
0: يعطيك الصحه سي نبيل على التدخل.
3: سلسلة الرخصه شنو هي؟ لواج
0: نبيل. نبيل معايا؟
1: نقريفي
0: نقريفي. باهي تنجم تجاوبوا؟
3: هي نجم تجاوبوا. نقريفي لا، كان يمكن كانت لواج يبدل الاستفتاح نتاعها مثلا كيما تكون كيف ينجم من تونس يجيب شهاده اقامه تبدل ما النقل الريفي
1: لا يموت النقل الريفي نموت ونحن في توفير
3: لا تعاود كابش تمشي الغالي تعاود مطلب اخر اما بالنسبه ما
1: صعيب مطلب اخر لمش اعطوني نمشي تو ما تتولع في كهرباء وكذا
3: اولا النقل الريفي ما عادش يا سي نبيل
0: نقل جماعي تولى
3: تاكسي جماعي تاكسي جماعي
1: سامحني بالله خليني نتحدث شويه
0: اي تفضل يا نبيل
1: النقل الريفي ما عادش والنقل الجماعي من 2019 عندنا منشور ما ثبتش وين نمشوا نحن؟
3: لا اللي يخدم اللي يخدم اللي يخدم قاعدين توا في تصفيه الوضعيه النقل الريفي.
1: لكن عندنا عام وعامين نستنوا في تصفيه الوضعيه ما صفتش.
3: هلا غير بالسلطه خويا الدوله هذيك هي انا غير عندي وش نقول لك؟
1: يا الناس باش تبدل
3: النقل الريفي من غادي من مثلا من كيف تبدلوا في تونس راهو صعيب شويه.
0: ينجم يعمل تاكسي جماعي توا ينجم.
3: ينجم تاكسي جماعي يقدم الضمود نتاعه بحكم هو على حسب باش يعمل شهاده الاقامه نتاعه في تونس.
0: يقدموا من تونس توا.
3: يقدموا من تونس من غادي.
1: نمشي اعطوني نقل جماعي من تونس في توفير.
3: ان شاء الله وفقولك صعيب شويه راهي يعني قلت كان كان كلت لواه يا سي نبيل وكان يبدلك الاستفتاح نتاعك
0: ما تسلمش يا نبيل ما تسلمش الرخصه نتاعك يا نبيل نبيل ما تسلم
1: تعبنا لنا في توفيق تعبنا وانا ولادي يقروا في الجامعه وانا تعبت وهما تعبوا
0: سي نبيل لو اذا كان تسلم الرخصه نتاعك تولي تخسرها يا نبيل
3: سي نبيل كل الكوتا موجوده في الولايه نتاعها بالنسبه للنقل الريفي صعيب باش يعطيك لتونس انا قلت لك جيت لواج كان يبدل الاستفتاح نتاعها ما تكون مثلا في الكيف
1: يبدل لواج اخويا خليك تفتح خلينا نمشي للمهديه خلينا نمشي للساحل خلينا نمشي للنابل خلينا نمشي نستثمر ناوي ولادي على الاقل
3: ان شاء الله ربي يسهل
1: عندك
2: حق راك تبدل من 2007 عندك الحق
3: نحن اعطيناك
0: نجم يبدل لواج
3: لا
0: النقل الريفي نجم يبدل لواج
2: لا نقل جماعي
3: نقل جماعي نقل جماعي
0: تاكسي جماعي
3: تاكسي جماعي بدل شوف بدلها بدل تاكسي جماعي وبعد تاكسي جماعي النجم يبدلها اللواج
0: بدل 20 سنه اخرى ما تسرعش يا نبيل ما تتسرعش يا نبيل ما تبش
3: اما نقل تاكسي نقل ريفي مش بدلها اللواج لا
0: باه واضحه اي نبيل مازلت عندك
1: خادم 10 سنين لواج قبل النقل الريفي
0: معناها أنسيان في اللواج وأنسيان في اللواج باهي نبيل
1: أنا نخدم في اللواج حتى 98 ولا 99
0: نبيل ما تتسرعش نبيل ما تاخذش قرار فيه صعب ما تتسرعش حتى توضح لك الأمور باش من بعد ما تخسرش الرخصة نتاعك شكرا لك على الاتصال نبيل بالنسبة للفحص الفني للموضوع هذا عندنا ليه متابعة وطلعتكم الخبر اليقين
2: للأمانة ريت اللي مسجلين في النهار هذاك لكن ما ثماش ريزو طايح ولا ما ثماش اشكاليه رام جماعه الوكاله الفنيه يبقوا بعد الوقت نتاعها باش يكملوا للناس كل
0: صحيح صحيح صحيح صحيح
4: سي توفيق للامانه في كي مره هزيت كهربتي ومازال عندي وقت وقال لي يا سمير قال لي يا رفتي ما هبطتش على الاورديناتور نعاود نرجع وقت كي كملت فانت دخلت باش نشد الصف نتاعي هو سكر الباب فيت يعني الوقت نتاعنا بالضبط خذا الكونتيتي اللي مش موجود
0: الموجود
4: للامانه يخدموا واضحين
3: حتى الفيزيتا ما فوتش بالنهارين ولا ثلاثه تجم حتى قبل الشهر تعدي راه عادي
0: مش نناقشوا في الحكايه دي نناقشوا فيها انه دخلت قبلي ولا دخلت قبل باهي تليفون باهي تليفون حاضر الو عسلامه الو
5: صباح الخير صفير
0: صباح الخير سيدي عسلامه
5: المستعار بعينكم
0: ان يعيشك مرحبا مرحبا مرحبا
5: على راس سي محمد خير بارك الله فيك
0: السرسره الصوت هذا من السرسره
5: وفيك اكثر قالت لي من بوليفه
0: من بوليفه ست ليلي من بوليفه اي مرحبا ست ليلي
5: وبيك اكثر يعيشك ربي يخليك والله سؤالي لسي محمد خضير المره الاخرى قابلنا حتى السيد الوالي على الحلول ها كنت تسمع في زميلي برسك نبيل والاشكاليات الموجوده في الصلايع ولا فار هذايا والبنكه مشيرها من هكا والصغيرات من هكا معناها فهم شي حلول فهم شي
0: قابلت السلطه الجهويه قابلت السلطه الجهويه
5: اي نعم قابلناها بعدك سي محمد خضير وعد قال له ان شاء الله نعملوا حلول في القريب العاجل وفي الامد البعيد زاد نعملوا حلول في التاكسي جماعي واذا بها تعادت صلاع ما ثم
0: اذا بها ما ثم شيء وعدتهم سي خضيري
3: شنو
0: مش سي خضيري وعدكم مش سي خضيري وعدكم
5: لا هي السلطه من عندنا
0: السلطه الجاوية
3: السلطه انا معاهم كنت حاضر في
5: المعسل ثم شي حوايج جديده ثم
0: شي متفق واضح ست ليلي واضح
3: سي خضيري واضح كلامه قال ونخرج من الموضوع نتاع التاكسي ولا وجات باش ندور للتمديد للتمديد الخطوط هذايا باش نحل على جميع المعتمديات. راني ما نحلش على معتمديه واحده ولا طريق خط واحد لازمها تتحل في قلوبين الملفات الكل
0: بعضها نسكل
3: نسمعوا كلام واضح. احنا مازلنا تو في موضوع اللواجات والتاكسي.
0: وقتاش اللواجات بالله على ذكر التاكسي على ذكر التاكسي ثم صاحب سياره تاكسي سائق ويقول لك انا عندي بنيه اعاقه والمدام قاعده في الدار وانا ظروفي العائليه تعبه برشا والى حد الان ما خذيتش رخصه بسبب اني قدمت مطلب غير موافق معناه للمطلب الرسمي.
3: هو السيد هذا سامحني
0: حمادي هكا نعطوه بالاسم
3: السيد هذا نعرفه الموضوع كي خرجت اللافين تاع السنه 33 رخصه قدم لفه ما منه ما رعاه الا عمل المطلب باسم السيد دوالي على ورقه عاديه
0: عادي.
3: وهو منصوص عليه في الاعلان انه ثم مطبوعه خاصه تطعم. الامر هذا
0: ترفض المطلب نتاعو
3: ترفض المطلب هو كان مش ياخذ راهو تحت ولا غلب
0: على مجرد مطلب معناها يبقى ظروف عائليه صعبه شو الحل نقولوا حل ولا
3: هي هو في الكورس هذا ان شاء الله بيحاول الله يسوي وضعيته. هو عنده النقاط ما تكفيه بالنسبة بنته معاقة والحاجات أخرين هذه ما فيها الشؤون الاجتماعية فهي كان الأقدمية كهو كانت قبل فيها الشؤون الاجتماعية تعمل فرق بين فلان حتى كان عنده أقدمية والأخر خادم خمس سنين ينجم
0: خلي كمل
3: متولى طب كان بالأقدمية وللمهني ما عادتش فهمت
0: هذه بنص شويه سي حمادي عنده امل بشي
3: والله
0: وقتاش هذا باش يخرج هذه
3: يمكن هاوزت عهد سيد دوري قال لك من الشهر اوت نكمل
0: بعد جويله ولا اوت
3: ولا اوت
0: تو في اوت ولين
3: انا داخلين في اوت وان شاء الله ربي يسهل
0: المشكل
3: وهو ديجا سمح لي لو جات السواق تلموا هم وتاكسيات ومشوا ليه ووعدهم زاد هو شخصيا وعدهم ان شاء الله الموضوع يتحل في
0: ان شاء الله من الاخر الاوت
3: ان شاء الله من الاخر
0: الرخصه تاع تاكسي باش تخرج توا
3: هما 10 اظن تصويت اظن ملحق تصويت وضعي
0: تصويت وضعي ان شاء الله يكون السيد هذا في القائمة إن شاء الله.
2: والله بعض المرات ما عادش نلوم السلطة وما عادش نلوم سيد الوالد.
0: ما عادش مانيش نلوم.
2: لا ما عادش نلوم. لأنه ما عادش يخلوك باش تجتهد. من شكون؟ من الزملاء مثلا اللي يخدموا مع بعض. حالة كما الحالة هذه ويعرفوه راه. ويعرفوه اللي هو راه يستحق غير غلطة مطبعية غلطة كذا.
0: غلطة.
2: يعني
0: كلفته برشا
2: حتى كان السلطة باش تعاونوا يطلع لك شكون يعترض.
0: اي قول لك
3: شي يعني
0: ما تحدثوش مع بعض نخلوا كلمه
2: لانه ولوا يشبثوا بالقانون يقول لك خويا الاجراءات غالطه طبق القانون.
0: هند تقول لي ثم تليفون عندك. الو عسلامه. الو الو عسلامه.
6: سلمك.
0: مرحبا سيدي شكون معايا سيدي؟
6: زويد علي.
0: سي علي مرحبا سي علي. اي
6: اخويا عثمان
0: اي
6: عندي 22 سنه
0: اي
6: نكريفي
0: اي
6: وني نسكن في غودتين تبع بوليفة.
0: ايه؟
6: بي عتمديد خط بوليفة وفين في زيما ما خديتوش التو تو مهبط كهرباء تو.
0: ايه؟
6: والله 150 مليون هاي فدا حافة تو نكري.
0: تمديد انت طالب تمديد سعلي؟
6: ايه طالب تمديد تاع بوليفة.
0: تمديد بتاع بوليفة.
6: ايه؟ وتاكسي جماعي.
0: وتاكسي جماعي. بي؟ ايه.
3: وين الخط بتاعك؟
6: عندي كيف شركة صابون عبيدة برك.
0: كيف شركة صابون عبيدة؟
3: هي بوليفا عندك نقطة عبور هي.
2: ما يحب يدخل
6: تهبط. خليك ندخل فيها.
3: هي ما تدخلش ما عندكش تهبط فيها وما تهزش. هي ما عندك هي نقطة عبور.
6: هي ما باش سي خزيري ندخل فيها ووصلت فيها عملت أو شيء.
3: هو عندك نقطة في القانون في التمديد. إن شاء الله يعطوك بوليفا. هي لو انها بوليفة باختصار فيها اكتظاظ كبير
0: وتو ديجا
3: اشكاليه كبير فيها 24 رخصه من من جراه هذه وقع الاشكاليه
0: تاعك ما نغرقوش زاد القطاع
3: فهمت احنا ان شاء الله نقول لك نشوفوا الامر هذا كان تستحق باش تاخذ النقطه هذه ان شاء الله اما انت راك تو عندك الحق باش تهبط فيها وما تهزش هي موجوده ليك في نقطه عبور
6: اي نعرفها
3: شيخ اي راهو شوف يا سي نحن كي باش يتحل التمديد راهو باش يتحل على المعتمديات 12 معتمديه كامله ويشوفوا فيها دراسه راهو يشوفوا الخطوط الناقصه فيها زاد نقل مدرسي راهو مش باش نحلوا على بوليفة ونخلوا الساقي وتجروين و زعما راهو الموضوع هذا كبير
0: نسكل كيف كيف
3: راهو كبير سي توفيق وفيه دراسه كبيره
6: سي خزيري
0: سي علي تفضل اي
6: جاني راه جاي الوالي حتى لهنا وجبت عليه الموضوع
0: باه باه الموضوع يبقى سعلي.
6: سمعني سيد الوالي واش قال لي؟
0: اي
6: قال لي عندنا مشكل مع التاكسيات.
0: اي
6: انتوا نصرفوا امورنا مع التاكسيات وانتوا شو؟
0: به هكا هو الموضوع يبقى للمتابعه للمتابعه. سعلي شكرا لك على الاتصال. مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو
7: سي توفيق صباح النور.
0: مرحبا سيدي. عسلامه سي محمد صالح. مرحبا.
7: وينك سي توفيق؟
0: عايشك. مرحبا بك سيدي.
7: لا سي توفيق باش نرجع شويه لحكايه لاسيرونس.
0: اي
7: النهارين عندي واحد زميلي تاكسي معناها فرضوا عليه لاسواس وفرضوا عليه انهم يعملوا اسيرين للبولارات الكل معناها هو كان لغاها الاسواس خاطر حكم معناها في البلاد. وبعد ما كان سين علينا 100 متر
0: الباربريز الباربريز زاد
7: والبولارات الكل فرضوا عليه وزادوا معناها ملي كانت مونطون معين ولا زاد
0: الحكايه.
7: ما ندريش ما
0: معناها تحب تسال اسكا في اوبليغاتوار والا اختياريه؟
7: يعطيك الصحه. تو كيما مثلا الكهربتي ما نجعمل لها اسواس ربما انا مش قريب اخلص على شهر ربما يفرض عليه يقول لي لا.
0: الجمعه الجايه سي محمد صالح ان شاء الله يكون معنا عصام ويجاوبك على السؤال نتاعك هذا. واضح ان شاء الله الجمعه الجايه اول ما نبدا ان شاء الله ذكروني نبدا بالسؤال هذا اسك هذولا اوبليغاتوار والا يبقوا ديما اختياريه. باه ها ثم تليفون هند. باه عندك اضافه صغيري؟
3: اللي اضافه اللي قلت له السيد الدايره وتستنى حتى تخرجوا من مشكله التاكسيات ولا واجهته باش يتحل الخط نتاع الواحد ان شاء الله ربي يسهل كل حاجه.
0: باه يعطيكم الصحه نكتفي بهذا القدر من المكالمات الهاتفيه. شكرا لكم يعطيكم الصحه نورتونا سي محمد خضيري. ضيف لي اليوم برشا اسئله اليوم للنقل.
3: نقل
0: ديما موضوع حارق ديما ديما الاشكاليات في النقل
3: يتحل
0: خويا. حسنوا حسنوا الامور تنقص الاسئله وتنقص الوضعيه
2: اللي بس هكا ما كان
3: بالناس 120000 ناقل راي شيء كبير
0: شيء كبير شيء كبير. شكرا لك خضيري. سي سمير العبيدي مختص في تشخيص المحركات ماشي دياغنوستيك ماشي طوروا في الامور ولا
4: القرايه والعلم
0: القرايه والعلم طوروا حتى بشير لك العاده المشاغب في البرنامج كرونيكول برنامج. شكرا لك يا حاتم يعطيك الصحه. كما نشكر سي محمد صالح البوسيم اللي كان معنا بالخط الهاتفي. احنا بعد شويه باش نسمعوا نغموا ونواصلوا معاكم في ركن على الطريق وحديثنا باش يكون في السكيورتي روتيرش.

0: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.
1: نرجع أصدقائنا المستمعين ونواصل معكم هذا اللقاء، وديما نرحبوا بكل المستمعين الأوفياء اللي تحقوا بينا على موجات راديو كيف في برنامج كربتي يكون نهار سبت في هذا التوقيت. حديثنا مش يكون في السيكوريتي روتير، نمشوا الركن على الطريق وبعد نستقبلوا ضيفنا في المباشر. منعش إذا كان ضيفنا حاضر في المباشر، خلينا نرحب بسي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية. سي محمد مرحبا بك.
2: تحية ليك سي توفيق وجميع مستمعي إذاعة كيف وضيوفك الكرام.
1: مرحبا سي محمد. الحقيقة بكل نتابعه في الوضع المروري بعض الأرقام بعض الأحصائيات، وقت نقرأ إلى حد الآن وصلنا تقريبا أكثر من 2300 واش حادث، وصلنا تقريبا 810 قتيلا الجرحى ما نحكوش عليهم. الوضع المروري في الصيف يكتسي أكثر خطورة. أنت كمختص في موضوع السلامة المرورية وخاصة في منظومة التكوين، كيفاش تتابع الوضع المروري في تونس وخاصة الفترة الصيفية سي محمد، وشنو الأخطاء الشائعة اللي لاحظتها خاصة كانت سبب مباشر في وقوع عدة حوادث قاتلة ومميتة على طرقاتنا؟
2: صحيح سي توفيق، هو الأرقام مرتفعة جدا بالرغم من انخفاض عدد الحوادث مقارنة ب 2025. بنفس الفترة 11 أوت 2025 3459 حادث، فما نقص ب 646 حادث، 2813 حادث. كيف الجرحى 4558 2025 2026 3695 حادث، معناها نقص ب 863 حادث. الارقام هذه تبشر الخير، الا انه
1: القتلى
2: الغريب في الامر ونقطه الاستفهام الكبيره هو ارتفاع عدد القتلى ب 72 قتيل مقارنه بنفس الفتره، معناها الحدود 11 اوت 2025 733 قتيل، و 2026 805
1: قتيل،
2: ارتفاع بنسبة 9.82%. هذا معناه فما معلومة مهمة، اللي سنة 2025 فما ارتفاع في عدد القتلى مقارنة ب 2024، معناه 2025 و 2026 عندهم نفس الخاصيات، وهذا يلزم تحليل عميق باش نفهموا انخفاض في عدد القتلى، انخفاض في عدد الجرحى،
1: ارتفاع في عدد
2: الحوادث، انخفاض في عدد الجرحى، وارتفاع في عدد القتلى.
1: أي ثم مستمع سي محمد يقول لك جاتنا مكالمة هاتفية يقول لك هل أنه هذا التقصير وإلا عدم وعي المواطن والسائق بشكل عام، وإلا ثم أسباب أخرى وراء ارتفاع الكبير لعدد القتلى؟
2: هو التقصير السائق هو أكيد موجود، أما هو راهو باش نفهموا السلامة المرورية راهي مسؤولية
1: جماعية
2: عديد الأطراف، عديد الأطراف منها التكوين، المراقبة والرداء التوعية والتخسيس. القوانين اللي موجودة واللي مناش نطبقوا فيها برشا قوانين موجودة، لكن حبر على ورق كيف رخصة السياقة ذات نقاط موجود القانون، وحتى في التكوين
1: مناش نطبقوا فيه
2: ويعديوا عليه الامتحان، إلا أنه على أرض الواقع للأسف ماهوش موجود.
1: وعلاش علاش علاش ما يقعش تطبيقه؟ علاش
2: وقع تطبيقه في الأول كيف ما تعرف سي توفيق، وبعد صار التراجع؟ معناها هذه أمور تجاوزنا
1: احنا. اي نعرف نعرف نعرف. اي
2: هذه أمور تجاوزنا احنا، أما راهو من لازم أن نفعلوا القوانين الموجودة. راهو عندنا ترسانة كبيرة من القوانين اللي هي به إذا تطبق قانون رخصة السياقة بالنسبة للدراجات
1: السحب والسحب، حتى السحب بتاع الرخص معناها كانت قبل ثم بارشة مخالفات تسحب فيها رخصة السياقة، تو بقوا كان أربع مخالفات
2: ثلاثة
1: ولا ثلاثة
2: ثلاثة فقط كانوا تسعة ولا ثلاثة، معناها اللي هي السياقه تحت تاثير الحاله الكحوليه، السير
1: بالاتجاه
2: المعاكس بطريق السياره، والا القتل او الجرحى
1: على وجه الخطا. هذول هم الثلاثه،
2: هذول الثلاثه معناها مخالفات مروريه يستوجبوا سحب رخص سياقه، اللي هي قبل كانت المجاوزه الممنوعه، عدم احترام علامه الوقوف، معناها هذوما الكل كانوا يستوجبوا سحب رخصه السياقه. معناها لهنا حتى نجموا نعملوا انه يصير تنقيح القوانين على حسب احصائيات حوادث الطرقات، نشوفوا كل عام شنية الاسباب نتاع الحوادث، العام اللي بعده نخليو المخالفات هذيك نزيدوا في مقدار الـ معناها
1: الخطايا الماليه،
2: مقدار المالي الخطايا الماليه، باش هكا يولي الساق يتعظ وما يقومش بالمخالفات هذي. خاطر هو لهنا وقت اللي يجي نشوفوا الحوادث راهو ديما اللوم يرجع على الساق، اما هو راهو صحيح الساق عنده دور كبير اما مش وحده.
1: أولينا نحكوا برشا سي محمد تو على الاستثمار في المجال المروري، يعني علاش ما نستثمروش احنا ندخلوا الوسائل الذكية اللي تراقب الكاميرا والواحد تو أول حاجة السائق واللي يخاف لأنه مراقب آلين، وثاني حاجة اللي يغلط يخلص.
2: هذا يلزمه تنقيحات، خاطر نحن في مجال الطرقات ونصوصها التطبيقية عندنا 5 مخالفات فقط يقع إثباتها بواسطة الآلات. معنا باش نوصلوا نراقبوا المخالفات الكل بواسطة الأجهزة الذكية خاصة الكاميرا، يلزم تنقيحها. التنقيح راه ماهوش صعيب، صحيح راهي صارت دراسات وصارت لجان وباش تصير تنقيحات ان شاء الله في القريب.
1: ثم موجودة عند مجلس النواب برشا تنقيحات، برشا نصنوا في الإمضاءات برك في
2: وان شاء الله من بعد يصير تطبيقها على ارض الواقع، خاطر الخوف الكبير في توفيق انه يصير كيف ما صار قبل مع برشا قوانين، انه نستبشروا بها خير، تكون قوانين فعاله وتكون معناها المؤشرات به باش يصير تطبيقها، الا انها ما يصيرش تطبيق ولا يصير تطبيقها لفتره زمنيه صغيره وبعد يصير التخلي عليها، وهذيك هي اللي ما تخليش الفاعليه تصير. خاطر بالنسبة للنتائج السلامة المرورية ماهيش حينية، باش تكون على مدى قصير وعلى مدى متوسط وعلى مدى بعيد. لازمنا نستثمروا في المجال هذا خاصة بالنسبة للسائق، بالنسبة للعربيات وحالتها الفنية.
1: نواصل معكم هذا اللقاء، مازال معنا سي محمد الخامس الحليمي مكون المكونين في مجال سياقة العربيات ومختص في السلامة المرورية. مرحبا بك مرة أخرى سي محمد. حبيت نسألك بعد ما حكينا شوية على الوضع المروري، كيفاش تراه وانت مختص وباحث في المجال المروري وفي السلامة المرورية ومكون المكونين في هذا في قانون الطرقات، كيفاش تراه وأنه نجم نخرجوا من الوضع المروري الخطير نوعا ما إذا نقارنوا واحنا ببعض الدول اللي تجاوزت مرحلة الخطر واللي سيطرت على الحوادث على طرقات سي محمد؟
2: صحيح، لهنا باش نتجاوزوا المرحله هذه يلزم تضافر جميع الجهود، سواء المواطنين والا الدوله، الكل يلزم تضافر جميع الجهود. يلزم اول حاجه نخدموا على من الاطفال، نخدموا عليهم يعني من الروضه، من المدارس، الليسيات، المعاهد، الكليات، يلزم تولي السلامه المروريه ماده تدرس في المدارس التونسي. هذه من اهم الاشياء اللي يلزم نخدموا عليها. كيف يلزم فما برنامج وطني للتكوين في مجال سياقه العربيات بالنسبه لجميع الاصناف وموحد لدى جميع المؤسسات، باش يكون هو معناها اللي نرجعوا له في تكوين لمختلف اصناف رخص السياقه. فما حاجه اخرى مهمه اللي يلزم تصير واللي هي معناها في عديد الدول، اللي هو تكوين اضافي بالنسبه للسواق المحترفين، اللي يسميوه مثلا في فرنسا في فورماسيون انيسيال مينيموم اوبليغاتوار. هذا تكوين اضافي بالنسبه لسواق الشاحنات وسواق الحافلات الراغبين في المهنه هذه، ويكون تكوين اضافي فيه نظري وتطبيقي، باش ينجم السائق هذاك يقوم بالعمل. وزاد التكوين هذا يفتح المجال للعمل للتوانسه في الخارج، خاطر في خاصة في دول أوروبا وأمريكا وكندا يطلبوا برشا التكوين الإضافي هذا باش يقبلوا سواق خاصة الشاحنات.
1: به به يعطيك صح سي محمد. أنا في الحقيقة برشا أسئلة مازالت عندي، أنا مش نرجع لك إن شاء الله في حصة قادمة مش نحكوا على، جاتني أسئلة حتى السياقة في الليل، يقولك أنا ما تعلمتش نسوق في النهار في الليل ومن بعد نبدأ نسوق في الليل، علاش ما تعملوش لنا ساعات إجبارية في الليل؟ ثم شكون يقول لك هل أنه بالحق التكوين اللي قاعد يلتقي فيه الشاب باش ياخذ البيرمي قادر باش يعمل لنا سائق بالحق مثالي يحترم، وإلا التكوين ناقص وإلا الامتحانات بيدة لازم تتراجع؟ هذه كلها أسئلة الحقيقة سي محمد، نستدعيك مرة أخرى ونحكو فيها بأكثر تفاصيل وأكثر دقة
2: إن شاء الله. إن شاء الله في أي وقت في أي وقت.
1: شكرا لك. يعطيك الصحة سي محمد الخامس الحليمي، مكون المكونين في مجال سياقة العربات ومختص في السلامة المرورية، كنت معنا في المباشر. توا بعد شوية مش نجول المسابقات مثالش، والله أنا نحب المستمعين بتاعي يربحوا معايا الجوائز وتجيني لحظات أنا نقول خلي المسابقات، ولكن ديما عندي نحب نتعب مع مستمعينا ونوفرهم الجوائز وهم يربحوا معايا الجوائز ويكونوا ديما في متابعة البرنامج كرهبتي. مثالش خلنا عملوا حتى شوية مكالمات هاتفية إذا كان الوقت يسمح لنا باش ناخذوا عنا ثلاثة جوائز اليوم. الجائزة الأولى كود تكوين مجاني في قانون الطرقات من مدرسة الياس بحجر، يتكلف تقريبا بين 200 و300 دينار، ونزيدوكم 5 سوايع سياقة فعلية جراتوي تقريبا 150 دينار أخرى، تقريبا ربحكم في 400 دينار باش تاخذ الكود ونزيد نعلموك 5 سوايع جراتوي هذه من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة. كيف مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوبة توفر لك زادة تكوين مجاني باش تاخذ الكود دلاروت سواء بالحضور وإلا عن بعد. نجم تاخذ أكثر تفاصيل، تدخل الباج فيسبوك سليم هادي أوتو إيكول جندوبة تاخذ التفاصيل كلها. وزاد ثم عن بون بور قيمته 100 دينار من أداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي ابن خلدون الكاف الغربية. إذا 100 دينار تنجم تكري بها إيش تحب من لوازم الأفراح بأسعار معقولة وما تخرج كان فرحان من مدرسة من مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح. عندكم زوز أرقام هاتفية تحبوا تتصلوا على 70 281 727، 70 281 727، وإلا تطلبوا على 78 227 700. هذا زوز مكالمات هاتفية باش تتصلوا باش تربحوا معنا الجوائز. كل مستمع بطبيعة عنده سؤال في انتظاره، وإذا كان يجاوب على السؤال يكون هو صاحب الجائزة واحدة من 3 جوائز اللي اقترحتها. في انتظار المكالمات الهاتفية إذا كان ثم نغم نسمعوا شوية موسيقى وبعد نأخذوا إذا كان ثم تلفونات.
3: خد بالك من نفسك،
4: ما تخافيش، المهم أنت تكوني بخير.
3: أنا بخير، ما تتأخرش عليا.
4: نو مش هتأخر، مين ليا غيرك؟ أشوفك بالليل.

0: اذا مسالش مع صابر الرباعي ما تخافش مني مسالش ناخذ المكالمات ونرجعوا للمقطع مسالش نكملوا نسمعوه ناخذ مكالمه هاتفيه الاولى. الو عسلامه. الو
1: عسلامه
0: مرحبا عسلامه.
1: نوران تليلي من سيدي رابح.
0: نوران
1: تليلي
0: من سيدي رابح. مرحبا يا نوران. هيا نوران شو تحب تربح معانا من الوحده من ثلاثه جوائز؟ هاي نوران هيا نوران كود اذا كان عندك كود تحب تاخذ برمي تاخذ الكود والا عندنا مؤسسه الغزوان لكراء لوازم الافراح بونبور قيمته 100 دينار. الكود اللي كنتي نوران عندك برمي ولا ما عندكش نوران؟
1: لا لا ما عندي.
0: مازلتي مش مخمه باش تعملي برمي؟
1: مخمه.
0: قداش عمرك توا؟
1: 19 سنة.
0: ها بيه سي وقيت وقيت تاع برمي. هاي تاخذ الكود ومن بعد تاخذ البرمي. هاي نسلك سؤال. هاي نوران ثبت معايا ركز معايا. ما هو الضوء الاجباري اللي نستعملوه وقت الضباب؟ ما هو الضوء الاجباري اللي نستعملوه وقت الضباب؟
1: وقت الضباب
0: ايه ضوء اجباري ونستعملوه وقت الضباب. ها هاي نوران
1: الضوء الاصفر.
0: ما عندناش ضوء اصفر نحن. ما عندناش ضوء اصفر. عن الضوء عن الضوء الضباب عن الضوء الفار عن الكود عن هذه الاضواء اللي عندنا. هو في الكهرباء ثم الضوء ثم اسمعيني اسمعيني ها باش نعطيك زوز اقتراحات وتعطيني اقتراح. ما هو الضوء الاجباري وقت الضباب؟ هل هو ضوء المقاطعه ام ضوء الضباب اللي نستعملوه وقت الضباب؟ ها
1: ضوء
0: الضباب. ضوء الضباب ماهوش اجباري هو اختياري. هو اختياري هو اختياري ضوء الضباب معناه مش اوبليغاتوار تستعمله. تحب تستعمله تحب ما تستعملوش. شكرا لك يا نوران على المكالمه. ناخذ مكالمه اخرى. الو عسلامه. الو عسلامه مرحبا.
2: عايشك معك توفيق القروي من روحيه.
0: سي توفيق القروي من روحيه. اي سي توفيق شنو الجائزه تحب تربحها يا سي توفيق؟

0: هاي توفيق سائل خلاص سؤال
1: المثلث
0: خارج السيارة.
1: نعم.
0: هاي إذا بتعطيني زوز هاي مش هذا فست السيارة إذا بتعطيني زوز هما ثلاثة ولا أربعة.
1: كلينتور
0: داخل السيارة تحميك من الحوادث. كلينتور كيف شحكوك أنت لقدر الله واحد عمل الحادث ثم حويش تحميه في السيارة من الحادث من الإصابات. هاي سهلك كيما حزام الأمان ما يخليكش تصطدم ما يخليكش تتحرك من البلاستر ما يخليكش تعملك الارتطام ثم حوايج أخرى تحميك داخل السيارة تحميك من الإصابات الخطيرة.
1: والله
0: مش نقول لك مرة أخرى إن شاء الله سي توفيق شكرا لك على الاتصال. سؤال سهل خلاص سي توفيق والله سهل خلاص أي واحد عنده كهرباء ينجم يقول لك شنو هاي المكالمة الثالثة باش ناخذ خمسة مكالمات فقط. المكالمة الثالثة ألو
2: ألو عسلامة
0: مرحبا يا سيدي عسلامة
2: ألو سي توفيق هشام المشرقي من باجي
0: مرحبا بك هشام مرحبا بك
2: وبيك يا
0: اليوم تبعت البرنامج وطلبتنا في الوقت نتاعك بالضبط ها
2: بطبيعة سي توفيق
0: باه نسبة الكحول في لتر الهواء وقت الواحد ينفخ فك الواحد اللي عطوها له دوري أمني وينفخ قديش لازم تكون نسبة الكحول في لتر الهواء وقت اللي يعمل الكوتيست قديش لازم تكون باش ما يعتبرش متناول مشروبات كحولية
2: مش الكحول
0: هاي متناول في لتر الهواء ثم في الدم وثم في لتر الهواء. أنا سألتك على لتر الهواء نسبة الكحول في لتر الهواء ها
2: 0.3
0: اللي أعطيته وانت 0.3 ذاك في لتر الدم. أنا حكيت على لتر الهواء لتر الهواء 0.03 غرام فرق بين لتر الهواء وفرق بين لتر الدم. في لتر الدم 0.3 غرام ما يزموش يفوت وفي لتر الهواء اللي سألتك عليه هنا 0.03 غرام. وشكرا لمدرسة سليم هادي بجندوبة اللي اقترحت علينا بعض الأسئلة في برنامج كهرباء. تعليش أنا نقول رو البرنامج منكم وإليكم أرو ثم برشا يقترحوا علينا في الأسئلة واحدة نثبتوا من المعلومة ونسألوا. هذه الأسئلة دي من مدرسة سليم هادي بجندوبة مشكور كل الشكر على الأسئلة اللي مدونا بها كل أسبوع باش نفيدوا بها المستمعين في قانون الطرقات. مكلمة أخرى ألو عسلامة ألو عسلامة
3: بال التوفيق
0: مرحبا يا سيدي عسلامة به المكالمة الهاتفية مش موجودة. مكالمة أخرى ألو
3: سي توفيق السلام عليكم.
0: وعليكم السلام مرحبا شكون معايا؟
3: ريان التليلي من كيف.
0: ريان التليلي من الكيف هاي ريان شنو الجائزة تحب تربحها يا ريان؟
3: كود
0: ريان الكود من مدرسة به هاي ريان
3: أخوي
0: عقوبة عدم الامتثال لإشارات الوقوف للأعوان المكلفين بذلك وقت ثم تكون ثم حواجز موضوعة من قبل الأعوان هما حاطين دي بارير ويحبسوك ما تحبسش لهم ما تمتثلش للإشارات نتاعهم.
3: نعم
0: شنو هو العقوبة؟
3: العقوبة من من 100 ل 300
0: وكذا. اعطيني التفصيل يا ريان. اعطيتها المعلومه خطر اعطيتها جمعتين التالي اعطيتها اعطيني بالتفصيل من
3: 100
0: من 100 الصوت هرب شوي من 100 ل 300 هكا.
3: نعم
0: الصوت هرب
3: ايه وفيها سجن
0: ايه قديش
3: فيها سجن استاذ
0: قديش به وقت تكون من 100 نعطيك الإجابة الصحيحة باش تأخذ المعلومة يا ريان. وقت ما ثمش ثم ما ثمش دي بارير العقوبة من 100 ل 200 دينار ما ثمش دي بارير. وقت يبدو عاملين حواجز الخطية تولي من 200 ل 500 دينار ومعاها 6 أشهر سجن وإلا واحدة من هاتين العقوبتين. يعني الإجابة بتاعك كلها غلط يا ريان. شكر لك على الاتصال. آخر مكالمة هاتفية هاي مرحبا يا أختي عسلمة
4: نور كليلين سيدي رابح.
0: نور
4: تليلي من سيدي رابح.
0: عندي نور تليلي من سيدي رابح جتني من لون نور تليلي من سيدي رابح.
4: لا هذيك نوران.
0: هذيك نوران اختك نوران ها
4: اي
0: اختك نور تليلي من سيدي رابح.

0: أي نور، نورك نورك شنو الجيزة يا نور؟
1: الكو
0: اللي كنتي ولا النوران صحة طوي الحقيقة قداش عمرك انتي نور؟
1: 20
0: ما نتنجم تاخذوا انت، هاي انت اكبر، هي 19 وانت 20 هكا ولا؟ تولي لولوي اللي كنت يا نور. هاي ثبت معي في السؤال، إزالة ثم برشا وحكينا عليها بقيلة في السويعة الأولى، ثم برشا ناس ينحوا اللوحة المنجمية وإلا يدرقوها، كل ما تركيلوا متاع الكهرباء يدرقوها يخفوه وإلا ينحوه باش الكهرباء ما تعرفش، وهذه فيها عقوبة، شنو العقوبة متاحة يا نور؟ يا نور اي نور
1: سجن ستة شهور لثلاثة سنين وخطية مالية من 500 دينار لثلاثة دينار.
0: عاود لي كيفاش؟
1: فما سجن من ستة شهور لثلاثة سنين
0: ها؟
1: وخطية مالية من 500 دينار لثلاثة دينار
0: او
1: خطية مالية
0: او اعطيتيهم الزوز او
1: فما حاجة اخرى
0: او احدى هاتين العقوبتين، يعني تنجم تكون العقوبة الأولى وحدها وتنجم تكون العقوبة الثانية وحدها، وإلا تنجم تكونوا الزوزة مع بعضهم. إذا العقوبة السجنية توصل لثلاثة سنوات وخطية مالية من 500 دينار حتى لثلاثة آلاف دينار. يعطيك صحة نور تليلي، مبروك لي كود من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة يا نور. حضر روحك تبدأ تعلم في الكود، تأخذ الكود، بعد ما تأخذ الكود نعطوك خمسة سوايع جراتوي ها؟ تقريبا مش تربح 400 دينار يا نور هكا ولا؟
1: ان شاء الله.
0: وبعد هاي حذر روحك بلا باش تاخذ الكود، وبعد ما تفوتش فلتره تاع الصيف خاطر معبيه برشا، ننصحك انا برشا معبيه توا، فوت شويه وبرا خذ الكود، ومن بعد زيد اعمل خمسه سوايع جراتوي، ومن بعد تبدا تكمل حتى 20 ساعه 15 من عندك، تنجم تاخذ البرمي بارخص الاسواق هكا ولا؟
1: ان شاء الله.
0: مبروك ليك نور تيلي. أي. شكرا لكم على الاتصال. هكذا أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا العدد دقيقة دولية، نتقابل معكم إن شاء الله السبت الجاي. إلى ذلك الحين دمتم لنا أوفياء، طريق سلامة لكم الكل، شاهية طيبة للجميع.

إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وذاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب ولم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم، فيا ليت شعري هل أصير لجنة أهنى، وأما للسعير فأندما، فأن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلت روحي بجرمي جهنم، وإن تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم قاسي القلب مجرما. ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قزرين الهم طول نهاره، أخ السهد والنجوى إذا الليل أظلما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأ، يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما، ألست الذي غذيتني وهديتني ولا زلت منانا علي ومنعما، عسى من له الأحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدمَ.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، تحية وسلام.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد، وأنت على كل شيء قدير.

والصبح إذا تنفس فيها إضاءة جمالية عظيمة تبعث في النفس السكينة والطمأنينة والتفاؤل. إذا أصبحت فقل: اللهم اجعلني من أعظم خلقك نصيبا في كل خير تقسمه، وفي كل نور تنشره، وفي كل رزق تبسطه، وفي كل ضر تكشفه، وفي كل بلاء ترفعه. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزين بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهم بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي. اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

لن ينسى الله خيرا قدمته، ولا هما فرجته، ولا عينا كادت أن تبكي فأسعدتها. عش حياتك على مبدئي، كن محسنا حتى وإن لم تلق إحسانا، ليس لأجله بل لأن الله يحب المحسنين.

يسر الله لكم الخير والفلاح ورزقكم غاية السعادة والانشراح، فقد قولوا يا الله، قولوا يا رزاق، قولوا يا فتاح.

ويا رب كلما دعوناك افتح اللهم بابك، ويسر اللهم أسبابك، واصرف عنا عذابك، واجزنا جنتك وثوابك، واجمعنا مع نبيك في جناتك. اللهم اجعلنا ممن تقبل أعمالهم وتقبل دعاءهم، وأنت القريب المجيب.

اللهم اجعل القرآن الكريم نورا في قلوبنا، واجعله لنا في الدنيا رفيقا وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجاب، وإلى الجنة رفيقا وإماما. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بحلة القرآن، وشرفنا بشرف القرآن، واشرح صدورنا بالقرآن، وارزقنا بركته ونوره وهديه وعلمه وسره ورحمته وشفاعته وحفظه وتلاوته.

اللهم انقلنا من الشقاوة إلى السعادة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الضيق إلى السعة، وانقلنا من الجور إلى العدل والرحمة، وانقلنا من السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى العبادة. اللهم أسألك قلبا يكظم الغيظ ويصبر على الأذى، قلبا لا يبالي بعابر السبيل لم يحسن العبور، قلبا سليما مطمئنا ليس فيه سواك.

ربي اجعلني من الميسرين القانعين المتوكلين، من أخذوا بالأسباب ثم سلموا أمرهم وأنفسهم إليك ثم رضوا بما قضيت.

ويعوضك الله ويعطيك الله ويغنيك عن كل العباد ويجبر قلبك الله ولا يفهمك ويفهم ضعفك وقلة حيلتك إلا الله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك رب العظيم.

دمعة من خشية الله كان ثمنها الجنة، وسجدة في جوف الليل كان ثمنها الجنة، وصدقة في السر كان ثمنها الجنة، آية قرأتها وارتجف لها قلبك كان ثمنها الجنة. ممكن جدا أن تدخل الجنة ومن أي باب، ويجب فقط أن تطرق الباب.

اللهم لك الحمد ربي، حمدا أبلغ به رضاك وأؤدي به شكرك على نعمك وأستوجب به المزيد من فضلك. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد على ما أنعمت به علينا بعد النعم نعمة. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد في العسر واليسر، لك الحمد في كل آن وحين ومع كل نفس ونبض قلب، لك الحمد يا قريب يا حميد يا مجيب.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعة منذ بداية الخلق وإلى يوم القيامة.

اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لي ولوالديها ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، طاب يومكم جميعا بكل خير. إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. اللهم إني أعلم أني عصيك ولكني أحب من يطيعك، فاجعل اللهم حبي لمن أطاعك شفاعة تقبل لمن عصاك. اللهم إن بعض خلقك قد غرهم حلمك واستبطأوا آخرتك فلم يتبعوا القرآن وسخروا من أهل الإيمان، فأسألك ألا تمهلهم حتى لا يكونوا أسوة لكفر غيرهم. اللهم إني أحمدك على كل قضائك وجميع قدرك، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد.
1: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
2: رحلة عبر الأوتار مع ليلى سميدة.
3: حضرة السادة وسيدات، طابت أمسيتكم جميعا، مرحبا بكم في رحلة متجددة مع رحلة مع الأوتار. هي جسمها رحلة الليلة باش نسكن في رحلة جميلة جدا مع الليالي الصيفية ومع ليالي القمر، وقت يكون القمر كامل وكبار الفنانين العرب كلهم تقريبا تغنوا بالقمر في أعمال خالدة ربطت جمال القمر بمشاعر الحب والسهر. غنيتم كلثوم في قصيدة الأمهات وغني لي شوية شوية، عمرو دياب غنى، جورج وسوف غنى حلف القمر، فيروز والأنغام الحلوة اللي غنيتها وتشتاق للقمر والليل. هذيك علاش الليلة حبيت وأنه كل الأنغام تكريما للقمر وللأغاني الحلوة، الأغاني التونسية، الأغاني الشرقية، كل الفنانين الحقيقة اللي اتغنوا بالقمر. حبيت وأنه نعمل لكم هالكوكتيل الجميل هذايا اللي فيه كل أشهر الأغاني اللي تغنيت بالقمر. وموضوع القمر والفنانين كان مرتبط برشا بالرومانسية بالأعمال الجميلة. الليلة باش نسمعكم على ضوء القميرة للفنانة تونسي الراحلة علي الرياحي، يكون متبوع بفيروز. وقت يقولوا فيروز الأغلى، فيروز غنت لنا برشا أنغام جميلة جدا وسهرات كانت مع القمر. غنت يا قمر على دارنا ونحن والقمر جيران. نتعاداو لشقيقة فيروز هدى حداد اللي غنت زادة على ضوء القمر. هيد نسموهم في بارتي أولى من الأنغام اللي كما قلت باش نخسوه التيم بتاعنا لهذه السهرة. الموضوع والتيم الكبير هو القمر.

0: فرحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا نغني
1: هو يسمعني
0: انا نغني
1: هو يسمعني
0: شفنا السعاده كلها في ضوء القميره

البحر فضة ولونه صافي والجو هادي والخل وافي. البحر فضة ولونه صافي والجو

شفنا السعادة كلها في ظل سميرة ونورها على البحيرة وشكلها.

فلوكتنا الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا والنبي ليلة حلوة وجميلة.

على البحيرة وشكلها.

باش نوصلوا مستمعينا الكرام رحلتنا مع أنغام اللي تتغنى بالقمر، ويعد القمر رمز مركزي في الوجدان والغناء العربي، حيث مثل عبر التاريخ مرآة للجمال ومستودع للشكوى وجار للبيت والعشاق. وتغنى به كيف ما قلت لكم كبار الفنانين العرب بأشكال تعبيرية مختلفة. رمزية القمر في الأغنية العربية هي مقياس الجمال، واستخدم كوصف أساسي لوجه المحبوب الرفيق والجار، حضر كشاهد على السهر والنجوى والمجالس الليلية، كما غنت لنا فيروز نحن والقمر جيران. فيروز غنت لنا في روائع كما نحن والقمر جيران والأخوين رحبني، لا تعتب علي آخرتني القمر. محمد فوزي غنينا ماله القمر ماله، وأنا باش نسمح لكم الليلة مش بصوت محمد فوزي، باش نسمعكم النغم هذية بصوت هدى سلطان. لكن قبل هدى سلطان هيت نسمو ربح دريسة، نغيروا الإيقاعات متاعنا، نمشيوا للإيقاعات المغاربية. ربح دريسة غنينا ضيق مدام يا جمرة، نسمو ثم نمشيوا مع هدى سلطان مال القمر ماله.

إذن كان هذايا مارسيل خليفة قمر المراعي اللي كان كوكتيل الحقيقة بين داليدا رحمة. الناس غنت للقمر وميز بالبياع غنينا يشبه لك القمر. باش نواصلوا مع القمر وباش نواصلوا مع وصف القمر اللي توصف به زاد شعر الجاهلي وقيس ابن الملوح يعني وصف ليلى وصف بمجنون ليلى قال بيضاء باكرها النعيم وكأنها قمر توسط جنح ليل أسود موسومة بالحسن ذات حواسد. هذوما من الأشعار اللي تغنيت بالقمر وكان يرمز كما قلنا إلى الجمال. القمر اللي يرمز إلى الجمال وإلى الرومانسية. باش نختم سهرة الليلة اللي خصصناها لموضوع القمر زوز فنانين هما رحلوا عنا الراحل ملحم بركات والراحل هاني شاكر غنولنا أغاني حلوة عن القمر. أحلى ظهور ظهور القمر وكده برضو يا قمر. شكرا لكم على حسن المتابعة. سهرتكم رائقة للجميع.

وحشتني وعليكم وش دنيا حبيبي وحشتني وعليكم وش دنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا ريتك خدتني ولا كنتش في الدنيا يا حبيبي وحشتني وعليكم وش دنيا حبيبي وحشتني وعليكم وش دنيا حبيبي وحشتني وعليكم وش دنيا.

كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس وانا خبر يا خبر.

رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.

0: مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصباء، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد دماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب تبرسق تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم فوضناك أمورنا كلها فجملها خيرا بما شئت، واجعلنا يا ربي ممن نظرت إليهم في هذا الصباح فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. أحدثكم اليوم في إشراقات هذا الصباح عن جمال الاستغفار. الاستغفار من الفضائل التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث على الإكثار منها، وما ذلك إلا لعظم ثوابها وأهميتها. روى الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. وقال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ولأهمية الاستغفار خص النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالذكر، وأمرهن بالإكثار من الاستغفار قائلا: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرنا الاستغفار. وذكر الله لنا في كتابه العزيز أكثر من 150 مرة بأنه غفور رحيم، وحثنا على الاستغفار في أكثر من 20 آية. فالمسلم مطالب أن يكون دائم الاستغفار، وطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والاستغفار هو من أجل العبادات المطلوبة من كل مسلم، فهو عبادة محضة مستقلة مطلوبة منا في كل وقت، سواء كان ذلك بعد اقتراف ذنب أو حتى بعد أداء عبادة من العبادات. وقد شرع الاستغفار لأهداف سامية، أهمها التذلل والخضوع لله عز وجل، والشعور الدائم بالتقصير وعدم القدرة على استيفاء شكر النعم مهما عظمت أعمالنا. وما استغفارنا في ختام كثير من الأعمال الصالحة والمباحة إلا دليل على ذلك. وكان صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أحصوا وسجلوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 70 أو 100 استغفار في المجلس الواحد. والاستغفار يكون عقب الأعمال الصالحة، ومنها الاستغفار في ختام الوضوء. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتبت في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. ومنها الاستغفار في ختام الصلاة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3. والاستغفار بعد قيام الليل، قال الله تبارك وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قال ابن تيمية: أحيوا الليل بالصلاة، فلما كان السحر أمروا بالاستغفار. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نؤمر إذا صلينا بالليل أن نستغفر بآخر السحر 70 مرة. وأفضل الأبواب للدخول إلى الله تعالى هو الدخول من باب الإفلاس
والافتقار إليه جل وعلا، بأن تخشى بأن العبادة التي قدمتها لا ترضي الله وأنها لا تليق بجلال الله، ولذلك تستغفر من التقصير عقبها، لا أن تدخل من باب الاستغناء والمن على الله سبحانه. والاستغفار درع واق من العذاب، قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والاستغفار وسيلة لرفع درجة قربك في الجنة، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. فكثرة استغفارك لوالديك يرفع درجتيهما في الجنة. ومن فوائد كثرة الاستغفار أنه يثقل الميزان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عجبت لمن يهلك والنجاة معه، قيل له: وما هي؟ قال: الاستغفار. فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. جعلني الله وإياكم من المستغفرين بالأسحار، ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واجعلنا من الأبرار. ربنا آتنا ما وعدتنا. اللهم جمل قلوبنا بالقناعة وجمل صدورنا بحمل القرآن. اللهم نور وجوهنا بالوضوء وارفع إلى درجاتك العلى قلوبنا بقراءة القرآن. اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك. اللهم ألقي محبتنا في قلوب عبادك بين أهل الأرض منهم والسماء. ربنا استودعناك أدعية فاضت بها قلوبنا، فاستجب لنا يا كريم. بشرنا بما يفرحنا وأنت خير المبشرين. بشرنا بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرنا بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. اللهم بشرنا بما ننتظره منك وأنت خير المبشرين. فوضناك أمورنا ثقة وإيمانا بحسن تدبيرك. ربنا اختر لنا ولا تخيرنا، واكتب لنا الخير أينما كان وأرضنا به، واشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم يا من كفانا كل شيء، اكفنا ما أهمنا من أمور الدنيا والآخرة، وثبتنا على ما يرضيك، وقربنا ممن يواليك، واجعل غاية حبنا وبغضنا فيك، ولا تقربنا ممن يعاديك، وأدم علينا نعمتك وبركتك، ولا تنسنا ذكرك، وألهمنا في كل حال شكرك، وعرفنا قدر النعمة بدوامها، وقدر العافية باستمرارها. اللهم اهدنا فيمن هديت، يا أرحم الراحمين، نستغفرك ونتوب إليك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.

0: الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى موعدنا الإخباري لهذا اليوم. اندلع مساء أمس السبت حريق بمنطقة بغورة تابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة. هذا ويواصل عوان الغابات والحماية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين منذ ليلة البارحة محاولات السيطرة على النيران. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بيتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما فاد به مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وانهاء معاناة المتساكنين جراء انقطاع المتكرر مياه الشرب وعدم توفرها. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره مساء أمس إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جرجيش، وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادث. أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملياتها البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا وإلى غاية منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. في أخبار الشرق الأوسط، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني يوم أمس 10 فلسطينيين خلال اقتحاماتها المتواصلة للمدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وختاما، حذر من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعرض بذلك مصالحها للاستهداف. وكانت إيران قد نددت في وقت سابق أمس بعزم الولايات المتحدة الأمريكية على عقوبات جديدة عليها. شكرا على كرم المتابعة، نلتقي تمام السابعة بإذن الله تعالى، للقاء.

والعشق يا رب درب تتوه فيه المقاصد والقصد أن تتلاشى.

والقى

يا صباح الأنوار، صباح الورد والفل والخيرات الكل لكل مستمعينا في نهايرنا، نهاير لحد اللي يوافق 23 أوت 2026. ونقول لكم إن شاء الله نهار الفرحة، نهار السعادة، ونهار كيما اليوم يكون من أسعد الأيام عندكم. دونك من تويكا تبدأ أولى منوعاتنا، هكا حبينا نبدأ معكم بأغانينا اللي فيها طابع ديني شوية، ونكملوا بطبيعة مع بقية الأغاني الصباحية. المشوار كيما قلت في صباحنا رباح اليوم، أولى المنوعات اللي تسمعوها عبر موجات راديو الكيف تتواصل معكم حتى للعشرة. معكم أمنة من أمام الميكروفون، هندة اليونسي على الكونسوليت، سليم رزقي في الغرفة الفنية المركزية، مولدي الهميلي في استقبال المكالمات الهاتفية. نذكركم باللي تنجموا تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية والوحيدة راديو كيف. برشا بطبيعة الحال أحاديث اليوم بين أركاننا، بين متابعاتنا، بين أخبارنا الثقافية، استضافتنا، هذه الكل إن شاء الله معكم في عبر موجات راديو الكيف. مرة أخرى نقول نهاركم فل، صباح الورد، صباح الخير. برشا ناس هكا ونجي في الطريق اليوم، كما نعرفوا فما شوية حركية تبدأ في الصباح، سوق لحد في الكيف هاوك على بكري، خاطر بالحق اليوم درجات الحرارة باش ترتفع بالقداء. أكثر التفاصيل إن شاء الله بعد النغم الصباحي اللي نصبحوا به عليكم.

يسعد صباحكم مرة أخرى، نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زين. نعرفوا إنه نهاير أحد، لكن فما برشا ناس تخدم، نقول إن شاء الله ربي يعينكم وين ما كنتم. طقس اليوم، طقس لحد اللي يوافق 23 أوت 2026، باش يكون طقس حار وقليل السحب بأغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتكون مصحوبة بأمطار. الحرارة في ارتفاع ملحوظ، باش تتراوح القصوى بصفة عامة بين 40 و46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط اللي باش تتراوح القصوى بين 35 و39 درجة. البحر باش يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والريح باش تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ذلك علاش نوصيكم ديما ماذا بيكم تتجنبوا الخروج في وقت السخانة القوية، خاصة كبار السن والصغيرات. الماء اللي هو ضروري، الشابو اللي لازم بطبيعة الحال، اللبسة اللي تكون يعني شفافة وما تجلبش برشا الشمس، نبعدوا على الألبسة اللي تكون داكنة، وبطبيعة اللي ما عندوش يعني ما يقضي أو كدويرته حتى للعشية. وديما نقول إن شاء الله ربي يعطينا على قد الجهيد. 28 دقيقة بعد الستة، مازلنا مواصلين مشوارنا عبر موجات راديو الكف.

0: صوت الشمال الغربي في السرس على الذبذبة 88.2.
1: هنقول ماشي لنا ليا ولا عليا صباحية حد لفت بعيونها وسألتني

علي ولا علي صباحي حد لفت بعيونها وسألتني على حي الورد ماشي لا ليا ولا علي.

رجعنا معكم في توقيتنا 53 دقيقة بعد 6. أهلا وسهلا بالجميع مرة أخرى، نحييكم ونتمنوا لكم نهاير سعيد، نهاير مبروك وين ما كنتم. مرة أخرى نقول لكم صباح الأنوار والخيرات. وقيت باش نمشي الركن أحدث في مثل هذا اليوم من تاريخ 23 أوت، أكيد العديد من الأحداث اللي تكتبت وسجلها التاريخ. نرجع لعام 1821 كما اليوم صار فيه استقلال المكسيك عن إسبانيا. أما بالنسبة العام 1839 كما اليوم بريطانيا تستولي على هونغ كونغ. نمشوا شوية لعام 1889 من تاريخ اليوم يوافق أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة. نمشوا شوية تحديدا العام 1908 كما اليوم صار فيه وصول أول رحلة قطار على خط حديد الحجاز إلى المدينة المنورة قادمة من دمشق في رحلة استغرقت 5 أيام. نمشوا لعام 1982 كما اليوم صار فيه انتخاب بشير جميل اللي هو رئيس للجمهورية اللبنانية. ونختموا الأحداث بعام 2023 من تاريخ اليوم صار في هبوط مركبة الفضاء الهندية تشاندريان 3 على القطب الجنوبي للقمر. المواليد العديد من الشخصيات الوالدة في تاريخ كما اليوم، وبالمناسبة نقولوا عيد ميلاد سعيد للناس اللي مولودة كما اليوم إن شاء الله بطول العمر. نمشوا لعام 1906 ولادة الممثلة التونسية هايدي التمزالي. نمشوا زادة شوية العام 1913 ولادة الممثل اللبناني من الأصول الفلسطينية عبد السلام النابلسي. ونمشوا لعام 1923 ولادة عالم الحاسوب البريطاني إدجار كود. ونختموا المواليد بعام 1984 ولادة لاعب كرة القدم الإنجليزي جيلين جونسون. الأعياد والمناسبات 23 أوت يوافق عيد العلم في أوكرانيا، عيد التحرير في رومانيا، اليوم العالمي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق والقضاء عليها. دونك هذه ركنة حدث في مثل هذا اليوم، يعني دوليشة صغيرة بين الأحداث الأعياد المناسبات والمواليد. مكملين معاكم سوي علولة في ساعة متعدات إن شاء الله نكونوا خف الظل عليكم في هالصبحية. 56 دقيقة بعد 6 نرجع إن شاء الله بعد الموجز ونكملوا مع بقية متابعتنا اللي عنا لليوم.

0: 24 ساعة. بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز السابعة صباحا للأنباء. اندلع مساء أمس السبت حريق بمنطقة بغورة تابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. هذا يواصل عوان الغابات والحماية المدنية بمعارضة عدد من المتطوعين محاولة السيطرة على النيران. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء انقطاع متكرر لمياه الشرب أو عدم توفرها. دعا الاتحاد والعام التونسي للشغل في بيان نشره مساء أمس إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جرجيس. وحدث حث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عملية البحث والإنقاذ وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادث. أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية وحصريا لعملية البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا ولغاية منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق تبعا لإعلان يوم الثلاثاء 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تدخل ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. وتتويجا لبرنامج وطني أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية يتضمن أكثر من 10,500 نشاط ديني في كامل تراب الجمهورية، يحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات إيمانية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والحديث النبوي. ختاما، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني يوم أمس السبت 10 فلسطينيين وذلك خلال اقتحاماتها المتواصلة للمدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. شكرا على المتابعة، نلتقي بعد أقل من نصف ساعة في عناوين نشرتنا القادمة. اللقاء.

0: رجعنا معكم ومواصلين المشوار عبر موجات راديو كيف. نسلم عليكم ونصبحوا عليكم مستمعينا الكل. وقي التويكة 16 دقيقة بعد السبعة ظهر اللي باش نعملوا أولى مصافحاتنا من المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس بلال اليحيوي وآخر المستجدات فيما يخص أحوال طقسنا ودرجات الحرارة. بلال أهلا وسهلا بيك. صباح النور.
1: أهلا وسهلا مرحبا بيك ومرحبا كيف مستمعين ذات كيف وأهلين ذات كيف في الشمال الغربي.
0: يعيشك يا سيدي. دونك حسب ما قريت في الصبحية درجات الحرارة في ارتفاع، فما بلايس يعني باش تفوت ل40 وال44.
1: صحيح صحيح. اليوم ارتفاع نجم نقولوا ملحوظ في درجة الحرارة مقارنة مع تبيهم أمس اللي بدأت ترتفع شوية البارح، لكن بداية من هذا اليوم نجم نقولوا معناتها ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، واللي الحقيقة معناتها باش يتواصل معناتها جمعة كاملة تقريبا معناتها ما عدا يوم الغد اللي باش تقلص فيه نسبيا بدرجة لدرجتين. ما عدا ذلك معناتها باش تبقى معناتها درجات نسبيا مرتفعة مع الظهور الشتوية وكذلك الرطوبة اللي كذلك نسبيا مرتفعة تعمق لدى الإحساس معناتها بهذه الحرارة المرتفعة. اليوم باش تكون درجة الحرارة تقريبا معناتها القصوى بين 42 و47 درجة على أغلب المناطق معناتها مع داب المناطق الساحلية شرقية لشمال وسط وكذلك في المرتفعات الغربية. في الكاف اليوم نجمو نحكيو على درجة الحرارة توصل 43 درجة، كذلك هو الحال في سلينة 43 درجة وأكثر شوية في جندوبة وبيجة معناتها في بيجة 44 وفي جندوبة تقريبا في حدود 45 درجة. هذه معناتها بالنسبة لي الكاف ومناطق الشمال الغربي. طقس بالتالي حار، قليل السحب اليوم باش يكون أغلب الجهات، ثم كيف زاد ظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر خاصة معناتها في الكيف سيدينا والكسرين تكون مصحوبة بأمطار، أمطار ماهيش بكمية كبيرة معناتها كيما البارح تقريبا معناتها أو أقل شوية، مع هبوب رياح اليوم اللي باش يكون من القطاع الجنوبي جنوبي شرقية أكثر شوية من ناحية السرعة نتاعها خاصة في السواحل الشمالية وتبقى ضعيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات. عامة حالة البحر اليوم باش يكون مضطرب بالشمال وأقل اضطراب إلى محلين مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. شكرا لي.
0: يعيش كيف بليل. تفضل. اي.
1: غدوك. اي.
0: ميسيرش. بداية الأسبوع.
1: كيف. بداية الأسبوع شو تواصل طقس هذا كما قلنا حار معناتها موجود حار اللي باش نعيشوها معناتها بداية من هذا اليوم تتواصل كثير هذا الأسبوع. غدوة كما قلنا أقل شوية درجة الحرارة معناتها بدرجة لدرجتين، غدوة الكيف تقريبا باش تكون في حدود 42 درجة أقل بدرجة من هذا اليوم. ولكن باش النهار الثلاثاء تعاود ترجع معناتها ترتفع من جديد وتتواصل مرتفعة معناتها إلى نهاية الأسبوع مع كما قلنا ظهور الشيلي والرطوبة المرتفعة اللي هي تساهم معناتها في تعميق هذا الإحساس معناتها بالحرارة.
0: واضح. مشكور بليل، يعطيك ألف صحة على التفاصيل هذه يا سيدي. نهارك زين مرة أخرى. كما سمعتوا يعني عودة الحرارة من جديد طيلة الأسبوع هذه، إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا على قد جهيد وإن شاء الله ربي ديما يلطف بينا. مكملين معكم المشوار عبر موجتنا حتى العشرة في صباح مرباح.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: 30 دقيقة بعد 7 صباحا، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى عناوين نشرتنا القادمة.
4: صغرنا أمينة بيلي دينا وأحنا،
3: وفيها تتابعون تقدم أشغال مشروع محطة تصفية المياه السطحية بيتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30%. حجز 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في حملات مراقبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وبذات المناسبة، شركة لسيلس لأسواق الجملة تعلن فتح السوق المركزية أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين. وتونس تتصدر دول شمال إفريقيا والمرتبة الثالثة أفريقيا في مؤشر الازدهار لهذه السنة.

الأغاني التونسية حاضرة معانا بامتياز، أكيد الكلمة الحلوة، اللحن المزيان، والصوت زادة المزيان يبقى ديما في البال ويبقى النغم عائش مدى السنين. مكملين معاكم مشوارنا عبر موجات راديو الكيف. مرة أخرى نقولوا صباح الأنوار والخيرات الناس اللي حلو تويك الراديو برانشي معنا. مازلنا احنا معاكم في صباحنا رباح حتى ليلة 10 40 دقيقة بعد السبعة. نمشي وركن نصيحة ليك، نصيحة ليك اليوم. حبينا نحكي على مادة الزقوقو. الزقوقو اللي عامل ليامات هذية بوليميك كبيرة فيما يخص الأسعار، ونعرفوا الناس يعني بين اللي قابل الأسعار هذي ويشري، وفما اللي رافض الحكاية هذية ويشوفها بدعة من البدع. لكن احنا ديما نحترم كل الأراء والخصوصيات، وكل إنسان عنده بطبيعته أراءه الخاصة اللي انقد نقدروها ونحترموها ونقدروا زادة المقدرة الشرائية. فما شكون باش يعمل زقوق وكعب، فما شكون باش يعمل الحكوك، فما اللي مش عامل كل قدير وقدر. وبطبيعة الحال ونرجع ونقول هذه عادات وتقاليد وعقلية، كل واحد كيفاش يتصرف معها وكل واحد بشنو استانس. لكن الأسعار نعرفوها غالية برشا ومشطة أكثر من لازم. كل كيلو فات 50 دينار. الحكوك أنواع وأشكال وماركات متعدة، يعني من 28 27 حتى فوق 30، بطبيعة حسب الجودة وحسب كما قلت الأنواع اللي موجودة والأسامي. لكن علاش نحكيت على هذا الكل؟ حبيت نعطيكم فكرة على المادة هذه، مادة زقوقو، اللي هي يعني من بذور شجر الصنوبر الحلبي اللي تنمو بكثرة في الغابات اللي موجودة في الشمال وفي تونس بصفة عامة. نرجع لاستهلاك الحبوب هذية وتحويلها لعصيدة وإلى التقليد التونسي هذية، اللي يرجعنا تحديدا العام 1864 وقت اللي مر تونس تاريخيا بفترات الجوع والمجاعات في القرن 19. هذاك علاش يعني اكتشفوا المادة هذية اللي كليوها من شدة الجوع، واللي عرفوا اللي الطعمة نتاعها بنينة برشا. وبطبيعة طورت الأمور وولات عصيدة مرتبطة بالمولد النبوي الشريف حسب عاداتنا وتقاليدنا، وتنقلتها يعني عدة دول أخرى. لكن المادة هذه شنو الفوائد نتاعها؟ حبيت نعرف الفوائد نتاعها اللي عندها العديد من الفوائد المتعدة والكبيرة برشا والهمة لجسم الإنسان. 7 فوائد مهمة نلقوها في مادة زقوقو. أولها اللي تعطي الجسم الطاقة والنشاط، وموجود فيها فيتامينات A B و D. فيها زادة الألياف المهمة للأمعاء بحيث تقلل من إصابة الإنسان بالإمساك، مفيدة للقلب وتحمي الإنسان من الجلطات وانغلاق الشرايين. كذلك تعمل على تقوية المناعة، خاطر الزقوقو غني بالمغنيسيوم والمغنيز اللي يقوي العظام. تعمل زادة على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. ويستخدم زادة كيف كيف الزقوقو في الرجيم على خاطره يقلل من الشهية، ويعاون زادة في تحسين أداء الجهاز العصبي. العديد يعني من الفوائد اللي ولي ذكرتهم لكم، أهم 7 فوائد بالنسبة لمادة زقوقو. كي نسمو هكا نقولوا ماذا بينا ميسالش ناكلوه ديما وكله، لكن نرجع ديما ونقول الأسعار هي اللي تحكم بطبيعة في جيب التونسي وفي ميزانيته. مكملين معاكم احنا المشوار، نمشي ومع موزيكتنا اللي اخترناها تكون مرفقتنا في صبحيتنا لليوم، وراجعين معاكم مع ركن صيدليتنا المناوبة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس. نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الثامنة صباحا هنا على موجتنا. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. وضمن عناوينها تقدم وأشغال مشروع محطة تصفية المياه السطحية بيتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30%. حجز 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للسلاك في حملات مراقبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وبذات المناسبة شركة تونسية لأسواق الجملة تعلن فتح السوق المركزية بصفة استثنائية وحصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة الماضية إلى ولاية المهدية، كما أدى زيارة إلى ولاية القيروان وتحديدا إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلتية، ومنها انتقل إلى سد نبهانة بمعتمدية أسبيخة وفق ما ذكرته مراسلة الإذاعة التونسية نادرة بن رجب. ضمن أنباءنا الجهوية، اندلع يوم أمس حريق بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهرتما وفق ما كده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة. ويواصل عوان والغابات والحماية المدنية بمعاضدة عدد من المتطوعين محاولة السيطرة على النيران في وقت تشهد فيه المنطقة هبوب رياح وصفت بالقوية، مع العمل على تبريد محيط المساكن القريبة وحصر النيران المتوجهة نحو شمال السد. يشار إلى أن المساكن المهجورة هي مساكن انتزعت من أصحابها وتم تعويضهم عنها بموجب قانون الانتزاع في إطار مشروع تعلية سد بوهرتما وترفيع في قدرته التخزينية. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بيتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما فاد به مدير المشروع عبد الستار البسعيدي. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. ويتوقع أن تنتهي أشغال هذا المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار في موفى شهر جويليا من السنة المقبلة، على أن يصل حجم ضخ المحطة التي ستزود من سد الزرقاء والقادرة على تخزين 5000 متر مكعب إلى 400 لتر في الثانية. نبقى في ولاية جندوبة، إن أكد المدير الجهة للصحة خليل الغنجاتي تقدم إنجاز عدد من المشاريع الصحية بالجهة، منها بالخصوص المستشفى الجهوي صنف ب بغرة الدماء وقاعة القسطرة بالمستشفى الجهوي بجندوبة، بالتوازي مع الموافقة على صفقة تهيئة القاعات المركزية بهذه المؤسسة الصحية وتجديدها وبرمجة دعمها بأطباء استشفائيين.
3: من أهم الإنجازات هي تسمية المستشفى الجهوي بجندوبة كمستشفى جامعي، كذلك من المشاريع اللي شهدت تقدم بالجهة إنجاز المستشفى الجهوي صنف ب بغار دماء اللي يشهد تقدم بصفة متسارعة المدة الأخرانية، نشوفوا حتى البلاتفورم معناها بريسك حضرة بتاع المستشفى هذا. إضافة المستشفى الجامعي بجندوبة اللي يشهد إنجاز قاعة القصف هذه اللي بنسبة تقدم جارية بالجداء، كذلك تأشير على صفقة تهيئة قاعات المركزية بالمستشفى الجامعي بجندوبة اللي يشهد معناها تجديد كامل قاعات العمليات حسب المواصفات العالمية الجديدة، كذلك بالنسبة للمركز الإقليمي للأمراض السرطانية اللي تم دعمه بآلات جديدة وكذلك اقتناء آلات جديدة إن شاء الله في قريب العاجل بتقنيات حديثة، هذا إضافة إلى صيانة العديد من مراكز الصحة الأساسية، إضافة إلى أنه إن شاء الله في الموسم جديد بحول الله ثم دعم من وزارة الصحة لفتح خطط لأساتذة جامعيين ومساعدي صحة، إن شاء الله باش يتم دعم المستشفى الجامعي بجندوبة.
2: تمكنت فرق الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية بولاية الكف من حجز كمية هامة من الفواكه الجافة والتوابل والمواد الغذائية المخزنة في ظروف غير صحية، وفقا لما تضيف منسقة الهيئة بولاية الكف منى الحمداني.
4: حجز 481 كيلوغرام من الفواكه الجافة التي تحتوي على حشرات الديدان الأبيض والسوس مخزنة في ظروف غير صحية مع وجود القوارض الحية والميتة وفواد القوارض. حجز عدد 200 كيلوغرام من الدروع الحبوب تم حفظها وخزنها في ظروف غير صحية مع فواد القوارض. حجز عدد 222.5 كيلوغرام من التوابل التي تحتوي على حشرات السوس وفواد القوارض. عدد 50 كيلوغرام من مادة الملوخية التي تم خزنها في ظروف غير صحية. عدد 13 كيلوغرام من مادة الزيتون التي تظهر عليها علامات التعفن والفطريات. تم حجز 33 كيلوغرام من مادة المارغرين لعدم احترام سلسلة التبريد. تم حجز 1300 لتر من الحليب الطاجز المجهول المصدر تم نقله في ظروف غير صحية. تم حجز 162 كيلوغرام من اللحوم الحمراء المهربة في وسيلة نقل غير مبردة. 6 كيلوغرام من مادة الموتزاريلا مجهولة المصدر ومهربة في وسيلة نقل غير مبردة. عدد 711 كيلوغرام من الفلفل الأحمر تظهر عليه علامات التعفن والفساد وتنبعث منه روائح ثانية. هذا كما تم توجيه عدد 7 محاضر مخالفات هي، وتم توجيه عدد 15 تنبيه مع العمل على تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه الفترة.
2: وكانت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية المنتجات الغذائية قد أعلنت في وقت سابق عن تكثيف عملياتها الرقبية استعدادا للمولد النبوي الشريف الموافق ليوم الثلاثاء القادم، مؤكدة أنها تمكنت من حجز حوالي 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للسلاك، وأغلقت 7 محلات غذائية لعدم احترامها لشروط السلامة الصحية للأغذية، ووجهت 210 تنبيه كتابية، وحررت 122 محضرا عدليا ضد المخالفين. وأوضحت الهيئة أن العمليات الرقابية ستتواصل بنفس النسق على كامل تراب الجمهورية بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المتدخلة. أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة أن السوق المركزية ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا لغاية منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم غد تبعا لإعلان يوم الثلاثاء 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وبذات المناسبة تدخل ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، وإجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. وتتويجا لبرنامج وطني أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية تضمن الاحتفال أكثر من 10500 نشاط ديني في كامل تراب الجمهورية. يحتضن جامع عقبة بن منافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات إيمانية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية. تصدرت تونس دول شمال إفريقيا وحلت في المرتبة الثالثة إفريقيا والخامسة والسبعين عالميا في مؤشر الازدهار لهذه السنة محققة 64.18 نقطة وفق نتائج المؤشر الصادر عن معهد لينكتوم البريطاني. وشمل تصنيف 161 دولة حيث تقدمت تونس على المغرب الذي جاء في المرتبة 76 عالميا والجزائر في المرتبة 83 وليبيا في المرتبة 115 ومصر في المرتبة 120. في أخبار العالم، أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني أمس اعتقال 10 فلسطينيين خلال اقتحامات متواصلة للمدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. سياسيا أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 من نوفمبر القادم لا تراجع عنها، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا انتخابات بدون قطاع غزة والقدس. وفي لبنان، أفاد مصدر لبناني بأن الجيش الصهيوني نفذ أمس سلسلة تفجيرات بعدد من القرى والبلدات وأغار طيرانه الحربي وقصفت مدفعيته مناطق في جنوب لبنان. وتوغلت قوة عسكرية صهيونية داخل منطقة حوشين عند الأطراف الغربية لمدينة ميس الجبل وزرعت مواد متفجرة لتفخيخ ما تبقى من المنازل في المنطقة تمهيدا لنسفها بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة وتمشيط للأسلحة الرشاشة. ختاما، حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعرض بذلك مصالحها للاستهداف. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح وزير مالية والخزانة بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل في وقت قريب وقد يكون خلال أيام. نهاية هذه النشرة، وفي ملي تذكير بأبرز ما جاء فيها. تقدم وأشغال مشروع محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30%. حجز 86 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في حملة مراقبة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وبذات المناسبة، شركة تونسية لأسواق الجملة تعلن فتح السوق المركزية بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين. شكرا على كرم المتابعة. الموعد الخبير القادم يأتيكم تمام التاسعة بإذن الله تعالى. للقاء.
5: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سايق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوف.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبار الرياضة على موجات إذاعة الكيف. اليوم الأحد 23 أوت 2026، بدايتها تكون بألعاب البحر الأبيض المتوسط. المشاركة التونسية البارع بأربع برونزيات وفضية، فارس الفرجاني برونزية، سلاح السابر في المبارزة، التايكواندو زوز ميداليات برونزية، شيماء أو فضية وبرونزية، خليل الجندوبي فضية وزن أقل من 68 كيلوغرام، وشيماء تومي برونزية أقل من 57 كيلوغرام، السباحة برونزية لأحمد الجوادي سباق 400 متر سباق حر، وبرونزية لمحمد ياسين بن عباس في سباق 200 متر سباحة على الظهر. المشاركة التونسية البارح في كرة اليد فتيات، المنتخب التونسي فاز على إيطاليا 25-22، واليوم المنتخب الوطني ذكور يلعب في 10 صباحا ضد المنتخب اليوناني. بداية كانت غير موفقة لمنتخب كرة قدم أقل من 21 عام، وتعادل ضد مقدونيا 0-0. ثاني مقابلات منتخبنا غدوة ضد المنتخب المغربي كرة طائرة بعد فوز على الجزائر 3-0 في المقابلة الأولى، البارح هزيمة ضد إيطاليا 3-1، رغم أنه كانت البداية لتونس 25-20 ثم هزيمة في الأشواط الأخرى 25-19 25-20 و25-19. اليوم منتخبنا يلعب في 8 متاع الليل ضد المنتخب الصربي في الكرة الطائرة. بالنسبة لبقية المشاركة التونسية اليوم في التايكواندو، يدخل فراس القطوسي، معتز العفاوي، وفاء مسغوني، زين المديوني في المصارعة، خير الدين بن تليلي، رضوان الترهوني أيضا يلعب مقابلة في المصارعة الرومانية، نزالات التدارك من أجل البرونزية، الملاكمة يوسف الرفرافي في السباحة، محمد ياسين بن عباس 200 متر سباحة حرة، حبيب بلغيف 200 متر سباحة على الصدر تصفيات، وأحمد جوادي تصفية نهائية خاصة بسباق 800 متر سباحة حرة. كرة حديدية كذلك دبوسي، محمد أمين السعيدي، وأشرف الزواوي، ويسرى المحمدي في البادل، درة شملي، نور العلاني، ومهدي اللومي، وحمد عزيز الهلالي كذلك يلعبوا اليوم في الدور ثمن النهائي. كانوي كاياكا أيضا صلاح الدين مقنين، فاروق الدالي، محمد علي حميد. كرة اليد كيف ما قلنا تونس ضد اليونان 10 صباحا، وكرة طائرة فتيان المنتخب التونسي في 7 مساء ضد المنتخب الصربي. الدفعة الأولى مقابلات بطولة رابطة الأولى لكرة قدم في موسم 2026-2027 كانت البارح، تعادل بين الملعب التونسي ونادي السيخسي 1-1. محمد طرابلسي سجل للنادي السيخسي دقيقة 36، وعدل رفاق الدين الرياحي دقيقة 73 عفوا للملعب التونسي. أمل حمسوسة واتحاد المنستير 0-0. تقدم سقيط الدير فاز على شبيبة عمران 2-0، هدف زياد العلوي دقيقة 2 وحمدالي عمري دقيقة 4، مع احتجاجات رسمية من هيئة شبيبة عمران للإدارة الوطنية للتحكيم حول مردود حكم هذه المقابلة حسني النيلي، وكذلك كامل الإطار العامل معه في مقابلة البارح، مع تأجيل لقاء اتحاد بن قردان ديدي حملنف بسبب الحدث اللي وقع في بن قردان وغرق المركب، هجرة غير نظامية بالنسبة لمدينة بن قردان. نواصلوا مع برنامج اليوم. الدفعة الثانية الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف الأولمبي الباجي بإدارة أمين الفقير وهيثم قيرات في الفار. الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي بإدارة هيثم طرابلسي وأسمي زاغروكوفيتش السلوفيني في الفار. لقاء منقول على الوطنية الأولى قناة الدوري وكأس قطرية. على الوطنية الثانية نجم تلاوي النادي الإفريقي أمير لوسيف حكم ألكسندر ماتكوفيتش السلوفيني في الفار، والنادي بنزرتي مستقبل مرسى على تردد ثاني في على الوطنية الأولى بإدارة منتصر بالعربي وأمير العيادي في تقنية الفار. معين الشعباني مدرب منتخبنا الوطني كرة قدم يعقد يوم الأربعاء 26 أوت ندوة صحفية في 11 صباحا للحديث عن برنامج عمله في الفترة القادمة مع المنتخب الوطني أكبر. أولمبيك كيف يبدأ يوم الثلاثاء 25 أوت، تربص عدادي في مركب عين دراهم باش يدوم أسبوع وفيه مقابلات ودية استعدادية لبطولة رابطة الثانية يوم 19 من سبتمبر. تنطلق هذه البطولة مقابلة ودية مشكون يوم بداية التربص في تبرقة أمام فريق وفاق جدابيا الليبي بداية من الساعة 6 مساء. مستقبل برنوسة يبدأ تحضيراته للموسم الجديد غدا في ملعب الكاف طريق بوليفا بداية من الساعة 5:30 مساء. منتخب الكرة الطائرة أقل من 17 عام يلعب اليوم ثالث مقابلته في مونديال قطر ضد المنتخب القطري في الساعة 3 بعد الزوال، بعد من هزم ضد فرنسا 3-0 وفاز البارح على المنتخب الفنزويلي 3-1. معز الشرقي انهزم في الدور نصف النهائي لبطولة كانكون تشالنجر للتنس أمام هوركاش البولندي بمجموعتين مقابل 0، تفاصيلها 6-3 و6-4. في حصيلة ميداليات ونتائج المشاركة التونسية في اليوم الأول لبطولة ألعاب القوى الماسترز فئات عمرية من 35 سنة ما فوق في كوريا الجنوبية، 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية، يعني 3 ميداليات المجموع ذهبية فضية وبرونزية. على مستوى دولي البارح في الدرجة الثانية إسبانيا ريال أوفيدو يخسر من ليغانيس 1-0. الهدف الوحيد سجله التونسي إسماعيل الغربي. في البطولة الإسبانية بيلباو انهزم ضد إشبيلية 3-1. إسبانيول انهزم ضد الريال 2-1. هدف متأخر في الدقيقة 90 عن طريق المنتدب حديثا من ليفانتي إسبي، وهدف أول عن طريق بيلينغام دقيقة 9 لريال مدريد. في إنجلترا هال سيتي فاز على مانشستر 2-0. إيفرتون على كريستال بالاس 2-1. نوتنغهام فورست انهزم ضد ليدز يونايتد 1-0. وبرينتفورد فاز على توتنهام 3-0. في فرنسا لونس فاز على أوسير 5-2. لومان وبريست 2-2. نيس أمام لوريون 0-0. عبدي غاب عن المقابلة للإصابة. لوريون معها الطالبي قائد فريق تولوز انهزم ضد ليون 2-0. في إيطاليا إنتر فاز على مونزا 4-1. يودينيزي كومو 1-1. جنوا انهزم ضد نابولي 2-0. وبارما ينهزم ضد كاليري 1-0. والسوبر الألماني ما تغير شيء، بايرن هو بطل السوبر، فاز البارح في السيجنال إيدونا بارك في دورتموند على بوروسيا بهدفين مقابل هدف. كمل بأبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية. الأربعة في إسبانيا أتلتيكو مدريد مع فيريال، 6:30 ختافي راسينغ سانتاندير، واليوم نشاهد برشلونة في أول مقابلته، هي الجولة الثانية لكن أولى مقابلته مشكون في الجولة الثانية، 8:30 ضد إلشي خارج ميدانه. في البطولة الإنجليزية برايتون يلعب ضد أستون فيلا، مانشستر سيتي بورنموث المقابلة هذوما في الساعتين 4:30 لقاء قمة بين نيوكاسل وليفربول. في فرنسا ساعتين أونجي مع ليل، 4:15 لوهافر موناكو، 8:15 رين يلعب ضد البي اس جي. وفي ايطاليا 5:30 فروسينوني مع جوفنتوس، فينيسيا مع ليتشي، و8 غير 4 تورينو ميلان، واتلانتا ضد ساسولو. هذه اخر اخبارنا على موجة اذاعه الكاف. المشوار يتواصل مع برنامج ومنوعه صباحنا رباح مع زميلتي امنه الخليفي. الى اللقاء.

0: صباح نرباح
1: راديو الكهف.
2: راديو كيف.
0: إشهار.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.
6: هاي تك.
7: مرحبا بكم مستمعينا عبر موجات راديو الكهف في ركن هايتك. هايتك اليوم باش نحكيو على سيارات بلا سائق اللي ما عادتش مجرد فكره راوها في افلام الخيال العلمي اللي في لاس فيغاس. تستعد لاستقبال الاف السيارات اللي هما سيارات الاجره الذكيه اللي تنقل الركاب دون وجود سائق خلف المقود في خطوه نجم نقولوا اللي هي تغيير لمستقبل النقل في المدن الكبرى. دونك نهارت 20 أوت نهارين التالي وافقت هيئة النقل في ولاية نيفادا على توسيعة كبيرة لخدمات سيارات الأجرة الذاتية القيادة في مقاطعة كلارك اللي تضم مدينة لاس فيغاس، وتسمح الموافقات الجديدة لشركات تسلا وأوبرس وغيرها من الشركات بتشغيل ألاف سيارات الأجرة الذاتية خلال السنة المقبلة بسقف يوصل 5000 سيارة لتسلا و1000 سيارة لكل من أوبر ويايمو. وتخدم السيارات هذه عبر شراكات مع شركات متخصصة في القيادة الذاتية. دونك باش نبقوا مع أخبار الهاي تيك وأخبار التكنولوجيا، باش نحكوا زيدا كيف على مراكز بيانات في الفضاء من خلال شركة ستار كلاود اللي قاعدة تخدم على تطوير مراكز بيانات مدارية في الفضاء لخدمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي غزا العالم مؤخرا، وكانت أعلنت عن جمع تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار كفكرة نجمو نقوله اللي هي تظهر فكرة خيالية لكنها ولت مشروع تقني حقيقي. وبطبيعة الحال هذه أخبارنا لليوم في هايتيك. هايتيك العالم الجديد المتجدد اللي في كل سجودة تتبدل برشا حاجات في عالم التكنولوجيا.
6: هايتيك
0: إشهار.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي إنترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: أريدو طور عالمك.
0: إشهار.

رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجاتنا موجات راديو الكيف. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم. نحكي شوية على البلاستيك، البلاستيك اللي يغزو الشوارع والشواطئ، وبرشا يتسألوا وين الخلل. اسكو من المسؤولين اللي فما يعني برشا مش قايمين بالواجب، ما فماش يعني انظافة كافية، وإلا من المواطن أو مزوز مع بعضهم، خاطر كما نعرف نظافة بلادنا هي مسؤولية الجميع، رغم أنه فما العديد من القوانين والإجراءات اللي موجودة في تونس للحد من استعمال البلاستيك، لكن ما زالت الأكياس اللي هي لساشي، القوارير، العبوات البلاستيكية حاضرة في الشوارع، في الأحياء، على الشواطئ، في مشهد النجم نقوله يوجع القلب، يعكس صعوبة تحويل السياسات البيئية إلى نتائج ملموسة. كان أوضح في الإطار هذه النشط البيئي حسام حمدي أنه انتشار البلاستيك في تونس ماهوش مجرد مشكلة جديدة، لا، هو نتيجة تراكمات مرتبطة بالأساس بارتفاع الاستهلاك، وخاصة البلاستيك ذي الاستعمال الواحد، إلى جانب ضعف الفرز الانتقائي من المصدر وانتشار المصبات العشوائية وتسرب النفايات إلى المناطق الطبيعية وزادة البحرية. وكان أشار إلى أنه تونس تستهلك وفق تقديراته نحو 4 مليارات كيس بلاستيكي سنويا، ويتجاوز العدد حتى 5 مليارات، وعبر أنه حجم الاستهلاك ما يتناسبش مع الجهود المبذولة للحد من الظاهرة هذه. ورغم صدور الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 اللي يتعلق بالحد من تصنيع وتوريد وتوزيع بعض أصناف الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، فإنه تطبيق القانون وفق النشط البيئي مازال دون المستوى المطلوب. وكان أوضح زادة أنه الأكياس البلاستيكية اللي يفترض أنها تكون ممنوعة مازالت موجودة بشكل واضح في الأسواق وفي عديد الفضاءات، وهذا يعكس حسب تقديره ضعف في الرقابة وفي تطبيق التشريع، إلى جانب عدم تغير أنماط الاستهلاك بالسرعة المطلوبة. والإشكال هذا ما يقتصرش كهو

0: على وجود يعني الإشكالية هذه، وعلى وجود القانون اللي نجم نقوله برشا مش قاعدين يطبقوا فيه، وهذه راهوه يعني في عدة أماكن، كي نخرجوا للشارع وإلا نمشيوا للفضاءات الكبيرة لحوانت وغيره وغيره وغيره، أنه فما إجراءات بيئية باش تكون موجودة في مقابل سياسات أو ممارسات للحد من الظاهرة هذه. كما لفت زاد كيف كيف النظر إلى أنه تونس حطت عدد من الإجراءات والمشاريع لمكافحة التلوث البلاستيكي خاصة في المجال البحري، غير أنه الإشكال الأساسي يبقى في مدى تحويل الإجراءات هذه إلى نتائج ملموسة في أرض الواقع. واعتبر الناشط البيئي أنه التشريع الحالي يحتاج بدوره إلى المراجعة والتوسيع عبر إدراج أصناف إضافية من البلاستيك ضمن دائرة المنع، إلى جانب تحسين منظومة الفرز والتثمين وإعادة التدوير باعتبارها جزء أساسي من معالجة النفايات البلاستيكية. ملغوزمون يعني نشوفوا في برشا أنواع تاع بلاستيك اللي هو بلاستيك ذي الاستعمال الواحد، مرة واحدة نستعملوه، خاصة اللي موجود يعني في القوارير المعدنية، لكن للأسف عقلية التونسي يعني البعض مش الكل يبقى يستعملها 6 و7 مرات وغيره، وهذا بطبيعة الحال يضر ما ينفعش ويرجع بالمضرة على الصحة. ماذا بينا نكونوا واعين أكثر بطبيعة الحال شنو ناكلوا شنو نستعملوا، وواعين زادة في نظافتنا ونظافة المحيط انت يعنى، ونرجع ديما ونقول انه هذه مسؤولية الجميع. مكملين معاكم المشوار، مكملين مع أخبارنا المتنوعة، متابعة عبر موجة راديو كيف، مازلنا معاكم حتى للعشرة.
1: أنا حضرت حاجة جديدة بمناسبة مئوية الراحل الموسيقار الكبير ابن هذه الجهة سي محمد جاموسي. حضرت كوكتيل يعني إن شاء الله ينال رضاكم وإعجابكم من بعض الأغاني، يعني تبارك الله برشا، هما اخترنا بعض أغاني، مجموعة من الأغاني حطيناها في كوكتيل. طبعا العمل هذايا ما قمتش به وحدي، طبعا أكيد حب منكم تحية كبيرة لعازف الكمان محمد الأسود اللي اشتغل على الكوكتيل هذا، كذلك ما ننساوش عازف الأورج الفنان عماد قنطارة ابن هذه الجهة كذلك، فتحية لهم، تحية كذلك للعازفين كل، لأنه حضرناه وحاولنا باش نقدموه في مئوية الجاموسي، إن شاء الله يعجبكم يا رب. يلا جاهزين؟

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
2: إشهار.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز 9 صباحا الأنباء. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد الليلة الماضية إلى ولاية المهدية كماد زيارة إلى ولاية القيروان وتحديدا إلى أحد مصانع المياه المعدنية بمعتمدية الوسلاتية، ومنها انتقل إلى سد نبهانة من معتمدية السبيخة وفق ما ذكرته مراسلة الإذاعة التونسية نادرة بن رجب. اندلع مساء أمس السبت حريق بمنطقة بغورة التابعة لمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة والمحاذية لسد بوهردمة، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما فاد به مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. تطلق مؤسسة أندا تمويل برنامج منح دراسية استثنائية للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا يمتد على مدى 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية الجديدة مع إعطاء أولوية لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل خاصة في المناطق الداخلية والحدودية. أعلنت شركة تونسية لأسواق الجملة أن السوق المركزية ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا لغاية منتصف النهار. ويأتي هذا القرار تبعا لإعلان يوم الثلاثاء 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 من نوفمبر القادم لا تراجع عنها، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا انتخابات بدون قطاع غزة والقدس. وختاما، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريشتر شرقي اليابان اليوم الأحد وفقا لبيان صادر عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية. وبلغت الحصيلة الأولية لضحايا هذا الزلزال 37 مصابا، فيما أكدت السلطات عدم وجود خطر من حدوث موجة مد عاتية تسونامية. شكرا على كرم المتابعة، اللقاء.
2: صباح نرباح
6: راديو الكهف.
2: راديو الكهف.

رجعنا معكم مواصلين المشوار عبر موجات راديو الكيف. اهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتم في ساعتنا الاخرى اللي وصلنا فيها لست دقائق بعد التسعه. نكملوا ان شاء الله المشوار الصباحي العشره. نحكي شويه على اعلان البريد التونسي انطلاق عمليه سحب جرايات التقاعد الصادره عن منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه لفائده حاملي بطاقه جرايتي بداية من نهار السبت البارح مع الساعتين. كان أوضح البريد التونسي في بلاغ لي أنه سحب المستحقات المالية باش يكون متاح للمتقاعدين انطلاقا من الموزعات الآلية للأوراق المالية سواء التابعة للشبكة البريدية أو الخاصة بالبنوك. يعني أبارتيغ من البارح نجمو تجبدو الجرايات نتاعكم. نمشي وزادة شوية مع الصيدليات المناوبة في ولايات شمالنا الغربي اللي باش تكون تخدم طيلة الأسبوع هذية. تكون الانطلاقة بولاية الكيف. عنا عمر الجزاني الدهميني، محمد الهشمي الشريشي السرس، خالد التناني القصور، نجيب زغدودي في الكيف، ألفة العروسي في الكيف، سميرة برزقي الكيف المدينة، سعاد شيرني تجروين، أمير بوغامي، سقيد سيدي يوسف، مصف عاشور قلعة سنان، عمر الحناشي نبر. بالنسبة لي ولاية بيجة، عنا بيجة المدينة صيدلية سوفيان العلاني وحذامي الحمداني. بالنسبة لتبرسك أيمن غديرة، تستور محمد رضا الهرقلي، تيبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل فراس نصيري، مجلس الباب منير الشاهد، نفزة منجي العباسي، وعنا زيدة واد الزرقة نادية الشلويتي. جندوبة نلقو أحسن الغزويني في بلاريجيا، عبد الستار بن عبد التيفة في بوسالم، غسين القزدلي في جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية، سنة جوا في تبرقة، نادية مرزوقي في عين دراهم، العروس الانكشاري غار الدماء، وفرنينة هاجر حمدي. نختموا بولاية سلينا عنا صيدلية محمد الهادي العرابي في الروحية، عنا حسنين العيدي لوكريب، عصام بن عطية في برقو، محمد رجب صفر في بوهرادة، توفيق الريحي في قعفور، رجب أبو بكر في سلين المدينة، كسرى يوسف المفداوي، وختاما عصام بوزين في مكثر. هذه هي دونك الصيدلية المناوبة اللي تكون محلولة وتخدم حتى نهار 28 أوت ما عدا يوم الثلاثاء اللي يوافق المولد النبوي الشريف. تكون فما صيدليات أخرى نمدوكم بطبيعة بالعناوين انتهم. مكملين معكم المشوار، نمشي مع كوكتيل تونسي بصوت صوفية صدق وراجعين معكم.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نعم نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكيف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكيف.
2: إشهار.
4: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.
5: مواصلين معكم المشوار، نحكيو شوي على ولاية القيروان اللي باش تدخل أبارتيغ من غدويكا في ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. ينعاد علينا إن شاء الله باليوم والبركة والخير. هذا باش يكون وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات وإجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وزيادة تنظيم حركة المرور. جاءت الاستعدادات هذه في إطار تعبئة يعني تعبئة جهوية ومركزية شاملة لتأمين مختلف جوانب التظاهرة ونجاحها وتوفير زيادة أفضل ظروف الاستقبال والسلامة والراحة للوافدين اللي فيهم اللي يزور القيروان سنويا ولتلوها عادة، وفما اللي أول مرة باش يعيش الأجواء هذية في وقت تتواصل فيه الفعاليات الدينية والثقافية والتاريخية اللي تبين المكانة الدينية والحضارية لمدينة القيروان. وتتويجا لبرنامج وطني كانت أعلنت عليه وزارة الشؤون الدينية يتضمن أكثر من 10500 نشاط ديني في كامل تراب الجمهورية. يحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي اللي باش يشتمل على مداخلات إيمانية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوي. وكان أفاد في الإطار ذاته المدير الجهوي للشؤون

العلويني إنه ولاية القيروان على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة من خلال جملة من الأنشطة السياحية اللي انطلقت بتنظيمها من خلال الترويج للأنشطة هذه في الولايات القريبة منها كما سوسة مستير من أيامات 15 و17 أوت الجاري. وأضاف أنه طاقة الاستيعاب السياحية بالجهة تقدر بنحو 1000 سرير موزعة على المؤسسات المصنفة وغير المصنفة اللي لاقت إقبال وتسجيل واسع وزاد حجوزات متقدمة منذ فترة تعكس جاذبية المناسبة للزوار من داخل البلاد وخارجها. أما بالنسبة لتأمين التدفق البشري اللي تم تقديره بعشرات الآلاف، كان أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالقيروان فوزي طالب من جهته أنه تم تأمين الحاجيات من المواد الأساسية عبر تخصيص 381 قنطار إضافي من الفرينة للمخابز وبرمجة ضخ 56 طن من السكر العائلي، إلى جانب توزيع أكثر من 30,000 قارورة مياه معدنية على نقاط البيع بالتفصيل، إضافة إلى دعم تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية خلال الفترة هذه. وزاد لحماية سلامة الوفدين، أعدت الإدارة الجهوية للصحة خطة استباقية بالتعاون مع الحماية المدنية تتضمن تركيز 3 نقاط إسعاف استراتيجية بساحة أولاد فرحان وساحة المغرب العربي وبباب الجلادين، إلى جانب فتح وحدة تمريض استعجالية تعمل على مدار الساعة نهار 24 و25 أوت الشهر الحالي، وفق ما أكدوا المدير الجهوي للصحة جمال أم رابط. نحكوا زاد في الإطار ذاته على أنه الإدارة الجهوية للصحة سخرت أكثر من 50 إطار شبه طبي وخمسة أطباء للعمل الميداني رفقة 5 سيارات إسعاف مجهزة بالكامل لتقديم الخدمات العلاجية والاستعجالية مجانا لكافة الزوار طيلة أيام التظاهرة. أما بالنسبة للناحية الأمنية، كانت نفذت الوحدات الأمنية بالجهة حملات مشتركة ومكثفة لتأمين المحاور الكبرى ومداخل المدينة بالتوازي مع وضع خطط لتحويل حركة المرور وتنظيم جولان الشاحنات والسيارات من أجل تخفيف الاكتظاظ المروري وتسهيل تنقل الوفدين نحو وسط المدينة والأسواق العتيقة. ودعما للجهود التنظيمية هذه، كانت أصدرت بلدية القيروان قرار يقضي بمنع الانتصاب العشوائي في عدد من الشوارع والساحات الرئيسية والحيوية الحساسة في المدينة، من بينها شارع إبراهيم ابن الأغلب ومحيط مقام سيدي صحبي وساحة الشهداء بباب الجلادين، مع تطبيق القانون على المخالفين وحجز معداتهم. كما بادرت زادة البلدية منذ فترة بتنظيم حملات للنظافة والعناية بالمحيط وسط مدينة القيروان، وقامت زادة بعملية تشذيب للأشجار وهذه بطبيعة الحال لإضفاء جمالية أكثر لمدينة القيروان في عرسها الديني والثقافي هذية اللي باش ينطلق من غدويكا، لكن الاستعدادات قائمة عندها مديدة.

بصوت وردة الجزائرية بنغم هذه نكون وصلنا الختام مشوارنا من برنامجنا لليوم صبحنا ربيح اللي كنا رافقنيكم فيه من الستة تاع الصباح حتى التويكة. ما بقى لي كيمش نقول لكم إن شاء الله نهاركم مزيان بسلامة في الأمان.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشهار
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى، اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص، وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: إشهار
3: العاشرة صباحاً.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة مستمعين، أهلاً بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد مدير المشروع عبد الستار البسعيدي. هذا ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. تطلق مؤسسة أندا تمويل برنامج منح دراسية استثنائية للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، يمتد على مدى 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية الجديدة، مع أعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة ومحدود الدخل خاصة في المناطق الداخلية والحدودية. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسية بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختيارهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجارية. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصرية لعمليات البيع يوم غد من الساعة 4:30 صباحاً إلى منتصف النهار، ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية تبعاً لإعلان الثلاثاء 25 من أوت الجارية يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 من نوفمبر القادم لا تراجع عنها، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا انتخابات بدون قطاع غزة والقدس. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان له اليوم إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا، وذكر بقائي أن الزيارة تأتي استمرارا لجهود باكستان من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة. هذا وتطلع باكستان بدور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الحرب بينهما. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
5: هذا البرنامج إعادة. الكل صغار مع ألفا بوعشا.

0: مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معاكم ونسلم عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. تحيه للناس الكل. الاطفال حاضرين معايا في الاستوديو، فرح نقول لك صباح النور.
1: صباح الخير.
0: عسلامة يا فروحة.
1: عسلامة.
0: لاباس؟
1: ايه.
0: وينك يا فرح؟ ها لاباس؟
1: ايه.
0: ديتي تحضري في روحك للقراية ولا؟
1: ايه.
0: ها ولا مازال شوية تقولي انت؟
1: نحضر انا.
0: بديتي تحضري؟
1: ايه.
0: هاي خلينا نتعرفوا عليك احنا. انت كنتي حاضرة معنا الأسبوع الفارط، لكن خلينا نذكروا اللي يسمعوا فينا.
1: انا اسمي فرح.
0: فانا سلا تقري
1: باش نتعدى الثالثة. ونقرا في مكتب زوين على البواح.
0: باهي ما شاء الله عليك، شاء الله ربي نجحك وربي يوفقك يا فرح. عسلامة لوجين. عودة ميمونة البرنامج الأطفال. يا لوجين عندك مديدة ما جيتش فحلين علاش؟ ها؟ عاد نجمش تفيق بكري ولا تقرا؟ عادة نعرفك ناشطة يا نرى.
2: نفيق بكري.
0: تفيق بكري؟
2: ايه.
0: اي بيه. خلينا نتعرف عليك يا لوجين.
2: انا اسمي لوجين خميري، نقرا في حي البساتين، عمري 11 سنه.
0: ما شاء الله عليك ربي نجحك يا لوجين. بديت تحضر في روحك للقرايه ولا؟ اي
2: بديت.
0: اي بي. عسلامه صغرونا ابرار. عسلامه يا ابرار.
3: عسلامه.
0: لاباسه؟
3: هاي.
0: وين هم السنين؟ ها كليتهم العصفوره بالحق؟ هزتهم وحليها الابتسامة والضحكة متاعك. شكون هز مسنين؟
3: الطبيب.
0: طبيبة ولا العصفورة؟
3: الطبيب.
0: بارا نقولوا ميسيش العصفورة. شو حطت لك تحت المخدة؟
3: فلوس.
0: برشا؟ يظهر لي كلنا باش نحو سنينة باش نلقوا برشا فلوس تحت المخدة. نعملوها الكل؟
3: لا.
0: لا؟
3: نحب.
0: تحب سنيك؟ والفلوس لا. حطت لك برشا فلوس تحت المخدة، أوراق ولا دينار ولا
3: فلوس؟
0: فلوس، المهم فلوس تحت المخدة. يعطيك الصحة يا أبرار. انت شو عمرك أبرار؟ وريني بصوابعك، وريني.
3: نتعدى سنة ثانية.
0: باش تعدى سنة ثانية. يا باهي نخصك صغرونا شوية. تعدى سنة ثانية معناها قريت سنة أولى ونجحت، باش تعدوا سنة ثانية ونقروا على رواحنا وننجحوا، تعدوا سنة
3: ثالثة.
0: سنة ثالثة. يعطيك الصحة يا أبرار المزيانة الجميلة. شكون يقول لك مزيانة ومحلاك؟
3: ماما وبابا.
0: ذوكم المساند الرسمي لينا ماما وبابا، هكا ولا لا؟ يعطيك الصحة يا أبرار. هذوما الصغيرات ما شاء الله عليكم، ربي نجحكم، حبكم تقرأوا لارويحكم باش تكون سنة دراسية جديدة، نحبها تكونوا متميزين فيها، هكا ولا لا؟ تقرأوا لارويحكم ومن توا تبدو تعودوا رويحكم انكم تفيقوا بكري. خاطر جاي عودة مدرسية.
3: انا كل يوم نفيق في اختي.
0: تفيق ولا
3: ما تفيق؟ تقول لها يا أبعدين. أما ساعات تفيق بكري
0: وساعات
3: لا تفيق. أنا
0: شنو الحل كي ما تفيقش ليك جملة؟ شنو تعملي لها؟
3: تفيق عما.
0: كيفاش تفيق؟
3: تقول لها فزي فزي راكي اشتقري، تمشي تقري وتفز تحضر روح.
0: فماش هكا شوية ما يتصب عليها صباح؟ مش نجم تفيق؟
2: لا ساعات كي تقول لي يا ماما مثلا فيقي بكري عشان نمشي لدار جدتك، وقتها نفرح ونفيق بكري أكثر من بكري.
3: ولا ساعات تقول لها في الليل ركي غدوة صباح فيقي بكري عشان تمشي لدار جدتك.
0: تو فهمت حاجة. نتو كلمة السر هي دار جدتك. كان قالوا لها راي مش تمشي لدار جدتك، تفيق على روحها، تفيق تنطري من الفريش. هكا ولا كين قالوا لك حكاية أخرى؟ ترجع ترقد
3: المدرسة.
0: ترجع ترقد.
3: ترجع ترقد. أما القراية خير. القراية خير.
0: القراية خير بالطبيعة. ما حتى دار ميمة عندك تقولي فاء. هكا ولا لا؟
3: ايه.
0: تحية لميمة كانت تسمع فينا بالطبيعة. هاي نمشوا نسمع مع بعضنا الأنشودة اللي اخترناها وبعد نرجع فقرة دردشة مع الأطفال.

0: مرحبا من جديد فروح، شو تحب تقولي لي؟
1: نحب نقول من جديد على السلامة، ونحن اليوم في إذاعة الكيف باش نحكي شوية درجة مع الأطفال.
0: الناس سمعوها درجة مع الأطفال.

0: يا وردتي المفضلة. تاي انتم الوردات متاعي، احنا كنا نسمعوا يا وردة في البستان، انتم اجمل وردات اليوم جيتوني. فروح شو تحبي تقولي؟
1: نحب نسأل الأطفال اللي معانا
0: شو سعى موضوعنا قبل كل شيء؟
1: موضوعنا على الألعاب اللي نحبوهم.
0: صحيتي، الأطفال وعلاقتهم بالألعاب، اللعب متاعهم اللي يتربوا عليهم، اللي يشريهم وهما صغار، علاقتهم باللعب هذية. شو تحبي تسأليهم الأطفال؟
1: نحب نسأل الأطفال أنا لعبة يحبوها هما، كيف مثلا الدبدوب وإلا البسكليت وإلا الترونتينيت، كيف برشا حاجات هما الأطفال يحبوهم. تحب نسألهم ونقول لهم يعني شنية اللي يحبوا وهما يجاوبوني يعني.
0: باهي لو جاي.
2: عندي دبة لونها أبيض وسميتها جوري.
0: دبة دبة هكا باه لونها أبيض سميتها جوري. باه، هذه علاقتك بها كبيرة هكا ولا؟
1: وأنت تحبها؟
2: أي.
1: تعتني بها؟
2: أي.
0: من وقتها شريتها في العمر كيك؟
2: مني صغيرة ما نتذكرش.
0: لتو مستحفظة بها؟
2: اي.
0: شو علاقة كبيرة؟
2: وعندي زاد البسكليت مني انا سنة اولى البسكليت.
0: دبدوبك تروحي ما تلقيهش في الدار شنو تعمل؟
2: نسأل ما عليه.
0: تتغش؟
2: لا حقيقة نسأل ما عليه عشان نعرفها انها مضيعش يعني، عشان ما خرجهاش لبرا ما يخلص.
0: باه، هذه الدبدوبة متاعك اللي عندك عاها بها علاقة كبيرة برشا. بيه أبرار، شو عندك انتي تحبيها برشا لعبة؟
1: دمية وردية وبيضة اسمها جنة.
0: جوري وجنة، دبة اسمها جوري
1: وجنة،
0: والدبدوبة والباربي اسمها جنة. تعتني بها؟
1: نعتني بها.
0: كيفاش تعملي لها؟
1: كل يوم نعمل لها دار صغير بيت فيها معنا،
0: وتغطيها في اللي كي ترقد ودوشي لها
1: ساعات اي وساعات لا.
2: يعني تقصد هي كي نمشوا للحمام نهزوها معنا دوش معنا؟
0: الباربي تهزوها معك من الحمام؟
2: مش كان الباربي، حتى دبيان
1: ساعات تهزها
0: تزول الحمام.
2: اي
0: دوش
1: تلعب بالماء.
0: تلعب بالماء. باه،
1: وهما اصدقاء بعروسة جوري وعروستك انت اصدقاء.
0: اصدقاء بعروسة جوري وجنة اصدقاء،
2: نحسب اخوات.
0: اخوات قالت لك اخوات؟
2: نحن اخوات وهما اخوات،
0: ويمشوا للحمام
2: معانا
0: يعني. تشيخوا له مشعرهم بالسشوار كي تروحوا.
1: يعني انتم اربع اخوات وليتوا
0: اربع اخوات، جوري وجنة وأبرار ولجين. يمشوا للحمام معاكم وشيحوا لهم شعرهم بالسشوار. ها؟
2: بعد كي روحوا شيحوا لهم شعرهم، وأنا ما نعملش لهم دار، أرقدها معايا.
0: ترقد معاك تغطيها؟
2: أنا كي هي تضيع وما نلقاهاش ما نجمش نرقد في الليل.
1: أما أنا كنت صغيرة راهي متاع لجاية متاع أختي معنا، عطتها لي بعد كبرت وليت سنة ثانية خذيتها بكل معشرة زحل.
0: تخافش عليها في الليل تغطيها؟ قلت تجلس في الليلة؟
1: هي
2: انا من كنت رضيعة زادا كانت عندي لعبة اختي، اما بعد كان هي بابا جايب لي الكادو هذاك، لذلك مني تولدت اختي، مني تولدت اعطيتها لها. اما توا جاب ولد خالي طفل صغير اسمه ادم، يا اخي قدمتها لي كهدايا.
0: اعطيكم صح، اعطيكم صحة ما شاء الله، مبروك عليكم البيبي ادم. عايش. هكا ولا بي، خرجوا الفرح نشوفوا علاقتها زادا بالله اللعبة متاح.
1: أنا عندي يعني أنا عندي لعبة هي باربي. باربي هي، وعندي دمية زادة وهما زادة أصدقاء، وحتى أنا ديما نلعب بيهم، وساعات نخرج كل واحدة فيهم معايا،
3: واما
0: نقول خل تشم شويه هواء
3: اي اما ما نضيعهم شو ساعات نهز معاهم للحمام زاده بعديك نروح وين عندي بيت العاب نقعد نلعب بيهم وزاد عندي بسكليت صغيره نزلت نحبها انا اما شريت بسكليت اخرى وليت نحبهم الزود خطر وما الجديدة شوي نحبها واللو زي الجديدة يعني أكثر من القديمة وخطر الأخرى مفشوشة يعني ما نجمش نلعبها يا أخي شريت جديدة.
0: كيفاش عرفتي اللعب متاعك اللي هما أصدقاء؟
3: خطر ديما مع بعضهم هون
0: معناها أصدقاء كي هما بحذا بعضهم باهي محليكم انتم والله محليكم اليوم الدردشه نتاعك معاكم محليها برشا برشا برشا ها شنو الحاجه الاخرى اللي حبيتي تحكي عليها
3: على الصداقه والتنمر
0: صداقه والتنمر كيفاش
3: يعني
0: حصلت لك حاجه انتي حصلت لك حاجه
3: مثلا في التنمر ولا في الصداقه
0: الزوز خاطر انتي قلتي صداقه والتنمر
3: انا حصلت لي في تنمر
0: كيفاش
3: ثم اطفال تتنمر علي قالوا لي انت اقصر منا نحن اطول منك ثم سيده طفله اخرى قالت لي يا قزمور
0: ليل التنمر انا نحن كي نمشوا نقروا مع بعضنا والا مش نعملوا علاقه مع بعضنا صغيرين مش نلعبوا مع بعضنا نلعبوا مع بعضنا خي هكا ولا لا أصدقاء هكا ولا ليلة التنمر حبوا بعضنا
3: والصداقة عندي صاحبتي نحبها برشا هي صاحبة باهية وأنا نحبها وهي باهية نحن ساعات في نتعارك وبعديك نرجع وهي ما
0: نشكر ضيعتيني يا فرح والله
3: هي ما خاطر انا في مثلا في المكتب ما عندي صاحبه باهية ديما يتعاركوا معايا ما يحبوش يعني هما يحبوا العرك حتى في يعني كنا نخرج نلعب معاهم يا اخي ديما ما تقول لي انا صاحبتك وانا اختك انا وما زاد نتعاركوا ونرجع
0: فرح والله ضيعتيني ثلاثه مواضيع جبتي لي اليوم حكينا على اللعب هزتيني للتنمر بعد رجعنا للأصدقاء ما شاء الله عليك يا فرح تصفيقة كبيرة على فرح أنا بصفق عليك ما شاء الله عليك ماما هي أختك
3: اي ما أختي وصاحبتي وحتى أصدقائي وكل شيء ما
0: ربي فضلك ماما بطبيعة إن شاء الله ربي يطول في عمرها
3: عايش
0: إن شاء الله تفرح بيكم صغيرات الكل فضل لكم الأمهات وإحنا جبتي لي موضوع آخر يعطيك الصحة يا فروح وإحنا 13 أوت نحتفلوا بعيد
3: الأم الأمهات مش المرأة
0: عيد المرأة عيد المرأة 13 أوت إن شاء الله كل عام وإحنا والأمهات الكل بألف خير إن شاء الله كل عام والمرأة بألف ألف خير شو تقولي لماما فرح
3: أنا نقول لماما كل عام وانت حيا بخير وأنا نحبك وخاطرك انت تعتني بيا وتحبني وتشري اللي نحب عليه وتعملي كل شيء ونقولها كل عام وانت حيا بخير يا ماما
0: ماما نحبوها مش على خاطر تشري لنا برك
3: ليه خاطر هي يعني ربيتنا وكبرتنا زادة واعتنت بينا
1: شربتنا
3: واكلتنا
0: اي ما شاء الله حلوبة حليبة شربنا برشا حليب يعطيك الصح
3: يا اخي كبرنا ولينا قويين ووكلتنا الماكله يا اخي كبرنا بالقدا
0: وهزتنا للطبيب ما تنسوش كي نبداو مريضين وتفرح كي ننجحوا
3: وتعملنا حفله
0: صحيت يا فرح لو جاي ستقول ماما؟
2: أنا نقول لماما كل عام وانت حي بخير، وإن شاء الله كينك بنرجع لك معروفك، ونقول لها أني نحبك برشا، وشكرا جزيلا عشي أنت كبرتيني وحسيتي بيا، وكي نمرض تهزيني للطبيب وتفرح معايا في الأوقات، حتى بابا نحبو ياسر.
0: هذا اللي حبيت نرجع لوين راه، وماما تحبنا حتى بابا ما ننسوه شوي. شو تقول له بابا زيد فرح؟
3: انا نقول لبابا يا يعطيه الصحه، وخاطر هو باهي، وهو يعني هو راني بو باهي ويعمل لي باهي، وانا نحبه برشا. وكي يجي زاد كان ثم عيد العيد الاب، ونقول له حتى هو كل عام وانت بخير، وانا نحبه برشا.
0: يعطيك الصحة لجين.
2: نقول ليها باش شكرا لك عشي انت وقفت معايا في الحالات الصعبة، وحتى انه توا يسمع فيا نقول له شكرا جزيلا لك عشي سمعتني وقدرت موهبتي ووقفت معايا زادة في الحالات الصعبة، وشكرا لي عشي هو يخدم باش يجيب لنا الفلوس والماكلة. نشكره على الاخر، وكان جي عيد الاب نقول ليها عيد سعيد.
0: بابا وماما نحبوهم من غير العيد لأم هيت ولا أبي، حبوهم. ما نستنوش حتى نستنو باش يجي عيد.
3: انا نحب ماما حتى من غير كل شيء.
2: امي وبابا، امي هي صديقتي جدتي، وفي نفس الوقت اختي واعز اصدقائي، وبابا كيف صديقي وجدي واعز اصدقائي، حتى من خالي وخالتي.
0: باهي يعطيك صح. ابرات شنو تقول ماما وبابا؟
1: نقول بابا نحب برشا، خاطر هما هو اللي يجيب لنا في اللعب ويجيب لنا الماكلة ويشري لنا في أدوات المدرسية، وما توكلنا وتشربنا وتهزنا للطبيب وتشري لنا اللعب اللي نحبه.
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، محليك يا أبرار، انت بنية محليك برشا، كلكم محليكم راه. كلكم احليكم. باش نرجع جيست برك الموضوع فرح شويه، راو ما نتنمروش على بعضنا،
2: تنمر خايب
0: خايب برشا، رانا نبعدو رانا نخسروا اصدقائنا، ماهوش باهي نخلوهم يحسوا احساس خايب. فروحه محليكم ما شاء الله عليك، محليك محليك محليك يا فروحه. فهمتش علاش قلتي لي تنمروا، ان انت بنيه محليك برشا عسله هكا، ولا نبعدوا على التنمر؟ لا للتنمر باهي. فالروح عندها غنية بس غني هيلنا كبدلوا الجو شوية. مش كنت هديها الغنية هذي؟ قلت لي نحبها الغنية هذي وبرشا أطفال يحبوها.
3: نعرف
0: شنية الغنية اللي قلت بش غني
3: الشهشالي؟
0: غني ها
3: الزين السين.
0: قربي الميكرو يفرح. من شدوش الميكرو أما نقربوا له.
3: الزين الزين الضحكة والحاجب والعين العين، والفرحة في قلوبنا الاثنين الاثنين، يا ربي تحمينا من العين، بسم الله ونقول الزين الزين الزين. انا جيت وجايبة فرحة في قلبي تكفي الكل، انا جيت وجايبة حبيبي معايا وجوي فل، انا جيت وجايبة فرحة في قلبي تكفي الكل، انا جيت وجايبة حبيبي معايا وجوي فل، الكل الكل الكل الكل حبيبي معايا وجوي فل، الكل الكل الكل الكل حبيبي معايا وجوي فل.
0: نسيتها. عليه اخترت الغنية.

0: مرحبا بكم من جديد مواصلين معاكم ومع فقرة المطالعة بشنجوتة والفقرة المطالعة نشوف معاكم القصص اللي طلعتوها فروحة
1: طلعت قصة جدتي جدتي خديجة.
0: شو العبرة اللي فهمتها منها؟
1: العبرة اللي فهمتها منها هو اللي صمت فل صاحبته مع يعني صاحبته ما عطتهاش الكورة. يا أخي جدته يا أخي حكيت له قصة وبعدك ولوا يضحكوا وقالوا شجرة هبط، يعني هذيك هي العبارة متاعها. ونسى هو كطفل كرة ثناء صاحبته خطري ما تعطوش.
0: فهمتك. يعطيك الصحة يا فرح. وجين قصتك؟
2: قصة المحمول. العبرة من هذه القصة أن المحمول خطير جدا على العينين، وساعات يجي به يعني تاخذي منه عبارة مش ديما ساعات ساعات، وما تقربيش ليه خاشي يضر بالعينين ويضر لك بالمخ متاعك، ما تنجمش بعدش تحفظ وما تنجمش تركز في قرايتك، تركز كنا فيك الفيديو اللي تحب تكمله.
0: واضح. بيه نبعدوا على التليفون، نبعدوا على الحاسوب، حاولوا انه نستغلوهم في حاجات تفيدنا هكا، ولا وما نعدوش بالساعات في اللعب الالعاب ولا حاجه،
2: مثلا قراءه كتاب،
0: نحلوا نصفحوا الكتاب الورقي. يعطيك الصحه يا لجين. ابرار
3: البلبل والقوم.
0: باه، شو فهمتي منها القص؟
3: لازم ما هو البلبل اعطاهم ثلاثة أيام من طاعة، لازم توا يمشي يلوج على واحد.
0: لازمنا نعملوا على رواحنا هكا ولا
3: يعطيك. مثلا هي مشيت النية صديق، مشيت عطيته ثلاثة أيام، أكرمته ثلاثة أيام، يخي بعد كنا لازم
0: يخدم على روح،
1: يعمل على روح،
0: يعمل على روح. يعطيك صحة فرح، الكلمة صحيحة. به نحبكم تطلعوا برشا في العطلة كفرصة تشروا قصص جديدة باش ترجع في فورمة القراية هكا ولا. يعطيكم الصحة، نمشوا للأنشودة متاعنا وبعدها باش نجوا لفقرة شيف صغرون.

0: يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم. فرح كيف تقول البطة فرح؟ بك بك بك. يعطيكم الصحة ما شاء الله عليكم الكلكم. شنجو توا فقرة شيف صغرون.
1: شيف صغرون
0: فقرة شيف صغرون لليوم. شكون الشيف لليوم؟ شكون باش نبدا يا فروح؟ هاي شنو باش نطيبوا اليوم؟
2: باش نطيبوا بيتزا.
0: اي كيفاش تطيب بيتزا؟
2: اول حاجة نجيبوا عجينة نعجنوها نحلوها ونحطوا فيها الهريسة من الأول، وهذيك نحطوها
0: العجينة نحطوا فيها الهريسة
2: الصوص
3: نتاع البيتزا
2: اللي حضرناه، وبعديك نحطوها يعني هي
3: نحطوا الجبن
2: ونحطوها تطيب. بعديك كي نخرجوها
3: نحطوا
2: التون ونحطوا
3: والاسكالوب
2: كيكه جي
0: عبايه ما كنت تحبوا
2: سلامي والعظم. وبعديك
0: سلامي لا
2: اي نسي. وبعدي كنا نقسموها يعني ونحطها في الصحن وناكلوها.
0: صحة وبشفاء. يعطيك صحة شايف فرح. شايف لو جاينا
3: شنطيبوا اليوم قلائت محسوب كيف البيتزا. نحطوا العجينة نحطوا الصوص متاعها الخاص بيها ونحطوا الجبن ونحطوا طن وبعدش نحطوهم فوق بعضهم ونحطوها تيب. وكي تخرج صحة بشفاديكم.
0: يعطيك الصحة يا لوجين. أبرار شو بصيبنا اليوم؟
4: سلاط
0: ما شاء الله. بيتزا عنا بيتزا ونزيدوها شوية سلايطة. بشني أخر فرح أنتي؟
3: لوجين قالت
0: هاي
4: نقسم الخضار ونحطها في صحن
0: هاي
4: كيف الطماطم كيف الخاص
0: كيما الخيار
3: كيما
0: البصل
3: الملح في الاخر.
4: وبعديك
3: نحطوا الملح
0: شويه زيت زيتونه
4: زيت زيتونه وخلطوا وبشفاليك.
0: يعطيك الصحه
3: اختي تعلمتها اشي. احنا سعدي ما نتلموا في حومتنا ونبدو نجيبوا كل واحد حاجه من داره ونطيبوها وحدنا.
0: تهزوا معاكم الاله الحاده وتهزوا معاكم الجازه؟
3: لا الاله الحاده لا.
0: مالك كيفاش تقصوها سلات؟
3: لا يقصها عبد كبير.
0: وبعد يعطيها لكم تجيبوها مقصوص. يعطيك صحة جيبيها مقصوصة.
2: حتى نحن كنا نعملوها قبل كنا نمشي وندار صاحبتي نعملوا خيمة نقعدوا فيها من داخل ونجيبوا كل واحد من عنده ماكلة وناكلوا.
0: تجيبوا من الدار حاضر ايه ابشزوا طيبوا انتم لا
4: مقصوصة
0: به. يعطيكم الصحة. انتم كلكم اليوم فزتوا شيفين معايا ما شاء الله عليكم. نمشوا نسمع غنيتنا وبعدها بشنجوا فقرة عيد الميلاد.

0: محليكم الكلكم يغنوا في الكواليس مع الغنية، ما شاء الله عليكم الأطفال الكل اللي حاضرين اليوم. باش نجيو توا لفقرة عيد الميلاد. في فقرة عيد الميلاد شكون تحبوا تقدموا تحية؟ عندكمش عيد ميلاد؟ هاي لو جاي
1: العام الجاي عيد ميلاد ولد خالي ادم الصغرون، ونقول له عيد ميلاد سعيد من توا.
0: العام الجاي وقتاش؟
1: شهر مش يتعدل العام، شهر واحد
0: باهي جانفي.
1: نديش العام الجاي
0: باهي، ان شاء الله كل عام وهو بألف ألف خير. أبرار شو تقولي للفقرة عيد الميلاد؟
2: الإيد أنا نقدم
0: قرب الميكرو، ما نمسوش الميكرو أما نقربه.
2: نحبه برشا نايا، وش نجيب لي هدية؟
0: هدية؟ شنية الهدية؟
2: حاجة
0: دوميا.
2: أعطيته دوميا، هي متاعي.
0: أعطيته دوميا، ما زاد تشري له حاجة أخرى؟
1: ألعاب متاع صغار، البرون، أي حاجة متاع شنفهم متاع
2: أي حاجة.
0: باهي، إن شاء الله كل عام وهو بألف ألف خير. فروحة،
3: أنا ما عنديش سكون عند عيد ميلاد. ما عنديش، كان أنا عيد ميلادي في 9 أكتوبر.
0: قريب يجي.
3: وعد ميلاد صاحبتي زادة، اما هي اكبر مني، عيد ميلادها في 12 اكتوبر.
0: غنولك فرحة قريب عيد ميلادك. عيد ميلاد سعيد يا فروحة، عيد ميلاد سعيد يا فروحة، عيد ميلاد عيد ميلاد عيد ميلاد سعيد يا فرح. ان شاء الله كل عام وانت بألف ألف خير يا فرح.
3: عايش
0: ها، ان شاء الله نشوفوك عمرك 100 سنة. تحبي 100 سنة ولا لا؟ تحبش ولا قديش تحب؟
3: نحب نبقى صغيرة. يعني
0: تحب تبقى صغيرة؟
3: تحبش نكبر.
0: تحبش تكبر؟
3: يعني انا نكبر يعني نمشي للسادسة مثلا، اما وكي نكمل قرايتي نحب نقعد صغيرة يعني
0: مزيانة،
3: ما نكبرش. ما نحبش
2: نحب نكبر خاطر نحب نقرا.
0: تحب تكبر خاطر تحب تقرا، وانتي ما تحبيش تكبري خاطر تحبي تبقي مزيانه. وانتي لو جاي؟
1: انا نحب نكبر، مش نكبر لك الدرجه يعني، نكبر شويه نمشي يعني، نمشي نخدم ونهز ما وبا وجدي وجداتي البيت ربي.
0: حج يعملوا حج.
3: حتى انا نقصد راني انا نقرا كي نكمل قرايتي الكل، ونمشي نخدم، اما نحب نقعد يعني صغيره
0: شباب،
3: مش صغيره هكا
0: شباب
3: ونخدم على روحي ونقرا على روحي.
0: معناها قلت لكم مش صغيره هكا،
1: فهمت؟
0: راهي تكبر اما يلزمها تبقى شباب. مزيان، هاني قلت لك مزيان.
1: ترانكوشة.
0: ما شاء الله عليكم، محليكم، انتم منورين برشا اليوم، وانا فرحانة برشا انكم حاضرين معايا. تحية كبيرة للأمة هي الكل وين ما كانوا. تحية كبيرة ليك يا لوجين، جيت بحذين اليوم. أبرار زيدة فرح، تحية الأولياء الكل اللي جيبونا صغيراتهم. باش خليكم مع غنية عيد الميلاد، ان شاء الله كل عام والأطفال بألف ألف خير. نقول لكم أنا نهاركم زينة، تقابلنا وياكم الأسبوع القادم في نفس التوقيت على نفس الموجات، موجات راديو الكيف.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: 11 صباحاً.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
1: أهلاً بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد مدير المشروع عبد الستار البسعيدي. هذا ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. ويتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه نحو 65 مليون دينار، يتوقع أن تنتهي في موفى شهر جويلية من السنة المقبلة. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسية بعنوان سنة دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجارية. تطلق مؤسسة أندا تمويل برنامج منح دراسية استثنائية للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا يمتد على مدى 3 سنوات، وذلك بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل خاصة في المناطق الداخلية والحدودية. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 10 فلسطينيين خلال اقتحاماتها المتواصلة للمدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان اليوم إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا، وذكر بقائي أن الزيارة تأتي استمرارا لجهود باكستان من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة. هذا وتطلع باكستان بدور الوسيط في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة والرامية إلى إنهاء الحرب بينهما. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مرحبا.

صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كلها، مرحبا بكم عبر موجات اذاعه الكيف على بعد 175 كيلومتر عن العاصمه، على بعد 105 كيلومتر عن الكيف، 55 كيلومتر عن جندوبه، 35 كيلومتر فقط عن نفزه. نحن هنا في مدينة تاريخ، مدينة جبل، مدينة الغابات، مدينة البحر. نحن هنا في الغوص، نحن هنا في الجولف، نحن هنا في الخلجان، نحن هنا في المرجان، نحن هنا في الجاز، نحن هنا في السياحة البينية، نحن هنا في سياحة الجوار، ونحن هنا أيضا في السياحة الداخلية. في الطريق الرابط ما بين تبرقة باتجاه ولاد يحيى ثم راس الراجل، وصلنا العين الصبح، أين وجدنا الغابات الجميلة؟ أين وجدنا أيضا المنتزهات الخلابة؟ أين وجدنا أيضا المياه؟ وجدنا تقريبا مشهد طبيعي بانورامي قليل أن تكرر في باقي المجال التونسي. هنا الطبيعة الخلابة على طبيعتها، هنا أيضا حسن الاستقبال، وهنا أيضا وجدنا مشهد سياحي متميز. اليوم اخترنا الرحلة أن تكون في شمال بلاد تونسية، اخترنا أن تكون على السواحل والضفاف الجنوبية المتوسط، اخترنا أن نكون في الطريق الرابط ما بين مطار تبرقة الدولي باتجاه نفزة، اخترنا أن نكون بين شطين، شط بركوكش وشط حق الواد الزويرة، اخترنا أن نكون بين الجبال والبحر، اخترنا أن نكون بين المنخفضات والهضاب، اخترنا أن نكون أيضا بين الطريق الرابط من نفسه باتجاه تبرقة والطريق الفلاحي الجبلي الرابط بين عين صبح ولد يحيى. جميلة جدا المنطقة التي نحن فيها، والأجمل منها أيضا أن نأخذهم في رحلة ساحرة اليوم في منوعة أرض ضيافة مباشرة من مدينة مرجان، مدينة تبرقة، مدينة الجاز، مدينة الجولف، مدينة الغوص، مدينة الأسماك، مدينة الجمال، مدينة الطبيعة، سياحة ريفية، شاطئية، ثقافية، سياحة رياضية. هنا الطبيعة، هنا السياحة البديلة. مرحبا بكم الناس كلها في منوعة أرض ضيافة. اليوم رحلتنا ستأخذنا من منطقة عين صبح الرابطة بين نفزة وتبرقة. رحلتنا ستنطلق بعد النغم في محطة خارجية دائما مباشرة من منطقة عين صبح. عودة استديوهاتنا، شكر زميل سيمر رزقي في استوديو البث المركزي، زميل عباس وابلي رافقني تقنيا في المحطة الخارجية، شكرا أيضا محمد أمين في القاعة الفنية، وشكرا للناس كلها اللي تابعوا على الباج في فيسبوك راديو كيف. ننطلق في المحطة الغنائية ثم نعود نواصل الرحلة دائما في منوعة أرض الضيافة.

0: طقس مشمس، درجات حرارة تقريبا تتجاوز 40 درجة في منطقة عين صبه. نتمنى السلامة لكل عابر الطريق، نتمنى أيضا لكل من اختار هذه المدينة الجميلة أن يحافظ أيضا على السلامة المرورية. أكثر من ذلك أيضا نحن سعداء أن نكون مرة أخرى موجودين في مدينة مرجان، مدينة تبرقة. اليوم اختار أن نكون في منطقة عين صبح، أكيد منطقة غنية عن تعريف لزوار المنطقة، لكنها أيضا منطقة ربما لا يجهلها البعض ولا يعرفها الكثيرون. المنطقة دي تبعد تقريبا 17 كيلومتر عن مدينة تبرقة، وتبعد ما يعادل أكثر من 22 كيلومتر باتجاه نفزة، اللي هي في المفترق الوسطي تقريبا في طريق رابط ما بين نفزة وتبرقة. سعداء في رحلة أرض ضيافة نكون معنا السيد هادي رزيقي من متساكني منطقة عين صبح، والأجمل منها أيضا أنه مش يعطينا فكرة تقريبا عن هذه المنطقة لكل زائر ولكل مستمع عبر موجات إذاعة كيف. مرحبا بك سيد هادي.
1: مرحبا سيد نبيل، أهلا وسهلا.
0: ننطلق معاك تعريف وعلى الأقل تعطينا فكرة عن منطقة عين الصبح في مدينة تبرقة.
1: منطقة عين الصبح هي منطقة جات بين تبرقة ونفزة، تتميز بوجودها في السفح في جبال الأخمير، منطقة سكانها ما نقولوش في حدود في حدود 2000 ما ناس تعرف بعضها، ناس قريبة من بعضها، ناس تتضامن مع بعضها. المنطقة ثرية بمناظر طبيعية خلابة.
0: خلينا نبدأ بالمرحلة.
1: تفضل.
0: جبال الديرة بها هذه شنو اسمها بالضبط الجبال هذه؟
1: هي سلسلة جبال خمير.
0: واضح.
1: وتمتد حتى لسلسلة جبال مقعد.
0: مقعد.
1: في اتجاه نفزة. المنطقة هذه هي هي تمازج وتزاوج بين الجبلين وبين المناظر الطبيعية الخلابة. المنطقة هذه قريبة من البحر، بعض المسالك المؤدية إلى البحر
0: أقربها بحر بركوكش ولا زويرة.
1: فما عندنا بحر آخر هو بحر الجبارة اللي فيه مسلك غابي لكنه يتطلب شوي تهيئة. المنطقة هذه احنا فيما مضى كنا على القدمين ما يقارب 8 كيلومتر او 9 كيلومتر عن منطقة الجبارة. هي منطقة عذراء شاطئ ما زال يستهوي بعض الصيادين، لكن كنا نقتحم، نعم نقول نقتحم هذا الشط اللي هو نظيف ومغري جدا.
0: معناه تقريبا الشط كان مركز فقط على سكان عين صبح اللي هم يعرفوا المجال هذا.
1: نعم، سكان عين صبح كانوا قبل يتنقلوا حتى على تراكتور، وحتى على كانت على الكاتكات، وحتى على القدمين. لكننا نحن كنا نطمع ان كنا هذا المسلك مهيئ ويرتده سكان عين الصبح والزوار.
0: خلينا نمشي توا. العديد اللي يزور المنطقه هذه يقول لك اكيد ثم انتاج نباتي وحيواني موجود متوفر، لانه نحن نعرفه مليح من نفزه باتجاه تبرقة، مش لقوا باعه عنده منتجات حيوانيه منتجات نباتيه. اعطينا فكره شنو المنتجات الموجوده هنا في منطقه عين صبح
1: بالنسبه للمنتجات الغابيه. موجود عندنا لهنا في الشتاء عندنا ماده الانج يسموه الانج، وهي شبيهة بالفريز. عندنا العسل، عندنا السمن، عندنا فما غطاء نباتي نحوه من البحر نصعوا به قفة. عندنا زادة صناعة بعض المنتجات الغابية من مادة الفرنان اللي هي الفاز اللي نحطه فيه الزهور. ثرية المنطقة، ثرية جدا، وموجود فيها العديد
0: في الأجبال. نعم، يربوا النحل.
1: النحل موجود.
0: موجود.
1: فما من مربي النحل اللي رغم الصعوبات ورغم حرارة الطقس ورغم الأضرار اللي ربما لحقت البعض منهم إلا أنه موجود النحل، ولو أن قساوة الطقس أثر قليلا
0: به. السائح هنا يقول لك نحب نعمل دورة مسلك جبلي ما يعرفش برشا حاجات، شنو الطريق اللي نجم يسلك به المسلك البيئي جبلي هنا معنا، منين نجم ندخلوا منين نجم نمشوا في مسلك بإجمالي؟
1: المسلك المسلك اللي يستهويني أنا بالذات هو المسلك المؤدي إلى متحف متحف جبال الخروف.
0: أي باتجاه نفزة.
1: باتجاه نفزة. اللي هو موجود في المدخل متاع صورة لمهرة أو لحصان. هذا المسلك أنا يستهويني، عند صغري كنت أسلكه ركضا.
0: وبالنسبة للزائر كيفاش نجم يعمل؟
1: الزائر احنا سبق وأن شفنا بعض الرحلات
0: أي؟ هذا
1: الموجودة شباب نساء كهول على القدمين إلى أن يصلوا إلى الشلال وإلى متحف جبال خروفة.
0: خلنا نفهم معك توا بشوية، من هنا جبال خروفة ثم مسافة طويلة. احنا توا مش نبقوا في عين صبح. في عين صبح ثم إمكانية أن نقوم بمسك بيئي في الجبال اللي نحن نشوف فيها توا، معناها ثم إمكانية الواد والجبل
1: موجود
0: موجودة
1: موجود.
0: هذاك على سألتك أنا شنو الموجود هنا بالضبط؟
1: قبالة المقهى. قبالة المق هناك مسلك غابي ما يقارب ربما 6 كيلومتر على الجهة على جهة المقهى من اليسار. يمكن أن تسلك هذا المسلك إلى أن تحل في حدود ولاية باش
0: باش، معناه الوقت نطلع على جبل الخروف
1: بالضبط بالضبط سينابيل بالضبط.
0: خلينا نمشي معك تو.
1: نعم.
0: ثم بالفعل ثم الناس تجي تغامر وتدخل جبال في المسك هذا، وثم دير سياحي، والا مساله سموها فرضيه اراده ذاتيه، انسان يحب يمشي وحده فقط.
1: انا بامي عيني شفت بعض الرحلات مرافقهم يرافقهم مرشد سياحي
0: اي
1: او دليل سياحي
0: ممتاز.
1: يسلكون هذا المسلك قرب الوادي في أسفل الجبل.
0: أي.
1: وبعض الإرشادات يفيدهم بعض الإرشادات من أسئلة على نوعية النبات الغابي، على الحيوانات الموجودة بالجبل، كثير المسألة.
0: هذا السؤال كنت أسألولك توا. برشو يقولك إذا كان ما عنديش مرشد وإلا دليل سياحي في المنطقة نخاف نتعرض للخطر، من بينها وجود بعض الحيوانات. ثم بعض الحيوانات موجوده في الجبال ولا هنا
1: موجود؟
0: اي
1: موجود. الخنزير.
0: اي
1: موجود. الذئب. أي. الثعلب. لكن
0: ما تمثلش خطوره.
1: ما تمثلش خطوره
0: وما صارتش احداث ربما تقلق الزائر.
1: ما فما حتى حدث يذكر، خاطر احنا يتم إفادة الزائر او السائح بهذه المعلومات، لكن مسالمة وربما في وضح النهار ترى الخنزير يركض امامك.
0: معناه هذه للسكان، معناه السكان. نعم. مسألة عفوية وعادية. بالنسبة للزائر اكيد مش ياخذ احتياطاته، لان مش بالسهل تعرف انت معناه زائر زال عنده تصورات على الحيوانات مفترس وما شابه ذلك. المرشد السياحي نجم وقتها يعطيه المعلومة ويعطيه الإفادة بطريقة ثانية نجم يحميه
1: بالضبط.
0: خلنا نشوف معك توا نقطة أهم. عين صبح.
1: نعم.
0: الأوان.
1: نعم.
0: تبرقة تشبعت.
1: نعم.
0: بالسياحة برشا ناس بدأت تتشكى من نقص مياه، الكهرباء، برشا اعتبارات، غلاء اسعار تسويق. رين البعض اختار المسلك توا ولاد يحيى وعين صبح. يقول لك قريبه لتبرقه بطبيعتها، مش نحتاج للشواطئ الى غير ذلك. الشواطئ اللي قريبه لها باهيه. ايش اوان توا انتم السكان انكم تروجوا شويه للسائح التونسي انه ينجم يجي لعين صبح وانه ينجم يجي ولاد يحيى، لانه راهو قيمة عين صبح كيما ولاد يحيى كيما راس الراجل، راهي مناطق نجم تقيم فيها وانت في الصيف تستفاد من الشط اللي هو مش بعيد برشا تبرقة.
1: سي نبيل.
0: اي
1: احنا تبرقة
0: اي
1: كي توصل 100,000 مقيم او 150,000 والضغط كبير
0: صحيح
1: على السوناد، والضغط كبير على المطاعم، والضغط كبير على المقاهي، وتفتقد مادة الماء او بعض الأغذية. يا حبذا لو تتوسع في اتجاه طريق تونس لهنا ولاد يحيى عين صبح. احنا بعض الخيان من الإخوة الجزائري يوصلوا لهنا يسألوا فماش
0: إقامة.
1: إقامة.
0: هاي.
1: مرحبا.
0: إيه.
1: نقول مرحبا.
0: فهمتي توش نقصد ولا؟ أنتم السكان توا. بديتوا تفكروا في أنك تعملوا مشاريع إقامة، بصحيح أنه فيها شروط وظروف وضغوطات وغير وبرش اعتبارات، لكن ثمش تفكير أنه نوفروا إقامات باش غدوا نشدوا السياح متعدية ذاك.
1: والله المتساكنين
0: أي.
1: يحنوا
0: أي.
1: وأن نهار يبعث بعض المشاريع المرتبطة بالسياحة وخاصة بالموسم السياحي
0: أي.
1: كإقامات ك مقهى سياحي كمطعم علاش لا احنا لو موجود التشجيع وبعض الخيان من الشبان يطمحوا ان باش يبعثوا بعض المشاريع من نوع هذا
0: واللي تعمل اضافه
1: والاضافه الاضافه انها تنفس شوي على مدينه البرنقة تنفس شوي وربما انت تلقى راحتك خطر الاكتظاظ برشي واللي يرجع الازعاج واللي ازعاج واللي تفتقد كثير من المواد ولذا يا حبذا يا حبذا ان بعض الشباب يفكروا في بعض في بعث بعض المشاريع حذوة الطريق حذوة الطريق الوطنية حذوة الطريق الوطنية نعم وتوفير بعض الإقامات ولو بسيط احنا ماذا بينا انا ماذا بي السائح يجي اليوم يلقى الماء موجود يلقى الاكل موجود يلقى راحته نظافة موجودة هذايا
0: اللي حاجتنا
1: اللي حاجتنا به اخويا العزيز شكرا سي نبيل
0: شرفت اليوم عبر موجودك
1: الله يخليك شكرا
0: بفضلك احنا اكيد باش نرجعوا راه باش نرجعوا تبعنا احنا ناخذوا بالمرحله بالمرحله باش اكيد باش نرجعوا تبعنا نشكرك في البدايه على تقديم صوره ولمحه منطقه عين الصبح والاضافات اللي نجم تقدمها بعد نرجع بطبيعه تبعنا لمسائل اخرى في هذه المنطقه
1: شكرا
0: عودوا استديوهاتنا عودة انغامنا ثم نرجع معكم نرسم معكم ارض الضيافه مباشره مدينه تبرقه

0: والكيف. صوت الشمال الغربي في عين درهم على الذبذبة 90.3.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا في منطقة عين صبح بتبرقة. الحلقة تمزيد تواصل معكم إلى حدود الساعة 1، والأكيد نتحدث فيها سياحة، لكن ثم ملاحظة صغيرة فقط نسوقها في بداية المنوعة، هو ربما نقطة مضيئة وفي نفس الوقت نقطة تطلب أيضا مراجعة، خاصة الطريق الرابط على السد الجديد من باتجاه تبرقة، من عين درهم باتجاه تبرقة. نعرف مليح سد مشهد طبيعي جميل، وطريق تقريبا يمتد على 12 كيلومتر باتجاه جبلة، مشهد طبيعي متميز، رؤية بانورامية، لكن البعض يقول لك فرصة أيضا أن نستثمر المنطقة ذلك. لكن من جملة الصعوبات هي مشكلة الرسو ومشكلة الاتصالات في الطريق ذاك، إضافة أيضا لغياب كل تقريبا لتأمين الطريق. هذه ملاحظة سوقها بالطبيعة للناس، لأنه يعني برشا يقولك الطريق جديد ومزيان برشا، خاصة من جبل الخضيرية باتجاه برقة، المدخل هذاك نعرفوه من عين درهم باتجاه برقة. إن شاء الله بالطبيعة يكونوا يسمعوا فينا ويوفروا تغطية خاصة للهواتف، لأنه نعرفوا برشا يستعملوا السيارات. نرجع توا لمنطقة عين صبح، نرجع لجمال مدينة عين صبح، نرجع أيضا رؤية أخرى لمنطقة عين صبح. عين صبح كانت منطقة ربما نسموها نحن منطقة عبور. فجأة مستثمر محلي أصيل المنطقة يحول منطقة من منطقة ريفية جبلية، منطقة فلاحية، منطقة سياحية. ما كناش نشوفوا حافلات تتوقف، ما كنا نشوفوا جزائريين يتوقفوا، ما كنا نشوفوا تواس يوقفوا سياراتهم. فجأة بعد تقريبا سنوات عاشتها على المشهد الفلاحي، تحولت منطقة سياحية جاذبة بفضل مشروع تنموي عائلي، ومشروع في الواقع لابن الجهة. وذاك علاش احنا حابين نكرموه في ذات الكيف سي عبد الباقي الخضراوي. مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سي نبيل، مرحبا بك.
1: سي عبد الباقي، انت في البداية انت كنت تعيش برا في الخارج، وبعد حممت ترجع لمنطقة عين صبح، وترجع نقولوا نحن الأرضك، ترجع للطين، ترجع للحشيش، ترجع الشجر، ترجع للواد، ترجع للدجاجة، ترجع للعظمة، ترجع للحاجات اللي يحبوها الزوار، وقمت بإنجاز مشروع اللي هو في حد ذاته يعتبر فرصة للأهالي، استيقظهم من نوم سبات كانوا يعيشوا فيه أنها منطقة فلاحية ما يعرفوهاش، حولتها أنت المنطقة السياحية طريقة غير مباشرة. أعطينا عليها فكرة، كيفاش بدأت فكرة؟
2: مرحبا سي نبيل، يعيشك ومرحبا بإذاعة الكاف. من الأول نحن شفنا لهنا عن حكيناها الموضوع ذا يقبل معاك سي نبيل، أنها عين صبح منطقة ريفية، عن زوز قهاوي شعبية، عن برشا شباب، برشا عائلات، برشا صغيرات. هكلي خممنا باش نعملوا حاجة تلمهم وبشوية بشوية ولت تعرف الدار الفلاح، واللي يجونا من كامل تراب الجمهورية، واللي يجينا رحلات، والحمد لله هالساعة الحمد لله.
1: هي فكرة بسيطة، فكرة ما طلبتش مجهود مالي كبير، لكن الإرادة والخبرة ورؤية الأمام هي اللي أعطت العزيمة، وهي اللي خلاتك تجهد وتضحي باش تخدم المنطقة.
2: صحيح صحيح سي نبيل،
1: خديت برشا وقت
2: بقينا فيها.

0: بقينا فيها مدة، أكلي خممنا حاجات تقليدية ترجع لأصلنا. جات في بلاصة مصلي على النبي، أكلي قدام جبال الخمير، جبال الخروفة، هي عين الصبح من أجمل الأرياف في تونس
1: بالضبط.
0: وإن شاء الله أكثر يزورونا أكثر وأكثر، حتى في وسط الجمعة يزورونا مش كان الويكندات. نحن مكثرين خدمتنا من أكتوبر الماي هك الطقس باهي يعود. الصيف هي تعرف الناس الكل كيفاش، هك في الليل تجينا شوية العائلات، جيران يسهروا بحذانا.
1: وتوا ثم رحلات وناس تبرمج اكسكورسيون دو جور، معناها يتعدى هنا يعمل اسكال ويتعدى لتبرقة، والعكس بروح من تبرقة يعمل اسكال في منطقة عين صبح.
0: لا الوقت الحاضر لا، مكثري يمشوا كلهم جنب البحر.
1: هاي.
0: ان شاء الله من شهر اكتوبر تبدا الرحلات
1: السيزون، عندنا السيزون سيزون في المناطق عين صبح، هي المنطقة في الخريف في الشتاء اللي راح رحلات دهائية بيا دون اقامة، معناها يجي في نهار ويرجع. واغلب الزوار توانسه وأنا سياحه جوار من الجزائر.
0: عند الجزائريين يجونا، لكن نحن من جربس، فاقس، القروان، من قفصه، زارنا مندوب السياحه نتاع قفصه جو بحذانا لهنا، صفاقسيه من سوسه، نابل، بنزرتيه يجوا بحذانا، كل ما كملت رب الجمهوريه الحمد لله
1: ما شاء الله. وهنا تستثمر في المنطقه، معناها الفلاح البسيط اللي يعيش بالجوار في عيد صبح يستفيد ايضا
0: بالتبيع سي نبيل. عندنا نحن الدجاج العربي ناخذه، العظام العربي اللي تعمل الملاوي، اللي تعمل المبسس، الخبز طابونه، وعندنا برشا حاجات الكفاف هذوما الصغار نخرجوا فيهم في الملاوي الخبز طابونه. عندنا من الارتيزانات ماخذينها من الفخار هذا متاعنا، الخمسه هذه يحبوها برشا، اللي قادي في البسيسه، اللي قادي في الريغوتا العربي، الزبده العربي، برشا تتحرك.
1: معناها بطريقة غير مباشرة خرجت المنطقة من العزلة إلى منطقة معروف.
0: هاي يعطيك الصحة بالضبط.
1: كبرت المسؤولية توا وعين صبح ما عادش نحكوا توا على دار فلاح، وعين صبح ما عادش نحكوا على عبد الباقي، باش نحكوا على منطقة كاملة توا، باش تستفاد من التجربة نتاع سي عبد الباقي، باش تضحي، باش تقدم الإضافة، لأنك أنت ما ركزتش نستنى بنوك تعاونني، نستنى الدولة تعاونني، أنت بمجهوداتك بخبرتك بمجالك عملت مقاوم سياحي قوي برشا.
0: صحيح سي نبيل، نتمنى راهو الشباب نتاعنا من حتى من جهه كل واحد ينجم يبدا حاجه بشويه بشويه، شويه صبر برك، شويه صبر وبحول الله معناها توصل. هي افكار كل واحد يجيب فكره وان شاء الله. وعندي صديقي هنا موجود لهنا زاد مواطن بالخارج، طيب يعطيك بقيتنا يا واه الليالي نحكوا على برشا حاجات كيفاش نبدلوها لهنايا، وان شاء الله معاه هو في المستقبل نجموا نعملوا برشا حاجات.
1: ثم مزايا قوية يعني صعيب برشا نلقاو في بلايص اخرى، الجبل، البحر، تيبة نتاع السكان، ثروة غابية، ثروة نتاع فلاحة، حاجات بيولوجية موجودة، سكان فيهم الطيبة، ترحاب، تقريبا يحس روحه في منطقة
0: في دار.
1: هذية تنجموا توظفوها غدوة، ما نقولش غدوة بمفهوم معناها نقص على الاثنين، نقص في المستقبل.
0: لا نحن نعيشوا فيها روسي نبيل. عندنا زوار يجون لهنا راهم يحس روحه في داره
1: بالضبط،
0: يدور. ثم عندنا برشا حاجات في الغابة اللي يحب حاجته بزقوقو، البندق، برشا حاجات
1: رد بيك كارت زقوقو تو راهي الناس مركزة فيه.
0: اي موجود برشا يبيعوا. عندنا العسل، عسل الحر، برشا يجوا معناها نايل بتيداج المكثرين اللي نعمل فيه لهنا من العسل الحر نتاع عين صبح، معناها
1: نتاع عين صبح. وتوا نقول نحن اللي جو يشطوا عليك اعطينا منتجاتك، والا انت تقول لهم هاو شنو الموجود هو حر.
0: انا ماذا بيا نخرج الحاجات نتاع الجهه نتاعنا.
1: ممتاز.
0: وكان عندهم حاجه هكا يحبوا يزدوها على الراس والعين، اما المكثريه 99% المنتجات نتاعنا.
1: سي عبد الباقي توا برشا يحلم انه يعيش لبرا. سي عبد الباقي عاش برا ورجع هنا. انت كنت في تجربه في سويسرا ولا فرنسا؟ في سويسرا.
0: في سويسرا.
1: في سويسرا بقيت برشا
0: 25 سنة.
1: بعد ربع قرن كامل قررت أنك ترجع لبلادك وتستثمر في بلادك. هذه راهي ما نسموها برافو، قولوها لو الكلمة.
0: يعيش
1: يعني إنسان في دولة معناها نعرف مليح نيفو دو في نتاعها مرتفع جدا.
0: صحيح.
1: سويسرا صحيح خارج دائرة شنغن وخارج دائرة الاتحاد الأوروبي، لكن تبقى من الدول الجاذبة للمهاجرين. وخاصة أنه حتى عدد المهاجرين
0: ما همش برشا
1: دونك مش يلقى خدمته مرتاحة، مش يلقى إقامته مرتاحة، رغم ذلك قررت ترجع. ثم رابط روابط عاديه خلتك ترجع والا الاستثمار خلتك ترجع.
0: بلادنا رئيس نبيل مزيان
1: هاي
0: وينجم يعيش فيها، نحن ما فيتنا شيء على سويسرا.
1: هاي
0: شوي هكا ديسيبلين وشوي صبر وشوي كيكافح الواحد ولا باس، نجم نعيش وراه خير من سويسرا، ينجم يعيش في بلاده ولا باس مرتاح.
1: به هنا انت قربت الصوره تو، لانه نعرف سويسرا باستثناء لوزان وجنيف وغيره نعرف أريف سويسرا أريف جاذبة أريف سياحية أريف الفلاح تجاوز مسألة أن نعيش باش ننتج بعد 9 شهور، فلاح ولا ينتج باش يبيع في نهاره، فلاح يحول داره منتجع سياحي
0: صحيح،
1: فلاح حتى عنده بقري تصوروا معاه بالفلوس
0: صحيح،
1: مجتمع رأسمالي وظف الطبيعة والثروة الحيوانية لإنتاج سياحي. تقريبا خليتك أنت الفكرة هذه مع توفر مزايا في عز الصبح، لأنه تقريبا نفس المشهد ربما تحكي لي قريب من جبال ألبل واللوزان ولا قريب لينكشتاين وألمانيا وشمال إيطاليا وغيره، البيزاج إيربان في وريرات في سويسرا تخليك تعيش التجربة وخليك تقريبا نفس الصورة تجيبها
0: إن شاء الله. وهذاك هو نتصور فيه أنا في المستقبل، وهو ما نحن ماشيين فيها الثنية هذه بشوي بشوي وإن شاء الله أكل يوصل الواحد لهنا يتصور. هني عندي برشا أصحاب زاد من سويسرا يجوا لي لهنا، ما يقول لي ما هيش بعيدة برشا على على سويسرا، يحس روحه كان عليه زاد في في في داره غادي. وإن شاء الله بشوي بشوي باش
1: خمين تتوسع تو المشروع دار فلاح من مشروع يقدم خدمات نسموه نحن مشربية، خدمات مطعمية بيولوجية، خدمات أخرى في ديزاكتيفيتي معناها نسموها نحن تيرا دارك ولا دورة بالحصنة ولا غدو نشوف مجموعة من الدواجن وغيره باش يعيش تجربة ريفية بيتا معنى كلمة بالنسبة للزائر.
0: هذاك نحن سي نبيل هنا كملنا الكوجين براسك ما بقالها حد شيء إن شاء الله من الأكتوبر باش نبدو في السيزون تاعنا ونوفروا المأكولات معناها المعروفة بتاع الجهة. وهناك لي عندي فكرة هكلي من البسيسة من الرفيسة اللي عندنا نحن بالبلاوي هذه تتعمل للعصيدة للكسكسي باللحم الدجاج باللحم العلوش، حوايج تقليدية متاع الجهة متاعنا. وإن شاء الله في المستقبل برش إن شاء الله نتحصل واحد على الإقامة لهنا على الكامبينج على
1: هذا كنت شسك عليه توا. عادة المشاريع هذه نجم توظف وتثمن بالإقامات الريفية، والإقامة الريفية نعرف فيها برش شروط وعراقيل
0: صحيح صحيح
1: وقت، لكن خممتش أنه تكون أيضا مركز تخييم قبل ما تكون إقامة ريفية، فضاء تخييم يكون قريب للجبل والواد اللي احنا قراب ليه
0: ان شاء الله. ثم حاجات هي مازلت نكملهم باش توضح الصوره حتى كي يجوا يعملوا كنترول ولا حاجه باش يشوفوها اللي هي متوفر الشيء هذايا، وان شاء الله وان شاء الله للتخييم ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله.
1: سي عبد الباقي السكان اللي هنا نعرف مليح طبيعه ريفيه كانوا يعيشوا بمنطق معين، جيت انت استثمرت هنا قبل المشروع نتاعك وانك غيرت المشهد نتاعهم، والا ثم اللي راها مجازفة منك مجازفة لأنه كان يعيش في مجتمع ريفي معزول، جيت أنت خليت الناس تجيه من غير ما يشعر، قبلوه قبلوه المشروع وإلا لقيت مجموعة العراقيل.
0: هي الباهي في عن صبح سي نبيل هي عائلة واحدة، الناس الكل تعرف بعض وبالعكس هم فرحانين، معناها كي يجيبوا بحذايا العائلات لهنا ماشي لداره، ما عنده حتى اشكاليه معناها
1: باهي برشا،
0: عندنا ناس باهيه ترتاح بصغارها بكبارها معناها مخلطه.
1: تقول انت بالعكس قبلوا ربما غدوا نشوفوهم هما نفسهم مندمجين معك في المشروع
0: ان شاء الله. نتصور هاي.
1: حاجه باهي برشا
0: ان شاء الله.
1: تخافش يتحول راس مال معرض خطر، لان نعرف المشاريع السياحيه هذيا عندها مدة زمنية، غدوة مستثمر آخر يجي قريب منك ولا قريب على الطريق يغير المشهد، وقت تقول أنت ربما كان نسقت على بكري وعملت إقامات ريفية وعملت كذا وكذا ربما كان
0: لا. والله بالعكس نبيل، لكن أنا نفرح شكون يجي ويعطي فكرة أخرى وخليها تتعاون حاجة تعاون حاجة. هي
1: باهي برشا
0: بالعكس.
1: أغلب الزوار شنو المقترحات كانت بتاعهم ليك وقت يزاروا المنطقة دي ومن زاروا دار الفلاح؟
0: المخيم. اكثر اي برشا يحبوا يكمبوا لهنا، عجبتهم البلاصه باش تحويسه في الجبل، يرجع ينجم يفطر لهنا، ينجم يتعشى يبات على راحته معناها هيك المكثريه. وان شاء الله ان شاء الله هذيك في المستقبل
1: فيها شروط التخييم هنا اذا كان غدوه تقدم مشروع شرط فيها شروط ولا
0: فيها شروط؟ اي نتصور فيها شروط.
1: تاخذ برشا وقت
0: نتصور. اي
1: نمشي تو نعكس تو ثم احيان تحتضن بعض التظاهرات ثقافيه ريسبسيون اقيم حاجه افتتاح ربما مشروع اخر يتم هنا في دار فلاح في عين صبح.
0: لا موجوده عندنا يجونا الاتحاد المراه يجوا يعملوا عندنا مره سيمينار ولا يستدعوا النساء لهنا يحكوا معاهم. عندنا جات بحذانا جوهره افام زارونا برشا ممثلين حابين يعملوا حفلات لهنا حكينا في الموضوع ان شاء الله ما غير ما واحد يذكر الاسامي معروفين في التلفزيون. مع ذلك نعملوا الفروحات عند قاعه افراحي لهنا عندنا برشا اللي يعرسوا لهنايا
1: جزائريين يجوا
0: زاد الروضات مع الصغيرات يجونا لهنا
1: ولا السياحه البينيه من الجزائر يجوا لهنا ولا لا؟
0: عندنا برشا زيدي يجوا ما همش بالك الكميه الكبيره لكن العائلات ديما يحسوها البلاصه يرتاح فيها لهنا خاطر تشبه يوم حسبك لا ما زرتش الجزائر ما عندهم بلاصه تشبه لها هك.
1: اي من القالب باتجاه النائب قريبه هي المناطق لكن بطبيعة الخدمات تختلف. انت يعطيك الصحه سي باقي على الفكره على المشروع الاكستنسيون اللي قاعد تخمم فيه. اللي عجبنا فيك ايضا انه المشروع ما وقفش عند بدايته قاعد تخمم في الاضافه نتاعو قاعد تخمم في التوسعه وهذه بطبيعة ناجم عن نسموه نحن الفكر نتاع انه المنطقه يلزمها تنمو شويه تعمل اضافه. ثم ديزاستوم مساعدات من الاهالي باش يغذوا لك وينموا المشروع
0: بالافكار. وهذه راهي حاجه غاليه برشا. عندنا جيراننا لهنا ولا اصحاب ولا كل واحد يجي عنده فكره ونحاولوا نحن قاعك نصلحوا ونبدلوا حاجات وثم اللي عنده حاجات حتى قديمه برشا نجم يجيبها لنا نعلقوها لهنايا. ثم برشا ناس راهي تجي تعمل هنا فتصور بالذمه مع
1: فهمتك
0: حوايج قديمه بالحق معنا وهذا هو الاتجاه ماشيين فيه.
1: به وجيل جديد جيل الميسنجر وجيل الفيسبوك وجيل تيك توك والانستغرام عاونوكش بالتشهير على الاقل
0: فرحانين. اي برشا برشا يجوا من هنا برشا برشا معناها كي نحل التيك توك والانستغرام نلقى برشا تصاور مهبطين الشباب
1: موجودين. هذا باش نرجعوا بعد لانه ثم صفحه على تفرقه بطبيعه صفحه ممتازه باش نرجعوا لها ان شاء الله بعد الموجز لانه باش نحكيوا عليها. تو باش نمشي معاك شويه. انتم تخدموا اكثر وقت سخن الدنيا في عين صبح معناها هي تو الصيف والا وقت تبرد الدنيا تولي تجيكم رحلات من الساحل خير ما يجيكم زائر مقيم في تبرق يصرف كل شيء في تبرق وتولي عين صبح منطقه عبور لا غير.
0: نحن بالنسبه للصيف الصيف نتاع السنه هو استثنائي السخانه الموجوده هذه صعيب شوي على الناس الكل تعد. اما هي نحن مكثري الخدمه نتاعنا من اكتوبر ناحس ما نشوف فيها العام الثاني وان شاء الله في المستقبل نقول حل الصيف هذا نولي نخدموا حاجه معناها من عشن في الصاله هذه يعمل صاله الواحد يركب فيها كليما وانت ترتاح العباد ينجم يشوف
1: حل. انا نتصور الصيف راه مرتبط ايضا بالاقامه لانه وقت الاقامات هم شكون يتحركوا اكثر اللي يحجز ويبات
0: صحيح
1: هنا عبور
0: لا سي نبي راهو عندنا يوصل لتبرقه يكلمني يجي يحب يفطر لهنا ولا يتعشى لهنا ويرجع لهنا بالذمه.
1: زمان نحن ريفونون هذوما العائدين يعرفوك معناها راح نحكوا على السياح العادل اليوم ما يعرفكش
0: صحيح صحيح
1: معناها غدوة لو كان ثم إقامات ريفية ربما ثم نسموها حتى ديسيديو نتاع لوكاسيون فاكونس
0: صحيح
1: تنمي شوي لأنه بداوا الناس تقلق من تبرقة من مشاكل الضغط نتاع الحرارة مشاكل ربما ارتفاع أسعار الكيرة من نقص الماء برشا حاجات خلتهم يسألوا على المناطق المجاورة اللي هي نقولوا نحن حسب الميزانية بتاع تونس تساعدوا بطريقة أخرى
0: صحيح
1: تساعدوا وبداوا برشا يطلب في ولاد يحيى في عين صبح في وشتاتة حتى في راس الراجل معناها رناهم يطلبوها لأنه ما عارفوا شو يعمل بالضبط تونس يمشي حسب ميزانيته.
0: صحيح صحيح سي نبيل
1: إن شاء الله مستقبل نشوفوها.
0: الله يخليك
1: بكر راك ذكرت زقوق والناس تسمع فينا قداش سعر زقوق الكيلو هنا؟
0: نتصور تقريبا في ال 35 دينار
1: 35 دينار هاك سمعت
0: الله يخليك
1: شكرا لك سعد بكر الغلاوي في هذه المصحفه التونسيه المباشره يعطيك الصحه. نمشوا بعد بطبيعه الان غامنا ونرجع لكم بعد راس الساعه لتقديم بعد الموج نرجع لكم لمواصله دائما ارضيه في اخترناها خصيصا اليوم من منطقه عين صبح من مدينه تبرقه.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الفاش نتاعنا راديو كاف اذاعه الكاف. من قريب من بعيد 24 ساعه بوابه اذاعه الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إذا كان جاك تثاوب وحسيت بدنك ترخف وعينيك بدأت تترمش، هذاك النوم بدأ يجيك. تحكمك في السيارة كل مرة يضيع منك شوية، ومرة منهم بش يضيع في لحظة وما تحس بشي. أما الأهل بش يبكي ويقوموا بالواجب ويتقبلوا التعازي ولا يقعدوا مدة طويلة يزوروا فيك في المستشفى. كل الحوادث المنجرة عن التعب تبدأ بالتثاوب اللي ما نهتموش بيه وتكمل بما لا يحمد عقباه.
4: رفيق الطريق.
5: الساعة الآن تشير إلى تمام منتصف النهار.
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. ثم توجه رئيس الدولة إلى صد نبهانة بمعتمدية السبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. وتحول رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى معتمدية مدينة كندر بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وصلقتة والسيدي علوان بولاية المهدية، والتقى عددا من المواطنين والمواطنات مستمعا إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بمعتمدية طبرقة بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع. ويهدف هذا المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة طبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. تستعد ولاية القيروان بداية من يوم غد لاحتضان فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجل أقصى يوم 26 من الشهر الجاري. في العالم، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني اليوم 10 فلسطينيين خلال اقتحامها للمدن والبلدات بالضفة الغربية وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
7: Welcome. مرحبا.

أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. She's crazy like a fool.

0: مرحبا بكم أصدقائي مجددا في منوعة أرض الضيافة. مرحبا بكم سادة المستمعين في هذا الجزء الثاني والأخير من هذه المنوعة. اللقاء يتواصل معكم إلى حدود الساعة الواحدة. ذاك سادة المستمعين، اليوم اخترنا منطقة جميلة، منطقة طبيعية، منطقة جبلية، منطقة ساحلية، منطقة بحرية، منطقة عين صبح الموجودة في الواقع والمنطقة الرابطة ما بين وشتاتة وتبرقة، جميلة برشا. لكن الأجمل أيضا أنه سكان عين صبح اللي يعيشوا برا، اللي يعيشوا في أوروبا، اللي يعيشوا في سويسرا، اللي يعيشوا في قلب سويسرا، يروجوا لتبرقة. وذاك علاش اليوم بالصدفة وسعداء أن يكون معنا عصام خضراوي يعيش في سويسرا. مرحبا بك عصام.
1: كلاو فيك. السلامة ومرحبا، شكرا لإذاعة الكاف اللي تواكب ديما كل النقائص اللي موجودة بجهة الشمال الغربي. نحن من المتابعين الأوفياء لقناة
0: لإذاعة
1: الكاف. شكرا زادة لأنكم تدعموا بطريقة أو بأخرى الباعثين الشبان، وهذا من نجم كان يشجعنا ويشجع أولاد البلاد وأولاد المنطقة أنهم ينفستوا في تبرقة ويحاولوا يطوروا من الجهة ويعرفوا بها ونعرفوا بها بكل طرق أترافير لريزو سوسيو بالصفحات والجروبات اللي موجودة لهنا. شباب تبرقة لاهي بتبرقة ويحب يرجع ويلمع صورة تبرقة ويرجعها كما كانت في التسعينات. وتبرقة معناها غنية عن التعريف، هي من أجمل المدن التونسية. نحاول نذكر أنه في التسعينات وصلت تحصلت تبرقة على جائزة أجمل وأنظف مدينة سياحية في الجمهورية التونسية. حاب نذكر أنه عندنا كل مقومات السياحة ومنهم المطار اللي نرجو أنه السلطات تدخل، معناها تدخل خاص في هذا المجال، لأنه خسارة أنه مطار بمواصفات عالمية طاقة استيعابه 250 ألف مسافر يبقى معناها طي النسيان وتقتصر الرحلات على بولونيا أو غيرها. مطار تبرقة قادر يستوعب عدد كبير، لكن زادة لازم معناها نقول الحق ونقول الحقيقة، لأنه تبرقة كبرت على بلدية تبرقة. الميزانية ما عادش تكفي، فما نمو ديموغرافي كبير في تبرقة، وإن شاء الله السلطات الجهوية معناها تشوف حل كونه تعمل تولد بلديات أخرى، ولو أنها حتى معناها كما حي المرجان، كما الخذيرية، كما عين صبح. إن شاء الله تبرقة من حسن إلى أحسن، وكهو كما قلت لك فيها كل مقومات السياحة.
0: طبعا مش نرجع بيك سي عصام خضراوي. عصام خضراوي تعيش في سويسرا، وفكرت أنك تعمل صفحة خاصة للترويج للسياحة في تبرقة.
1: نعم.
0: فكرة إرادة ذاتية وإلا عشقك لتبرقة وانت مزيد في تبرقة قمت بها الصفحة هذه؟
1: هي سينابيل الاثنين. أنا من سنة 1994 كبرت في ميناء الترفيه لتبرقة، اللي كان فعلا ميناء ترفيه، اللي ميناء الترفيه توا يكاد يصبح ميناء للصيد البحري. فما أموال مرصودة، وأنا لهنا في كلامي نتوجه ديما للسلطات الجهوية، فما أموال مرصودة لجهر الميناء الترفيهي. عيب ان نشوفه في الميناء الترفيهي ما نلقاوش الماء، ما نلقاوش التنوير كما يجب. كانت يخوت كبيره تدخل الميناء الترفيهي بتبرقة. رو الميناء والمطار هذوما تبكي عليهم برشا جهات، احنا عندنا هذوما الكل، لكن تم للاسف اهمالهم. ما نعرفوش اسكو المسؤولين ما همش قايمين بدورهم، او فما اراده سياسيه في تهميش تبرقة والشمال الغربي ككل، لانه تبرقة ولو انها هي تابعه لولايه جندوبه، وهي ان لوكوموتيف للشمال الغربي ككل، لانه اذا كان يخدم لنا المطار يوفر مواطن شغل كبيره وكبيره جدا للشمال الغربي ككل، وينشط كل القطاعات منهم اللواجات، منهم التاكسيات، النقل، لي كوميرسون، برشا حاجات مازالت نجموا نعملوها في تبرقة. نجموا نعملوا قفزه على الماضي ونطوروا متى توفرت الاراده ونرجعوا تبرقة كما كانت.
0: خلينا نمشي معك تو بالمرحله. انت في الصفحه نتاعك نعرف صوت تبرقة وتقدم تقريبا نسموه الاضافات والنقائص، لكن خلينا احنا تو ننظروا جمال تبرقة ايضا، لانه يعيش في الاتحاد الاوروبي واللي يعيش في سويسرا واللي يعيش في البلدان خارج الاتحاد الاوروبي كما النرويج، كما بريطانيا، كما روسيا وغيره، ما يعرفش تبرقة ومش مطالب انه يعرف مشاكلها او مشاغلها، هو يحب يعرف جمالها. وقتها نحن مش نقوم بدور الجذب نسموه نحن بطريقه غير مباشره عن طريق شبكه العالميه العنكبوتيه. انت هنا هل أنه صفحة فقط لي نسموه نحن إيصال صوت أهالي تبرقة بطريقة غير مباشرة، وإلا الترويج لمدينة تبرقة، الناس اللي تحب تبرقة يحبوا يشوفوها على صفحتك.
1: نحن كما الشباب الكل غادرنا أرض الوطن بحثا على على على البحثا على الإنسان يحب يعمل مستقبله، يحب يكون، يحب يجد، ولكن الإرادة كانت من الأول أن نرجع لبلادنا، نرجع للموطن، الموطن للموطن نتاعنا الأصلي، باش نحاول نقدموا الإضافة، الإضافة المرجوة من طرف كل الأهالي، لأنه عين صبح بالذات، نرجع لعين صبح، عين صبح بالذات هي كانت منطقة هي نائية وإلى حد الآن، لكن بإرادة شبابها وأولادها
0: وسكانها
1: كما مثلا عند المبادرة متاع أخونا عبد الباقي اللي شجعتها عليها وشجعوها عليها برشا شباب، لما لا بفضل عبد الباقي وغيره الناس اللي باش تجي قاعدين نعرفوا بالأرياف، لأنه سينابيل ما يخفش عليك وأنا نعيش في أوروبا لاحظت حاجة غريبة وغريبة جدا، أنه الأرياف في أوروبا يسكنها الأغنياء، بينما لهنا في تونس الأرياف جعلت للفقراء والمهمشين للأسف. إن شاء الله النظرة متاع الدولة تتبدل للأرياف، على خاطر الأرياف فيها كل مقومات وكل معناها ما من شأنه أنه ينهض بالبلاد، أخطر البلاد تنهض باقتصادها والسياحة، نحن الباز متاعنا السياحة، لنا السياحة هي سئين لوكوموتيف، إذا كان السياحة معناها الدخل مداخيل كبيرة راهي باش تنفع الولاية وباش تنفع الجهة ككل.
0: به برش به نرجع بيك توا، أنت عودتك هنا للعين صبح وعودتك لتبرقة في إطار سمو نحن عطلة صيفية كونجي معناها من سويسرا، وقال تعود نهائية فقط سويسرا كانت مرحلة وانتهت.
1: والله باش نكون صريح، أنا عملت عودة نهائية في 2012 على غير الشباب الكل اللي طامح في أوروبا، لأنه إيمان مني بأنه موجودة الفلوس لهنا في بلادنا، وإذا كانت توفرت الإرادة باش ننفستو ونستثمرو رانا قادرين نوصلو. لكن للأسف سنة 2014 عاود رجعت إلى أرض المهجر، عملت شوية مشاريع لهنا في الدومين اللي أنا نفهم فيه، لكن ديما موجودة التعطيلات والبيروقراطية المقيتة اللي نتمنوا نهار نتخلصوا منها. على سبيل المثال، وبما أن في مشروع دار الفلاح، أنا نستغرب كيفاش معناها الدولة تخلي مستثمر كما عبد الباقي خونا عبد الباقي وغيره يبدأ مشروع ودون الدفع، معناها لازم نطالبوا على الأقل بزيارة والي الجهة، بزيارة المندوب الجهوي للسياحة، نشجعوا نعملوا بون ماركتينج لتبرقة، علاش نقتصر، علاش مازلنا حابسين في السياحة البالية، السياحة الشاطئية، علاش ما نمشيوش للسياحة البديلة؟ وعين صبح فيها كل المقومات للسياحة البديلة، منهم الكومبينج وغيره. سمعت كبير تسأل في خونا عبد الباقي علاش ما يعملش كومبينج تو، إذا كانت الدولة معناها تشجع وتدز معاه وكذا، المستحيل يصبح متاح وينجم ينجح. وبنجاح عبد الباقي في مشروعه هذا يشجع برشا مستثمرين أخرين منهم أنا، ولهنا ما فهم مش عمره ما باش تكون منافسة، خاطر كما قال لك عبد خونا عبد الباقي لهنا كلنا عائلة واحدة، عائلة واحدة، يعني مشروع باش يكمل مشروع آخر. الجهة كما حكيته قبيلة عندنا ناس تصنع القفوف هذيك، عندنا شكون يعمل زيت القذوم، عندنا بلاد فيها الريحان اللي هو يشبه ما يسمى بالعذارة، عندنا الأنج اللي هو في أوروبا ما يسمى وقريب من الفرومبواز، عندنا الصنوبر الحلبي، عندنا البندق اللي أسعاره صارت خيالية، عندنا برشا، عندنا ثروة نباتية كبيرة وكبيرة برشا. وعلى الذكر الثروة النباتية سينابيل، نحب نتسائل هنا مع السلطات الجهوية كسوسوا بولاية باجة، أو خطر باش نحكي معك على موضوع مهم برشا، عندنا متحف خروفة، نتمنى سينابيل إن شاء الله تتنقل نهار غادي
0: زبناها احنا متحف خروفة وجبال مقعد، ورينا بطبيعة نحن رو تقريبا المنطقة دي عملنا مسح كامل منتجات سياحية، ورينا أنه ثم رحلات منتظمة أيضا.
1: نعم.
0: المحمي جبل الخروفة ويبحث على حصان مقعد اللي هو معروف
1: موجود،
0: ورحلات تبقى هنا. النقطة أخرى لو هامة برشا، احنا صحيح أنه نحكي عن الجوانب التنظيمية
1: صح.
0: اللي هي دور الدولة صحيح والمؤسسات، لكن أيضا ثم أيضا دور مزايا بشرية أقوى أيضا.
1: صحيح.
0: لأنه أحيانا السياحة ما هيش بالضرورة إنجازات، وإنما
1: أفكار.
0: تنطلق من الأرضية اللي هو الفكر البشري، تنطلق أيضا من الرصيد البشري الموجود. وقتها هنا نجم نموجيها وتصبح على الدولة أو المؤسسات التدخل، لأنه الفكرة موجودة، المشروع موجود، مقومات موجودة.
1: صح.
0: وقتها نبحث على الإضافة، لأنه بكري حكيت أنت عن المطار وحكيت على اليخوت في الموانئ، اللي هي راي مش مرتبطة فقط في تبرقة فقط، هي مرتبطة بالمنظومة السياحية في الجنوب المتوسط. لأن بتعرف منيح أنت بعد تقريبا اندماج الاتحاد الأوروبي بلوغه 27 دولة، بعد أزمة اليونان في 2012 غيرت المنظومة السياحية في أوروبا، اللي هو تقريبا سوق كلاسيكية تونسية، وتوجهت البلاك سي البحر الأسود في بلغاريا ورومانيا، توجهت أيضا للأدرياتيكي في ألبانيا وغيره وغرب شرق إيطاليا، توجهت أيضا للجنوب مونتينيغرو وغيره. دونك هي منظومة، دونك التغير هنا في المشهد ليس انتظار، هو إنجاز، هو إرهاق.
1: نعم.
0: أيضا
1: نعم.
0: هو صبر، لأنه غدرة وكتمشي الفلاح السويسري، نعرف نحن التجربة الفلاحية في سويسرا بدأت مع منظومة الفلاحية المشتركة منذ 1960.
1: نعم.
0: في إطار توسع الاتحاد الأوروبي، خروجه أيضا من أزمة فلاحية تقريبا في الستينات.
1: نعم.
0: ولقى الأرضية اللي هو الفلاح الأوروبي في هولندا، في البيبا.
1: نعم.
0: في سكوندناف، لقاها أيضا في شرق أوروبا خاصة في النمسا باستثناء سويسرا بالطبيعة.
1: نعم.
0: اللي هي خارج المنظومة، لكن الأرضية كانت موجودة.
1: نعم.
0: والإرادة كانت موجودة. أنا اللي عجبني هنا في تبرقة وخاصة في عين صبح، والمرة الثالثة نرجع عين صبح، اللي عجبني هي الإرادة موجودة، اللي عجبني أنه الفكرة موجودة.
1: نعم.
0: اللي عجبني أنه بإمكانيات بسيطة، بأفكار بسيطة.
1: نعم.
0: استطاعوا إعادة تنظيم المجال، هيكلة أيضا الجزء الترابي هذا في تبرقة، وحقوا منه فرصة مشاريع.
1: نعم.
0: واللي هي في حد ذاتها تصبح غدا أفضل ساعة نحن نشد السكان، لأنه هنا تعرف منيح
1: ترجحهم
0: تخوفنا. نعم. أيضا هجرة السكان.
1: نعم.
0: تجاه المدن الكبرى أو تجاه المركز الحضري تبرقة، شدت.
1: نعم.
0: السكان هنا وخلاتهم يفهموا اللي راهي الطبيعة، فاهم زي فاهم مقاومات.
1: نعم.
0: نخدم، نعمل مجهود، وبعد وقتها نطالب الإضافة ربما.
1: صحيح.
0: من الدولة. توا ربما سؤال مش نسأل ليك، بعد تجربة كبيرة في سويسرا، وبعد تجربة أيضا فيسبوكية على صفحة تبرقة، برش يقولك بالنسبة ليك، هل ترى أنه السائح ربما نستفادوا منه في المنطقة هذه هو سائح تونسي اللي يصرف ويحس بتونسي، وإلا السائح الجزائري يخلي فلوسه ويمشي للساحل، وإلا السائح الأجنبي اللي يجي يبحث عن نزول؟ خلينا نكون واقعيين.
1: كونوا واقعيين، ومعناه
0: أنه نوع تاع السياحة تجب تخدم عين صبح.
1: في يوم ما كانت تبرقة رايدة في مجال السياحة العالمية، السياحة العادية الشاطئية وغيرها وغيرها، فما بلدان توا طارت بينا في السياحة على غير المغرب واليونان وغيرها وغيرها وغيرها، وفما وصارت معناها توجه آخر لمناطق أخرى، لكن نحن كتوانسة نحتقروا معناها نحتقروا السياحة الداخلية، اللي هي السياحة الداخلية تضخ أموال كبيرة في في البلديات وفي توسكي مجال متاع السياحة. نحن مضبينا بالمويان اللي موجود عندنا، بصراحة لم نعد قادرين على تلبية رغبات وحاجيات السائح الأجنبي. كيف نحكيه على مطار شبه مغلق، كيف نحكي
0: نرجع الموضوع نفهمني فيه.
1: نعم.
0: أنا معاك.
1: نعم.
0: يعني باش ما يتحوش نفس. نعم. الموضوع مش نسمعه 7000 مرة.
1: صح.
0: المطار الميناء، المطار الميناء. نعم. نتجاوزوه. نعم. خلينا نحكوا الصحيح توا. هذاك أصبح ماضر، توا نحكوا في الحاضر. الحاضر توا في بنزرت، في زغوان، في برشا بلايص خدموا مليح على الإرادة الذاتية.
1: نعم.
0: مشاريع وخدموا على السائح التونسي.
1: نعم.
0: باه انتم هنا توا باش ما نبقوش نحكيو هالمطار والميناء. أنا معاك.
1: نعم.
0: نتفق معاك حتى النهاية، لكن ايضا لازم استفاقة، معناها تسيد اكدنا اللي السياحة الاوروبي انتهت تقريبا.
1: تقريبا
0: اكيد سياحة اليخوت موسمية مش ديما، سياحة الغوص موسمية.
1: نعم.
0: لكن مشاريع كما دار الفلاح دائمة
1: دائمة. نعم.
0: هنا باش نمشي ليك للسؤال يا ضايع، انتم هنا تفكروا فعلا انه نبعثوا مشاريع محلية.
1: نعم.
0: ونخلقوا منتوج سياحي في الجهة
1: أكيد.
0: وبعد وقتها نروجوا لها بطريقة ذكية، وإلا تقول مش نبقوا ننتظروا نحكوا على تبرقة في التسعينات ونحكوا على تبرقة عام 2001 ونبقوا غادي. اعطينا صحيح تو
1: ما لازمش نبقى البكاء على الاطلال ما ينفعش. بالعكس نحن عندنا كل المقومات باش ننطلقوا في سياحه بديله وسياحه جديده
0: جدا.
1: من شأن اذا ازدهرت المنطقه وازدهرت البلاد ودارت العجله بتاع الاقتصاديه اراهو قادرين نعرفوا بها عالميا ونخلوا الناس تتوجه لسياحه اخرى اللي هي سياحه بديله كما دار الفلاح. كما سمعتم قبيله تحكيوا على اقامات على الكومبينج على
0: ليزيكسكورسيون على الرحلات الجبليه.
1: سينابيل باش نحكي لك على موضوع ونسمي منطقه معناها مشيت لجنوب فرنسا في جزيره اسمها جزيره بوركيرول فما مشروع نموذج مشاريع نموذجيه شفتها بعيني هي عباره عن محميه في الجزيره هذه. فما لي فيلو الكتريك اللي بالبطاريات فما لي معناها مسالك غبيه مهيئه وشطوط ولا اروع اللي هي قادرة تصير لهنا. عندنا نحن مسالك غبية
0: ممتاز هاي هنا
1: علاش تبرقة تبدأ كونسنتري لدرجة معناها لدرجة كبيرة علاش ما نتوسحوش الشاطئ البلح شاطئ الجبارة لنجاية غيرها علاش ما نربطوش مع الزوارع كاب نيجرو حتى السيدي مشرق. عندنا كوتي سياحية عندنا معناها ولا أروع.
0: الأرضية موجودة
1: موجودة كل شيء موجود كل شيء موجود لابد من الإرادة والإرادة ما تكونش فقط من الدولة تكون معناها شجاعة عمل باعثين الشبان
0: صحيح.
1: ناس تنفستي وتضخ أموال وبعد الطالب الدولة بالوقوف وراءها معناها والدفع العجلة نحو الأمام إن شاء الله.
0: أن الأوان الآن نصعد دليل محلي لأنه عين صبحة ولد يحيى تفتقد أحيانا دليل سياحي محلي
1: أكيد
0: لأنه تعرف مليح برشا مناطق روجوا لها عن طريق الأدلاء السياحيين
1: نعم
0: كما عين دراهم خدمة مليح على الكوتية دي
1: صحيح
0: ونصوا مليح عين دراهم
1: صحيح.
0: تبرقى تفتقر نعم. احيانا الادلاء السياحيين لانه برشا يعيب على تبرقى كثره وكالات قراء الشقق وكالات
1: نعم.
0: قراء المنازل لكن ما ريناش في نهار في تبرقى ادلاء سياحيين باستثناء بعض قاعدين يبدوا في مجهود كبير برشا ونشكرهم برشا على اللي يبدوا فيه بعض الصفحات بعض الادلاء الحق معناها قاعدين يبدوا في مجهود لكن ما ريناش الكم انه يروجوا لها ادلاء سياحيين. رينا قلت لك عين دراهم روجوا لها بطريقه ذكيه جدا
1: جدا نعم
0: تبارك الان تحتاج عين صبح تحتاج ولاد يحيى تحتاج باش نخرجوا شوي لانه غدوه راهو الدليل السياحي ومش يعطيك الفكره
1: نعم.
0: والمعلومه
1: صحيح. نحب نقول لك سينابيل نحن عندنا برشا شباب لهنا اللي معطلين عن العمل واحد ولهنا نداء لوزاره لمندوبيه السياحه انه تسعى لتكوين
0: على
1: تاثيرهم وتخليهم تخدموا بلي بادج وفي امور منظمه وكذا حتى السائح يطمئن وقت اللي يجي لهنا ويكون معاه دليل سياحي معترف به على خاطر ابنائنا وابناء المنطقه ابناء عن صبح يعرفوا الجبال الكبيرة اللي تشوفها يعرفوها شبر شبر ما فيهاش مخاطر تكون منعدمة ما فماش ونعرفه. عندنا المسالك الغابية تنقص شوية لهوة من الدولة وتدخلات بسيطة مش طالبين معناها إمكانيات كبيرة جدا هات السائح ينجم يتنقل ويوصل مثلا كيما المتحف نتاع خروفة وبرشا أماكن لهنا عندنا جميلة وجميلة جدا
0: برشا زي ما نخرج ماك التقليد
1: نعم
0: لأنه نعرف سكانها طيبين
1: نعم
0: وفي تفكيره هو مساعدة السائح وليس متاجرة مع السائح
1: صح
0: لأنه هنا مزاف العقلية ندور
1: نعم.
0: بيك بلاش
1: نعم.
0: بيك
1: نعم.
0: مزية
1: نعم.
0: من عندي
1: نعم.
0: أما مش نستثمر فيك ونأخذ من عندك فلوس
1: نعم.
0: ونعم بيك دورة في الجبل ونعم بيك دورة في كذا. هل يلزم نغير شوية العقلية بالشباب هذا يفهم اللي هو لو مورد رزق صحيح غير قانوني أحيانا
1: نعم
0: لكنه مورد رزق مزيان ويروج الجهة وينمي جهة
1: نعم.
0: ويجذب السائح
1: نعم. نحب نقول سي نبيل نقطة مزيانة برشا اللي حكيت عليها على خاطر أنا خدمت زادك دليل سياحي في تبرقة. لازم نقطعه مع عقلية أنه السائح غنيمة وأنه السائح معناها نحاوله باش نحوله فلوسه وتكون فما عندنا كالعقلية متاع نخدمه على الريفنو. أنا كنجيب سائح ونفرح به ونهزه ونعرفه إيش معناها الكلي مش معناها التايب البندق، مش معناها الفولكلور اللي يسعى له خونا عبد الباقي باش يعرف به لهنا ويلقى اجواء طيبه راهو باش يرجع لنا. لكن السائح اذا كان نحن باش نستغلوه كغنيمه معناها لسلب امواله والا ندوروا به بتكلفه غاليه، نحن بالعكس نحن نشجعوا اولادنا، خاطر مش باش تلقى شكون باش يخدم لك دليل سياحي دون مقابل للاسف. العقليه ولات هكا، لكن على المندوبيه السياحيه تأطير هؤلاء وتفهمهم ايش معناها السياحه، لانه لازم اذا كان باش تخدم في السياحه لازم تكون عندك عقليه سياحيه.
0: هذا به. انا انت راه مشيت في التواجه، انا مشيت العكس بكري. حبيت نقول لك انه السكان عين صبح طيبين، معناها حتى كي باش يخدم نقولش سياحي مدون على الاقل او مش سياحي، يخدم انساني معناها طبيعته فقط، نقولش ان اوان انه هو يفكر فيها كمهنه.
1: نعم.
0: غدو يسترزق منها لانه في عين دراهم وفي برشا بلاص ولا يسترزقوا منها، ولد مهنه يوميه. بالعكس يدخل فلوس ليه لعائلته وفي نفس الوقت جهته.
1: نعم.
0: ويعرف بالموجود في الجهه بتاعه. نعم. كما صار في بنتير في عين دراهم ان اوان ايضا عين صبح ولد يحيى وشتات وغيره.
1: صح صح صح, صح, صح, صح, صح. والله سي نبيل فكرتك طيبه. نحن مثلا كصفحه تبرقه صوت الشمال ولا تبرقه تونس ولا اولاد وابنات تبرقه، فما عديد الصفحات اللي تنشط في المجال هذا ونروجوا لتبرقه ونعطوا في صوره باهيه وندفعوا مع اصحاب المشاريع كما دار الفلاح وغيرها. لكن سي نبيل فما حاجه تصير ونشوفها لاحظتها بعيني لهنا، فما ناس تجيك لهنا يحبوا يكتشفوا المكان، يحبوا يطلعوا للغابه، يحبوا يشوفوا. ماذا بينا زاد الدوله تهيئ المسالك كما الكياس نتاع سامحني باش
0: اي مثال شايف
1: الكياس نتاع القويعه، اتمنى النواصريه، العمامره، السعيديه، هذه كلها مسالك.
0: حتى بلاك نتاع ارشادات،
1: حتى بلاك نتاع ارشادات
0: تتعاون
1: ديبانو معناها يتحطوا في الكياس. فما علاش لا في دار الفلاح لهنا بما انها مقر معناها تجي بلاكه كبيره كما موجود في سويسرا وفي فرنسا وفي غيرها، تجي تلقى الغابه هذه وشنو انواع الحيوانات اللي فيها.
0: معلومات
1: هاو المسالك منين هاو كذا هاو كذا، هذوما الكل نحتاجوهم لحنا. نحن معناها ما نجموش نعملوهم كمواطنين، لكن ماذا بينا الدولة تدفع معنا معناها وين فما مشروع نهيئوا له المحيط نتاعه باش نوفروا له سبل النجاح.
0: ربي يبارك لي حديث معك عنه سي عصام خضراوي، مقيم في سويسرا والان موجود في عين صبح. مشكور
1: بارك الله فيك سي نبيل، وان شاء الله مش اخر اطلاله على دار الفلاح.
0: لا احنا ديما موجودين، ديما موجودين الزوار بالطبيعه، ديما نزوروا ونهيئوا ونجوروا ونكتشفوا وايضا نحبوا بلاصتنا ونغيروا عليها. هذاك علاش
1: بارك الله فيك. تحيه ليك ولكل اهالي الشمال الغربي ان شاء الله، وان شاء الله بلادنا وتونس والشمال الغربي من حسن الى احسن ان شاء الله.
0: ربي يبارك لك. عبد السدويته انغام، ثم نرجع معكم رحله دائما في منوعات ارض الضيافه.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في جعفور على الذبذبة 102.2.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ضيافة. نرجع معكم الرحلة، نرجع معكم لقاء أرض ضيافة. بالطبيعة ما تبقاش برشا وقت وإحنا موجودين في عين صبح جميلة، موجودين في أحلى منطقة نحبوها، أحلى منطقة سياحية، واللي هي في حداثة تعتبر بوابة لمدينة طبرقة. اليوم مش نبدو رحلتنا مع سي أمين خضيرية، فلاح في عين صبح، ولكن وقت نحكوا عين صبح راهو نحكوا على الغابات والنباتات وغيره، اللي حاجة مزيانة برشا. بداية أمين مرحبا بك.
1: عايشك وبيكما، مرحبا بك مثلا في عين الصبح تبرق.
0: أمين فلاح، فلاح ما أحلاها الكلمة.
1: عايش
0: فلاح شاب. ركزت مليح أنك تركز على الفيجيتاسيون، معناها كل ما هو إنتاج طبيعي هكا.
1: إنتاج طبيعي وشوي أشجار مثمرة.
0: شوي أشجار مثمرة. باهي خلينا نبداو بشوي. في عين الصبح شنو الحاجات تغرسوها وموجودة هنا في عين الصبح؟
1: نبتات العطرية.
0: أي.
1: نبتات استوائية.
0: استوائية معناها خلينا نفهموا الناس السادة المستمعين، معناها مش موجودة في تونس، نعرفوها في البرازيل وفي الكوت ديفوار وغيره. شنو النباتات هذه الاستوائية؟
1: عندنا نبتة الباباي، نبتة جديدة.
0: الباباي برشا يسألون على الباباي، شنو هي بالضبط الباباي تو؟
1: الباباي تعمل ثمرة كيما كعبة البطيخ.
0: أي.
1: وباهية، باهية على المعدة وباهية على الدم.
0: أي.

0: الطفاية هذه معناها تتغرس كان في عين صبح وشتاتها فقط.
1: في عين الصبح نزرع.
0: مزروعة في عين صبح به، والبباي تتبيع؟
1: تتبيع بكثرة.
0: يعني تتبيع احنا مالينهاش في الأسواق الداخلية؟
1: والله بدينا ننتجوا فيها في سوسة، نزلوا فيها السوسة والمرناق، ثم منبت كبيرة معروفة بشجرة الباباي في المرناق.
0: ها؟ وبه أبار الباباي. الباباي هذه غلة خلي
1: غلة تزرع غلة يعطيك الصحة.
0: غلة تتكل معناها تشبه شوية المانجا ولا كيفاش؟
1: تعمل هي كيما حبة البطيخ.
0: هاي؟
1: وتعمل من الداخل برشا غلة، تعمل 200-300 كعب.
0: باهي برشا. وقداش كيلو نتاعها ولا بالكعب؟
1: بالكعب.
0: قداش كعبة تقريبا؟
1: الكعبة تعمل 20 دينار.
0: 20 دينار. باهي. أبار الباباي شنو نقول لك كيف؟
1: شجرة الكريم.
0: الكريم اللي هي معروفة بها أكثر وشتات.
1: يعطيك الصحة.
0: والموسم نتاعها تقريبا في الخريف.
1: في الخريف اول سبتمبر تبدا.
0: اول سبتمبر تبدا موجود. خلينا نفهم كعبه الكريمه كي تبدا نسمى نحن طايبه تكون خير ولا كالحه؟ نقول نحن كما صفرج الخير. انت ادرى مني.
1: ثم اللي يحبها ني شوي
0: اي،
1: وثم اللي يحبها طايبه طايبه برشا خضرا باهيه باهيه للقراجم.
0: باهيه للقراجم. باهي. اي شنو قلنا نباتات اخرى
1: عندنا؟ نبله العطريه، شجره القضوم،
0: اي
1: شجره الريحان،
0: ريحان،
1: شجره الاحبق.
0: الحبق هاي معروفة بيه.
1: عندنا الخزامة، الكليل، الترونجية.
0: ما شاء الله. بيه معناه أنتو ما عندكم منبت هكا نفهم تو.
1: اي عندنا منبت هاي.
0: منبت معناه كامل النباتات هذي.
1: نباتات الزينة ونباتات العطرية وشوي أشجار مثمرة.
0: باهي برشا. تو نحبوا نفهموا حاجة. أنتو ما تنجوا وتبيعوا بالتفصيل معناه بالجزء بالجزء ولا كيفاش تو؟
1: بيعوا بالجملة وبالكعبة.
0: معناه أنا غدو نعمل خلينا نفهم روحي. أنا في الكيف. نحب نهز غراسات والنباتات موجودة هنا نغرسها ولا نزرعها غادي. المناخ نتاعنا تعرفوا مناخ ممطر في الشتاء وصيف قاحل شوية معناها شبه جاف وساعات جاف. نجم تنبت لي غاديك في الكيف وفي جندوب اللي تقول لي باستثناء هكا وشتات وعين صبح ما تنجمش.
1: لا تنجم.
0: نجم اي.
1: اي ثم نباتات تحمل شوية عطش وثم نباتات لازم تتنبت أيوة. بها نهار بعد نهار شوية ماء.
0: باهي برشا. وهذاك علاش قلت لي توا نشرو فيها في سوسو في مناطق ساحلية أخرى.
1: يشرو اي.
0: باهي برشا. باهي كيفاش تروجوا لها الغراسات تاعكم؟
1: نعملوا بالليفريزون وصلوا بالتوصيل.
0: باهي برشا هذه خدمه جديده.
1: ثم المبنى تاعنا على الكياس
0: اللي
1: يتعدى يشري نخدموا شويه مع التزيريه.
0: اكثر طلبات شنو بالضبط؟ على شنو النباتات اكثر طلبات عليها هنا؟
1: والله النباتات العطريه، النباتات الجبليه راجعوا لها توا كيما الريحان، القضوم، الاحبق.
0: ما شاء الله. به نمشي معك تشاركوا شوية في معارض وتعرفوا بالمنتجات تاعكم ولا
1: نشاركوا في معرض تبرق ديجا مازال كوفا، معرض الصناعة التقليدية والمعرض التجاري نتاع تبرق، وعندنا نتاع بلفيدير
0: في بلفيدير في تونس معناها انتم تشاركوا فيه. هاي حاجة مزيانة برشا. انت يعطيك الصحة، لكن خليني نمشي اقوى تو. سي امين، انت تو تخدم تبارك الله عليك، تقول انت تخدم مع التونسي اكثر وإن مع الأجانب السياح الأجنبي خاصة الجزائريين؟
1: لا مع التونسي أكثر.
0: تونسي أكثر. وبالنسبة ليك التونسي ربما هو مارشي كامل داء معناه امتداد السنة ياخذ من عندك.
1: يعطيك الصح.
0: باهي. ثم مواسم يجب يشتروا فيها ولا كيما شجرة باباي كيما تحكي نيتيلان
1: ديما في الربيعة والخريف غير كي تبرد الدنيا خاصة في الصيف تنقص شوية على الماء الدنيا سخونة.
0: فهمتك تو. باهي تو نعرفوا السنوات البناءات الجديد المعمار الجديد ركز على الحدائق. باهي تخدموا شوية معناها يسمونا احنا جارديناج للعباد اللي قاعدين يعملوا في حدائق ومنتزهات وغيره ولا لا؟
1: نخدموا معاه.
0: تخدموا معاه؟
1: حتى ما عندهمش سباس نتاع ارض نخدموا لهم في المحابس.
0: نزرعوا لهم
1: بلونتات، ثم بلونت في المحابس يتزرعوا ما يكبروش برشا تعزينا.
0: تعزينا. معناها تقول انت بطبيعتها نحن الخدمه مش مقتصره فقط سمعنا نحن على المشاريع السياحية وغيره، حتى الناس في ديارها تشتغل معها.
1: يعطيك الصح. حتى في استدار ثم بلونت انتريور يعيش في استدار الداخل ما يستحقش برشا ماء مرة في العشر أيام.
0: أي؟
1: وثم نباتات تعيش برا تعيش في الشبابك تعيش في الفيراندات.
0: ما شاء الله. به خلنا نعرف معك نقطة توهامة برشا. عين صبح وتشجع الشباب أنهم يستثمروا في الانتاج النباتي هذايا وإلا تقول لا موسمي ما يجيبكنيش خبز ديما؟
1: لا ثم شوي نباتات على طول العام.
0: وشكون يعاونك في الخدمة نتاعك تو؟
1: والله عندي الوالد يعاون.
0: الوالد معاك وله خبرة تقريبا.
1: الوالد عنده خبرة أكثر.
0: ربي يبارك لك يا أمين يعطيك الصحة. نشجعوك وذاك علاش تبتك الصباح وتكون موجود.
1: يرحم والديك.
0: نشجعوكم ويعطيكم الصحة أنتم برشا. ربي يبارك لك. مش نمشي تو جولة سياحية مع قيد يقول لي أنا راني كي تدخل عين صبح يزمك تسأل عليا لأنه السياحة راي مرتبطة بك. عسلامة.
2: عسلامة أخوي.
0: عرفنا بروحك توا.
2: فتح الخضراوي دليل سياحي.
0: سي فتح مرحبا بك سي فتح.
2: وبيك اكثر.
0: سي فتح دليل سياحي محلي هنا؟
2: محلي محلي.
0: محلي به. سي فتح خلينا نعرف معاك توا بالنقطه بالنقطه.
2: اتفضل.
0: مش نجو احنا جوله وصلنا توا.
2: اي.
0: كيفاش هزنا في رحله نعدوا بها نهار كامل؟ كيفاش ثبت؟
2: كيف تحب انت عندنا المسالك وين تحب انت نمشي
0: ونمشي. انت اسمعني ركز معايا سي فتح.
2: نعم.
0: توا المستمعين يسمعوا فينا.
2: اي.
0: به. انت توا مش تعمل لنا دوره الكل بلاص مسميهان وبعد التوقيت قداش نبقى؟ تفضل.
2: التوقيت حسب السائح قداش عنده
0: معاك.
2: وقت
0: معاك.
2: هو قداش عنده وقت اللي يقول لي راهو عندي مثلا ساعة نعمل به سيركوي نتاع ساعة.
0: تفضل تو اعمل لي سيركوي.
2: وعندنا السيركوي عندنا تطلع هاك عندنا الترانشيات غاديك تطلع تدور بهم تنجم تهزهم للمتحف نتاع المحمية تحوص بهم. المشكلة الوحيدة عندنا تو نحن هنا سي نبيل التقسيم لداري الجغرافي
0: بين باجو جندوبة.
2: بين باجو جندوبة ريتت كيف تو دار الفلاح هنا والبرة ملكياس تتبع باجو هنا تبع جندوبة وغادي تبع باجو.
0: مش مشكل راو دليل سياحي مش هذي مشكلة ركز معي تو.
2: اي تفضل.
0: تو راو دليل سياحي انت تو مستروج لي انا مستعمل بيا جولة سياحية افهمني
2: جولة طبعا. سياحية
0: به. مين نبداو البلاصة هذه شو اسمها بالضبط؟
2: نبداو من دار الفلاح.
0: نبداو من دار الفلاح هي المنطقة على الطريق في عين الصبح.
2: في عين الصبح.
0: به. قديش نمشوا تقريبا من متر بس نص جبل.
2: نمشوا 100 متر.
0: 100 متر به 100 متر ثم واد شقو ولا لا؟
2: ثم واد نقطعوا الواد.
0: به الواد هذاك شو اسمه؟
2: واد عين الصبح هذاك اسمه واد الأحمر.
0: خلنا المستمع خلي يفهم معاك به. واد عين الصبح دائم سيلان ولا موسمي؟
2: لا موسمي.
0: موسمي واضح. معناه في الشتاء مش نلقوا فيه الماء.
2: في شوي
0: صعوبة. بعد الواد قداش نمشوا من متر باش ندخل الجبل؟
2: حسب ما يحب السايح.
0: معاك احنا توا هاني معاك قدام قداش متر تقريبا؟
2: وصلنا للواد وصلنا للجبل.
0: للجبل واضح معناها انت توا الجبل بيجي ورا الواد.
2: بيجي ورا الواد وي.
0: دخلنا للجبل توا شنو الثروة الغابية الموجودة غادي النباتات الموجودة؟
2: الثروة الغابية والله بالنسبة للزاير يحب يعرف الغابة لكل حاجة ونوعها.
0: باه
2: عندنا الذرو عندنا الريحان.
0: بشوي بشوي الذرو اللي هو الميزة الأساسية
2: من نحو منه زيت القضغوم
0: واضح. ثم
2: الريحان نقطروها زاد زيوت
0: أي؟
2: وثم أعذارة الحبة الثمرة متاعها تعطي ثمرة وتعطي الزيت
0: ما شاء الله.
2: والزيت متاع الريحان كيف ما تعرف انت سينابيل غالي برشا لتر متاعه توصل مليون ونص.
0: بالضبط يعطيك الصحة.
2: عندنا الصنوبر الحلبي
0: أي؟
2: عندنا البندق
0: ما شاء الله.
2: عندنا التوت لكحل العلي بما نعبروا به نحن العليك
0: هاي.
2: ويسهلوك على الحيوانات محدد منين يصنعوا البيبا.
0: اي به هكا اعطيت معلومة اضافية طو.
2: البيبا يصنعوها من البحداد الغابة الموجودة في عين الصبح هنا على دار الفلاح.
0: شنو هو البحداد بالضبط؟
2: بحداد غابة جبلية تنبت كان في الجبل وتمتاز بها منطقة عين الصبح.
0: به وفي يعني نوع نتاع خشب ونوع نتاع شجر غاديكا؟
2: خشا هي نباتات شعراء يسموها هي. غابة شعراء.
0: هي.
2: اما تعطي الكربون نتاعها الكربون نتاعها اذاك نصنعوا منها البيبا.
0: البيبا باه برشا هكا نفهمك تو.
2: آه.
0: باه ومن بعد ما مشينا الحداد هذه وشفنا نصنعوا البيبا واللي تقول انت المادة الاولية صناعة البيبا.
2: لي صناعة البيبا.
0: باه. بعد ما كملنا الدورة في الجبل اللي هو تو قريب العين صبح.
2: هاي ديما في العين صبح.
0: معاك تو قداش نمشوا من متر باش نوصلوا جبال الخروف؟ تقريبا كيلومتر زوز ثلاثة أربعة.
2: حكاية كيلومتر كيلومتر انت اصلك في جبل الخروف.
0: كيلومتر نقول واحد في جبل الخروف.
2: وي.
0: جبل الخروف النجم نشوفوا الحصان نتاع مقعد غادي ولا لا؟
2: لا كيلومتر لا على كيلومتر.
0: شوي.
2: لا
0: شوي معناها هاي
2: لا ام انت تو في جبل الخروف ويلزمك تمشي على الاقل 5 كيلومتر باش تشوف حصان مقعد. وحصان مقعد راهو يكروها هزوها ما عادش موجود.
0: ما عادش موجود برشا. به ابار حصان مقعد شنو نقول كثروة حيوانية؟
2: ثروه حيوانيه كيف ما تعرف جبال خروف تمتاز بالحلوف حشاك الذيب البقر الوحشي كثر عندنا.
0: البقر الوحشي موجود.
2: اي وزاد الضباع زاد ولا موجود في الجبل.
0: الزائر ينجم يشوفهم ولا تقول مخفيين راهو صعيب شويه الحكايه؟ صدفه معناها
2: سي تان كود شونس هنا
0: كود شونس هي بالصدفه معناها
2: يصادفوا ينقص قدامه ينجم يشوفوا.
0: باهي كي نمشوا كيما كان روندوني كيما الفطور ينجم يكون في الجبل والا ثم اماكن مخصصه ليه؟
2: لا مازلت ما تهيئتش المنطقة باش تخصص أماكن فيها.
0: هذه معناها نحافظ على نظافة البيئة نتاعنا والجبل. باه نص جبل خروفة تنصحنا نهبطوا الوشتات ونفزة غادي نفطروا ولا نهزوا فطورنا معانا من عين صبح؟
2: لا هو دي بريفيرابل نهزوا فطورنا معانا من عين صبح ونعملوا قاعدة باهية بما أنه سايح يحب يعرف الدنيا ويحب يتمتع بالهواء خاطر الأكثرين نتاع الزوار يحبوا يتمتعوا بالهواء.
0: آه
2: ويحبوا رياضة المشي.
0: ممتاز.
2: يحبوا رياضة المشي خاطر
0: ممتاز
2: خطر فيها مساعات تلقى فيها مجمعة كار كاملة متاع متقاعدين.
0: اه تو فهمت كي
2: كار كاملة متاع متقاعدين يقول لك خويا باش نمشي وباش ناكل كي ناكل قد ما خبز ودبوزة ماء في الجبل
0: خير لي من الدنيا وما فيها.
2: خير لي من الدنيا وما فيها.
0: ها واضح.
2: وشوف جمال كبرقة راهو جاي من الأرياف نتاعها.
0: ممتاز.
2: من عين الصباح هذه يبدا جمال كبرقة على خاطر كي توصل لكبرقة أنت باش تلقى الحيوط والحوانت والبحر معروفة فيلكم لي زوزر فيل راهي.
0: أي مثلين بطبيعتها.
2: أما الجمال نتاع كبرقة يمتد من الأرياف نتاعها.
0: باهي أنا كسائح مش نجيك. وأنت مسكون بالراحة. تفرض علي لباس معين نمشي ندخل في الجبل. ثم نوع متاع لبس متاع سبادري لباس جين كذا تفرض علي وإلا سبونطاني الحكاية
2: والله سبونطاني وكيف ما تحب انت إذا كان كعامل حسابك باش تجي تحوس في الجبل وتعمل روندوني في الجبل وتحوس
0: أي؟
2: ما هو تعرف حي لبستك من الصباح انت من اللي تخرج من الدار
0: به برشا دليل سياح يحبوهم راه وبرشا ما يحبوهمش
2: ان شاء الله
0: علاش
2: ما يحبوهمش
0: علاش لانك يقولك مش توجه يوصل من عند فلان العسل وما يشوفش من عند فلان لانك مش توجه ويمشي ياكل في البلاصه هذيك وما يكلش في البلاصه هذيك انت تعمل نظام العداله الاجتماعيه هنا تقول اليوم هذه التذاكر غدوه لذاك ويحبوك ولا تجيها ولا تخدم كما يخدموا برشا ادلاء سياحيين عنده العموله نتاعه هذاك علاش يتعامل مع ذاك وما يتعاملش مع ذاك خلاص كل وقت
2: لا هذاك هذاك حاجه نكزيجابل ما عندناش خلاص هذاك ما السائح وحده يختار منين يحب يجري دبر راسه
0: انت تقول له يتصرف دبر
2: راسه ها وين وصل ها وينج ها ولد حبه يعني كفاف الحب
0: خلينا نمشي لك سؤال ثاني منطقي توا انا طلبت منك باش تقوم بها جوله سياحيه
2: اي
0: نتاع نهار كامل التكلفه نتاعك قداش
2: والله ما انشرتش
0: نعرف ما تصرفش ما نعطيك دينار
2: نقبل نقبل
0: سيدي يعطيك الصحة مشكور برشا كان خليل الختام سي عبد الباقي بالطبيعة لأن وصلنا لنهاية المنوعة في رحلة أرض الضيافة سي عبد الباقي وصلنا لختام الرحلة نحب نوجه لك تحية كبيرة برشا احنا اليوم بحذاك واليوم ضيف بحذاك وزن دار الفلاح ومشكورين كل غيورين الحاج به على الجهة ومسعدين يبذوا من دمهم ومن طاقتهم ومن وقتهم ومن نومهم ومن صحتهم من أجل إنجاح مشروع دار الفلاح ومن أجل إشعاع منطقة عين صبح
3: رب فضلك سينابيل هي دار الفلاح راهي مركز على الجيران ومركز على الأصحاب ومركز على على الدوار كامل وبارك الله فيهم وبارك الله فيك أنت وبارك الله في إذاعة الكاف ربي يفضلكم ومرحبا بك في كل وقت
0: السر السياحي تبني علاقات إنسانية وذاك اللي عملته وانت هنا تكسب علاقات اللي هما يوقفوا لك المشروع وذي التجربة انت ربما سبونتاني فيها لكن كسبت علاقات كسبت جيران ولو هما يشهروا لك دار فلاح
3: والله هي سينابير الجيران لهنا هي علاقتهم من قبل المشروع هي ديجا علاقة باهي والناس كل تحب بعضها لهنا ونعرفوا بعضنا مع المشروع هذايا زاد يغيروا عليها ولا يغيروا عليها ويدعموا بالمجهودات اللي عندهم الكل وربي يفضلهم وبارك الله فيهم
0: ربي يبارك لك باش نمشي لسويسرا تو في كلينتين هي تو بيزاج ما خير تعمل تصوير لوزان وجبال الب وتصوير عين صبح
4: عين صبح خويا عين صبح ما كيفها شيء عين صبح بلادنا عين صبح امنا عين صبح نتمنى نشوفوها ديما من حسن الى احسن ان شاء الله يا ربي
0: ربي يبارك لك وثم عودة قريبة لسويسرا ولا تقول عين صبح تبقى هي أفضل من سويسرا
4: عين صبح تبقى ديما أفضل من سويسرا وإذا كانت توفر كل الإمكانيات وكل المقاومات لهنا ونشوف الدولة تدفع معنا لما لا نستثمر في عين صبح في لهنا والنشط الجهة وعين صبح هي الكل وتبرقة هي الكل والشمال الغربي هو المنبت متاعنا ومستحيل نتخلو على الشمال الغربي ككل
0: ربي يبارك لك تقريبا قاعدة في عين صبح في الليلة ما نحسوش بالحرارة ما نحسوش بالحرارة قيد قلت انت دينار تعمل بينا دورة هكا ولا ليه دينار مش تعمل بينا دورة في عين صبح نهار كامل مش نعطوك دينار تعمل بينا دورة في عين صبح
2: دينار يزي
0: تعمل دورة في عين صبح
2: دورة بخويا عين صبح كاملة
0: السيدي هاو كان الناس تسمع فيك تو غدوا مش يطلبوك انت هنا بحدا زهر واضح ربي يبارك لك يعطيكم الصحة في ختام الرحلة ملك التوفيق تواصل الأمام ان شاء الله غدوا ان شاء الله شوفوا مشروع تكبر خاصة انتاج نباتي غنية عين صبح
1: عين صبح الأم عين صبح هي ما المنطقة نتاعنا وندافعوا عليها ويلزم نحن هم الشباب نخدموها ونعودوهم الأول وجديد
0: ربي يبارك. شكرا لكم الناس كل تحيه زميل عبد الزهري، رفقنا تقنيه زميلي فتحي البريني، رفقنا في قياده الرحله من كيف بتجاعي الصبح، شكرا زميلي سيما رزقي في القاعده الفنيه، وشكرا ايضا زميلي نجح الورتاني ايضا اللي رافقونا في منوعات ارض الضيافه. دمتم في امان الله، شاهي طيبه، الى اللقاء.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: تمام 1:00 ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
4: صوت الشمال
3: ومنها نحييكم مستمعين الكرام في النشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها: رئيس الجمهورية يعين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها بالوسلاتية من ولاية القيروان. تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بطبرقة بنسبة تناهز 30%. ومع اقتراب موسم الأمطار، المجلس المحلي بطويرف يطالب بتسريع إنجاز مشروع حماية طويرف من الفيضانات. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد وخلال يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات، وتكون درجات الحرارة القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات. كما ينتظر أن تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيلي لغاية نهاية الأسبوع القادم. وفي هذا الإطار تدعو وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة توقيا من ارتفاع درجات الحرارة. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجاتي ومزيد من التفاصيل.
5: تشهد المناطق نتاعنا الداخليه في الفتره دي ارتفاع كبير في درجات الحراره. نطلب من المواطنين باش يلتزموا بالاجراءات الوقائيه اللازمه، خاصه منهم الفئات الاكثر عرضه للمخاطر مثل الرضع وكبار السن، النساء الحوامل والرياضيين. ننصحوا كبار السن باش نتفقدوهم، نعطوهم السوائل على الاقل كاس ماء كل ساعه باش يعوضوا السوائل اللي تخرج في شكل نتاع عرق. كذلك بالنسبه للرضع والاطفال، فرط التحرك هذاك اللي خلاهم يتعرقوا ويخسروا كمية كبيرة من السوائل، ذاك علاش خصوا باش يشربوا كميات مهمة من المياه. بالنسبة للنساء الحوامل ندعو النساء يقبلوا على شرب السوائل والمياه. كذلك الرياضيين نحرصوا باش يقبلوا كذلك على السوائل. نوصيوا كذلك المواطنين نتاعنا باش يبعثوا أوقات الذروة من 9:30 لأربعة لأربعة ونص نتاع العشية، ما يخرجوش لبرا. كذلك الناس اللي تخدم في الفلاحة والناس اللي تخدم في قطاعات حساسة مثل البناء والشوانت، نحرصوا باش يخدموا على بكري، يبدأوا يومهم في أوقات متاع درجة حرارة مقبولة. الوقاية خير من العلاج باش نحافظوا على سلامة متاعهم.
3: تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عين عددا من وحدة إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، وطلع على سير عملها وما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الأحد. وتوجه رئيس الدولة إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. وتحول رئيس الجمهورية إثر ذلك إلى معتمدية كندار بسوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، والتقى بعدد من المواطنين مستمعا إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. ومن بين المواضيع الأساسية التي تم تناولها هو أن المحاسبة العادلة أمر مشروع ومن حق الشعب التونسي أن يطالب بها. وبين رئيس الجمهورية أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا القيض الحار ليس بالأمر الطبيعي، وأن الهدف هو تأجيج الأوضاع بكل الطرق، مؤكدا أن العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة المعلومة المصدر على حد قوله. إلى أخبار الجهات، حيث تقدمت أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة تناهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. ويهدف المشروع إلى دعم شبكة مياه الشرب بمدينة تبرقة والقرى المجاورة لها وإنهاء معاناة المتساكنين جراء الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب أو عدم توفرها. يطالب المجلس المحلي بمعتمدية الطويرف من ولاية الكاف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة الطويرف من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤ في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. عضو المجلس المحلي عن عمادة من معتمدية الطويرف وأحد نعيم المجري يضيف:
6: بالنسبة لمشروع حماية مدينة تويرف من الفيضانات، هو مشروع تقريبا معطل، نسبة تقدم الأشغال فيه ما تجاوزش تقريبا 5 أو 10%، وخاصة اللي مخوفنا أنه الفترة الحالية هي موسم، معناها موسم خريفي، متوقعين أنه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي أنه فما برشا أمطار باش تنزل، والمشروع لحد الآن معناها مخذاش الصيغة نتاعو للحشمة بها. احنا كمجلس محلي نطالبوا بتسريع، وأنه باش يكون المشروع هذا يتقدم، خاصة أنه على أبواب عودة مدرسية وعنا تاريخ مؤدي إلى المعهد سنة، واللي هو معناها الحقيقة معناها تلامذة بش تصير معناها مشكلة كبيرة في الموضوع هذا. احنا كمجلس محلي بش نعقدوا جلسة في الغرض وبش نستدعوا القائم معناها بالمشروع وبش نحاولوا قدر المستطاع انه بش نسرعوا في المشروع هذا، لانه يعتبر مشروع مهم ومهم جدا من خلال معناها حماية البنية التحتية وحماية مدينة تبير من الفيضانات، خاصة انه احنا على أبواب أمطار خريفية، واحنا طقسنا معروف انه بالأمطار الغزيرة وكل شيء، وخاصة هذا العام بش يكون استثنائي.
3: في ظل افتقار منطقة المعقولة إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية، جدد النائب المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني. في متابعة لمراسلتنا فاتن التجاني، جدد النائب الدعوة إلى الإسراع في الاستجابة لمطلب أحداث ملاعب الأحياء بما يوفر للناشئة فضاءات آمنة لممارسة الرياضة.
7: حي المعقولة يغيب فيه أبسط مقومات الترفيه أو الأنشطة الرياضية، ما فيهوش ملعب حي، يعني 10,000 ساكن أو أكثر في حي سكني لا يوجد به ملعب حي. علاش؟ هذا في الحقيقة على السلطة المحلية والجهوية أن تفعل دورها الحقيقي. رانا نحبوا نحموا الناشئة من مخاطر، على الأقل عدد 2 من ملاعب الحي، لأنه ملعب حي واحد لا يكفي ولا يحقق الغرض ولا يستجيب للحاجيات الحقيقية للأطفال. نداء عاجل للسلطة الجهوية والمحلية أن تعجل بهذا الطلب اللي هو ممكن، هذا مدرج في المخطط 26-30، لكن هذه نعتبرها من المطالب الملحة التي لا تترقب هذه المدة. والحقيقة السيد الوالي عاين عن قرب المشاكل الحقيقية اللي يعانوا منها الأهالي في المعقولة، ووعد بأنه مشي على الأقل يدفع في اتجاه إحداث ملعب حي في انتظار أنه يكتمل الملعب الحي الثاني.
3: تطلق مؤسسة أندا تمويل برنامج منح دراسية استثنائية للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا، يمتد على مدى 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية الجديدة، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلة المعوزة وما حدودة الدخل، خاصة في المناطق الداخلية والحدودية. مديرة الاتصال بالمؤسسة أسماء الزواوي تضيف:
8: المبادرة بخصوص إعطاء منح للطلبة اللي نجحوا في بات 2026. الهدف من المبادرة هي نعاون الطلبة هذوما على مواجهة المصاريف نتاع العودة الجامعية تكون تابع الوحدة من المعتمديات اللي مستحقة أكثر ذات أولوية قصوى. أما تصنيف معناها في تونس عملته وزارة التخطيط اللي هو يصنف 80 معتمدية ذات مستويات أولوية أولى وثانية، لازم يكون عامل انسكريبسيون سنة دراسية جديدة. هو بداية عنده مدة ويتواصل حتى ل 30 أوت، مازال عندنا شوية أيامات. سوغ لاباد اللي مستحقة العائلات الموزة أولادهم ينجموا يعملوا الانسكريبسيون حيت لونجاجمون سيغتو لو باركور أكاديميك ملي يبدا سنة إذا كان تحصل على المنحة باش يعاود يتحصل عليها العام الجاي والعام اللي بعده مدة 3 سنين على أقل شيء حتى لين يتحصل على الليسونس نتاعو. المبلغ محترم ويغطي المصاريف الكل.
3: كما أضافت مديرة الاتصال بمؤسسة أندا أسمى الزهوي أن المؤسسة قامت بالتعاون مع وزارة التربية بإعادة تهيئة أكثر من 100 مؤسسة تربوية خاصة بالمناطق الداخلية، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على توفير النقل المدرسي ل 1800 تلميذ للسنة الدراسية المقبلة.
8: شراكة عملناها مع وزارة التربية لإعادة تهيئة المدارس العمومية، المدارس الموجودة الأكثرية في المناطق الداخلية والحدودية، وقمنا حتى التوا بإعادة تهيئة 200 مدرسة، حسنا البنية التحتية نتاعهم، وفرنا لهم الماء، الأسقف والأسوار، الحماية وتوفير أنفاس معناها نتاع قرار ملائم للتينتا وحتى للإطار التربوي اللي يخدم غاديكا. خدمنا زادة على نقل المدرسة مع جمعية المدنية، وفرنا نقل 538 تلميذ عام. ونحبوا سنين زيدوا معناها نخدموا على 1800 تلميذ آخر متواجدين بتباع في المناطق الداخلية ونوفروا لهم النقل للمدارس اللي يقرأوا فيهم.
3: تتواصل بمعتمدية التجروين الأيام الثقافية والتي انطلقت أمس إلى غاية 28 من هذا الشهر، وتحتوي على برمجة متنوعة تستهدف مختلف الأعمار. مدير دار الثقافة تجروين زبير العثماني يضيف:
9: الأيام الثقافية لتجروين انطلقت من نهار 22 أوت، تتواصل لمدة أسبوع متواصل لغاية 28 أوت بدعم من مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالكيف. كانت برمجة متنوعة الحقيقة مست الجانب الكبير من الفنون. تنطلقت البارح بعرض مسرح 23 أوت عن عرض مسرحي للأطفال موجه للأطفال، ثم في نفس اليوم عند 9 ليلا عرض لمة الأجيال، 24 أوت عن عرض شبابي، 25 أوت عن عرض فني شعبي، 26 أوت نمشوا للطرب، ثم 28 أوت عن عرض زادة تربي. الحقيقة هو البرنامج بالإمكانيات المحدودة المتوفرة من مندوبية حبينا نمسوا جميع الشرائح، وإن شاء الله تكون بادرة لتأسيس جمعية الأخذ بمقاليد مهرجان يليق بتجروين في المستقبل إن شاء الله.
3: نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة الكاف، وفيها أيضا تستعد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين لاحتضان فعاليات الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. وسيحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات إيمانية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن البرنامج الوطني للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف يتضمن أكثر من 10500 نشاط ديني في كامل تراب الجمهورية. وضمن أخبارنا العربية والعالمية، اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 10 فلسطينيين خلال اقتحاماتها المتواصلة للمدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي عمليات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الصهيونية. نددت إيران اليوم بعزم الولايات المتحدة إعلان عقوبات جديدة ربما تزيد الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتؤثر على أهم شركائها التجاريين مثل الصين. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام لنهاية هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يعاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها بالوصلة من ولاية القيروان. تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة بنسبة تناهز 30%. ومع اقتراب موسم الأمطار، المجلس المحلي بمعتمدية طويرف يطالب بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة طويرف من الفيضانات. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. موعدنا الخبري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام الثانية ظهرا. إلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا موعد متجدد من كيد منوعتنا بين كلمة ونغمة اللي تجمعنا معكم. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. الناس الكل من ممتومة موجودين لانطلاقة كالعادة تكون مع الموسيقى وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل، اكيد معاكم ديما في بين كلمه ونغمه، والنغمه مازالت متواصله معاكم، وكيما عودناكم كل مره انه النغمه تكون متغيره اكيد من ركن الركن، ومن بعد كوكتيل البدايه ديما الموعد يكون مع اختياراتنا في ريتم داير. بالنسبه لريتم داير لليوم اخترنا لكم الفنانه لارا فابيان، اكيد اللي حبها يعرف اللي قيمت الاغاني نتاعها فماش اغنيه ماهيش حلوه الحقيقه، حتى ساعات تبعد شويه على الريتم اللي تعودنا بها عليها، ما ديما حلوه لارا فابيان. ما نعرفش انتم توافقوني الراي ولا لا، اعطونا رايكم في باج راديو كيف. نحكيوا عليها شويه، هي من مواليد عام 1970، طبعا مغنيه بلجيكيه ايطاليه مشهوره عالميا، تحمل الجنسيه الكنديه، تغني غنت فرنسي، غنت انجلي وايطاليا، وغنت زاده بالاسبانيه بالبرتغاليه بالروسيه، وفي بعض المناسبات هذا كان في بعض المناسبات في الحفلات الغنائيه في انحاء العالم. فاقت مبيعاتها اكثر من 18 مليون نسخه حتى التوا، بالاضافه لانها مغنيه. لارا هي موسيقيه تعزف على البيانو والجيتارا وكاتبه اغاني وممثله، ظهرت في فيلم موسيقي دي لافلي ويروي قصه الفنان كول بورتر. هذه فنانتنا كي دناش نحكي عليها اكثر برشا، ما كيما نحكي عليها بما انه احنا في بين كلمه ونغمه، خلينا نسمع النغمه في كوكتيل مع لارا فابيان.

لارا فابيان اكيد سمعناها في كوكتيل اختيارنا اليوم في ريتم داير من ريتم داير. مازلنا معاكم مواصلين المشوار بالطبيعه مع بقيه مختارينكم من الموسيقى. سلام على كل اصدقائنا اللي تابعوا فينا وين ما يوصلكم صوت اذاعه كيف نعود ديما نفكر كوميدي تنجموا تخليه بالطبيعه لي كومنتير نتاعكم اذا كان عندكم موسيقى معينه زاده تحبوها تكون موجوده في واحد من الاركين اللي تعودتوا عليها. مرحبا بالناس الكل، نمشيو مع الموسيقى وراجعين.

تحياتنا لكم الناس الكل، شويه ونرجع لكم لكلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف، نقرا لكم الكومنتير نتاعكم الكل ان شاء الله، وبالطبيعه اقتراحاتكم بالنسبه لمختلف الاركان. ما تنسوش بالطبيعه بعد شويه زاده الموعد مع ركن سيني كافي اللي فيه نقترح عليكم فيلم سواء يكون هكا من الانواع الرعب، اكشن، فيلم عائلي، فيلم كرتوني. كل مره هكا نحاول ننوع شويه في الاختيارات. انتم زاده كان عندكم فيلم هكا اللي تفرجتوا فيه بقى محفور في بالكم، فيه هكا قيم معينه اثر فيكم، والا زاده جست هكا كي تفرجتوا فيه تفرجتوا شويه عجبكم شويه الفيلم هذايا، خليوا العنوان هذا باش هكا احنا نقترحوها عليكم وعلى بقيه اصدقائنا في روبريك سينيكافي. مرحبا بكم الناس الكل، نرجو مع الموسيقى.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الثانية ظهرا هنا بإذاعة الكف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكف،
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد وخلال يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة حسب نشرة محينة للمعهد الوطني للرصد الجوي. كما ينتظر أن تتواصل درجة الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور شهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. بولاية باجة، وفي ظل افتقار حي المعقولة الذي يضم أكثر من 10,000 نسمة إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية، جدد النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية رشيد العمدوني جدد الدعوة إلى الإسراع في الاستجابة لمطلب إحداث ملاعب الأحياء بما يوفر للناشئة فضاءات آمنة لممارسة الرياضة ويحد من مظاهر التهميش والإقصاء. يطالب المجلس المحلي بمعتمدية طويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة طويرف من الفيضانات، والذي يشهد تباطؤ في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تتواصل بمعتمدية تجروين الأيام الثقافية التي انطلقت أمس وتتواصل إلى غاية 28 من هذا الشهر، وتحتوي على برمجة متنوعة تستهدف مختلف الأعمار، وفق ما أكده مدير دار الثقافة تجروين زبير العثماني. وطنيا، تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الأحد. ثم توجه رئيس الدولة إلى سد نبهان بمعتمدية السبيخة، واطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. تستعد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين لاحتضان فعاليات الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. موعد من الأخبار القادم يتجدد معكم بإذن الله مستمعينا الكرام في تمام الثالثة. إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

0: تحية كبيرة برشا لزقانا من جديد، شكرا لكم على تواصلكم معنا كالعادة، منورينا كل من يكلم فينا. فنا مازلنا بطبيعة معاكم مع كلمتكم زيادة اللي توصلنا في باج راديو كيف كل الأصدقاء، سلموا عليكم بطبيعة ونشكركم على متابعتكم معنا وتحياتكم بطبيعة وكلماتكم واقتراحاتكم توصلنا مباشرة في باج راديو كيف. كما روضة الويلي تقول مساء الوردة منى، تحية لكامل الفريق وانا امكم اغنية لهاني شاكر، ربي يوفقكم وامسية ممتعة للجميع، يعيشك يا روضة. خالد العكرم يقول مساء النور، مساء الفل انت والفريق اللي معاك والمستمعين وبالتوفيق والنجاح، يعيشك يا خالد. نبيل بن علي الورفيلي يقول مساء الخيرات والمسرات واجمل وارق التحايا ليك اختي مين وكامل الفريق التقني وكافة المستمعين، ان شاء الله بالتوفيق وبداية اسبوع موفقة للجميع، يعيشك يا نبيل. عامر بقلوت يقول مساء الخير والنور، مرحبا عامر، مرحبا كل الأصدقاء. نرجع لكم شوية خير أكيد، موعدنا مع سيني كافي.
1: Take it, take it.

تحيتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. وصلنا بعدنا الروبريك اللي تعودتوا عليها سيني كافي. اليوم اخترت لكم فيلم يرجع ل 2024 نحكي عليه, كرافن ذا هنتر, فيلم بطل خارق امريكي ويضم شخصية مارفل كوميكس اللي تحمل الاسم نفسه. انجدته شركة كولومبيا بيكاتشرز بالتعاون مع مارفل انترتينمنت, وهو الفيلم السادس والاخريني في عالم سبايدر مان من سوني. أخرج الفيلم جي سي شاندر, وكتب له السيناريو ريتشارد وينك وآرت ماركوم ومات هولوي, ويشارك في بطولته كل من أرون تايلور جونسون إلى جانب أريانا ديبوس وفريد هيتشينجر وألكساندرو نيفولا وكريستوفر أبوت وراسل كرو. يكتشف الفيلم علاقة كرافن بويلدو وطريقه ليصبح أعظم صياد. لهنا تكمن الحكاية. بالنسبة تم النظر في ظهور كرافن في الأفلام عدة مرات قبل ما تهتم سوني بيكاتشرز بفيلم مستقل للشخصية في حد ذاتها كجزء من عالمها المشترك الجديد. في منتصف 2017 تم التعاقد مع وينك في 2018 زيد انضم ماركوم وهولوي من بعد, ودخلت شاندور في مفاوضات لإخراج الفيلم, واللي شاف كما حكينا النور بعد برشا مراحل في 2024 بعد عامين من التأخير اللي صار. بالنسبة للفيلم في شباك التذاكر كان حقق فشل في البداية, حقق 62 مليون دولار عالمية بميزانية تراوحت بين 110 و 130 مليون دولار, وتلقى مراجعات إيجابية لكن زادة فما مراجعات سلبية من النقاد اللي انتقدوا السيناريو خاصة بالنسبة للفيلم. تحصل من بعد الفيلم على 3 ترشيحات في حفل توزيع الجوائز التوتة الذهبية 45 بما في ذلك جائزة ممثلة مساعدة ليدي بوس. هذه بالنسبة الفيلم امتعنا لليوم, إن شاء الله ينال عجبكم. مختلف أكيد للمغرومين بأفلام الأبطال الخارقين, عندكم فيش تتفرجوا مع كرافن ذا هنتر. هذه فيلم امتعنا اليوم في سيني كافي. منه هو نمشي معكم عقيد مختارنيكم من موسيقى.

سمعنا مع بعضنا يوم ليك ويوم عليك الذكرى محمد قبلها الشب جليني في عيوني سهرة. سمعنا زيدا أصالة في ليه الغرور هذا كين كوكتين اليوم في حنين من حنين نمشيو لترب وترب اليوم في جزئين الجزء الأولاني شيكون مع محمد عبد المطلب في حبيتك وبحبك

حبيتك وبحبك وححبك على طول مش خايف ونسيتك زي انت.

إذا كان اختيارنا الأولاني في تراب لليوم مع محمد عبد المطلب في حبيتك وبحبك باش نكملوا مع التربيات. آخر عنوان هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في كامل الأوصاف. أكيد اللقاء يجدد معكم إن شاء الله في نفس التوقيت كيبا كاملة. تسلم عليكم الناس الكل. إيمان حناشي كانت معكم ميكروفونيا. خليكم وبقية متابعة طيبة لبرامج راديو كيف. خليكم مع العندليب الأسمر. باي باي.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn. مساء الخير، تمام الثالثة، هنا على موجات إذاعة الكيف. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكيف. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. تشهد الحرارة بداية من اليوم الأحد وخلال يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 درجات و 10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و 47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و 41 درجة. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤولية. تطلق مؤسسة أندا تمويل برنامج منح دراسية استثنائية للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا يمتد على مدى 3 سنوات بهدف مساعدة الطلب الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية الجديدة، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل خاصة في المناطق الداخلية والحدودية. تحول أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عاين عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع رئيس الدولة على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم. ثم توجه رئيس الدولة إلى سد نبهانة بمعتمدية السبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. وتحول بعد ذلك رئيس الجمهورية إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج راس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية، والتقى بعدد من المواطنين والمواطنات مستمعا إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. تستعد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين لاحتضان فعاليات الدورة 9 الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وستتوقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم 10 فلسطينيين خلال اقتحاماتها المتواصلة لمدن وبلدات في الضفة الغربية. نددت إيران بعزم الولايات المتحدة الأمريكية إعلان عقوبات جديدة بما تزيد الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتؤثر على أهم شركائها التجاريين مثل الصين. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا على رأس الساعة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة والسيدات، مرحبا، أهلا وسهلا بكم معنا، لقاء جديد، حلقة جديدة من برنامج العمر تجارب. العمر تجارب، وكيف ما عودناكم في حلقاتنا هذية يكونوا ضيوفي أعزاء علي، نعزهم برشا، ويكونوا عملوا مسيرة حافلة في مسيرتهم العملية. نتحدثوا على المسيرة العملية، المسيرة الشخصية زادة إذا كان هم يحبوا يتحدثوا على مسيرتهم الشخصية، لكن نركز بالأساس أنه تجاربهم نحب ننقلها للشباب، نحب ننقلها للجيل اللي يسمع فينا، للمستمعين اللي يتبعوا في برامج إذاعة الكاف ويتبعوا في العمر تجارب. اسمعوا من كبراتنا، اسمعوا من الناس اللي عدت مسيرة كبيرة وطويلة وناجحة بالرغم ساعات التعثرات، وقت التعثرات هي اللي تخلي واحد يزيد يعاود يفيق ويزيد يعاود يكرر العملية اللي يوصل لمرحلة النجاح. نتعلموا منهم. أنا الحقيقة من خلال برنامج العمر تجارب صدقوني تعلمت الكثير والكثير من العبر، تعلمت الكثير من تجارب الضيوف اللي كانوا حاضرين معايا. اليوم ضيف يعز علي أنا شخصيا، ضيف وقت لي نشوفه وكي يعرضني حتى في الشارع يرجعني سنوات التالي، يرجعني 30 إذا كان مش 35 سنة لسنوات الطفولة. اليوم سعيدة جدا وفخورة جدا وأنه نستدعى لكم إطار كبير، إطار تربوي، قدم مسيرة طويلة وحافلة في العمل التربوي، كان هو القدوة متاعنا. وقت لي نقوله سي صالح القاسمي، نقولوا مدير مدرسة حي حشاد، يا حسرة ولو أنه ما زال عندها الرونق متاحة مدرسة حي حشاد، وتحية لكل المديرين، وتحية لكل الإدارات التربوية، وتحية لكل المؤسسات التربوية. سي صالح القاسمي، سعيدة جدا أنك حاضر معايا اليوم، مرحبا بك.
2: يا مرحبا.
1: يا مرحبا، يا مرحبا، زارتنا البركة سيدي.
2: نحب في البداية نشكرك على الاستضافة، كذلك نشكر العبارات الطيبة اللي خصصتها لشخصي، وأنا فخور أيضا بأنك معناها فهمتني متألقة مذيعة، دائما أسمع صوتك وأحن إليه نظرا للإفادة والاستفادة.
1: يعيشك يا سيدي. وانا كي نشوف سي صالح القاسمي كما قلت، وما هوش هذية رمي ورود، هذية حقيقة، نقول المثال في العمل الجيد، الاستقامة، التفاني في العمل. انا كي نشوفك بالحق سي صالح، كي نشوفك نتذكر سنوات الدراسة في مدرسة حي حشاد، وانا كنت درست وتخرجت وتلمذت على سلة من المربين في مدرسة حي حشاد، كنت مثال للاستقامة، كنت مثال للعمل، كنت مثال للمواظبة، ويليت يليت اليوم يعني الإطار التربوي نتذكره هك الأيامات السبعينات الستينات وقت اللي كان الصرامة. سي صالح القاسمي 6 نتاع الصباح إذا كان مش قبل يبدأ يدور في المدرسة، وتعتبرها مدرستك، تعتبرها حاجة متاعك كينو صغيرك المدرسة.
2: ونعمل سوية زايدة باش معناها نحصلوا من إنتاج، وقوم لهم 6 باش معناها نقريهم وكذا، وما عنديش فضل لأنه في ذلك الوقت نحن فك الوقت ذاك المواطنين متعطشين للتعليم. حقيقة أنا أعتز بالأولياء بك السنوات اللي معنا خدمت مع المواطنين، مع العائلات اللي معنا حطوا فينا معناها الثقة في أولادهم، جابوا وليداتهم والحمد لله، وكنت في المستوى. ونأكد لك أختي ليلى، عندي العرض الطيب كل ما أخرج المدينة إلا وألتقي ببناتي وأبنائي بوسوني حتى من معناها كذا، متصورش يحيطوني بالعطف. حقيقة متأثر، أنا تو نكلم فيك وأنا حقيقة معناها متأثر نظرا، وخاصة كبر السن واللي عاطيه
1: الحمد لله لاباس الحمد لله.
2: واذا به فهمتني الحمد لله الحمد لله كنشوفك ونشوف زاد وليداتي في الميادين معناها معناها المنظمات وكذا حقيقه انا اعتز والله وراسك يا ليلى عديد معناها جاتني عروض باش نمشي لوظائف اخرى حكوميه وكذا ما استهوينيش
1: رفضت.
2: كنت دائما احن الى التربيه لان التربيه هي المحور نتاع حقيقه النمو الحضاره نتاع المدن والحمد لله معناها كان نقول لك الاطارات والبنات توا في امريكا في فرنسا في كذا معناها اطارات والحمد لله المحامين الطب وكذا انا اعتز بالرصيد هذا فهمتني
1: وانا فخوره ومعتزه معك وانا يعني دموعك كذا عزيزه عليا عم صالح وبكيتني معك الحقيقه عم صالح لانه كيف ما قلنا حنيت انا وياك رجعنا لك السنوات الحلوه هذيك السنوات اللي سنوات الصغر وسنوات العطاء لكن نرجع معك عم صالح توا لبدايات التعليم متاعك وشغفك كان حبك للتعليم هو اللي خلاك انك ربما تكونك الصرامة وتكونك القسوة اللي كنا نعرفوها عند عم صالح سي صالح القاسمي وما أدراك وقت يمشي في الكلواخ ويمشي ويدخل الأقسام ناس الكل خلينا متلامذة التلامذة ذوكم نعرفهم مرعوبين وانا كنت مرعوبة كيفهم لكن حتى الإطار التربوي كان وقت يتجول سي صالح القاسمي بين الأقسام فما انضباط وفما حزم وفما يعني الشدة والصرامة اللي كانت مطلوبة واللي هذيك حسيناها وريناها كانت متجلية من خلال التعليم ومن خلال المادة التعليمية اللي كنا يقدموها لنا.
2: استجابة لسؤالك بنتي أنا أولا توجهت للتعليم رغبة مني في ذلك الوقت دخلت ترشيح المعلمين بتونس وتلقيت معنا حقيقة مع شيوخ مع شيوخ التربية فهمتني وتخرجت عام 57 فهمتني واخذت معنا إدارة متاع مدرسة متاع ريفية وأنا أعتز اللي عديت عامين في الريف باش أنهض بك المناطق ذيك وكذا أنا أول ما بشرت في مدرسة جامعة في جهة سليانة فهمتني وتبعد 9 كيلومتر على سليانة المدرسة ولكن معناها حقيقة عديت فيها عامين حطوني كالعائلات كالقرية ذيك حطوني بالعطف كذا وكنت نمشي من المدرسة إلى سليانة باش نقضي شؤون نمشي على راجلا وكم من مرة يجيبوا لي العائلة معناها حشاك بغلة باش معناها
1: باش تتنقل بها
2: فك الوقت ذاك كان معناها
1: وقتاش هذايا ستينات بداية الخمسينات ستينات
2: بداية ستة نحكي لك معناها 56 57 في ذلك الوقت راهو تعطش كبير تعطش الناس تبني في المدارس تبني في المدارس في القرى في الجبال كذا صدقيني نمشي الرسم مع المتفقد نمشي الرسم المعلمين في السيابي هذه شهادة الكفاءة نمشي على التراكتور باش كذا نحن نبنو الصور نبنو المدارس معناه وأنا أصرح لك يا ليلى أحسن شيء أعتز به أني كنت من بنات معناها التعليم في ذلك الوقت شوفي بنتي قرينا معناها في المدرسة قرينا معناها في النهوض هذه باش معناها نظهروا في التعليم تاع النساء وكلي معناها ما يحسنوش معناها
1: محو
2: الأمية معناها شاركت جميع المنظمات اللي تصوريها حقيقة معناها كنا متطوعين معناها فهمتني لا من ناحية المنظمات ولا من ناحية عديت 4 أنا مازلت الإطار المستشار بلدي مازلت حي نالتو
1: 4 دورات عديتها ربي يعطيك
2: فهمتني ثالث دورة أنا دخلت مرة الأولى كان سي البحر بربوش والستونسي وجا سي محمد صالح بوسن شديت معاه مع 4 رؤساء والحمد لله معناها وتوا كنشوف معناها هيئة البلدية معناها اشترها كل أولادي يا نعمة من الله.
1: فما فخر فما اعتزاز باللي قدمته سي صالح. المسيرة الحافلة والمسيرة طويلة في مجال التعليم، وانت كيف ما قلت لي ودائما حتى كي نعرضك حتى في التاريخ تقول لي نعتز برشا بأبنائي اللي نسمع بهم وإنهم دخلوا معترك الحياة وشدوا مناصب عليا ومناصب مرموقة،
2: رغم اللي معناها حقيقة نعتزوا كونوا معناها اخذين الروليف على الفرنسويين في ذلك الوقت. راهو في بداية الاستقلال معناها مشاو لطرا فرنسويين وكذا اخذين عليهم. انا وقت اللي شديت مدرسة شعري يكحل فهمتني، مازلت شاب مازلت كذا، ولكن شديت معناها مدارس معناها كنا في المستوى لأن الوطنية مغروسة فينا في ذلك الوقت. الاستقلال معناها ما تصورش قديش معناها الناس معناها فرحانة تبني في المدارس وتذبح معناها فهمتني في الواحة وكذا، والناس تهدي في الأرض تهدي في الواحة حقيقة معناها فهمتني.
1: ترى نفسك محظوظ سي صالح أنك عشت فك الفترة هذيك، فترة أنه كل واحد يعني يحب بلاد، وهو الحقيقة ديما راه حب البلاد راه، لكن تتغير ربما من الفترة لفترة، لكن أنتو ما جيتوا بين استقلال تونس بين الكفاح مرحلة البناء، وانتي ساهمت في فك المرحلة هذيك مرحلة البناء من خلال البناء التربوي لتونس. تقول اني فخور اني عشت المرحلة هذيك واني ساهمت في بارتي من بناء تونس ولو حتى بالتعليم.
2: الى جانب ليلى مش نعطيك سر، الى جانب التعليم المهنة متاع التعليم وكذا شاركت في معناها في معركة بنزارة.
1: احكينا على هذا يا عم صالح،
2: فهمتني حقيقة معناها فهمتني.
1: هذوما من الحاجات اللي ربما نسمعهم لأول مرة، لأنه أنا نعرف عم صالح في ميدان التعليم، ما نعرفكش إنسان مناضل.
2: وأنا
1: ولو أنه التعليم مناضل تعتبر نضال في الفترة دي.
2: والله ينصرح توا بالمناسبة دي بعد 50 سنة ما فماش كون يملك حقائق على معركة بنزارة إلا الشخص هذا، لأني عشت المعركة ونصرح لك.
1: نعم.
2: ونصرح لك اللي معناها في ذلك.
1: نعم.
2: في ذلك الوقت سي موسى الرويسي وأنا في تونس عمل لي وأنا معناها موجود في الديوان السياسي يقول لي سي صالح توا تلتحق ببنزرة وتعرض لك القافلة متاع سليانة في ذلك الوقت والكيف باش معناها ترافق معناها المتطوعين إلى بنزرة. ونحن أول فوج وصلنا البنزارة وهي ولاية الكاف.
1: نعم.
2: وقت وصلنا غادي خذينا معناها المسؤوليات معناها كذا، وأنا معناها بكرهبتي سخرت كرهبتي معناها ويصاصي كذا باش معناها يعطوني معناها مسؤولية متاع منسق متاع الوفود هذيك وكذا. والله صدقني وقت المعناها حقيقة في طبق المعركة هربت، شكون هربني واحد قايد معناها متاع البحرية اسمه صالشو. طلعنا من الليل من ساعتين وصلنا لتونس نمشوا عظلام والجنود معناها يمشوا معناها فهمتني، والقنابل هابط علينا من فوق كذا ونمشوا عظلام معناها فيوز وكذا. وصلت 9 متاع الصباح لتونس نلقى أهالي تونس معناها هذي سمحني راني ما لأول مرة لا ما نملكش معناها فهمتني وسام تاع سلامة خطينا الأمور هذه. كذلك نقول لك راني معناها شاركت في المنظمات معناها أول إطار كوني بورقيبة معناها في عام 60 في مدرسة مع تيجاني عبيد معناها 2 من كل ولاية بحيث نحن الشباب متاعنا كان مسقر للمنظمات للتعليم للشؤون الاجتماعية. نعم.
1: كان المجال مفتوح في الفترة هذيك.
2: والحاجة الأخرى ما فماش هيكل ما فماش معناها مؤسسة وما كرمتنيش. والحمد لله أملك في داري جميع معناها الجوائز متاع معناها سواء بلدية سواء كنت رئيس اللجنة الجهوية متاع الثقافة كذلك في الهيل الأحمر مع سيمنوبي كذلك حقيقة معناها مسخرين
1: ما يعني كنت تخدم فيها عمل تطوع فقط حبك لهذه البلاد، ما كنتش تستنى مقابل، ما كنتش تستنى جائزة، ما كنتش تستنى حتى كلمة شكر، ربما تقول ذي راني نخدم فيه لتونس
2: بطبيعة. فهمني شغف كبير لتو غدوة هاني 86 تو مازلت نخدم، مازلت نخدم، مازلت نحب نكون تو معناها تو عندي نشاط في جمعية متقاعدين.
1: أنا باش نوصلوا له النشاط هذاك أكيد باش نوصلوا له في حد.
2: مرحبا والله.
1: هيت نبداو نمشوا بشوية بشوية للمسيرة نتاعك.
2: الحصة نتاعك قداش طيبة، قداش تشوقني، قداش حيرت علي مواجهة يا ليلى وخيتي.
1: وأنا هذاك اللي حاجتي بيه، نحب نحير المواجهة.
2: رجعتيني للسنوات وهذا متاع الشباب متاع واحد،
1: وهذا هو الفايدة من العمر، تجارب أنه ناخذه من تجارب.
2: سبحك الله.
1: بارك الله فيك، وأنا سعيدة جدا، وذي فرصة فخورة أنك تكون حاضرة معايا سي صالح القاسمي باش نحير لك هكل مش المواجع، هكل الحاجات الحلوة اللي نتصورهم رام إيزون ماركي فوتر في، أثروا في حياتك إلى يومنا هذا. وانت قلت لي اليوم تبارك الله عمرك 86 سنة، عايش بك الذكريات وعايش بك التاريخ الحافل.
2: والله يا ليلى يعرضوني تو الأولاد كبار ومثقفين وكذا،
1: نعم،
2: واحد يقول لي راه مازالتك الكف مازال يرن مع كذا معناها إطارات
1: نعم.
2: لكن فما حاجة اللي حقيقة تعز عليا في ذلك الوقت، كان المستوى الاجتماعي فهمني تجيني تلقاني ظلك نشارك في الهلال الأحمر كذلك معناها جينا جوائز كذا، ظلك ندور من حين لآخر ندور على المدارس باش معناها نعطيه بوت نعطيه هيك. خدمنا في ذلك الوقت معناها فهمني صعب ياسر. رأي البلاد أول ما خرجت معناها من الاستعمار وكذا نحن خذينا روليف، ورغم ذلك
1: أنا نتذكر من الأشياء اللي بقات عالقة في بالي سي صالح القاسمي، وخليني نقولهم لك اليوم بنغتنم فرصة حضورك معايا. نتذكر لاكونتين اللي هي توا كانوا ولاو يعطيو سندويتشات باردة، برخد سندويتش في الشارع كله، لاكونتين كانت نصف النهار ماكلة سخونة فك البرد، نتذكر البرد متاع السبع.
2: والله ذكرتيني حيثية نهارنا قاعد وجاني معناها مصفارة الأمريكانية مع المدير العام تاع الكونتينة على غفلة فهمتني، يلقاك الكونتينة وكل ماكلة وكل منيو
1: ماكلة سخونة ومنيو قاعدة
2: وكل واحد فهمتني. حقيقة معناها قال لي أنا معتز الأمريكاني هذي، وعطاني كارد بيزيت متاعه وقال لي أنا فخور بشكي أي حاجة تحتاج لها أنا، خاطر معناها أمريكا كانت تعطي فينا في الحليب وتعطينا في كل واحد وتعطينا معناها في كل واحد، تلقي معناها هيك المساعدات ماشية للطفولة وكذا فهمتني،
1: ماشية في بلاصتها
2: فهمتني. كنا معناها حقيقة الأولاد اللي يقروا عندي في المكتب ومشينا وحدي راهو الإطارات. لو كان نحكي لك معناها كيفاش كان معلمين زاد يعاونوا فيا في الأمور هذه. إذا ليلى
1: نعم.
2: إذا كنت نجحت وانتي عرشتي على النجاح متاعي وانتي معناها زودتي تعليم في المدرسة، رغم ما نجحت إلا بفضلك الإطار المعايا من شيوخ متاع المعلمين من سيكزوني رحمة الله عليه. حقيقة الوقت عليش أنا متفطر لأن معناها زملائي توا معناها أغلبهم كل توفاوا رحمة الله عليهم معناها وساعدوني في ذلك الوقت. والشيء اللي معناها عملناه توا معناها نعتز به، انت دائما تركزي على الامور هذه فهمني، معناش فضل ولكن معناها فهمني هذاك معناها الوطنيه نتاعنا فهمني فهمني. والله ايش مش نقول تأثرت.
1: واضح التأثر، وانا متأثرة مع التأثر متاعك وشكرا ليك، وذي لانه قلبك كبير وقلبك مفتوح لي ديما.
2: فما حاجة اعتز بها.
1: تفضل.
2: اول مدرسة يا ليلى دخلت الاعلامية. اول مدرسة معناها في الجمهورية التونسية بعث لي وقتها في ذلك الوقت وزير التربية بعث لي المندوب الجهوي يقول لي معناها قال لك السيد الوزير عمل لي تقرير كيفاش توصلت باش عملت دخلت وعملت نادي اعلامية في ذلك الوقت. اول مدرسة وتوا توا عملت جمعية.
1: نعم.
2: عملت جمعية خاصة بالمدرسة، معناها جمعية متاع أحباء وقدماء
1: المدرسة.
2: مش نجيب لك اشتراك انت، معناها النظام من
1: قدام. وأنا نكون فخورة جدا أني كنت ننتمي لهذه المدرسة، مدرسة
2: عملت جمعية متاع قدماء وأحباء المدرسة، وتوا قاعد الناظر وجبت لهم السيمة، جبت لهم ويعاونوا فيها. معناها أي جهة نقصدها
1: الجمعية هذه. نعم. سيسال حديثة من الجمعية هذه.
2: أي
1: حديثة ما زالت ما يعني ما
2: لا أنا حبيت نعمل 5 سنين متاع المدرسة لو منذ 3 سنين. لكن نظرا الظروف تبدلت ومديرين والواح وكذا، وأنا عندي معناها طموح كبير. عملت برنامج كبير متاع الاحتفالية. ما يخفيكش أختي ليلى، المدرسة مروا عليها برشا مديرين وكذا، أمورها معناها تهللت وكذا. هنا قاعد عملنا جمعية باش معناها الرم وكذا، فهمتني؟ وتوا معناها نشكر معناها المؤسسات، سواء معناها التجارية وكذا يعاونوا فيها على المدرسة وكذا، فهمتني؟ والحمد لله إن شاء الله.
1: وقتاش هذه الخمسينية وإحنا يكون لنا فخر وإنه نساهموا معكم، لأنه هذه مدرستنا، هذه تكوننا فيها، هذه كانت لنا ربما البيت الثاني بعد الأسرة، بعد العائلة، لأنه إحنا في 6 سنوات خرجنا من أسرتنا، مشينا للمدرسة، حلينا عينينا فيها المدرسة هذه، ثقفنا وقرينا في المدرسة هذه. دونك راهو يكون عندنا فضل كبير، وإنا نكون فخورة إني ربما نساهم معكم، وهذه فرصة في على موجات إذاعة الكيف وفي ميكروفون إذاعة الكيف، إنه باش نوجه دعوة للناس الكل اللي يسمعوا فينا، اللي أحباه واللي تعدوا من هالمدرسة هذه، مدرسة حي حشاد، واللي يرى في نفسه كفاءة ربما وإلا باش نجم يساهم حتى مجهود بسيط جدا باش نساهموا في إعادة ربما الإشعاع، ولو أنه دائما تبقى عندها كل الإشعاع وعندها تاريخ متاعها مدرسة حي حشاد.
2: والله يا ليلى، وقت اللي عزمت باش نعمل الجمعية دي، لقيت ولادي طب ومهندسين وكذا، ومعناها وفما حقيقة معناها فهمتني، كل واحد يدفع ما عنده كذا، وقاعدين معناها توا والحمد لله. الحاجة الوحيدة كان تشوف ياك الكاب هذاك متاع المدرسه هذيك، معناها توا فيه معناها فهمتني حوايج معناها التلف وكذا، نحب نرجعها معناها في السير، عن الاولاد ينزعوا حوايجهم البرة وكذا، نحب نرمم هذيك ونعملها في السير ونعمل لها رشاقات وكذا تحتضن الاولاد. اكل كاب هذاك توا حقيقه نحب نستغل.
1: تقول انت كاف مرمي هكاك في حوايج ديليسي، علاش ما يكونش
2: يبدلوا حوايجهم برا وكذا؟ نحب معناها نعمل ليهم معناها، وخاصة تو الرياضة ولت مادة أساسية معناها في الصحية في التلميذ وكذا، والمدرسة عندها إشعاع تكون في طارات من بوليفة وكذا، فهمني؟ حبيت معناها فهمني أكل كافة ذاك أول مشروع. والمشروع الثاني هو معناها نحب معناها الإعلامية، معناها ما تعرف الإعلاميات هو المادة أساسية، نحب نواصله في الاتجاه هذا.
1: نعم، عالم التكنولوجيا. نرجع لك توا هالأسماء اللي وانت قلت لي عملت ليسة في الأسماء اللي توا مروا في البلدية، بلدية الكيف، وقلت لي فخور جدا وأنه من الأسماء هذية كانوا كلهم حاضرين وكانوا كلهم اتعدوا بمدرسة حي حشاد، وتوا في مناسب حكومية، في مناسب عالية،
2: فقدين وحكام ساذة معناها فهمني، في جميع الميدين، في جميع الحرس، كل ما في جميع الميادين، فهمتني؟ توا عندي تقريبا 4 أيام ولا 5 أيام، قلت هيا نمشي البلدية ناخذ الهيئة. أعطوني الهيئة متاع البلدية، جيت نشوف نلقى معناها
1: اشتر الهيئة الكل،
2: اشتر الهيئة متاعي معناها فهمتني. نذكرهم لك،
1: نذكرهم لي ميسيلش،
2: نحبيل فرشيشي، رجاء الجزيري،
1: رجاء الجزيري،
2: عبد الظيف الرحالي، فهمتني؟ قلمامي، عنا محمد سليلي الدكتور،
1: دكتور محمد،
2: ذاك ولدي ذاك، فهمتني؟ محمد سليلي، معز بن عياشي، كريم البودالي، محمد صالح السعدي، إيناس العبيدي، فهمتني؟ خولة خلفاوي وميمة الكلاعي مهندسة هي معناها فهمتني نزار لش بالطبيب هذا متاع فهمتني سليم المصراتي معناها كذا عندي ما شاء الله نعتز بيهم فهمتني
1: والقائمة طويلة ويعدرون
2: والله مشيت أنا مشيت سي عمر عمر رئيس البلدية زاد ولدي هو وكله قلت وانا على ذنبك معنا قال لي نحب راني معناها دائما نستشيرك ونعمل عليك ونستدعاك معناها كذلك الكاتب العام خيره معناها كذا بارك الله فيها بنتي وكذا كل والحمد لله
1: الحمد لله
2: كل ما انت هاكي معناها باقي تبع فيها رغم السن شوفي يا ليلى انا عزمتك
1: يعيشك
2: والاعلام والاعلام ما تصوريش معناها قديش معناها الاعلام معناها عنده رساله وخاصه في الوقت
1: الراهن نعم.
2: فهمتني انا عزمتك يا ليلى
1: شكرا يا سيدي
2: ونشكرك
1: يعيشك
2: ودائما تبع برامجك معناها اجتماعيه وكذا وكذلك الصوت متاعك جميل
1: يعيشك
2: فهمتني جذاب
1: شكرا
2: إلى جانب الأهمية متاع البرامج تطرقي فيها اجتماعية كذلك عندك أسلوبك كذا نهنيك
1: يعيشك يا سيدي وهذايا هذايا كلها راهو نتاج للتعليم اللي تحصلناه وللصرامة خلينا نرجع شوية لأنه ساعات واليوم يقول لك
2: يعني شمشوا البعيدة ليلى في الإذاعة هنا عندي خمسة أولادي
1: عندك أنور مرابو عندك سونيا الفضليبي عندك شكون آخر لهنا
2: اللي مشاو كذلك
1: أنا ريم العيساوي في الإدارة أي تبارك الله يعني فريق كامل يعني
2: الحمد لله الحمد لله والله كل ما نجي للإذاعة وخاصة معناها المدير ولا الكاتب العام نلقى كان القبول طيب والحمد لله أنا عزمتك ليلى
1: يعيشك يا سيدي نرجع شوية للصرامة لأنه توا ربما دراسات الحديثة يقول لك ليه صغيرك ما تعاملوا باللين ما تضربوش ما تكونش قاسي معاه وقت لي احنا كبرنا بشوية قسوة كل قسوة خاصة في المدرسة مع المعلمين متاعنا مع المربين هي اللي عطات نتيجة أكل انضباط وكل حتى من الصف وقت الانضباط في الدخول للمدرسة الانضباط وانت تشد الصف الانضباط في الهندام الانضباط وقت اللي ما يزمكش تعلي صوتك الانضباط وقت اللي يزم عندك واجب تأديه الواجب متاعك الانضباط في احترامك للمعلم والمربي متاعك هذه كل الحقيقة للأسف بدينا نفقدوه هذه اليوم
2: تفقدتك النواميس كل ده التقاليد ذيك الصف ملول كيفاش معناه نقلبوا على النظام والشعر والتحية يدخل يدخل يبقى واقف معناها حتى يدخل يأمرهم معلمين معناها اجلس وكذا تذكري فما حاجة يذكروني فيها كان عندي مقص نهار السبت ندور على التلامذة باش نعمل لهم معناها ضربة متاع الواحد سيدي سيدي والله نجيك محاجم نعمل له ونهار الاثنين يجي نزيدوا نعمل وكذا والله فما طبيب بلغاري هنا يخدم إلهي معناها بالمدارس كذا نهار من نهار جاني الصالح قال لي مش نعم فيك تقي وزير التربية يا لطيف شم قال لي حقيقة مدرسة متاعك فيها 1400 تلميذ ملقيتش فيها ثلاثة معناها حالات معناها شك متاع فرصة ولا حاجة أنا حقيقة أنا عجز فكظرف ذاك كيفاش مدرسة بالكم هذا نلقى فيها ثلاثة معناها خدم والله عمل فيها تقارير وعندي معناها نحتفظ بالسجل متاعو كيفاش معناها فهمني والحمد لله نجح شوفي النجاح كي قلت لك راي النجاح متاع الأسرة التربوية كذلك الأولياء كذلك الأولياء راه وقت اللي نعملوا يا ليلى وقت اللي نعملوا حصة معناه يصحوا فك الامتحان السيزيام السيرتيفيكا الأولياء يتبنوا كالضيوف هذيك المعلمين كذا هذا يجيب الرفيسة هذا يجيب الملاوي هذا يجيب العظام هذا محمد بن علي معناه نذكر رحمة الله عليه معناه يجيب الخيرات كذا كنا حقا الأولياء اليد في اليد والله مرة بعثت فما مرأة ألمانية مرت الجليل هذاك المقوري بعث لها استدعاء قلت لها باش تجي عندنا حفل جات تجري قلت لي صالح شوف أنا نعمل لك الدونس نعمل لك معناها نخيط لك نعمل لك كذا معناها الناس كل ما الجوائز نتاع خل عام ما تعطيناش الدولة الأولياء هم يجوا يتبرعوا
1: بالجوائز
2: يتبرعوا ويط... كنا معناها نطهروا الأولاد معناها كذيش
1: هذي الكل كان في المؤسسة التربوية متاع
2: مؤسسة فما تجاوب كبير ما بين الأولياء وكذا فهمني حقيقة معناها فهمني ما تصورش معناها فهمني يعاونوا كتبوا معناها غرسنا هالتقاليد هذه حتى في الأولاد ما فيه بعضهم صار كوليد معناها في القسم ما وفات الكراسة متاعه طول يجي ولد يعطيه معناها كذا أكثر من هذا نحكي لك حيثية معناها متأثر بها برشة برشة ها من نهار جاني إعلام قالوا لي راه جاك طرد معناها كلي بوصال من مشيت البوصة قالوا لي صالح راه جاك معناها ثلاثة سنادق معناها كبار قلت لهم النجم نهزها في المعلم السيارة قالوا لي لا راه يسبق يجيب كميونة
1: شنو هالطرد هذايا
2: شنو هذا مشيت للبحث الجبانه جبت كريطه وقتها وكذا
1: وصلت يا حسره يا حسره على الكريطه يا حسره
2: وصلت للبوسه قالوا لي دور من تيلي عندك ثلاثه سنادق هزيت السنادق وقلت هذه انا جاي نستنى حتى لي خلط علي المدرسه ليلى كانت لينا مفاجاه حلينا صندوق له نلقوا فيه ورقه معلم فرنسي طوانان هذا جاء عند كوبيران بحذايا فهمتني بعث لي ثلاثة سنادق حواية جديدة صبابط وكل واحد كذا نادي كونسيرج قلت له هبط المعلمين نساوي رجال هبطوا حلينا كل وريتهم محتوياتك السنادق هذيك قالوا يصالح انت راقد هذا طوانان مني كان هنا يهز التلميذ ولا اثنين يكسيه ويسيبه شوفي على دينه معناه كذا حقا كان عندنا تعاون مع الأولياء مع الواحد كذا نحن ما كناش نقريو بالفلوس تو الفلوس تغطات
1: المادة تغطات
2: نحن كنا نضحي
1: وقت انت كنت صالح تقرينا الستة متاع الصباح
2: والله يا ليلى والله العظيم معناها قدمت على قائد الحامية باش يعطيني وسيلة باش نجيبوا الحجر

0: سكت سكت وقلت والله لأجلك أنت نعطيك. أعطاني معناها كميونة وجيب لي الحجر من غادي وشكون يبني. والمعلم التو مازال حي وعنا تصور نبنو في الصور. الصور هذيك متاع المدرسة هذيك الكل بنيناه وحدنا بنيناه معناها فهمتني. والحاجة الأخرى توا كان نقول لك معناها فما ما نذكرهاش ما نذكرهاش حالة حقيقة والله عنا حالة قضناه حالة قضناه من التشرد والإجرام.
1: ما نذكروش الأسماء لكن
0: ما نذكروش,
1: نذكروش الأسماء
0: رسالة المدرسة أيه. رسالة نعم. المدرسة
1: كانت رسالة قوية كانت قوية. مش فقط رسالتها التعليم اللي اقتصرت اليوم للأسف خلينا نقولها سي صالح اليوم التعليم اقتصر على أنك فما مادة نوصلها جاي الوقت أخرج أكهو مع الشربة
0: شي العنف وشي الواحد وشي الواحد نحكي لك حيثية أخرى
1: نعم
0: نحكي لك حيثية أخرى زادة معناها نهار عندي دكتور أو يقري في بوليفة مشى لأمريكا يا ليلى يتربص عنده وليدات بعد رجع من أمريكا نحن نحيو في العالم وجاب ولده معناها وجاب حذايا ونحن هكا مستلبسين معناها باش نحيو في العالم والراجل هذاك هو اللي يبكي وقت وفاء المهرجان متاع تحية العالم دخلت البيو يا سيدي مو لبس قال يا سي صالح ناي من نعد ولدي مفهم لفحة جبتهم من أمريكا هنا أولادي ولوا حيوا في العالم متاعهم معناها ونشيد وكذا وين كنت وين صبحت معناها سمحني تأثرت للموقف هذا معناها فهمتني المدرسة كيفاش معناها وطنية هنا وكيفاش كذا في ذلك الوقت معناها فهمتني يحكي لي والله أولادي في أمريكا قال في العتبة يتكيفوا في الدروغ وكذا وهنا والحمد لله هو الدروغ معناها
1: منتشر للأسف
0: والواحد متأثر واثق معناها وانت نشوفيك متأثرة الوضع كذا لكن
1: صحيح.
0: لكن شوفي والله عندي أمل تونس باش معناها تتغير نظرة أن الطموح الأولاد اللي يقرأوا وكذا راهو خرجنا من ثورة
1: خلينا نكونوا إيجابيين وأعطينا ربما في العمر تجارب تأخذينا من تجربتك سي صالح والتجارب العديدة الحقيقة اللي كنت تذكر فيها لكن كما قلت هيت
0: تذكري كل الحفلات وكل جو وكل واحد
1: شو نتذكر
0: فهمني وكل كورال وكل رياضة وكل
1: من الأشياء اللي بقات عالقة في بالي وبقات نفتخر بها وكل من تعدى على مدرسة حي حشيد يعني مجموعة من الذكريات كل يوم تقريبا يوميا الراجع والأصوات الأصوات متاع المعلمين
0: الله يعز حاجة مش نادي هلك هي الصورة متاعك في المدرسة مازلت عندي والله اللوج عليها ونكبر
1: شوفها تلوج لي عليها سي صالح وتشوف هنا وخلينا تكون هذية في الجمعية نحطوها في الجمعية القدماء مدرسة حي حشيد
0: فما واحد تسكن جنب المكتب اسمها زكية هذروسي الدكتورة توا في الواحن هدت لي الأطروح متاعها وعملت عبارة معناها تكتب بماء العين بالذهب تقول لي معناها سحرتني الطفلة ذيك التو معناها كذا برشة معناها والحمد لله الأرض طيب كيفك أنت توا سمحك الله تأثرت اليوم بالحصة
1: تأثرت وين تأثرت معاك وهذه المغزى متاع البرنامج هذية وربي فضلك أنت عم صالح عم صالح ما تأثر على الأخر نعم
0: كل حال معناها ربما ما كانش فيه إفادة البرنامج المتأثر وكذا ربما حدنا على الأهداف متاعك الحصة وتحبي تأخذ مني معناها الماكسيموم وكذا لكن ما تأثر تونجيك مرة أخرى عندي عزيمة أكثر وكل
1: هو بالحق اليوم خديت برشا حاجات اللي ما كنتش نعرفهم وانت اليوم نورتني بهم انك كنت مناضل وساهمت في إجلاء مدينة بنزرت ساهمت في برشا أشياء تتذكرهم بفخر لتصورك سي صالح وتقول أنا كان عندي الأثر الطيب في هالبلاد أنا كان عندي الوقت يقولوا مدرسة حي حشيد راهو حاجة ما ننكروهاش بالرغم تعاقب العديد من المربين والمديرين لكن تبقى مدرسة حي حشيد وقت يقولوا مدرسة سي صالح القاسمي
0: نعتز بها تحب نقول لك حاجه
1: قول لي
0: انا وقت القاعات هزيت الارشيف نتاعي الكل تو عندي معناها فهمني ذخ

0: كثيرة متاع الذكريات، كلما كان الواحد كلها نعتز بيهم. المدرسة توا نغير عليها حتى الغدوة اللي بعد غدوة، كلام هذا قطعة مني راهو 30 سنة، راهو فهمني 30 سنة المسيرة متاعي، 50 سنة وانا نتبع في الطفولة، سواء معناها فهمني وقت اللي خرجت معناها من التقاعد، مرتي معناها عاملة روضة كذا، التوا مازلت نحن. نا مرة جاني والي معناها قالي زار المكتب وكذا، بعد زيارة سي محمد الحبيب الغربي، بعد زيارة قالي الصالح مش ناخذوك معنا كمعتمد. قلت له إذا برك الله فهمني كيفاش، قلت له قالي كيفاش تأثر وهو يوم ضغط واستدعاني البيرو، قالي كيفاش وبنية معناها كذا، وهو نوزميك الهدي غلاب مشى معتمد وقاعد يخدم في الوطن وكذا، اللي حطينا فيك الثقة. قلت له اسمع، أنا وقت مشير للتربية للتعليم على اقتناع وكثير فهمتني، أراه معناها نعز التربية هذه وكذا فهمتني، كذلك سي ضاوي حنابلية رئيس البلدية حب يأخذني معاه كاتب عام وكذا، ما حبيش كذا. وأنا الواقع مدرسة حشيد في ذلك الوقت فهمتني، في عام 65 كانوا وفود يجوا من الساحل وكذا يحبوا يأخذوها. العام الأول أخذيتها أنا بصفة وقتية، لكن العام الثاني شاركت عن نطاق قومي والحمد لله عندي رصيد من التفقدات وكذا والمحسوب في البلافو. في ذلك الوقت أخذيتها بصفة نهائية للي تقعد، وقت تقعد ذلك ندور بالخيام باش يجوا كيما صالح قياسك القصير هذاك كذا. قلت له ايش مدير وكذا، وقت مشى للوطن القبلي جاء والحمد لله جاء بعد سي محمد صالح بوسنه زاد معناها واصل المسيره نتاعه وكذا، جاء سي محمد الدشراوي كذا فهمني. لكن في السنوات الاخيره معناها الامور تهللت شويه ولت معناها فهمني تجاذبات وكذا، والحمد لله فذي لابد فهمني لابد معناها المدرسة ترجع وتوى والحمد لله، وفما عطف ونحب رجعها وفهمني، وفما وتوى أخيرا جاء معناها مدير معناها ولدي هذا فهمني لقاني هذا معناها قرأ في المدرسة وكذا، مازلت مش نتصل به ونتعاون وكله والحمد لله فهمني. وانت راهو جاي النصيب نتاعك باش تساهمي معنا
1: ان شاء الله،
0: مش مسيبينك
1: في اي وقت، في اي وقت وهذا يا شرف ليا، وهذا يا شرف ليا.
0: الله يبارك فيك.
1: الحديث ذو شجون معك سي صالح، وهزنا الوقت وتقريبا حست الوقت نتاع البرنامج نتاعنا شارف على نهايته. باش نختموا العمر تجارب، وانا اليوم كنت سعيده جدا وانه خذيت تجربه طويله، تجربه حافله من النجاح بالرغم من التعثرات، بالرغم انه فيها دي او دي با كيف ما يقول الفرنسي، لكن الخلاصه اللي نخرجوا بها من تجربه 50 سنة في العمل التربوي والعمل الجمعياتي والأعمال الكل اللي قمت بها، تجربتك اللي تحب تمررها اليوم عبر ميكروفون إذاعة الكيف سي صالح.
0: باش مش نقول لك سنة في العام جاء مدير التعليم الأساسي من الكيف، وجاء معاه زادة إطار أخو. نا وقت اللي سمعت فهم اجتماع كذا مشيت معناها نساهم، وجاء سي هذا مدير التعليم الأساسي اسمه الحجام فهمتني، مشيت طفل دخلت وإذا به ساهمت في فهمتني. تو نحن عندنا التجربة نتاعنا معناها التجربة مع سي المسعدي وجميع معناها الوزراء اللي شاركناهم، عندنا ما نقولوا راهو نحن توا كما تقاعدين معناها ولوا معناها فاق، وتوا كونوا هك الخبره هذيك اللي بدا يرجعوا لك المتقاعدين نظرا فهمني. عندنا تجاربنا راهو توا معناها حادث راي معناها المدارس وقت اللي نحن عندنا تجاربنا وكذا فهمني، فيما يخص البرامج، فيما يخص الاهداف، فيما يخص معناها الطرق، فيما يخص راهو يا ليلى خرجنا من الترشيح معناها جميع المواد نقرأها من فلسة من التربية من علم الاجتماع من كذا كذا، عنا تجاربنا راهو مش سهل للتلميذ راهو معناها فهمتني. كيفاش يقول الشاعر كيفاش معناها المربي معناه يكون العقول.
1: نعم.
0: علمت أشرف أو أجل من الذي يبني البيوت وينشئ العقول. فهمني؟ أو معناها رسالة متاع المربي. أخي شوقي ما قالش قم للمعلم وفيه تبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا.
1: نعم.
0: والله مشيت مرة في وفد حزب الألمانيا وحاضرين معنا الإطارات من الحزب اللي سبيدي هذا.
1: أيه.
0: وقت قلت له إيش بين ليرر قام وحياني وحيا وكهبك وحياني. أه. وقت اللي عرف اللي أنا معلم.
1: نعم. نعم.
0: معلم راهو شيء كبير.
1: نعم.
0: وجميع الدول تعتز برجال التعلم التعليم وكذا.
1: نعم.
0: فهمتني حقيقة راهو التعليم أساسي وتوا معناها الإصلاحات وكذا يقولوا راو التعليم هو المحور.
1: نعم.
0: الركز.
1: نعم.
0: الأساسي.
1: وانت ذكرتني توا سي صالح ذكرتني بحاجة ذكرتها توا ربما يكون لك انت زاد الفضل وانه المخارج الحروف اللي نخرجهم صحاح ساعات في, في, في, في الإذاعة والإذاعة الأذن هي اللي تسمع. دخلت علينا مرة صباح بكري مع سي علي سويد نذكر ولا يذكروا بالخير إذا كان مازال حي وطلبت مني انت كل مره الحقيقه تدخل وتقول كل تطلب من كل واحد انه باش يقرا لك نص من الكتاب والا شعر. عاد قريت القريه هذا الصباح فانت قلت لي ليه الصباح يلزمنا نتقوها بالكدا فانا تذكرتها توا هلا الحكايه هذه لانه كنت تحرص وانه نقراو الاناشيد ونقراو المحفوظات ونقراو الشعر الصحيح احمد شوقي نتذكرهم.
0: استنى تذكري معناها هذه البنية اللي ذكرتها لك زكية هضروسي عملت قاب في حفل وحضرت سي محمد القبي الأرملة المرتقى لقيتها ليتمي وكنت ألقاها تمشي وقد أسقل قداش هذاك معروف الرصافي كيفاش معناها فهمتني كنا دائما نختار معناها المحفوظات ومعناها باش الأناشيد معناها كذا تذكر الكشافة تذكر الرياضة تذكر حقيقة مدرسة كان معناها مش نقول لك وكل بيوت المكيفة وكل جلد وكل واحد فهمتني وشي
1: حاجات حلوة برشا حاجات حلوة برشا
0: كلام هذا والله والله هذيك المدرسة يلزم لها معناها تروح كاملة سجل كامل.
1: وين باش نستدعاك مرة أخرى باش نزيدوا نتحدثوا في
0: الحاجات
1: العمل اليدوي البراعة اليدوية ونتحدثوا زادة ربما في حلقة أخرى سي صالح نتحدثوا عن زادة الجمعية المتقاعدين اللي يلزم يخصص لها حصة كاملة وأكيد أنا باش نستدعاك مع سلة من المتقاعدين ونعملوا حصة جماعية لنا في العمل يعني جيب حدايا ترجع بحدايا سي صالح مرحبا بيك
0: نجي نجري
1: مرحبا بيك كلمة الختام سي صالح نخليها لك
0: والله نحب نشكرك بنتي في الحصة هذه
1: بالعكس ما تشكرنيش أنا هي اللي نشكرك أنك جيت بحدايا وتكرمت وعطيتني من وقتك
0: نحب من خلال الإذاعة متاعنا حقا عندها دور اجتماعي كذا نحب معناها أولا نترحم على زملائي اللي معناها من أسط التربية هذه نذكرهم بخير كذلك نحب نتوجه معناها وخاصة إطاعة الحصة هذه كون نجحت في الرسالة متاعي على رأس الإدارة أنا الفضل فيه يرجع للتنسيق والتجاوب بين الأولياء حقيقة كانوا عنا أولياء من ذهب فهمتني يعاون المدرسة كذا وحقيقة معناها بالمناسبة ذي نحب نسجل معناها جميع تشكراتي اللي سوا معناها الأولياء إطار التربوية حتى من العمال كان عندي عامل تذكري عامل معناها 1400 تلميذ كان عندي منظف توفاه تقيب درجة عشان منظف معناها والأمور معناها كتشوفي معناها كذا فهمتني نحن حقيقة كنا معناها الصعاب نزلوها مرة ناديني مندوب قال لي معناها أنا جيت أول ولاية وكذا سي محرز قوشة قال لي نحب نعمل معك جلسة تفضل فهمتني قال لي نحب نعرف الصعوبات وكذا فهمتني قلت له لي أول مرة يستدعاني مندوب باش يقول لي إنسان نشاركك في حل المشاكل وكذا فهمتني لي أول مرة وقلت له مالا نشكرك على هذا مالا نقول لك راه ما عندي حتى مشكل قال لي كيفاش قلت له ما عنديش مشكل بعد واحد قلت له سيدي جد عليك هذه مؤسسة ما فيهاش مشاكل، لكن أنا مالي مالي مركزي سماني معناه وزير التربية مالي الواحد، أنت عندك معناه مسؤوليات وأنا عندي مسؤولية، أما نحب نصارحك راهو إذا تجاوزني معناها فهمتني مشكل راني نحيلها لك، أما تهنى من جهتي أنا وسر كلام الله يقولوا لي راهو عنا سي صالح عنا فيك ثقة من القمة القاعدة والله أحسن ما والحاجة الأخرى اللي يصلح عند البروفون والحمد لله الحمد لله.
1: شكرا ليك سي صالح، كل الشكر ليك سي صالح القاسمي كان ضيفي اليوم، كنت فخورة جدا أن يكون حاضرة معي، وأكيد إن شاء الله باش تكون حاضرة معي في مناسبة أخرى تكون لنا لقاء آخر في العمر تجارب. شكرا ليكم الناس الكل، نتقابلوا مع ضيف ولا ضيفة أخرى تعطينا ويعطينا من تجاربه. شكرا ليك سي صالح.

0: مغرب من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn. الرابعة هنا على موجات إذاعة الكيف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
0: السلام عليكم مستمعينا الكرام. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيسة وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بنغردانا وشخص أصيلي جرجيسة، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني اليوم حسام الدين جبابلي. وأضاف جبابلي أن عملية البحث تتم وبمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطنية. وقد أسفرت عمليات البحث والتمشيط حتى الآن عن انتشال 3 جثث يوم أمس و5 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 8، في حين تتواصل الجهود للعثور على 6 مفقودين. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. تطلق مؤسسة أندى تمويل برنامج منح دراسية استثنائية للناجحين الجدد في امتحان البكالوريا يمتد على مدى 3 سنوات بهدف مساعدة الطلبة الجدد على مجابهة مصاريف العودة الجامعية الجديدة، مع إعطاء الأولوية لأبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل خاصة في المناطق الداخلية والحدودية. وأفادت مديرة الاتصال بمؤسسة أندى تمويل أسمى الزواوي بأن المؤسسة قامت بالتعاون مع وزارة التربية بإعادة تهيئة أكثر من 100 مؤسسة تربوية خاصة بالمناطق الداخلية، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على توفير النقل المدرسي ل 1800 تلميذ للسنة الدراسية القادمة. يطالب المجلس المحلي بمعتمدية تويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة تويرف من الفيضانات الذي يشهد تباطؤ في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. قال مسؤول صحفي الفلسطينيون إن غارتين جويتين صهيونيتين على قطاع غزة اليوم تسببتا في استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 سنوات فضلا عن إصابة 7 آخرين. وفي وقت سابق استشهد طفل فلسطيني وأصيب 5 آخرون بجروح اليوم جراء غارة شنها جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، نلتقي مجددا في تمام 5:00.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة الكاف وبمساهمة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية تقدم عبد الرحمن الشيخاوي في مسلسل فرحات وبالكاهية.

0: آه داية في جيش دخلاني كان العالي يعلم بي.
1: علي الخميري؟
2: هكا توا عملت اللي في راسك يا صالح.
1: فاطمة الصندي
3: سيب خسرت شيخ
4: رئيس الشعب
3: خسرت شيخ العين.
1: منير الخزري
5: يا تفرح بياني والفرح قبل الذري ما همش هربين.
1: لبنى مجري
6: فرحات ولد الكيه يا صالح وما دراك باش يعرس.
1: ريان القيرواني
7: الساه الساه ملا زهب وملا الويز وحدك يا سي فرحات محليها الغربيل ومحلى اللي فيه
1: ووحيد

0: فرحات ودلكاهية، تأليف نور الدين العياري، استشارة ومراجعة عادل الخماسي، إخراج عماد الوسلاتي.
1: هذا اللي قاعدين نتبعوا فيه توا عنا مدة.
2: أما يوصل به الأمر حتى لهنا؟ أنت غالط رستم.
1: بالعكس سيدي مصطفى، خليناه يكشف روحه للعلن، وزيد عرفنا شكون معاه من القبيل.
2: السيد أكيد مريض باش يطاول على سيدنا البي. توا هذه رسالة يكتبها عاقل؟ وزيد شكونه هو؟ أصله فصله ومنين طلع عنا؟
1: من قبيلة ماجر، ولد الطريقة التجانية، زيتوني وقاضي بين الناس.
2: ختمت. اي وبعد؟
1: حسب روحه عارف، على خاطره زيتوني ومن عيلة معروفة بالحكمة والتقدير في القبيلة.
2: هذا اللي مازال كان البهالل والدراوش باش يقودوا ثورة ضدنا،
1: ما ينجم يعمل شيء.
2: بصم، الأمور هذه ما فيهاش لعب.
1: بالنسبة لي أنا ما فماش قلق، عينينا مزروعة في كل بلاصة وحتى في المجلس معاه اللي كتب الرسالة هذه.
2: رستم
1: وشرفي سيدي، عمريش خذلتك.
2: لا
1: تهنى، باش نلعبوا معاه شويه، نخليه يعيش الزعامه ايامات ومن بعد نتصرف.

0: الكل سيفي بلاستو هاكم تسمو بوزنيكم الكيف الكل تصف بالهوني اللي لا يلزمو يدخل الكفص من الزربة الأولى
1: يا بوبا يا بوبا انتي قلي كل سيفي بلاستو
0: وين زرعت زمعتنا بالكيف حزروا كل سي
2: زيد البل تمشي على كبارها بوبا يا بوبا يا عمري
0: يا عمري انت حاسي بالراس الكبيرة ولد الكاهية يلزمو من هنا ما عادش يخرج
2: ما عادش يخرج يا بوبا
1: يا لله يا لله امري مهولي وتحب ويخرج
0: مريبة نوسيك الليل وما بعد الليل وما يوسز السي عمري
2: يا عيني يا بوبا ما يوسف السي حتى سي
1: يا مريمة يا ديني قلت لك ما يوسف السي معنتها ما يوصل السي
0: وفهموني مليح الحكاية مربوطة بغربيل الزهب
2: ايه غربيل غربيل غربيل الزهب يا بوبا
0: الزهب بسوية غربيل معبي بالزهب كسر من الدليل واطلب يا مريمة
2: اسكون هو اللي خلق الدليل يا بوبا مو سحنا
1: وراسك وراسك يا مريمة احنا اما ما يوصل السي
2: يا الزيت سي طوام الحزارة ما كلنا ما يوصل السي برايتو
0: يا عمري حزرت لك بيتك خلوة الغربين
2: وما يوصل السي يا بوبا
0: ومهمتكم في الكيف توفى مع الغربين تفهمني سي

0: الأمور ماشية وتكبس والديون الخارجية كثرت.
1: اي والحل يا خزندار الحل.
0: هلا نبحثوا على الحلول.
1: شوف تسلف من الغرب تسلف من أي بلاصة كانت.
0: الأجال متاعهم قربت وما نجموش. اللهم كانش باش نشوفوا كبار التجار اليهود.
1: شوف شوف تونس متاعهم كما هي متاعنا.
0: أما راهم يسألونا من قبل عادي.
1: عادي عادي هما ولاد البلاد. المهم وما يخدموا شيخين اعطيهم اعطيهم اللي يحبوا. ما تبخلش عليهم بحتى شيء. عقارات اراضي فلاحيه اللي يحبوا يا مصفى ما نوصيكش.
0: اتهنى سيدنا اتهنى. اما سيدنا طما حاجه نحب نعلمك بها.
1: شفما يا وزير شفما. اسمحني حضر لنا قعيده باهيه منعوشه واستدعي لها القناصله والاعيان وخاصة كبار أصحاب الذمة باش يسلفونا.
2: راديو كف اف ام. مستمعين الكرام نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: حاضرين يا بابا.
1: حاضرين.
2: يلا كم سروحكم شويه من الداخل.
1: هلا البيبان.
2: اتفضل يا سيدي اتفضل. مرحبا. علينا سلامتكم يا سيدي. يلا تفضل.
3: تفضل سي فرحات. تفضل مرحبا بيك.
4: باب ملا حمام وملا شيء.
1: يا مريمة شتوا هذاك اللي لابس البرنوسة؟ هذاك العزور بتاعك وكليتي الكفص نتاعو.
2: اهلا وسهلا. مرحبا يا سيدنا. مرحبا يا مريمة. هذا يا سيدنا فرحات ود الكاهية.
1: يا مرحبا. اتفضل سي فرحات محزية في الخلوة.
2: تفضل سي فرحات تفضل.
3: مرحبا. من لا مامة ومن لا زين ومن لا ريحة.
1: بريتو
2: للا
1: قاعدة خاصة يا بريتو مع ولد الكاهية.
2: من عيني يا مريمة.

0: سمعت مطربة يهودية جت للكيف وقالوا مزيانة وصوتها يهبل.
1: إيش يهمك فيها بنيتي؟ خليها تلقت رزقها على روحها.
0: البارح ولدك فرحات مشى سهر غادي.
1: يعيش بنيتي دور يدور ويرجع لك.
0: نعرف، أما المرة هذه قلبي مقبوض وما جاي لي خير.
1: سبقي الخير، سبقي الخير بنيتي، سايبي عليك من هالواس.
0: حليلي يا ربي حني، راه راسي مفولغ وما رقدتش من البارح.
1: هاكي تثاوبي، تراه يجي جاي سعدية؟ سعدية يجي عايش بنيتي، بالله جيبي لي شوية يدام وجيبي لي، خليني نكركب على فضة.
2: باهي يا لال.
1: تو نكركب على بنيتي تو تولي تنطع كي الغزال.
0: زعما مرت عمي، والله يا راسي مش يطرشك.
1: هذا كمت خمام بنيتي، ما تخافيش.
2: لالا هاو الكانون الصغير بحذي.
1: يعيش بنيتي يا سعدية.
0: نعم مهبني كان فرحات وعميلو.
1: يزي بركة يزي بركة، كثرتي ليها ما فما كان الخير. اي انا حتى انا وليت نتثاوب. اوه وراس بنيتي منفوسة.
0: منفوس اشكون اللي باش ينفسني وانا محبوسة كالعصفورة في هالدار.
1: حتى ونشوف. يا نفس يا نفيسة اخرجي من هالفريسة، كانك من امها اخرجي من فمها، كانك من نساه اخرجي من الكفاه، وكانك من الخدم اخرجي من القدم. اوه منفوسة بنيتي منفوسة.

0: مسكينة تونس، النهب والسرقة من كل بلاصة.
1: هاك تشوف في القناص للأجانب، تلين الفرنسيس والإنجليز يستناو في السفن متاعو.
0: برت حلق الواد ولا جبح الحل يغلي غليان باللغات الكل.
1: حق حق، خايفين على رعاياهم بعد ما سمعوا وشافوا تحركات القبائل مع علي بن غذاهم.
0: وفي الحقيقة خايفين عم صلاحهم، تونس بواب توربا.
1: شو شو وغزلهم هوك هوك هوك، الركب متاع قنصل العثمانيين وصل حتى هو.
0: كان حبيت مصلحهم الكل في الجزائر وتونس وشمال افريقيا، الكل مربوطه بصوره المتوسط،
1: الكل في نفس الشكاره. تاثير سياسه الغرب على تونس
0: ومخلاه تونس كان سياسه الغرب. ربي يستر تونس ضاعت.

انتم مع محمد علي بالحارث، نور الدين العياري، المنجي الورفلي، روضة الخروبي، عادل الخماسي، ونور الدين الهمامي في مسلسل فرحات ولد الكاهية. شارك في التمثيل منذر المرزوقي، سيف الدين الشارني، خذيرين صايبية، رياض العبيدي، شاكر اليعقوبي، صابر العمري، لؤي جبري، إيناس عماري، عبد الحي الشيخاوي، وشهد الخلفاوي.

الهندسة الصوتية لسعد الدريدي وعياد الجندوبي. ساعد في الإخراج جهاد اليحياوي. فرحات ولد الكاهية، فكرة وإخراج عماد.

0: وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان،
2: برج الحضارات. إعداد وتقديم ذكريات بن حمادة.
3: برج قليبيا أو قلعة قليبيا أو حصن قليبيا، أسماء عديدة لأهم معلم أثري في مدينة قليبيا من ولاية نابل. قلعة تتميز بموقعها الاستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط.
4: القلعة هي عبارة عن بناء شامخ ضخم يقع أعلى هضبة صخرية على ارتفاع 150 متر، تصل مساحتها إلى هكتار ونصف، وتشرف على البحر الأبيض المتوسط. من معلم برج قليبيا الأثري نجم نشوف جزيرة بونتالارية بالعين المجردة.
3: على ارتفاع 150 متر، قلعة تونسية تطل على السواحل الإيطالية وتشرف على عرض البحر الأبيض المتوسط من الجانب الشمالي الشرقي للوطن القبلي. كيف ما ذكرت السيدة سوسن الإنجليز محافظ تراث بالمعهد الوطني للتراث الفرع الجهوي بقليبيا، كل ما تتعدى حضارة على المعلم هذا تخلي بصمتها اللي مازالت موجودة حتى الآن، من الحضارة البونية إلى الحضارة العربية الإسلامية.
5: برج قليبيا هو من أهم المعالم الأثرية الموجودة في البلاد التونسية، إن لم نقل أهم معلم أثري موجود في الوطن القبلي بصفة عامة. المظهر اللي نشوفوه به حاليا هو خليط بين فترات تراوحت من القرن الخامس قبل الميلاد إلى حدود القرن التاسع عشر. البرج هذا المعروف عليه أنه في القرن الخامس، وهذا يكون نعرفوه بالآثار وبالمصادر التاريخية، أنها قرطاج وقت اللي أصبحت قوة بحرية دفاعية يلزمها قواعد متقدمة للدفاع عن قرطاج وأراضي قرطاج.
3: في القرن الرابع وقت اللي حاكم مدينة سيراقوسا في صقلية يحول الحرب ضد قرطاج من صقلية إلى أراضي إفريقية، تدمر المعلم هذا، وهذا ما تشهد عليه الآثار الموجودة إلى الآن.
5: ليبيا قد ديما واقفة لأنه الرومان من بعد استعمروها وحطوا فيها مستوطنين قادمين من إيطاليا، ولكن ما عودوش بناو الدفاع أو الحصن، وهذا تقريبا كانت الخاصية متاع العالم الروماني لعدة قرون.
3: برج قليبيا يرجع للحياة من جديد خلال القرن السادس مع الحضارة البيزنطية،
5: ثم تم بناء في العهد الأغلبي برج أو رباط من مجموعة رباطات اللي كانت موجودة على ساحل البحر. لكن بالنسبة لبرج قليبيا مازال كل شيء ظاهر للعيان من خلال المصادر. المدينة لعبت دور هام في الحياة الروحية أو الدينية، وفي نفس الوقت فترة الأغلبية عرفت فتح صقلية، وبالتالي زادت هذا في أهمية دور برج قليبيا. بعدها جت الفترة الفاطمية وازدهرت شيئا فشيئا الحياة الروحية، وأصبح الرباط يستقطب عديد من النساك والزهاد اللي هما كانوا يقضيوا مدة كبيرة كل عام خاصة خلال شهر رمضان.
3: ومع قدوم الفاطميين ولات القلعة تلعب دور تجاري علمي ديني روحي وفي نفس الوقت دفاعي، خاصة مع الحضارة الزيرية اللي جات مباشرة بعد خروج الفاطميين.
5: وفي العهد الزيري تم إعادة كاملة للبناء في بداية القرن الثاني عشر، تقريبا دامت بين 3 و5 سنوات الأشغال. خلال البرج النمط اللي نعرفوه عليه حاليا، ثم في العهد الحفصي في أواخر القرن الخامس عشر في عهد أبو فارس عبد العزيز تعملت أشغال هامة وهامة جدا، ما غيرتش في النمط متاعه الخارجي، ربما من ناحية من داخل تغيرت بعض المعطيات، لكن استرجع البرج القيمة متاعه الاستراتيجية.
3: بيزنطيون أغالبة بن وزيري حفصيون وغيرهم من الحضارات تعاقبت على الحصن هذا كما ذكر الأستاذ لطفي الرحموني أستاذ تاريخ الحضارات. ومرة أخرى موقع استراتيجي للقلعة وللمدينة يخليها عرضة للعديد من الصراعات.
4: كانت قليبيا في القرن السادس عشر مثل غيرها من المواقع المحصنة بالسواحل التونسية مسرحا لمعارك عديدة دارت بين الأتراك العثمانيين والإسبان.
3: قلعة قليبيا من أكثر القلاع حصانة نظراً لمكوناتها اللي تميزها.
5: البناء بتاع المعلم هذايا تبنى حسب الطرق المعروفة آنذاك بالحجارة كبيرة الحجم، وخاصة جزء هام من الحجارة الجلمودية، نقول الجرمودية اللي ماهيش مفصلة وماهيش منقوشة لكنها كبيرة الحجم. ثم بعض الإضافات، وأهم الإضافات هذه ترجع لأواخر القرن التاسع عشر، مرتبطة بتغيير عمراني للمدينة بتاع قليبيا بذاتها، لأن قليبيا اللي كانت تحتل الموقع اللي هو نعرفوه الموقع الروماني بعدت على المكان هذاك، وتم إضافة ممر تحت أرضي ويخرجنا من البرج عن طريق باب غدر اللي هو ضاف مؤخر، معناها في فترة لاحقة ومتأخرة، مع إضافة مسرب من جهة أخرى، مع تدعيم المدخل الرئيسي بسور قدام المدخل القديم وهو نوع من الستار الحامي للمدخل متاع البرج. لكن أهم وأهم الإضافات هي في تغير أنواع الأسلحة أنا المستعملة آنذاك، هي دخول الأسلحة النارية في المجال الحربي. وقتها ضافت عديد الأبراج الركنية المربعة نلقاها في الأركان، لكن نلقاها كدعامات في وسط الأسوار وهي مليئة بالتراب لأنها يلزمها تتحمل كل الرجات متاع المدافع في تنقلها في تحركها. إلى جانب المدخل الوحيد الرئيسي نلقاه وقت اللي ندخلوا مسجد، ربما هالمسجد هذا يأخذ المكان متاع مصلى مسيحي أو نصراني كان تابع البرج البيزنطي، تم تحويله في الفترة العربية الإسلامية إلى مصلى أو مسجد. ما تبقى من سور آخر داخلي وهو هذاك الرباط الأغلبي بمحتوياته فيه مصلى أيضا.
3: خلال الفترة الإسلامية عرفت القلعة أيضا تطور في بناء المنشآت المائية اللي تبنات على زوز مراحل، وحتى في تقنيات البناء فما اختلاف، فما منها اللي راجع للفترة البيزنطية وفما منها اللي تضاف مع الأغالبة نظرا لعدد الناس اللي باش تقيم في البرج خلال فترات هامة من السنة للتعبد.
5: واللي معروف على قليبيا بصفة عامة هي حجرة الصلاح، لأنه في سيدي بوسعيد يقولوا لك لما كرسي الصلاح، وبالنسبة لقليبيا هي حجرة الصلاح اللي فيها مجموعات من النساك أو الزهاد بالتلاميذ والمريدين متاعهم يجتمعوا للتعبد للأذكار وللتعلم أيضا. البرج الأغلبي تغيرش برشا في الشكل متاعه، لكن نعرف أنه خلال الفترة الفاطمية الزيرية عرف بعض الإضافات والإصلاحات إلى حد إعادة بناء كامل للمحيط أو للجدار الحامي الكورتين هذيك الحامية البرج ككل. لكن بالنسبة لكل ما هو تيجان أعمدة العناصر الرخامية اللي نشوفوها هي متأتية من الموقع اللي موجود على سفح الهضبة واللي هو الموقع الروماني، وأغلبها هي من الرخام الإيطالي رخام كرارة. لكن الإضافات اللي تعملت من بعد في العهد المتأخر مع الفترة العثمانية يعطي رونق زايد لأنه يتماشى مع طبيعة البناء وكأنه هو كله تبنى في نفس الفترة. لكن ثم اختلاف في الفترات التاريخية، لأنه ثم فارق في بعض الأحيان قرابة 20 قرن بين فترة البناء الأولى والمظهر اللي نشوفه فيه حاليا. داخل متاعه نجم نشوفه بعض الإضافات الراجعة لأواخر القرن التاسع عشر، وهي إضافات تعملت في عهد الحماية تم فيها تركيز لمخفر لمراقبة الحركات البحرية في المنطقة، إلى جانب الناظور المطل والمشرف على مدينة قليبيا وعلى كل المحيط متاعها، ويترى تقريبا من كل مكان حتى من بانتليرية من جزيرة بانتليرية من جهة المقابلة نجم نشوفه ضوء متاع المنارة أو ناظور إقليبيا.
3: حاليا يشرف المعهد الوطني للتراث ووكالة أحياء التراث على البرج، وهو مفتوح للعموم لزيارته والتمتع بالمناظر الطبيعية اللي تحيط به والتعرف على تاريخه وعلى أسراره.
4: المعهد يشرف عليه علميا، ووكالة أحياء التراث تشرف عليه من ناحية الزوار التنظيف متاعه. حاليا البرج متاح للزوار السياح وإلا المقيمين في تونس. حاليا كما تشوفوا في حالته يستحق برشا ترميمات.
3: ومنذ سنة 2017 يحتفي أهالي قليبيا سنويا في ساحة البرج الأثري بعديد من السهرات الفنية اللي ترجع الحياة للمكان هذا ضمن مهرجان ليالي برج قليبيا.
2: برج الحضارات، إعداد وتقديم ذكريات بن حمادة، تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، إخراج وائل الدردوري. برج الحضارات. برج
1: الحضارات. يا مكان.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
6: إذاعة الكاف.
7: صوت الشمال الغربي في قعفور على الذبذبة 102.2.

0: الأربعة ونص على موجات إذاعة الكيف. تحيات توصل لكل مستمعينا وين ما كانوا، استوديو الرياضة وعودة البطولة الوطنية وانطلاق الموسم الرياضي في تونس ببطولة كرة القدم. في المباشر باش نتابعوا زوز مقابلات من الدفعة الثانية، الجولة الافتتاحية ملعب مصطفى الدوري في جربة ميدون لقاء ترجي جرجيس وفريق الأولمبي البيجي. نزار بوزنيف باش يكون حاضر معنا في المباشر والنقل لهذا اللقاء، واللقاء الثاني باش يكون مداره ملعب رادس والقمة لكلاسيكو بين ترجي وفريق النجم الرياضي الساحلي. مقابلات رادس كالعادة، خاصة مقابلات القمة. في الوصف والتعليق يكون حاضر معنا هيكل المزوغي. مساء الخير هيكل، ومعك نفتتح الموسم الرياضي واستوديو رياضة لنسخة 2026-2027. مساء الخير نزار، إذا كان في الاستماع مرحبا بيك من ملعب مصطفى الدوري بميدون. مرحبا، خليني نبدأ بملعب رادس. نقدم لقاء ترجي والنجم الرياضي الساحلي في انتظار يوصل صوت نزار بوزنيف من ملعب مصطفى الدوري. مرحبا بك هيكل.
1: تحية ليك حنان، تحية بداية الموسم وتحية لكل المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الكيف. هذه هي بداية موسم رياضي جديد. في هذه الآن بالضبط يعلن حكم الساحة عن انطلاق مباراة الترجي التونسي ونجم الرياضي الساحلي هنا في ملعب رادس، أول مباراة رسمية لبطولة هذا الموسم. في انتظار بطبيعة الحال موسم يخفي من الأسرار لا يعلمها إلا المتابع، وبطبيعة الحال إلى حد الجولة الأخيرة ستكون مباراة مهمة، موسم مهم جدا بين الفرق الكبرى، خاصة هذه بداية لفريق الترجي منذ البداية، ومازال محافظ على كورته والركنية الأولى في لقاء هذا اليوم أو ضربة مرمى. على كل حال المباراة الأولى أو الجولة الأولى بدأت البارح، واليوم باش نكملوا بقية المباريات. البداية بفريق الترجي التونسي ونجم الرياضي الساحلي، 20,000 متفرج تقريبا هنا في ملعب حمادي العقب برادس، والمباراة قوية ستكون بدون جاس نبض يدخل الترجي التونسي. إذا تشكيلة الفريقين، بداية بالفريق الضيف نجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن حارس المرمى، ثم وجدي كشريد رقم 2، حسام دكتوغ رقم 33، وبابا كار ديارة رقم 5، 15 فيليب لونكرتين، عزمي غومة رقم 27، ثم اللاعب الأمبراسة أوشيكبا رقم 6، 25 أومان دياكيتي، ثم عبدالله العامري رقم 10، 17 بن ضياف، محمد الهادي بوسليمة رقم 19 مهاجم النجم الرياضي الساحلي باختيارات المدرب كريستيان براكوني. بطبيعة الحال مدرب له قيمة ومعروف في الساحة التونسية. ترجي أمانة من الله مميش يعود لحراسة المرمى للترجي التونسي، وشكله عائد بقوة بالنسبة لأمير أمين الله مميش. محمد بن علي رقم 2، 4 محمد الصحراوي، رائد الشيخاوي رقم 25، ثم نضال العيفي رقم 12، كاستيلو اللعبة الجديد خيسوس رقم 16، محمد الحاج محمود رقم 26، حمد رفيع 8، عماد فراج 7، يوسف البليلي قائد الفريق في هذه المباراة بالنسبة لفريق الترجي رقم 11، وفلوران دانو رقم 9 بريجين كاب يدرب الترجي. هذه فرصة لفريق الترجي التونسي على الجهة اليمنى ودائما متواجد في المساندة الهجومية لفريق الترجي. كرة لدار لياسر الجبري تعود مباشرة إلى يوسف البليلي، يوسف البليلي ممتازة داخل 18، خطيرة لفريق الترجي. والركنية، الركنية الأولى في هذه المباراة تقريبا 3 دقائق لعب في بداية المباراة، والضغط لفريق الترجي 0-0 بين الترجي ونجم الرياضي الساحلي بتحكيم هيثم الترابلسي، مساعد الأول مروان سعد، المساعد الثاني وائل الحناشي، والحكم الرابع أحمد الذوادي، والفار موجود على طريق أزمير توغو جرافيتش وكذلك ياسين السعداوي كمراقب الفار. هذه أطوار بداية المباراة، مباراة كلاسيكو كبرى بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي في انتظار الأهداف هنا في ملعب رادس.
0: شكرا. وفي حرارة فاقت 39 درجة في ملعب رادس، نفس الحرارة في ملعب جرجيس بين ترجي جرجيس والأولمبيا البيجي، في ملعب مصطفى الدوري وفي مدينة جربة ميدون. نزار بوزنيف مساء الخير، أهلا وسهلا بك نزار. بيه نزار من المفروض أنه يكون حاضر معانا على الخط الثاني. نرجع لك هيكل، مرحبا بك من جديد كالعادة، نبقى معاك في انتظار.
2: الو
0: به نزار مساء الخير. نزار في الاستماع. نزار مساء الخير. نوصل الشو. نسمع فيك يا نزار، مساء الخير، اهلا وسهلا.
2: تحية ليك حنان، ان شاء الله الصوت واضح. حنان
0: واضح بيه، نحاول نحسنه. مرحبا بيك،
2: مساء الخير. تحية ليك ولكل المستمعين على بيك. تحية ليك ولكل المستمعين على موجات إذاعة الكاف أينما كانوا، تصلكم تحية.
0: نسمع فيك يا نزار، تفضل نزار. به نرجع الملعب رادس في انتظار انه الصوت يوصل جيد من ملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون. هاي هيك
1: نعود الى ملعب رادس. اجواء بطبيعة الحال فيها من الطقس حرارة خاصة المدارج المكشوفة. جماهير الترجي تقريبا كما قلت تقريبا 20,000 متفرج. ركنيتين لكل من الجهة اليمنى والجهة اليسرى لفريق الترجي مقابل التكتم الدفاعي او التكتل الدفاعي لفريق النجم الرياضي الساحلي في بداية هذه المباراة. ولكن بطبيعة الحال الدقائق الاولى تخفي اكيد عديد من الامور الفنية لبراكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي. 0-0 في بداية المباراة، تقريبا 5 دقائق لعب

0: النجم الذي الساحلي، بينما الترجي واضح انه لحد الان 4-3-2-1 في انتظار تغيير الامور على مستوى النجم الرياضي الساحلي اللي يعاني على كل حال منذ بدايه المباراه. ما زلنا ما ريناش فرص واضحه اكثر للترجي. تعود الكره بضربه ثانيه لصالح فريق النجم الرياضي الساحلي، يمشي الحال حكم يبدو انه سيعود او بجي يتحدث مع الحكم الرابع، نشوف الحكم الرئيسي يبدو انه باش يحكي مع الحكم الرابع، كما ربما اصابه للحكم. على كل حال ان شاء الله سلامات، باش يرجع له الشاره بالنسبه للحكم. 6 دقائق لعب في بدايه المباراه، اكيد انه الترجي يريد العوده بعد ما فقد اللقب الموسم الفارط في اخر جوله، والان العوده الى المباريات، وموسم سيكون ان شاء الله فيه من التشويق مثل ما تابعنا تقريبا منذ سنوات وسنوات. لم نشاهد موسم مثل موسم الفارط تقريبا اكثر من 10 سنوات، والافريقي توج بالبطوله في انتظار الموسم الجديد مع الصعوبات الماليه لكامل الفرق تقريبا. ستعود المباراه بعد ما يرجع الحكم، بالفعل يعود الحكم بعد ما طلب من الحكم الرابع انه يساعده في تقمص الشاره اللي كانت سقطت. على كل حال سيعود، تعود المباراه بضربه ثانيه لصالح النجم الرياضي الساحلي، كره لحسام دكدوب، حسام دكدوب في تنفيذ ضربه التنس لصالح النجم الرياضي الساحلي، يطلب فيليب لونغ كاتين الكره الطويله، الكره من حسام دكدوب الى اشرف بن ضياف، اشرف بن ضياف يفقدها الكره، وسط دفاع الترجي يقوم بالمهمه الكامله وهو عدم ترك الوقت لافتكاك الكره بالنسبه لفريق النجم. هذا على توزيعه طويله والركنيه، الركنيه ثالثه لفريق الترجي، جوز على يمين الحارس صبري بن حسن، واحده على يساره، 3 ركنيات لفريق الترجي هيجان منذ البدايه بانتظار بطبيعه الحال الشوط الاول ونتيجته مهمه جدا. الفرق التي تريد تتويج بالبطولة أو تريد نتائج إيجابية لا تضيع النقاط الأولى، وهي طريق لتمهيد الوصول إلى الأهداف. ستعود الكرة لفريق الترجي، ركنية تتنفذ الرأسية من فريق النجم الرياضي الساحلي، الحكم يقول ما ثمش مخالفة، ثم تعود لفريق الترجي. كرة يطلب كورتو البليلي، لا تتنفذ الكرة والحارس موجود بن حسن. ممتازة من صبري في متابعة، والكرة لفريق النجم الرياضي الساحلي، طويلة الكرة اللي يحب يلعب إلى اللاعب أشرف بن نذير، أشرف بن نذير يفقد كورته، ثم تعود لفريق النجم الرياضي الساحلي، ممتازة، أشرف عنده كورته ويخسرها بسهولة، يخسر الكرة الأخيرة بسهولة، يفتكها له اللاعب محمد الحاج محمود.
1: هيك ذكرني بالتوقيت في ملعب رادز.
0: 8:09 لعب منذ الشوط الأول، ونتيجة متعادلة 0-0.
1: و0-0 في كل ملاعب الرابطة الأولى، والمجموعة الثانية والدفعة الثانية من المقابلات. نتمنى أن الصوت يوصل جيد من ملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون لقاء ترجي جرجيس والأولمبي الباجي. نزار بوزنيف، مساء الخير من جديد.
2: مساء النور، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية رياضية إلى السادة المستمعين على موجات إذاعة الكافة أينما كانوا، تحية تصلكم من جزيرة الأحلام جربة وتحديدا من ملعب مصطفى الدوري، مسرح لقاء الجولة الافتتاحية للرابطة الأولى بين ترجي رزيس وضيفه الأولمبي الباجي. ترجي العكارة اليوم يستضيف الباجية في ملعب ميدون نظرا لعدم جاهزية ملعب عبد السلام كازوز جرزيس. نمر حالا بسرعة للورقة الفنية وتشكيلة الفريقين. المباراة كانت انطلقت تقريبا منذ 11 دقيقة والنتيجة ما زالت سلبية بين العكارة والباجية. نمر للتشكيلة، تشكيلة الأولمبي الباجي في حرس المرمى شاهين السماوي، قائد فريق محرز بالراجح 4 إسلام الشلغومي، 25 محمد شريف كامارا، 21 فراس فضيلي، 24 ألفا سيديلي، 10 محمد الهادي الحدوشي، 5 مجد الهذلي، 17 بشير الحسني، 2 نسيم حسني، و12 ريان الهمامي. بنك احتياط الباجية في رقم 22 أحمد الفتناسي، 11 حسين القفسي، 18 محمد أمين المرزوقي، و8 محمد علي النفسي. بالنسبة لتشكيلة العكارة، اختار اليوم منصف مشارك التشكيل الأساسي التالي في حراسة المرمى: سيف الدين الشرفي، 24 محمد مختار زيدي، 25 جاسم بالكيلاني، 28 قائد فريق لمجد رشيلي، 29 ضيوف سامبا، 3 ياسين العريض،

0: 13 خليل قصاب، 17 دافيد روي، 26 ياسين الكاسح، 19 ادي بوجي الوسيم، 7 حمدي العبيد. بالنسبه بنك احتياط العكاره كحار الثاني وسيم المغزاوي، 30 صادق التوج، 21 ادم الطاوسح، 35 حازم بن حامد، 9 وهذه مخالفه خطيره قريبه من خط 18، بين خط التماس و 18 مخالفه العكاره على يمين الحارس شاهين السماوي. نواصلوا تشكيله الترجي العكاره في انتظار توزيع الركنيه. بنك احتياط العكاره رقم 6 اوسون عفوا رقم 11 ادم قرب، 9 ساو كيباو، 10 هادي جرتيلا. مخالفه خطيره كما ذكرنا العكاره في تقريبا 14 دقيقه لعب على يمين الحارس شاهين السماوي في المنطقه بين خطي تماس و 18 وتوزيعه طويله في 18 وراسيه اولى وتدخل البشيه ممتاز يخرج كره للركنيه، ركنيه في الجهه المقابله لابناء منصف مشارك. مباراه محترمه منذ البدايه الحقيقه، نسق مرتفع سواء من البشيه اللي يلعبوا على يسار الجمهور بالازياء الحمراء والبيضاء، في الجهه المقابله كذلك ترجي الجرجيس بالازياء اكيد التقليديه الحمراء والصفراء. ان شاء الله تكون الصوره واضحه للساده المستمعين على موجات الكاف في انتظار الركنيه. ركنيه على يسار الحارس، حارس البجيه شاهين السماوي، مع صعود دفاعات الترجي الجرجيس اصحاب القامات الطويله في هذه الركنيه. كما ذكرنا في دقيقه تقريبا 14 و48 دقيقه والنتيجه ما زالت سلبيه بين العكاره والبجيه. ركنيه لصالح ترجي الجرجيس، ننتظر توزيع الركنية. ركنية على يسار شاهين السماوي، تمركز دفاعات البشية، يأمر الحكم طبعا أمين الفقير توزيع الركنية. وهذه اختيرة أولى وتدخل دفاعات البشية، محمد بن راجح في مرحلة أولى ومحمد شريف كاميرا تغطية بمبدأ السلامة، يغطي كرة وتماس للأولمبي الباجي مباشرة أمام المدارج الرئيسية لملعب مصطفى دوري. نذكر بطاقم تحكيم المباراة، حكم الرئيسي أمين الفقير، المساعد الأول محمد الترابلسي، المساعد الثاني محمد علي مهدي، حكم احتياطي حسام بالحاج علي، في الفار نلقوا حكم الفار هيثم قيرات، مساعد هيثم أكيد غسان مطاوع، مراقب الحكام شكري قندولة. وهذه هجمة خطيرة لصالح الترجي الجرجيس، تغطية ممتازة من دفاعات الأولمبي الباجي وتسديدة أولى ضعيفة في يدين الحارس. ماذا يقول الحكم؟ مخالفة لصالح بعد تدخل اللاعب محرز بن راجح، مخالفة لصالح ترجي الجرجيس أمام ملعب شاهين السماوي مباشرة تقريبا في منتصف 18، تبعد تقريبا 2-3 أمتار على خط 18. مخالفة خطيرة لترجي العكارة في انتظار توزيع المخالفة. أكيد نذكروا بالتوقيت تقريبا 17 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت سلبية. مباراة واعدة منذ البداية، هجمة بهجمة، فرصة بفرصة، في انتظار الأهداف، في انتظار هز الشباك من هذا الفريق أو ذاك، من الأولمبي الباجي أو من ترجي الجرجيس. مباراة افتتاحية حاسمة الحقيقة واعدة، إن شاء الله في انتظار نشوفوا الأهداف في الموسم الرياضي 2026-2027 الجولة الافتتاحية، مع متابعة أكيد للقاء القمة في رادس الكلاسيكو بين الترجي والنجم. مخالفة خطيرة على مرمى الحارس شاهين السماوي. أمام الكرة خليل القصاب. خليل القصاب كيف بتكون توزيعة؟ بتكون توزيعة مباشرة في مرمى شاهين السماوي. القصاب يستعد للتوزيع. القصاب طويلة وفوق المرمى، فوق مرمى شاهين السماوي دون خطورة على مرمى البجية. رمية 6 أمتار لشاهين السماوي.
1: لحظة نزار نشوف ملعب رادس، هاي كل مزور.
0: تفضل تفضل.
2: ملعب رادس افتتاح نتيجة للترجي في عملية عن طريق محمد الحاج محمود، لا يضيع على فرصة، وبينه وبين يوسف البليلي هدف جاء في دقيقة 15 من الشوط الاول بعد ما كانت فرصه للنجم الرياضي الساحلي، والنجم الرياضي الساحلي اضاع هدف ثم استقبل هدف عن طريق كره مرتده واحد مقابل صفر لفريق الترجي ضد النجم الرياضي الساحلي.
1: شكرا لك لحظات ونرجو الملعب رادس. تفضل نزار نكمل معاك في ملعب مصطفى الدوري بجربة ميدون. تفضل ملعب جرجيس ملعب جربة ميدون نزار.
0: ما زالت النتيجة سلبية إلى حدود دقيقة 19 في ملعب مصطفى الدوري بين الأولمبي الباشي والترجي جرجيس. هذه تماس لصالح العكارة، تماس تلعب طويلة من جاسر بالكيلاني. جاسر بالكيلاني يطلب في وسط الميدان سامبا إلى بالكيلاني، وتماس هذه المرة للبجية. تماس أمام المدرج الرئيسية لملعب مصطفى دوري دائما وأبدا في إطار الجولة الافتتاحية بين الترجي جرجيس اللي يستضيف اليوم الأولمبي الباجي في ملعب جربة ميدون كما ذكرنا منذ البداية، نظرا طبعا لعدم جاهزية ملعب عبد السلام كازوز في جرجيس. تنقل العكارة اليوم إلى جزيرة جربة طبعا لمتابعة الترجي، رغم طبعا حرارة الطقس لم تثنيهم على متابعة طبعا التنقل للجزيرة ولمتابعة وتشجيع الترجي جرجيس. في المقابل أكيد الباجية يحلون ضيوف على ترجي جرجيس هنا في الجزيرة، وتمس طويلة لأولمبي الباجي في الرواق بين خطاي تماس و 18 ومراوغة أولى ممتازة، محاولة توزيعة وتدخل دفاعات الترجي، ركنية لصالح ترجي جرجيس تحصل لها محمد الهادي الحدوشي بعد مراوغة، ولكن تدخل دفاعات الترجي جرجيس وركنية على يسار سيف الدين الشرفي، ركنية للأولمبي الباجي مع صعود دفاعات الباجية. أكيد محمد بحرس بالراجح واسلام الشلغومي عفوا، ركنية تتلعب بقصيرة ترجع طبعا توزيعة طويلة في 18، وهذه هجمة وفرصة وتدخل سيف الدين الشرفي
1: في توقيت نزار
0: ويتحصل على مخالفة في تقريبا 20 دقيقة لعب، والنتيجة مازالت سلبية بين الترجي جرجيس هو الأولمبي الباجي. يا حنان
1: شكرا ليك. نرجع لملعب رادس والترجي بهدف حاج محمود متقدم أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. تفضل هيكل مزوغي.
2: نعود إلى ملعب رادس تقريبا 18 دقيقة لعب في الشوط الأول وقد تغيرت النتيجة كما قلت، هي جيل منذ البداية بالنسبة لفريق الترجي، وسجل الهدف عن طريق الحاج محمود، كانت كرة عكسية، كانت فرصة لفريق النجم الرياضي الساحلي وانفراد بين مع لاعب اشرف بن ضياف بحارس الترجي بيمين نوان الله ميش، لكن اختار انه ما يسددش الكره، يلعب كره عرضيه وما خلقش عليها لاعب النجم الرياضي الساحلي محمد الهادي بوسلامه، تضيع الكره تمشي ركنيه تتلعب ثم هجمه معاكسه مباشره، حاج محمود عنده الكره يختار انه يضع الكره على يسار لحارس صبري بن حسين، وهدف مقابل صفر لفريق الترجي. البدايه بقوه ضد النجم الرياضي الساحلي فريق كبير، ولكن هذا الموسم الانتدابات لفريق الترجي قد تأتي بالجديد على مستوى النجاعة الهجومية في انتظار اللاعب الجديد ريبيرو الذي انتدبه الترجي باستكمال بطبيعة الحال العمل البدني. بليلي هذا اليوم كقائد فريق، ثم الحاج محمود في التنشيط ممتاز جدا في انتظار بقية اللاعبين. واحد مقابل السفر النجم الرياضي الساحلي جاءته فرصة فقط، وكانت يعني فرصة مهمة جدا وانفراد بالحارس، لكن أضاعها وتعاقب عليها مباشرة بعد الركنية اللي لعبها النجم الرياضي الساحلي. إذن تعود الكرة لفريق الترجي عن طريق البليلي بهذه ضربة مخالفة مجنبة تقريبا 35 متر عن مرمى الحارس أشرف صبري بن حسن. إذن سنتابع الكرة البليلي هل تكون مخالفة غير مباشرة بطبيعة الحال ليوسف البليلي، بالفعل يوزع كرة خطيرة لكن أقرب الدفاع في التغطية وتخرج ضربة مرمى. نجم الرياضي الساحلي تتواصل المشاكل ضد فريق العاصمة الترجي التونسي على ملعب رادس، خاصة لم يأتي بانتصار منذ سنوات إلا في الكأس الأفريقية بطبيعة الحال. إذا تعود الكرة لفريق نجم الرياضي الساحلي في المناطق الدفاعية يحاول يخرج بكرة قصيرة بالنسبة لفريق النجم، ولكن البريسينج عالي جدا بالنسبة لفريق الترجي. أقرب لاعب كمدافع محمد الصحراوي يلعب في مربع نجم الرياضي الساحلي، يعني يعمل في ضغط قوي لكل المدافعين، ولا مدافع بالنسبة لفريق الترجي في مناطقه، وهذا دليل على أنه توصية المدرب بريغين كاب الضغط العالي حتى لا يفرج فريق نجم الرياضي الساحلي الكرة. إذا ستعود الكرة لصبري بن حسن، أول هدف لفريق الترجي كرة طويلة وسط الميدان تعود الكرة لفريق الترجي، واضح افتكاك وسط الميدان لفريق الترجي عمل مشكل كبير لفريق النجم مريد الساحلي رغم توصية المدرب بركولي على أرضية الميدان. بطبيعة الحال بين التوصيات وبين الحقيقة هناك كثير ما ثم ضغط قوي على الحارس صبري بن حسن. تعود الكرة لفريق الترجي، لا يمكن تشريده يحاول البحث عن افتكاك الكرة، ولكن الكرة دائما لفريق الترجي بتمريرات قصيرة. واضح انه في العمل التقديري لفريق الترجي بدأ بثماره منذ المباراة الأولى، تمريرات قصيرة ولم يترك لفريق النجم الرياضي الساحلي الوقت لافتكاك الكرة. تعود الكرة لفريق الترجي التونسي، يبحث دائما النجم الرياضي الساحلي عن افتكاك الكرة، والكرة رويدا رويدا ضربت مرمى لفريق الترجي. أمان الله مميش في تنفيذ ضربة المرمى، واحد مقابل صفر. نذكر كل من التحق بنا في هذا اللقاء لفريق الترجي عن طريق الحاج محمود في الدقيقة 15 نلعبه في الدقيقة 22 من الشوط الأول، وواحد مقابل صفر. الترجي افتتح النتيجة والنجم الرياضي الساحلي لم يأتي بردة فعل إلى حد هذه الدقيقة بعد قبوله للهدف الأول. عود الكرة لمميش، مميش عنده الكرة، أرجع الكرة إلى وسط عن طريق الصحراوي، ثم كرة ليوسف البليدي، تطير الكرة لفريق الترجي مجموعات يطلب كورتو. الكرة دائما عماد فرج يحاول يلعب الكرة البينية مع يوسف البليدي، ضربة جزاء ضربة جزاء ضربة جزاء لصالح الترجي، تمسك من قميص يوسف البليلي وضربة جزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 22، فرصة لتسجيل الهدف الثاني لفريق الترجي. إذا شكون باش ينفذ ضربة الجزاء؟ أعتقد أنه البليلي، أعتقد أنه يوسف البليلي هو من سينفذ ضربة الجزاء. مع رفيعة يمشي للكرة مع يوسف البليلي، يطلب منه يوسف البليلي يخلي له الكرة، وبالفعل رفيعة يخلي ليوسف البليلي الكرة من حمزة رفيعة ويوسف البليلي. واضح انه يوسف البليلي مش يحكي مع رفيعة لانه كان عنده الكرة امام الكرة، ويطلب منه باش ينفذ الكرة، وفي الاثناء باش يتم فترة توقف بطبيعة الحال للدقيقة لشرب المياه ثم العودة لتنفيذ ضربة الجزاء.
1: في المباشر انت هيكل نرجع نزار بوزنيف في ملعب ميدون. نزار تفضل.
0: 26 دقيقة لعب حنان في ملعب مصفى الدوري والنتيجة مازالت سلبية بين الترجي العكارة والبجية. هجمة كانت اختيرة لصالح طبعا الترجي الجنوب، حمدي العبيدي يتوغل ممتاز من رواق ويدخل 18 تقريبا وجه لوجه مع الحارس شاهين السماوي اللي يتألق في إنقاذ مرماه طبعا ويمنع العكارة من أولى الأهداف في دقيقة 26. كانت إذن فرصة اختيرة لترجي الجنوب، هذا أهم جاء في الخمس دقائق الأخيرة. نسق مرتفع للمباراة الحقيقة، هجمة بهجمة وفرصة بفرصة بين زوز فرق، مباراة افتتاحية واعدة بين طبعا المنصف مشارق ونصيف البياوي في أولى المباريات في هذه الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى. توقف اللعب وقت مستقطع لأخذ قليل من الماء أكيد اللاعبين حرارة
1: تصل. لحظة نشوف النتيجة تتغير في رادس. تفضل. أي
2: تبعوا ضربة الجزاء يوسف البليلي أمامه صبري بن حسن. يوسف البليلي ضيع يوسف البليلي فوق المرمى الكرة، وتبقى نتيجة هدف مقابل صفر. حب يعمل كرة مشابهة لكرة زيدان الشهيرة ولكن الكرة فوق العارضة، تبقى واحد مقابل صفر لأنه تذكير كان حمزة رفيعة حب يسدد الكرة ولكن يوسف البليلي يأخذ الكرة. 24 دقيقة لعب في الشوط الأول بين الترجي والنجم، واحد مقابل صفر لفريق الترجي ضد النجم عن طريق الحاج محمود.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة هيكل. نرجع لك نزار تفضل.
0: أكيد حنان النتيجة هنا مازالت سلبية في انتظار الأهداف هنا في ملعب مصفى دوري على غرار طبعا ملعب رادس والكلاسيكو. نتمنى أن طبعا تبع الأهداف هنا في ملعب مصفى دوري بين الترجي الجنوب والأولمبي الباشي. وقت مستقطع كان طبعا اعلن عليه امين الفقير للاعبين كما ذكرنا حارة الطقس الحقيقة مع وجود بعض النسمات هنا في الجزيرة. كما نعرف ملعب مصطفى دوري طبعا يبعد تقريبا 3 كيلومترات على مستوى البحر، بعض النسمات رغم حارة الطقس. نتمنى انها ما تأثرش على نسق المباراة وعلى سلامة اللاعبين. دقائق او ثواني وتعود الكرة للعب. امين الفقير طبعا يأمر اللاعبين بالعودة الى الميدان واستئناف اللعب بعد وقت مستقطع. بتعود الكرة طبعا مخالفة لصالح الحارس شاهين السماوي لصالح البجية. هنا تقريبا في 28 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت سلبية بين ترجي جرزيس والأولمبي الباجي. كما ذكرنا دائما وابدا في المباراة الافتتاحية لموسم 26-27 كرة طويلة مقطوعة من لاعب جاسم بالكيلاني في وسط الميدان لصالح الأولمبي الباجي. تعود رويدة رويدة الحارس شاهين السماوي يوزع كرة دون عنوان إلى وسط الميدان لصالح ضيوف سامبا. يعود إلى الحارس سيف الدين الشرفي. الشرفي يبحث عن التوزيع. الشرفي يرجع كرة للعب سيف الدين الشرفي يربح بعض الأمتار. سيف الدين الشرفي كرة طويلة في قلب دفاعات البشية إلى من؟ وهذه فرصة لصالح ترجي الجرزيز سواغل في 18 توزيعة عرضية. وماذا يقول الحكم؟ يسقط اللاعب على ما يبدو حمد العبيدي، لكن أمين الفقير يقول ما فهم شيء. بعد توزيعة عرضية ممتازة وارتماء رأسي من حمد العبيدي ويسقط بعد التدافع مع المدافع على ما يبدو ريان الهمامي، لكن الحكم أمين الفقير يقول ما فهم حد شيء. تعود الكرة باللعب بتماس لصالح الأولمبي الباجي أو مخالفة قريبة من خط التماس لصالح الأولمبي الباجي. ممتازة الضغط كانت من ريان الهمامي تقريبا كان أمام شباك فارغة حمدي العبيدي رأسية حمدي العبيدي، لكن ريان الهمامي تدخل ممتاز. كرة طويلة من فراس فضيل في وسط الميدان لصالح الأولمبي الباجي إلى محرز بالراجح تفتك من
1: نزار. ذكرني بالتوقيت
0: ضيوف صنبة. تفضل حنان.
1: لحظات فقط مفيدة تقرأ موجز الأخبار وبعد رجعين تبعوا لقاءات الأولمبي البيجي وترجي جرجيس وترجي والنجم الرياضي الساحل.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: إشهار.
6: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
5: إشهار.
7: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردان وشخص أصيل جرجيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. أجبابلي أضاف اليوم أن عمليات البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة من الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني.
8: جدد نائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني الدعوة إلى الإسراع في الاستجابة لمطلب إحداث ملاعب الأحياء بما يوفر للناشئة فضاءات آمنة لممارسة الرياضة ويحد من مظاهر التهميش والإقصاء، وذلك في ظل افتقار حي المعقولة الذي يضم أكثر من 10,000 نسمة إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية. ثم توجه رئيس الدولة إلى السد نبهانة بمعتمدية سبيخة، حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. كما تحول رئيس الجمهورية أثر ذلك إلى معتمدية كندار بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقتة وسيدي علوان بولاية المهدية، والتقى بعدد من المواطنين والمواطنات مستمعان إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. رئيس الجمهورية بيّن أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا القيد الحار ليس بالأمر الطبيعي، وأن الهدف هو تأجيج الأوضاع بكل طرق، مؤكدا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة المعلومة المصدر. تستعد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين لاحتضان فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. قالت مصادر صحية فلسطينية أن غارتين جويتين صهيونيتين على قطاع غزة تسببتا اليوم في استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل، فضلا عن إصابة 7 آخرين. وفي وقت سابق استشهد طفل فلسطيني وأصيب 5 آخرون جراء غارة شنها جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية. الموجز، شكرا على متابعته، نعود معك مجددا حنان.
1: شكرا مفيدة راجعين الخمسة وخمسة دقائق على موجاتنا، مرحبا بكل المستمعين. هذا استوديو رياضة حتى لسبعة نتاع العشية. ذكر الترجي يذيع ضربة جزاء من أقدام يوسف البليلي ويبقى متفوق أمام النجم الرياضي الساحلي هدف مقابل صفر. مازال ننتظر الأهداف في بقية الملاعب. نذكر النادي الإفريقي في قبلي متعادل مع فريق نجم المتلوي دون أهداف، والنادي الرياضي البنزرتي كذلك دون أهداف مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى. ونرجع نأخذ ما عندك التوقيت والنتيجة نزار ولحظات بعدها في ملعب رادس. تفضل. ملعب جرجي، ملعب جرب ميدون. نزار
9: مرحبا بك حنان.
1: اي نسمع فيك. اي
9: مرحبا بك، تحية مجددة ليك حنان وللسادة المستمعين على موجات إذاعة الكاف هنا من ملعب مصفى دوري ميدون جربة، مسرح طبعا لقاء الجولة الافتتاحية بين الأولمبي الباشي وترجي رزيز. والنتيجة ما زالت سلبية إلى حدود الدقيقة تقريبا 37 دون أهداف بين الباشية والعكارة، في انتظار هز الشباك من هذا الفريق أو ذاك. فضل حنان.
1: شكرا ليك، نمشي لحظات مع هيكل ونرجع لك.
10: شكرا. نعود إلى ملعب رادس وقد أدركنا الدقيقة الرابعة بعد 30 مع إنذار أول في صفوف الدرجة التونسي، الإنذار للاعب محمد الصحراوي. على كل حال الإنذار أول لفريق الترجي بعد كانت كرة معاكسة لفريق نجم الرياضي الساحلي، ولكن تم مسك من القميص. الواحد مقابل الصفر نتيجة الحالية عن طريق اللاعب محمد محاج محمود بالقيمة 15. كنا تابعنا الهدف، الترجي أضاعف ضربة جزاء تقريبا بعد الهدف في دقيقة 21 سواء عن طريق يوسف البليلي، ونجم الرياضي الساحلي أضاع زوج فرص محققة للأهداف بانفرادات وتبقى نتيجة هدف مقابل صفر. تعود الكرة لفريق نجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان، يحاول النجم الرياضي الساحلي الرد على الهدف. هذه كرة كشريدة، كشريدة يخسر بوردو كشريدة اليوم ليست بلاعب الحذر قصير جدا في الترقل بالكرة، ساعد الكرة لفريق الترجي التونسي في هجمة جديدة عن طريق اللاعب نزال العيسي، نزال عند الكرة 31 بينه وبين رفيعة، ترجع النزال ممتاز جدا، يلعب الكرة في الجهة المقابلة عن طريق سيسيوس الكرة ولكن تقطع لفريق النجم الجزائري عليه الكرة لكاستيلو اللاعب الجديد من أمريكا الجنوبية، هذه كرة لفريق الضغط لفريق الترجي وقطع الكرة لا تبقى الكرة لفريق الترجي التونسي عن طريق رائد الشيخاوي، ثم يلعب الكرة لمحمد الصحراوي، محمد الصحراوي يبحث عن محمد بن علي، الكرة توصل إلى اللاعب رقم 20 بالنسبة لفريق الترجي فرنانديز، ما زال محافظ على كورتو فريق الترجي، تنقل بالكرة بين رائد الشيخاوي، هذه كرة وزنه كرة طويلة برشا وبعيدة، الكرة يعني كانت كرة يعني مضحكة شوية لدنه في المناطق الهجومية ولكن الكرة كانت عالية برشا من دنه، جماهير الترجي تطلق الصيحات على دنه في الكرة الأخيرة، أكيد تملك أشرف الجبري حل البديل خاصة أنه لاعب أجنبي، يبقى لاعب النجم الاستحلي ملقى على أرضية الميدان
1: في توقيت هيكل
10: نوصلوا 37 دقيقة لعب في الشوط الأول 1-0 للترجي.
1: شكرا لك، نروح شوية تعليق أي نزار.
0: 39 دقيقة لعب في ملعب ميدون والنتيجة ما زالت سلبية بين الأولمبي الباجي وترجي رسيس، وفرصة كانت منذ حين توغل بشير الحسني في 18 ويسقط، وأمين الفقير يقول ما فما شيء، يستأنف اللاعب طبعا مخالفة لصالح سيف الدين الشرفي وحارس ترجي رسيس، سيف الدين الشرفي باش يوزع كرة طويلة إلى دفاع مباشرة في دفاعات الأولمبي الباجي في وسط الميدان، كرة للبشية في وسط الميدان في محاولة بين الهجمة والصعود بالكرة، تمريرة عرضية مقطوعة من سامبا إلى دافيد روي، دافيد روي إلى وسط الميدان يعود إلى محمد مختار زيدي، زيدي إلى أقصى اليمين يعود إلى زيدي في وسط الميدان، كرة للعكارة في انتظار الأهداف في انتظار هز الشباك من هذا الفريق أو ذاك، زوز فرق من أعرق الفرق التونسية الأولمبي الباجي منذ 1929 والترجي جرزيس منذ 1934، عراقة الفرق طبعا تفرض، وطبعا ما نستغربوش مباراة مثل هذه المباراة الافتتاحية بنسق مرتفع، الحقيقة نسق محترم في انتظار الأهداف هنا في ملعب ميدون، مباراة بين الأولمبي الباجي وترجي رسيس، وتعود الكرة بضربة 6 أمتار لصالح البجية، شاهين السماوي باش يرجع كرة للعب في 6 أمتار، ما زلنا ننتظر الأهداف في تقريبا 41 دقيقة لعب، شاهين يرجع كرة طويلة في وسط الميدان طويلة ومقطوعة من دفاعات طبعا ترجي رسيس، ديوف سامبا مخالفة يتحصل عليها مدافع ترجي رسيسي تقريبا في مستوى نصف الميدان، كرة ما كانش طويلة برشا بالحارس شاهين السماوي باش ترجع بمخالفة لصالح ترجي رسيس، ديوف سامبا، ديوف سامبا يلعب كرة بسرعة إلى اللاعب رقم 25 جاسر بالكيلاني، جاسر بالكيلاني إلى ياسين العريض، ياسين العريض كرة لصالح ترجي رسيس، محاولة تسديدة دون عنوان خارج الميدان 6 أمتار لصالح الأولمبي الباجي في تقريبا 42 دقيقة لعب والنتيجة ما زالت سلبية، أو يقول الحكم مركنية لصالح ترجي رسيس، الكرة كانت لمست في أحد المدافعين وخروج كرة ركنية لصالح ترجي الجرزيس، على يسار شاهين السماوي في الجهة المقابلة طبعا للمدارج الرئيسية هنا في ملعب مصطفى دوري جربة ميدون، كرة ما تلعبش كما جات، كرة وتدخل الدفاعات في التماس مباشرة، تماس لصالح ترجي الجرزيس بعد تدخل دفاعات البشية بعد ركنية كانت لصالح ترجي الجرزيس، يسار شاهين سماوي لكن يتخرج كرة التماس، تلعب بسرعة التماس، تماس كرة في وسط الميدان إلى ياسين العريض، ياسين العريض إلى اللاعب رقم 25 جاسر بالكيلاني، تعود كرة جاسر، جاسر يعود إلى دفاعات إلى ديوف سامبا، ديوف سامبا، ديوف سامبا طويلة طويلة ممتازة توصل إلى طبعا في الرواق بين خطي التماس و 18، توزيعة طويلة في 18 في مستوى نقطة ضربة جزاء، لكن ما يحكمش التعامل معها حامدي العبيدي، وتغطية ممتازة من دفاعات الأولمبي الباشي. اللاعب رقم 2 نسيم حسني، ممتاز التدخل من نسيم حسني أمام حمدي العبيدي، وكرة في وسط الميدان مرة أخرى خطيرة لترجي جرزيز، مراوغة أولى ممتازة، مراوغة ثانية ممتازة ويسقط، ومخالفة لترجي جرزيز، مخالفة أمام مرمى الحارس شاهين السماوي مباشرة، تبعد تقريبا مثل مخالفة منذ حين، تبعد تقريبا 3-4 أمتار على خط 18، مخالفة كانت حصل على اللاعب ديوف سامبا، ممتازة كانت سلسلة من المراوغات، ويسقط ديوف سامبا ويتحصل على مخالفة يعلن عليها الحكم أمين الفقير أمام مرمى شاهين سماوي مباشرة، يبعد تقريبا كما ذكرنا 3 أمتار على خط 18. كوكبة من لاعبي الترجي جرزيز أمام الكرة في انتظار من سيتولى توزيع هذه المخالفة. أجواء جماهيرية رائعة هنا في ملعب مصطفى دوري كما ذكرنا الحقيقة، رغم حرارة الطقس طبعا لم تثني أنصار وأحباء ترجي جرزيز بالتنقل للجزيرة اللي طبعا دعم الفريق في أولى اللقاءات في موسم 26-27. في انتظار توزيع المخالفة بالكيلاني وديوف أمام الكرة، بالكيلاني وديوف، ديوف على ما يبدو مش بالكيلاني، طويلة فوق المرمى بقليل، كانت اختيرة ممتازة الفكرة، كانت مخالفة مباشرة تمر فوق مرمى شاهين السماوي بقليل، طبعا رغم أن تبعها شاهين ممتاز حارس شاهين السماوي الحقيقة محارس الأولمبي الباجي، كان صد منذ حين إلى هجمة من حمدي العبيدي، كان وجه لوجه مع حمدي العبيدي تقريبا، وعلى طريقة حراس كرة اليد يتصدى، كان يتصدى
1: في توقيت نزال
0: نلعب تقريبا نهزنا ال 34 دقيقة 44 دقيقة لعب، والنتيجة ما زالت سلبية في انتظار كم سيضيف الحكم من وقت بدل ضايع.
1: شكرا لك يا هيكل.
10: نعود إلى ملعب رادس، المباراة مفتوحة والأهداف ستأتي في قادم الدقائق لأن اللعب أصبح مفتوح، النجم يجازف أكثر، وفريق الترجي بطبيعة الحال يريد تسجيل الهدف الثاني، بين هذا وذاك أكيد ستظهر الصورة في قادم الدقائق. تعود للكرة اللي فريق النجم الرياضي الساحلي بضربة مخالفة، مخالفة على لاعب النجم الرياضي الساحلي يمشي صبري بن حسن في تنفيذ ضربة المخالفة، وقد أدركنا الدقيقة الثالثة بعد 40 دقيقتين لنهاية المباراة في توقيتها القانوني والأصلي، أكيد سيضيف الحكم بعض من الدقائق مع توقف المباراة مرتين. إذا تعود الكرة لصبري بن حسن، الجماهير تتابع هذه المباراة، وأكيد مباراة مع بداية موسم عادي أنه النسق أحيانا يكون بطيء خاصة في مباراة المباراة الأخرى، لكن مباراة الكلاسيكو إلى حد الآن لعب فوق المتوسط خاصة من جانب الترجي، لكن النجم إلى حد الآن شكله مازال مش حاضر على مستوى الأمور البدنية لأنه يكتفي فقط بالتنوع الكرات الدفاعية ترجع للكرة لفريق الترجي، حاول جلب لاعبي فريق النجم الرياضي الساحلي من وسط الميدان لخلق فرص لأنه الأطراف تكون شاغرة. تعود الكرة لفريق الترجي، حمزة رفيعة، رافعة يراب الكرة دائما يحاول يلقى الحلول عن طريق التقدم اللعب عماد فرج، أرجع للكرة هذه المرة بضربة تمهيد في صالح النجم الرياضي الساحلي، مستوى خفض مما حرارة الطقس، تعود للكرة نفس بضربة تمهيد في صالح النجم الرياضي الساحلي، ثم تعود إلى وسط الميدان دائما الكرة عن طريق محمد الحاج محمود، سحب الهدف ثم ترجع إلى اللاعب نزال العيفي بدوره يلعب الكرة طويلة، ولكن موجود المدافع النجم الرياضي الساحلي اللي رجحها لدفاع الترجي، فمش حلول بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي، الترجي أقرب لتسجيل ثاني الأهداف لكرة أخرى لفريق الترجي، وكانه دائما متأخر والجماهير غير راضية تماما على هذا اللاعب منذ الموسم الفارط، ولكن علّه يستفيق في هذا الموسم هذا مع المدرب ريغينغ. تعود الكرة بضربة تمهيد لصالح الترجي عن طريق اللاعب محمد بن علي على الجهة اليمنى، محمد بن علي يلعب الكرة
2: يختار الترئيس كرة تعود إلى اللاعب رائد الشفاوي. رائد الشفاوي يلعب في منطقة النجم الرياضي الساحلي، آخر مدافع للترجي، ضغط عالي، ثلاثة دقائق وقت بديل يدير طاقم الحكم الرابع. كرة للترجي، كشريدة، كشريدة يعاني كشريدة في هذه المباراة، لم نشاهد كشريدة، ودي كرة لفريق الترجي عن طريق رفيعة طويلة، كرة عرضية، وأدانا هو يضيع الكرة تبقى لفريق النجم الرياضي الساحلي، والترجي قريب جدا من تسجيل ثاني الأهداف. في هذه المباراة ترجع الكرة لفريق النجم الرياضي الساحلي، هذه كرة أخرى خطيرة لفريق النجم، يخرج مميش ممتازة، والكرة لفريق النجم الرياضي الساحلي خطيرة لتعديل النتيجة، ممتازة جدا الكرة 1-2 خطيرة لفريق النجم الساحلي، والدفاع يتدخل، مباراة قوية جدا من الجانبين في هذه اللحظات، هذه اللحظات تم المساعد الأول في بعض التردد في كي تكمل الفرصة يرفع الشارع على أنها مخالفة تسلل وليست ركنية، إذا ستعود بضربة مخالفة تسلل. هناك مشاكل دفاعية لفريق الترجي في الهجمات المعاكسة، ولو أنه نجم الرياضي الساحلي بطيء في هذه الخطة تعود الكرة لفريق الترجي، نتابع هذه الكرة، كرة للترجي تسمع في الهديش الهات والتفاعلات لفريق متقدم بأكيد جماهيره في مساندة ومتابعة للفريق مع بداية الموسم. تعود الكرة لفريق الترجي، لحظات ويعلن حكم الساعة سيد هيثم الترابلسي عن نهاية الشطر الأول من هذه المباراة بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي. كرة هذه المرة لفريق النجم الرياضي الساحلي العيشي خطيرة، كرة وهدف التعادل من عرض والراية، الشارة ترفع بعد تسجيل هدف التعادل، مخالفة تسلل لفريق على النجم الرياضي الساحلي، الكرة الأخيرة تبقى نتيجة هدف مقابل صفر، النجم الرياضي الساحلي خطير في الهجمات المعاكسة حنان لحظات وتنتهي المباراة.
1: شكرا لك، ونذكر نجم المتلوي متعادل دون أهداف مع فريق النادي الإفريقي، نفس النتيجة بين النادي البنزرتي ومستقبل المرسى، وكذلك بين ترجي جرجيس في جربة ميدون وفريق الأولمبي البيجي. نرجع لك نزار.
0: حنان، نهاية الشوط الأول إذن بعد كان أضاف الحكم 4 دقائق نهاية الشوط الأول على نتيجة أصفار بين الأولمبي الباجي وترجي جرجيس.
1: شكرا لك، نتقابلوا مع انطلاق الشوط الثاني. يعطيك الصحة نزار بوزني في ملعب جربة ميدون وفيرادس، كذلك انتهى الشوط الأول هيكل.
2: بالفعل حنان، نهاية الشطر الأول من هذه المباراة تقدم ترجي هدف مقابل صفر، نلتقي في الشوط الثاني بإذن الله.
1: شكرا لكم، ملعب جرجيس وملعب جربة ميدون، عشرة شديد في جرجيس لأنه ترجي جرجيس يلعب في جربة ميدون مع فريق الأولمبي البيجي، وشوط أول انتهى بالتعادل دون أهداف، فترجي أنهى الفترة الأولى متقدم بهدف محمد حاج محمود ويوسف البليلي ضيع ضربة جزاء أمام فريق النجم الرياضي الساحلي، نجم المتلوي النادي الإفريقي تعادل دون أهداف، كذلك لقاء نادي البنزرتي ومستقبل المرسى، وكذلك كما نتابعوا لقاء بيجا ضيف الترجي جرجيس في ملعب ميدون، انتهى الشوط الأول دون أهداف. هذا بالنسبة للدفعة الثانية من مقابلات الجولة الافتتاحية البطولة الوطنية لكرة القدم. نذكر البارح تقدم سقيط الدير فاز أمام شبيبة العمران 2-0، الملعب التونسي تعادل مع النادي الرياضي الصفاقسي 1-1، تعادل دون أهداف بين أمل حمام سوسة وفريق الاتحاد المنسيري، وتأجل لقاء اتحاد بن قردان والنادي الرياضي لحمام الأنف إلى موعد لاحق.

رجعين مع انطلاق الأشواط الثانية لحظات يلتحق بنا هيكل مزوغي من ملعب رادس. نحاول اتصال فيصل بهيكل مرة أخرى. وحاضر معانا نزار بوزنيف اللي قال ترجي جرجيس وفريق الأولمبي الباجي. نرجع لك نزار وانطلاق الشوط الثاني إذا ثم تغييرات سينو نمشي مباشرة للوصف والتعليق. تفضلي نزار، مساء الخير من جديد. به نزار ماهوش في الاستماع. نحاولوا نتصلوا بهيك المزور.

0: نذكر بنتائج الأشواط الأولى والدفعة الثانية من مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة الأولى لكرة القدم. ترجي أنهى الشوط الأول متقدم من النجم الرياضي الساحلي هدف محمد حاج محمود، وضيع يوسف البلايلي ضربة جزاء لفريق الترجي. نجم المتلوي أنهى الشوط الأول متعادل مع فريق النادي الإفريقي دون أهداف. النادي البنزرتي كذلك مع مستقبل المرسى تعادل دون أهداف، وملعب ميدون انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف بين ترجي جرجيس وفريق الأولمبي الباجي. هذا بالنسبة للأشواط الأولى الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الافتتاحية. نعرش هذا ملعب جربة ميدون. نزار مساء الخير من جديد. ملعب جربة، تفضل يا نزار. بيه ان شاء الله نزار يكون يسمع فينا. وانطلق الشوط الثاني في ملعب ميدون بين ترجي جرجيس وفريق الاولمبي الباجي، ولحظات يكون حاضر معنا هيكل المزوغي اللي قال قمه بين ترجي الرياضي التونسي وفريق النجم الرياضي الساحلي. هيكل مساء الخير. به نزار حاضر. اي نزار تفضل.
1: تحيه متجدده لك حنان ولكل المستمعين على موجات اذاعه الكاف هنا من الجزيره. طبعا الشوط الثاني بدا الشوط الثاني بين الاتحاد بين عفوا ترجي جرجيس والاولمبي الباجي. ما زلنا في نتيجه الشوط الاول اصفار بين الباجيه والعكاره تقريبا في 8 دقائق لعب من عمر الشوط الثاني دون اهداف دون تغيير في النتيجه، فقط تغيير في طبعا في اللاعبين في تشكيله ترجي جرجيس، خروج جاسر بالكيلاني ودخول ادم الطاوس وخروج ياسين الكاسح ودخول كوباسوي. طبعا مباراة كما ذكرنا كما الشوط الأول نسق مرتفع منذ بداية الشوط الثاني في 8 دقائق لعب تقريبا، فرصة كانت تختيرها للترجي العكارة وتدخل الحارس مرة أخرى شاهين السماوي. طبعا الحارس كان تألق حتى في الشوط الأول أمام حمدي العبيدي يواصل تألقه مع بداية الشوط الثاني. ما زلنا في انتظار هز الشباك من هذا الفريق أو ذلك، ما زالت النتيجة سلبية بين العكارة والبجية هنا في ملعب شرفة ميدون ملعب مصطفى دوري اللي يحتضن اليوم المباراة الافتتاحية نظرا طبعا لعدم جاهزية ملعب عبد السلام كازوس في جرجيس. يتنقل العكارة اليوم ويستقبلوا الباشية في الجزيرة. هذه هجمة لصالح ترجي جرجيس، كرة في الرواق مقطوعة مرة أولى ترجع في وسط الميدان لصالح العكارة، محاولة للتسديد يراوغة أولى تسديدة ضعيفة وممتاز التألق تألق شاهين السماوي، تألق ثاني لشاهين السماوي تقريبا في 9 دقائق لعب في الشوط الثاني. زوز تصديات وتدخلات رائعه من حارس الاولمبي الباشي. هجمه لصالح الباشيه، هجمه معاكسه لكن تخرج الكره، تخرج الكره تماس تماس ترجي جرجيس يتلعب بسرعه في دفاعات العكاره. ديوف سامبا ديوف سامبا الى اليمين اللاعب اللي دخل منذ حين اللاعب رقم 21 ادم الطاوس. ادم الطاوس في وسط الميدان لديوف سامبا مرة أخرى في وسط الميدان. الكرة تمريرات قصيرة بين أبناء منصف مشارك، تمريرات قصيرة في محاولة لبناء الهجمة للتدرج بالكرة من وسط الميدان في محاولة لبناء طبعا الهجمة وتحقيق الأهداف. فنشوفه اللاعب رقم 11 حسين القفصي يستعد للدخول في صفوف الأولمبي الباجي. كرة مازالت قصيرة يكون واصل اللاعب الحكم بعد لمس كرة باليد ومراوغة أولى ممتازة وتفتك من دفاعات الأولمبي الباشي. محاولة لعكس الهجمة، مراوغة أولى مراوغة ثانية ولكن تدخل دفاعات دفاعات
0: تفضل تفضل يا نزار.
1: تدخل في وسط الميدان من دفاعات ترجي جرجيس ومخالفة مخالفة يقول الحكم ورقة صفراء لصالح اللاعب رقم 29 ديوف سامبا بعد تدخله على مهاجم الأولمبي الباجي اللي يسقط في المنطقة بين خطاي 18 والتماس. مخالفة على يمين الحارس سيف الدين الشرفي، مخالفة خطيرة لصالح الباجية هنا في ملعب مصطفى دوري في المباراة الافتتاحية، والنتيجة ما زالت سلبية بين ترجي جرجيس والأولمبي الباجي. مازال اللاعب ملقى على الميدان.
0: شكرا لك نزار. خلينا نمشي للرادس وشوط الثاني من لقاء ترجي الرياضي وفريق النجم الرياضي الساحلي. تفضل هيكل مزور.
2: اهلا وسهلا حنان. بسرعه القصوى 6 دقائق لعب في الشوط الثاني يبدو انها ضربه جزاء لصالح النجم الريدي السحلي في انتظار قرار الفار، لانه الحكم يحكي مع ذا فار وسمع بيد يبدو امام الكره في تنفيذ ضربه الجزاء. اشرف بن ضيف ضربه جزاء يقرها حكم الرئيسي هيثم الترابلسي. اشرف بن ضيف بسرعه القصوى يتوغل يدخل منطقه ال 18 على الجهه اليسرى لهجوم فريق النجم الريدي السحلي الجهه اليمنى لدفاع الترجي، وياتي بضربه جزاء في تنفيذ. اشرف بن ضيف أمامه مميش، هل ينقذ مميش الترجي من هدف التعادل منذ البداية أم يؤشر النجم الريدي السحلي على هدف التعادل 1-1؟ إذا كيف سينفذ قادم وهدف التعادل 1-1 عن طريق أشرف بن ضيف في الدقيقة 7 من الشوط الثاني، 7 دقائق لعب يحتفل مع بعض من أنفار النجم الريدي السحلي وراء مرمى أمان الله مميش. إذا الدقيقة 7 يعدل الفريق النجم الريدي السحلي النتيجه 1-1، مباراة ستكون حماسيه مع هدف التقدم كان لفريق الترجي في الشوط الاول عن طريق محمد الحاج محمود في الدقيقه 15. اذا 1-1 بين فريق النجم الريدي السحلي وفريق الترجي السحلي هنا في ملعب رادس. تغيرت النتيجه، مباراه مشوقه قلت مع نهايه الشوط الثاني الاول عفوا أنه هناك أهداف ستأتي، ولكن لا نعرف لمن، للترجي أم للنجم الريدي السحلي. بداية قوية للنجم في ثاني فرصة ليسجل هدف التعادل. تعود الكرة الآن لفريق الترجي عن طريق دانو للعب الكرة بطبيعة الحال الكرة في وسط الميدان، يلعب الكرة دانو أمام كاستيلو مباشرة. إذا اللعب يغير فريق الترجي محمد بن علي، يبدو أن الترجي سيقوم بتغييرات منذ البداية. نشاهد في المساعدة المدرب ترجع الكرة لفريق الترجي، يحاول النجم الآن أن يستفيد من هدف التعادل. شوط ثاني سيكون حماسي أكثر من الشوط الأول. تعود الكرة لفريق الترجي، هجمة معاصفة لفريق الترجي ممتاز جدا على طريقة زين الدين زيدان المراوغة، ترجع الكرة لفريق الترجي في منطقة 18. توزيعة تمر مرور الكرام دون أن يلمسها ولا لعب، وتخرج ضربة ركنية. ترجي يلعب الركنية بالسرعة القصوى يطالب بضربة جزاء جماهير، ولكن تلعب الركنية ترجع مرتدة من الدفاع. المباراة 1-1، والمباراة تشهد تنافس خاصة مع الجماهير الحاضرة التي تشجع مع فريق الترجي أكثر فأكثر. ترجع للكرة لفريق الترجي محمد بن علي لمرد مروان الصحراوي رائد الشيخاوي، ثم تعود إلى محمد بن علي. بن علي عنده الكرة يلعب 1-2 ممتازة جدا العملية، يطلب رفيعة كورتو وتخرج الكرة ضربة تمريرة لصالح فريق الترجي بالسرعة القصوى الكرة. عماد بن فرش كان يطلب في الكرة ولكن الكرة ما وصلتوش، ترجع لبن علي، ثم بن علي يبحث عن المساندة، لم يجد الكرة إلا مع رفيعة. رفيعة عنده الكرة مراوغة ممتازة جدا مرة أولى ثانية وضربة مخالفة. الحكم يقول ضربة مرمى، الحكم يقول ضربة مرمى ولا توجد مخالفة ولا ورقة صفراء. تعود الكرة بضربة مرمى لصالح فريق النجم الريدي السحلي، الحكم يعود لضربة المخالفة دون أوراق صفراء. كانت الكرة لحمزة رفيعة، عمل مراوغة وبالزهر حب يتجاوز كشريدة، ولكن المخالفة تكتيكية لعدم دخوله لمنطقة ال 18. إذا 54 دقيقة لعب في المباراة ونتيجة 1-1 بعدما عدل أشرف بن ضيف النتيجة.
0: شكرا لك. كلا ملعب جربة ميدون، تفضل نزار.
1: ربع ساعة لعب وفرصة كانت اختيرة، ربع ساعة لعب والنتيجة مازالت سلبية بين الترجي رسيس والأولمبي الباشي، وفرصة كانت اختيرة للتسجيل كانت اختيرة لصالح الترجي رسيس، وتألق آخر للحارس شاهين السماوي بطل المباراة لحد الآن. شاهين السماوي تدخلات رائعة من هجومات الترجي رسيس، ويسقط اللاعب ترى الأولمبي الباشي ما زال ملقى على أرضية الميدان مع احتجاجات الباشية هنا بمخالفة قبل الفرصة هذه لصالح الترجي رسيس. ماذا يقول أمين الفقيه؟ ما زال في تواصل مع الحكم المساعد. تغيير، فما تغيير يكون حكم، فما شيء تغيير في صالح لصفوف الترجي الشمسيس. الترجي الشمسيس خروج اللاعب رقم 26 أو رقم 19 ودخول اللاعب رقم 20 محمد ريان السماعي. مباراة في ارتفاع، نسق في ارتفاع بانتظار الأهداف، بانتظار هذا الشباك. ما زلنا ننتظر أهداف في ملعب بوسفادوري في مباراة واعدة بين الفشية والعكارة. تماس لصالح الاولمبي الباشي، تماس في الجهه المقابله لمدار شمال لعب مصطفى دوري، باشي تلعب بسرعه تماس، هي تلعب طويله تماس مباشره الى اللاعب بشير الحصني، الى حارس سيف الدين الشرفي، كره دون عنوان لسيف الدين الشرفي في وسط الميدان لصالح طرج رسيس، كره الى لمجد رجيلي طويله في الرواق حمدي، لكن قبل حمدي العبيدي دفاعات الياس الشلغومي يدخل بالراس يخرج كره في وسط الميدان، لكن الكره مازالت ترجي رزيز، الكره مازالت لابناء منصف مشارك في محاوله لبناء الهجمه من الخلف، يدرج بالكره رويد رويدا ابناء المنصف مشارك، كره طويله في الرواق ممتازه، مازال محافظ على كرته، توزيعه عرضيه واختير الكره ومراوغه اولى مراوغه ثانيه ومازال محافظ على كرته وتخرج الكرة ركنية، ركنية الكرة خطيرة كانت لصالح ترجي رزيز، ولكن ممتاز محرز بن راشح وإسلام الشلغومي يدخلوا أمام اللاعب على ما يبدو تافيد روي، ركنية لصالح ترجي رزيز، ركنية على يسار شاهين السماوي باش يتولى توزيع ركنية للاعب يدخل منذ حين، محمد ريان السماعلي، محمد ريان السماعلي مع صعود دفاعات العكارة، كرة طويلة في 18 ورأسية حمدي العبيدي ومازالت كرة خطيرة، كرة ثانية إلى دافيد يحاول التسديد ودفاعات الاستماتة الدفاعات الباجية ومازالت كرة خطيرة لصالح العكارة، مراوغة السماعلي، السماعلي مازال حضر كرته في الرواق بين خطاي التماس و18 توزيع عرضية خطيرة ما فما حد، كرة الى وتسديده تصطدم بدفاعات الاولمبي الباشي وتخرج في وسط الميدان، اختير الكره كانت لصالح ترجي رزيز واستماته دفاعات الاولمبي الباشي، ممتاز دفاعات الاولمبي الباشي في هذه التغطيه، طبعا ضغط رهيب من ابناء منصف مشارك في محاوله تسجيل اهداف، هدف الاول ما زالت الكره لصالح ترجي رزيز في الرواق، ممتازه تواغل في 18 اسماعلي وانزلاقيه لكن ما يفوتش على الكره، تخرج الكرة 6 أمتار لصالح شاهين السماوي لصالح الأولمبي الباشي، انزلاقية كانت بخلطش محمد أمين السماعلي على الكرة بعد تمريرة كانت ذكية في العمق من اللاعب رقم 9، لكن إسماعيل عفوا السماعلي ما خلطش على الكرة بانزلاقية وضربة 6 أمتار لصالح الباشية، مع طبعا نتابعوا أجواء جماهيرية رائعة هنا في مدرجات الملعب المرحوم مصطفى دوري في جربة ميدون الملعب ليحتضن المباراة الافتتاحية بين الأولمبي الباشي وترجي الشرزيز، مباراة ممتازة فنيا وجماهيريا في انتظار الأهداف في انتظار هز الشباك من هذا الفريق أو ذاك من الأولمبي الباشي اللي يلعب طبعا بالأزياء التقليدية الحمراء والبيضاء في الجهة المقابلة ترجي الشرزيز كذلك بالأزياء التقليدية الحمراء والصفراء، ان شاء الله تكون الصوره واضحه هنا للساده المستمعين على موجات اذاعه الكاف، اللاعب مازال متوقف امير الفقيري يامر باستئناف اللعب، والكره في 6 امتار لصالح شاهين السماعلي، شاهين كره طويله في وسط الميدان، طويله مقطوعه من وسط الميدان السماعلي ما يخرجش على الكره، دفاعات دافيد يحافظ على كرته السماعلي لكن يسقط، ماذا يقول الحكم؟ مخالفه، مخالفة لدفاعات جرزيس، مخالفة لدفاعات جرزيس ويعمر طاقم طبعا كان التطام بين زوج لاعبية، ومازال اللاعب رقم 17 بشير حسني في صفوف الأولمبي الباشي ملقى على أرضية الميدان وتدخل الطاقم الطبي، اللاعب متوقف هنا في ملعب الصدوري النجم ناخذ ملعب رادس.
0: شكرا ليك، نرجع لهيكل ملعب رادس وين الترجي متعادل في القمه مع نجم الرياضي الساحلي 1-1.
2: الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي، الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي في الدقيقه 60، ثاني الاهداف، عمليه ممتازه جدا للاعب اسامه عبيد اللي دخل في الشوط الثاني، لاعب ذكي جدا خرج من وسط دفاع الترجي بالظهر كسر التسلل وسجل الهدف الثاني طريقة رائعة جدا.
0: هيكل برافو للقطوسي بطل المتوسط وميدالية لتونس في اللحظات هذه في رأس القطوسي، نحكي على التيكواندو ويعني نتيجة عالمية للبطل العالمي والأولمبي في رأس القطوسي، تفضلي.
2: نعم
0: هي الذهبية الأولى لتونس بعد جملة من الميداليات الفضية والبرونزية في رأس القاتوسي يهدي تونس الذهبية الأولى في رياضة التايكواندو. ألف مبروك. تفضلي.
2: ما زلنا طامعين في الذهب
0: يا حنان. ايه هما عندنا اسامي تحسها نتاع ذهب بالحق نتاع ربي، فهمتني؟ وفي راس بدا اليوم الميداليات الذهبيه، ان شاء الله البقيه ينجو على منواله في الايامات القليله. هذا يوم من ايام الالعاب البحر الابيض المتوسط. تفضل.
2: نعم ان شاء الله، ان شاء الله تونس دائما ولاده خاصة في الرياضات الفردية عكس الرياضات الجماعية، خاصة كرة القدم ما شفناها في كأس العالم. على كل حال إن شاء الله هذو ما يفيدوا نسيونا ويذكرونا في الألقاب الميداليات الذهبية ويسموا ألقاب بطبيعة الحال. نلقاو الحكم يحكي مع الفار بعد تسجيل صيني الأهداف للنجم الرياضي الساحلي عن طريق حسام عبيد. كرة كانت خرجت تقريبا خرج مع الليني، من احنا ما نجمش نشوفه بالضبط يعني بالمليمتر نعرفه في الفار، ينجم الحكم يحكي مع الفار، قاعد يحكي مع الفار دون اللجوء وإعادة اللقطة.
0: وسام عبيد هو اللي سجل النجم الساحلي.
2: وسام عبيد بالفعل، وسام عبيد كرة ما راوهاش برشا في ملاعب التونسية، لأنه كورتنا إلا في كلاسيكو أو في خليني نقول دربيات ممكن مباريات كبيرة. وبالفعل الهدف يأشر عليه، واثنين مقابل واحد لفريق النجم الرياضي الساحلي. الترجي منهزم الآن 2-1 في رادس، كما قلت من زمان لم ينهزم الترجي ضد النجم الرياضي الساحلي ولا مرة، اخسر في رادس ولا مرة في البطولة التونسية أتحدث. والآن ستتغير الأمور، 60 دقيقة نشوف في الفلام في الألعاب النارية تشتعل من جنب نهير الترجي، ولكن ما يهم في المستطيل الأخضر هو النتيجة اللي إلى حد الآن ناتين الأهداف يأتي عن طريق السمار.
0: نورتنا مفيدة في الاستوديو، نشرت الأخبار هي الثالثة اليوم، بعدها رجعين ليك نزار في المباشر. نزار أعطيني النتيجة في ملعب ميدون.
1: النتيجة مازال سلبية حنان هنا في ملعب ميدون.
0: والتوقيت
1: بين التوقيت طلبوا بالدقيقة 23 يعني الدقيقة 68 من عمر المباراة و23 من عمر الشوط الثاني. تفضل.
0: شكرا لك. ونذكر النجم الساحلي متفوق أمام الترجي في رادس 2-1. بعد الأخبار راجعين.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية. وفي عناوينها: غدا انطلاق حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027. المطالبة بالتسريع في إنجاز مشروع حماية مدينة التويرف من الفيضانات. ولاية القيروان تستعد بداية من يوم غدا الاثنين لاحتضان فعالية دورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت شركة النقل بتونس أن القسط الأول من حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027 سينطلق غدا الاثنين 24 من أوت، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. الشركة أوضحت أن الاشتراكات المعنية ستكون على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الوادي المرسى، مشيرة إلى أن عمليات البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا موزعة بين ولاية تونس وريانة وبن عروس ومنوبة، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولاية الجمهورية. وخصصت الشركة 5 وكالات تجارية لتأمين عمليات بيع الاشتراكات، وحدد توقيت العمل بالوكالات التجارية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء دون انقطاع، ومن الساعة 8 صباحا إلى 1 ظهرا يوم السبت. وفي إطار توسيع الخدمات الرقمية وتيسير حصول التلاميذ والطلبة على اشتراكاتهم، أفادت الشركة بأنه يمكن انطلاقا من نفس التاريخ اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الاشتراكات التابع للبريد التونسية. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات والإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارات تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. تهدف هذه التدخلات إلى ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور. وتتم هذه العمليات بالتنسيق مع المصالح الجهوية والمحلية وكل المتدخلين المعنيين، وذلك في إطار برنامج عمل الوزارة للاستعداد لموسم الأمطار. هذا وكان وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلح الزواري دعا خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الوزارة كافة الإدارات الجهوية ومصالح الوزارة إلى تكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة اليقظة والاستعداد والتدخل الفوري مع الحرص على التواصل المستمر مع الصولة الجهوية والمحلية لضمان نجاعة التدخلات وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق. يشار إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار سنة 26 و2000 للجهر والتنظيف موزعة على 24 ولاية، كما تم تخصيص 8.2 مليون دينار للبرنامج التحفيزي. في السياق ذاته يطالب المجلس المحلي بمعتمديات التويرف من ولاية الكاف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة التويرف من الفيضانات والذي يشهد تباطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. عضو المجلس المحلي بالتويرف نعيم المجري وهذه الإضافة.
5: بالنسبة لمشروع حماية مدينة التويرف من الفيضانات هو مشروع تقريبا معطل، نسبة تقدم الأشغال فيه ما تجاوزش تقريبا 5 أو 10%، وخاصة اللي مخوفنا أنه الفترة الحالية هي موسم، معناها موسم خريفي، متوقعين أنه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي أنه فما برشا أمطار باش تنزل، والمشروع لحد الآن معناها ما خذاش الصيغة نتاعو للحشمة بها. احنا كمجلس محلي نطالبوا بتسريع وأنه باش يكون المشروع هذا يتقدم، خاصة أنه على أبواب عودة مدرسية وعنا تاريخ مؤدي إلى المعهد سنة، واللي هو معناها الحقيقة معناها تلامذة باش تصير معناها مشكلة كبيرة في الموضوع هذا. احنا كمجلس محلي باش نعقدوا جلسة في الغرض وباش نستدعوا القائم معناها بالمشروع وباش نحاولوا قدر المستطاع انه باش نسرعوا في المشروع هذا، لانه يعتبر مشروع مهم ومهم جدا من خلال معناها حماية البنية التحتية وحماية مدينة التويرف من الفيضانات، خاصة انه احنا على أبواب أمطار خريفية، واحنا طقسنا معروف انه بالأمطار الغزيرة وكل شيء، وخاصة هذا العام باش يكون استثنائي.
4: درجة الحرارة تشهد بداية من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور ياشهلي ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات، كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. هذا ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة توقيا من ارتفاع درجات الحرارة، وفق ما يضيف المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجتي.
6: تشهد المناطق نتاعنا الداخليه في الفتره دي ارتفاع كبير في درجات الحراره، نطلب من المواطنين باش يلتزموا بالاجراءات الوقائيه اللازمه، خاصه منهم الفئات الاكثر عرضه للمخاطر مثل الرضع وكبار السن، النساء الحوامل والرياضيين. ننصحوا كبار السن باش نتفقدوهم، نعطوهم السوائل على الاقل كاس ماء كل ساعه باش يعوضوا السوائل اللي تخرج في شكل نتاع عرق. كذلك بالنسبه للرضع والاطفال، فرط التحرك هذاك اللي خلاهم يتعرقوا بالجداء ويخسروا كمية كبيرة من السوائل، ذاك علاش باش يشربوا كميات مهمة من المياه. بالنسبة للنساء الحوامل ندعو النساء يقبلوا على شرب السوائل والمياه، كذلك الرياضيين نحرصوا باش يقبلوا كذلك على السوائل. نوصي وكذلك المواطنين نتاعنا باش يبعثوا أوقات الذروة من 9:30 ل4:30 نتاع العشية، ما يخرجوش البرة. كذلك الناس اللي تخدم في الفلاحة والناس اللي تخدم في قطاعات حساسة مثل البناء والشوانت، نحرصوا باش يخدموا على بكري، يبدأوا يومهم في أوقات متاع درجة حرارة مقبولة. الوقاية خير من العلاج باش نحافظوا على السلامة متاعهم.
4: جدد النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولار شدال العمدوني الدعوة إلى الإسراع في الاستجابة لمطلب إحداث ملاعب أحياء بما يوفر للناشئة فضاءات آمنة لممارسة الرياضة ويحد من مظاهر التهميش والإقصاء، وذلك في ظل افتقار حي المعقولة الذي يضم أكثر من 10,000 نسمة إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية.
7: حي المعقولة يغيب فيه أبسط مقومات الترفيه، ما فيهوش ملعب حي. 10,000 ساكن أو أكثر في حي سكني لا يوجد به ملعب حي. علاش؟ هذا في الحقيقة على السلطات المحلية والجهوية أن تفعل دورها الحقيقي. رانا نحبوا نحموا الناشئة من مخاطر على الأقل عدد 2 من ملاعب الحي، لأنه ملعب حي واحد لا يكفي ولا يحقق الغرض ولا يستجيب للحاجيات الحقيقية للأطفال. نداء عاجل للسلطة الجهوية والمحلية أن تعجل بهذا الطلب اللي هو ممكن، هذا مدرج في المخطة 26-30 من المطالب الملحة التي لا تترقب هذه المدة. والحقيقة السيد الوالي عاين عن قرب المشاكل الحقيقية اللي يعانوا منها الأهالي في المعقولة، ووعد بأنه مش على الأقل يدفع في اتجاه إحداث ملعب حي في انتظار أنه يكتمل الملعب الحي الثاني.
4: تتواصل إلى 28 من أوتيل جاري بمعتمدية التجروين الأيام الثقافية ببرمجة متنوعة تستهدف مختلف الأعمار وفق مدير دار الثقافة تجروين زبير العثماني.
8: الأيام الثقافية لتجروين انطلقت من نهار 22 أوت، تتواصل لمدة أسبوع متواصل لغاية 28 أوت بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بكيف. كانت برمجة متنوعة الحقيقة، مست الجانب الكبير من الفنون. تنطلقت البارح بعرض مسرح 23 أوت عن عرض مسرح للأطفال موجه للأطفال، ثم في نفس اليوم عند 9 ليلا عرض لمة الأجيال، 24 أوت عن عرض شبابي، 25 أوت عن عرض فني شعبي، 26 أوت نمشوا للطرب، ثم 28 أوت عن عرض زيت تربي. الحقيقة هو البرنامج بالإمكانيات المحدودة المتوفرة من المندوبية، حبينا نمسوا جميع الشرائح وإن شاء الله تكون بادرة لتأسيس جمعية الأخذ بمقاليد مهرجان يليق بتجروين في المستقبل إن شاء الله.
4: وطنيا، تستعد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين لاحتضان فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. هذا سيحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفالات الجهوية الرسمية التي تشمل على مداخلات إيمانية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والأحاديث النبوية. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن البرنامج الوطني للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف يتضمن أكثر من 10,500 نشاط ديني في كامل تراب الجمهورية. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركبين بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 صليب قردان وشخص أصيل جرجيس، وفق ما كده الناطق الرسمي باسم الإدارة العمل الحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. أجبابلي أضاف اليوم أن عمليات البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة من الإطار العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني. وقد أسفرت عمليات البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. البريد التونسي شدد في بلاغ نظره اليوم على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه، مؤكدا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل. من أخبار العالم، قالت مصادر صحية فلسطينية أن غارتين جويتين صهيونيتين على قطاع غزة اليوم تسببتا في استشهاد شخصين على الأقل، أحدهما طفل، وفضلا عن إصابة 7 آخرين. وفي وقت سابق استشهد طفل فلسطيني وأصيب 5 آخرون جراء غارة شنها جيش الاحتلال الصهيوني وسط قطاع غزة. نددت إيران بعزم الولايات المتحدة أعلن عقوبات جديدة ربما تزيد الضغوط على اقتصاد الجمهورية الإسلامية وتؤثر على أهم شركائها التجاريين مثل الصين، وبعد مرور نحو 6 أشهر على اندلاع الحرب منذ أن نشت شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فيفري. لا يتبادل الطرفان إطلاق النار، لكنهما لا يبديان أيضا أي مؤشر على السعي لإجراء محادثات سلام. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم غدا انطلاق حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسمية الدراسي والجامعية 2026-2027، المطالبة بالتسريع في إنجاز مشروع حماية مدينة تويرف من الفيضانات. ولاية القيروان تستعد بداية من يوم غد لاحتضان فعاليات الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: 6:14 دقيقة راجعين بعد الأخبار والنشرة الإخبارية الثالثة. نرجع لملاعب الرابطة الأولى وتتغير النتيجة في بنزرت. هدف أول للنادي البنزرتي من مستقبل مرسى وهدف التعادل لترجي أمام النجم الرياضي ساحلي وكلاسيكو مشوقي. خليني نمشي الرادس نشوف التغيير النتيجة ومن بعد نمشي الملعب جربة ميدون. أي هيك
1: أكيد تغيرت النتيجة 2-2. مباراة ممتازة جدا على مستوى التكتيكي بين المدربين، المدرب ريغن كاب مدرب الترجي
0: التونسي وبركيني اللي يعرف الترجي جدا جيدا.
1: أكيد لكن 2-2 هدف التعادل جاء في الدقيقة 74 من مباراة عن طريق معز الحاج علي الذي دخل بعد ترسانة. من التغييرات بالنسبة لفريق الترجي 5 تغييرات كملهم الترجي التغييرات من أجل هيجان وإضافة الهدف الثاني أي هدف التعادل. الآن يبحث عن ثالث الأهداف. بعد شوي نعطيكم التغييرات. خلينا نتبع الركنية الثانية على التوالي لفريق الترجي من الجهة اليسرى لدفاع النجم الرياضي الساحلي. إذا الركنية لفريق الترجي تتنفذ ولا الرأسية مرة أولى ثانية ثم دفاع ترجع مرتدة كما جاءت تعود لفريق الترجي والتسديدة قوية ولكن فوق العارضة بعيدة الكرة الأخيرة كرة بن علي تقريبا بعيدة 40 متر عن مرمى الحارس صبري بن حسن. الحراس عملوا مباراة فوق المتوسط بين ميش وصبري بن حسن. إذا تغييرات الترجي معز الحاج علي وعبد الرحمن كونتي ويوسف بشا وفرنانديز وأشرف الجبري مكان كل من فلوران دانهو يوسف البليلي حمزة رفيعة مروان الصحراوي وكذلك محمد الحاج. وهذه كورة لفريق النجم الرياضي الساحلي من منطقة 18 خطيرة فتسديد مرت مرور الكرام على الخط النهائي للمرمى ثم رجعت لك شريدة ولا كورة لفريق النجم الرياضي الساحلي تسديدة توزيعة والرأسية خطيرة يخرج مبيش مرة ثانية بصعوبة ترجي ينقذ الأمور في هذه الكورة ثم تعود لفريق النجم الرياضي الساحلي كرة أخرى في وسط الميدان تشتد المباراة. من زمان لم نتابع نجم الرياضي الساحلي يساند ويتابع مباراة مثل هذه المباراة. ترجع الكورة لفريق النجم الرياضي الساحلي ولا كورة تخرج إلى ضربة تماس لصالح النجم الرياضي الساحلي. مباراة صعبة جدا على الفريقين. النجم قادر على إضافة الثالث والترجي بالضغط العالي قادر كذلك على إضافة الثالث في 80 دقيقة لعب من المباراة. مباراة حماسية مع بداية الموسم في انتظار 10 دقائق قد تأتي بالجديد.
0: شكرا لك هيكل. ونذكر النادي البنزرتي متفوق أمام مستقبل مرسى هدف مقابل 0 تعادل دون أهداف بين النجم المتلوي والنادي الإفريقي. نمشي الملعب جربة ميدون معك تفضل نزار.
2: تحية مجددة حنان. نلعب في الدقيقة تقريبا 85 والنتيجة ما زالت سلبية دون أهداف هنا بين الترجي جرزيز والأولمبي الباشي رغم بعض الفرص للحقيقة فما سيطرة طفيفة من أبناء منصف مشارك وازدواجية حمدي العبيدي تخطأ مرمى الحارس شاهين السماوي. مباراة تفتح إلى الأهداف هنا رغم ارتفاع النسق المباراة سواء من أبناء منصف مشارك أو نصيف البياوي والنتيجة مثل هذه هنا كرة
0: لحظة نزار تفضل هيك
1: على هدف ثالث لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق معز الحاج علي بغتة دفع من الحارس المرمى صبري بن حسن يضيع الكرة وتدخل الكرة في الشباك. يعني صبري بن حسن أهدى الترجي على هدف الثالث 3-2 كرة كانت ثنائية للاعب معز الحاج علي بالضغط العالي تسديدة 81.
0: شكرا لك. 3-2 للترجي أمام فريق النجم الرياضي الساحلي. أي نزار نرجع لك.
2: وفي ميدون 0 لمثله بين الأولمبي الباجي وترجي رزيز ما زلنا ننتظر في هذا الشباك هنا في ملعب مصفى دوري في هذه المباراة. مباراة طبعا الجولة الافتتاحية هنا بين ترجي العكارة والبجية. جرزيز اللي استقبل الأولمبي الباجي كما ذكرنا للسادة المستمعين في ملعب شربة ميدون نظرا طبعا لعدم جاهزية الملعب عبد السلام كازوز. وهذه هجمة لصالح الأولمبي الباجي ممتاز التواغل في 18 ما زال محافظ على كورته. كرة ثانية تسديدة فوق المرمى تسديد المهاجم الأولمبي الباجي لم يحسن التعامل مع الكرة وما زالت الكرة لصالح الأولمبي الباجي ما زالت السيطرة الباجية في هذه الثواني وتمريرة كانت مخطئة تخرج 6 أمتار لصالح ترجي جرزيز. هجمة كانت واعدة لصالح الباجية لم يحسن التعامل مع الكرة اللاعب على ما يبدو اللي تصل منذ حين حسين القفصي تعود الكرة لصالح ترجي رزيز في الرواق، مراوغة ممتازة، ما تخرجش الكرة ممتازة للمراوغة في الرواق، يدخل 18، مراوغة ثانية، توزيع لكن تدخل أولمبي الباشي، تدخل دفاعات أولمبي الباشي، ماذا يقول الحكم؟ يقول آخر من لمس الكرة لاعب ترجي رزيز، والكرة 6 أمتار للأولمبي الباشي، كرة 6 أمتار للأولمبي الباشي، حسب إشارة الحكم أمين الفقير. في تقريبا 43 دقيقة لعب من عمر الشوط الثاني، والنتيجة ما زالت سلبية هنا في ملعب مصطفى الدوري بين ترجي رزيز والأولمبي الباشي. ونتابع التغيير آخر في صفوف ترجي رزيز، دخول اللاعب رقم 35 حازم بن حامد، وخروج اللاعب رقم 24 محمد مختار زيدي. إذا خروج محمد مختار زيدي ودخول اللاعب حازم بن حامد في صفوف ترجي رزيز، ولاعب ملقى على أرضية الميدان رقم 10 في صفوف الأولمبي الباشي. هنا الإصابات، نتمنى السلامة لكل اللاعبين، حقيقة طقس حار. طبعا اللاعب رقم 10 على ما يبدو ملقى على أرضية الميدان محمد الهادي الحدوشي، ونتابعه في اللاعب رقم 8 محمد علي النفزي يستعد للدخول بانتظار التغيير. أكيد اللاعب الملقى على أرضية الميدان هو اللي باش يغادر الميدان، اللاعب كما ذكرنا. ما زلنا نتأكدوا من التغيير، دخول اللاعب محمد علي النفسي وخروج اللاعب رقم 10 فعلا، اللاعب الملقى على أرضية الميدان محمد الهادي حدوش يغادر الميدان، ودخول محمد علي النفسي في انتظار التغيير. يخرج على المقالة، نتمنى السلامة طبعا اللاعب لاعب الأولمبي الباشي محمد الهادي الحدوشي، ويدخل محمد علي النفزي هنا في صفوف الأولمبي الباشي. والنتيجة ما زالت سلبية بين العكارة والباشية، نلعب في آخر الدقائق من الوقت القانوني في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بدل ضايع، وفعلا يضيف 8 دقائق، 8 دقائق كوقت بدل ضايع هنا في ملعب مصطفى الدوري بين الأولمبي الباشي وترجي رزيز. الكرة في وسط الميدان للاعب ترجي رزيز في وسط الميدان، الكرة كرة تقصيرة بين أبناء منصف مشارك اسماعيلي ما يحصلش التمرين ويخرج كرة، تماس للأولمبي الباشي، تماس للباشية. نلعب كل ما ذكرنا أضاف الحكم 8 دقائق لعب، 45+1 في عمر الشوط الثاني من مباراة الأولمبي الباشي وترجي رزيز. تماس طويل في وسط الميدان مرة أخرى، تدخل لاعب ترجي رزيز، هذه المرة تماس العكارة، تماس ترجي رزيز في الجهة المقابلة لمدارج الرئيسية لملعب مصطفى دوري. كرة في وسط الميدان ضيوف سامبا إلى اللاعب ياسين عريض، توزيعة طويلة إلى كوباسوي ما يحصلش التعامل مع الكرة. اسمع لي مازال يحاول يغطي على الكرة، ممتاز الكرة ترجي رزيز في وسط الميدان إلى اللاعب رقم 28 لمجد رجيلي إلى اسماعيلي، يسقط اللاعب في الأولمبي الباشي، مازال صرع الكرة اسماعيلي، وتماس إلى الأولمبي الباشي، تماس أمام المدرج الرئيسي لملعب مصطفى الدوري لصالح الأولمبي الباشي، باش يتولى رجع الكرة اللاعب حسين القفصي أو بشير حسني باش يرجع كرة طويلة في التماس، مقطوعة من دفاعات ترجي رزيز في وسط الميدان في محاولة لبناء الهجمة من أبناء منصف شارك، محاولة لبناء الهجمة وتدرج بالكرة. الكرة ما زالت لصالح ترجي رزيز، حمدي العبيدي إلى في وسط الميدان إلى دافيد روي إلى اللاعب رقم 28 لمجد رجيلي طويلة، أسبق من الكل يتحصل على كورته شاهين السماوي حارس مرمى الأولمبي الباشي، يرجع كرة اللاعب بسرعة شاهين كرة طويلة في وسط الميدان، طويلة الكرة ومقطوعة من دفاعات ترجي رزيز رأسية إلى حارس مرمى بمبدأ السلامة إلى سيف الدين الشرفي إلى اللاعب رقم 25 المنضوحين أو 21 آدم الطاوس ما زال حافظ على كورته، واستيماته في 18 وتدخل ممتاز في دفاعات الأولمبي البجي، تدخل ممتاز في دفاعات البجية، يخرجوا كرة بالتماس، تماس باش تلعب طويل على الطريقة الإنجليزية، تماس لصالح ترجي جرجيس باش تلعب طويل، التماس في 18 من لاعب آدم الطوس، طويل الكرة وباسوي وما يحصلش التعاون مع الكرة، وتدخل دفاعات البجية، ما زالت الكرة لصالح ترجي جرجيس إلى دافيد روي، طويلة في 18 وتدخل استماتة الدفاعات الأولمبي البجي، واسمع لي مازال الكرة صلاح ضغط طفيف في هذه الدقائق من أبناء منتخب مشارك في محاولة إلى تسجيل أولى الأهداف، أولى أهداف هذه المباراة، المباراة اللي تفتقد للحقيقة الأهداف رغم أن سقف المرتفع سواء من الأولمبي البجي أو من ترجي جرجيس، واستماتة اللاعب رقم 12 ممتاز التغطية من لاعب الهمامي، استماتة وتغطية يربح تماس لصالح الأولمبي البجي، يتلعب بسرعة إلى فراس فضيلي وتغطية من دافيد روي لصالح ترجي جرجيس، كرة مازالت لصالح العكارة في وسط الميدان إلى كوباسوي، ممتازة حمدي العبيدي ما يحصلش تعامل مع الكرة وتمشي رويدا إلى الحارس شاهين السماوي. نلعب تقريبا في 4 دقائق لعب في الوقت البدل ضايع، كان أضاف 8 دقائق الحكم أمين الفتير، ما زلنا في تقريبا نفسنا الوقت البدل ضايع، كرة طويلة من الحارس شاهين السماوي، كرة طويلة في دفاعات ترجي جرجيس، تغطية ممتازة من سيف الدين الشرف الممتاز للاعب عفوا لمجد رجيلي، مراوغة أولى وتمرير اسمعلي مثل حافظ على كورته، وما يتدخل معه اللاعب على ما يبدو محرز بن راجح ويقول مخالفة لصالح ترى الأولمبي البجي، يقول الحكم مخالفة إلى الأولمبي البجي في الجهة المقابلة لمدارج ملعب مصطفى دوري، هنا من جربة ميدون المسرح لقاء الجولة الافتتاحية بين الأولمبي البجي وترجي جرجيس، ترجي جرجيس كما ذكرنا يستقبل الأولمبي البجي في أولى جولات الموسم 26-27 هنا في ملعب جربة ميدون، مخالفة لصالح الأولمبي البجي في مستوى نصف الميدان، صعود البجية في محاولة إلى افتتاح التسجيل مع أولى الأهداف هنا في ملعب مصطفى دوري، ما زلنا ننتظر هذا الشباك من هذا الفريق أو ذاك، كرة طويلة مخالفة للبجية، يأمر زملائه بالصعود اللاعب إسلام الشلغومي، طويلة الكرة في 18 ومباشرة إلى دفاعات ترجي جرجيس، رأسية كرة ما زال ما خرجش التماس، ممتاز التدخل من اللاعب لمجد رجيلي، مقطوعة ممتازة من الأولمبي البجي في مستوى 18، مراوغة أولى يدخل ويسقط، ما يقول حكم فما شيء، ما زالت الكرة يصل الأولمبي البجي، ما يحصلش التعامل مع الكرة، اللاعب رقم 21 اللي دخل اللاعب رقم 21 في صفوف الأولمبي البجي، وهذه هجمة العكسها حمدي العبيدي، هجمة فرصة الحقيقة مباراة واعدة هنا في ملعب مصطفى دوري، تغطية ممتازة من دفاعات الأولمبي البجي على حمدي العبيدي، ومخالفة يقول الحكم المساعد الأول، مخالفة لصالح الأولمبي البجي، الحكم مساعد الأول محمد الترابلسي يعلن عن مخالفة لصالح الأولمبي البجي بعد تغطية ممتازة على حمدي العبيدي، الحقيقة ممتازة الاستماتة من اللاعب محمد شريف كاميرا تغطية ممتازة لحمدي العبيدي، ويربح المخالفة، أمير الفخير يأمر باستئناف اللعب، كرة طويلة تقريبا 6 أو 7 دقائق لعب في وقت البدل ضايع،
0: هنشوفوا لحظات في ملعب رادس 3-2 للترجي أمام فريق النجم الرياضي ساحلي، ومن بعد نرجع لك نكمل المقابلة في ملعب جربة ميدون، تفضل هيكل.
1: نعود إلى ملعب رادس، الوقت القانوني انتهى، نلعب في الدقيقة الثانية من الوقت البديل، والترجي أصبح متقدم 3-2، مباراة فيها 5 أهداف ومباراة فيها تسابق وتلاحق، سجل الترجي، عدل النجم الرياضي الساحلي، سجل النجم الرياضي الساحلي الهدف الثاني، عدل الترجي وتقدم الترجي مرة أخرى بثلاث أهداف 3-2، شفنا كل شيء في هذه المباراة، خليني أقول أجواء كبيرة بين الجماهير اللي تشجع منذ الدقيقة الأولى، بطبيعة الحال تحدث عن جماهير الترجي الرياضي الميدون في مباراة ممتازة جدا على المستوى البدني كبداية موسم، بطبيعة الحال بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، تعود للكرة بضربة مرمى لفريق الترجي التونسي، منذ قليل ميش تحصل على ورقة صفراء بسبب إذاعة الوقت، تعود الكرة لفريق الترجي التونسي، ثم عدم وجود الكرة في الملعب، ثم ننتظر حتى تأتي الكرة ولا كرة موجودة. على كل حال الحكم مرة أخرى ينبه على ملتقي الكرة، تتعود الكرة لمميش بسرعة، مميش نلعبه في دقيقة الثالثة من الوقت البديل، الحكم أضاف 6 دقائق.
0: لحظة هيكل نشوف ملعب ميدون، تفضل نزار.
2: ده غير النتيجة هنا في ملعب ميدون، هدف أول لصالح ترجي جرزيس. ترجي جرزيس افتتح النتيجة بعد توسيعة عرضية مليمترية ورأسية على ما يبدو إسماعيلي، باش نتأكدوا من صاحب الهدف، على ما يبدو البديل لسلم الضحين إسماعيلي، رأسية ممتازة يسكنها شباك البجية، معلن على أولى الأهداف تقريبا في آخر الثواني. تغير النتيجة هنا في ملعب ميدون بهدف أول لصالح العكارة على حساب الأولمبي الباجي في المباراة الافتتاحية. نتأكدوا من صاحب الهدف الأول لصالح ترجي جرزيس.
0: نسمع فيك نزار. به قطع صوت من ملعب ميدون، نرجع لك هيكل تفضل.
1: نعود إلى ملعب رادس، كان يعدل كاد أن يعدل النتيجة فريق النجم الرياضي للساحلي في الكرة الأخيرة، لو لا تدخل الحارس أمين الله من ميش، والكرة كانت خطيرة على فريق الترجي. مباراة خليني نقول أكبر من المتوسط في هذه المباراة، نحبش نقول مباراة كبيرة برشا، ولكن كبداية موسم عندنا برشا مريناش فريق النجم الرياضي الساحلي رغم الأزمة المالية يلعب بهذه الروح، ورغم أنه يعني حكمت في كرة التقدم لفريق الترجي خطأ كبير من صبري بن حسن، وتمكن الترجي من إضافة 3 أهداف. إذن ستعود الكرة لفريق الترجي التونسي. دائما الحكم يطلب على الملعب
0: لحظة هيكل تفضل نزار. والنادي الفريقي صادق قديدة يفتتح النتيجة في ملعب قبيلي للفريقي أمام النجم المتلوي، تفضل.
2: حنان المعذرة عن انقطاع الصوت، أجواء جماهيرية كانت كبيرة فرضت عليها طبعا انقطاع الصوت. تصحيح عند صاحب الهدف هو حمدي العبيدي، رأسية يسكنها شباك البجية، معلن على أولى أهداف ترجي جرزيس في هذا الموسم. إذن هدف لصفر لصالح ترجي جرزيس على حساب الأولمبي الباجي، ونهاية المباراة هنا في ملعب مصطفى دوري. حنان شكرا.
0: به إذا ثم إمكانية التصريحات نسمعوها نزار. نحاولوا، شكرا ليك. هدف مقابل صفر، نسمع فيك نزار تفضل. نزار
2: نرجع لك بالتصريحات حنان بعد حين.
0: به
2: حاولوا ناخذ رئيس جمعية مباشر بتصريح مباشر، نرجع لك بعد حين حنان.
0: به شكرا ليك، وشوفوا نصيف البيوي زاد مدرب الأولمبي الباجي يعنينا. شكرا ليك. هذا نزار بوزنيف مباشرة من ملعب مصطفى الدوري بجلبة ميدون، وانتصار ترجي الجنوب أمام فريق الأولمبي الباجي، هدف مقابل صفر. أي هيكل،
1: وانتصار فريق الترجي كذلك ترجي تونسي ب3-2 هنا في ملعب رادس، مباراة كبيرة. ألف مبروك لفريق الترجي، وهارك لك بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي، إن شاء الله الأولمبي البيجي ياخذ بايو من لون في الموسم ديما نحكي فيها حتى لا تكون النهاية صعبة مثل المواسم الأخيرة.
0: إن شاء الله. شكرا لك هيكل المزوغي على التغطية وعلى المساعدة، تحية ليك هيكل. شكرا لكل زملائي اللي أمنوا لقاءات اليوم. نذكر هدف مقابل صفر لترجي جرجيس أمام الأولمبي الباجي، 3-2 في لقاء مثير بين ترجي والنجم الساحلي، وانتصار الترجي. النادي الإفريقي بهدف صادق قديدة متفوق أمام النجم المتلوي، هدف مقابل صفر اللحظات الأخيرة. وفي ملعب بنزرة النادي البنزرتي متقدم أمام فريق المستقبل الرياضي بالمرسى، هدف مقابل صفر، ونهاية اللقاء في ملعب بنزرة. مازال لقاء النادي الإفريقي ونجم المتلوي في لحظاته الأخيرة. نزار الخط مفتوح إذا ثم تصريحات من ملعب جلبة ميدون، وراجعين بعد نعطيكم النتائج كاملة بالنسبة للدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية. تفضل نزار نسمع فيك.
2: معنا رئيس جمعية ترجي جرزيس سيد حافظ طالب في المباشر. سي حافظ مرحبا بك على موجات إذاعة الكاف. تفضل سي حافظ، كيفاش كانت المباراة اليوم ونتابع فيك في الجمهور ومع الجمهور؟ أجواء الحقيقة، هدف كان في الدقائق الأخيرة أو في الثواني الأخيرة، هدف حمدي العبيدي. أنت بداية موسم ناجحة تعتبر ترجي جرزيس سي حافظ. مرحبا. البداية هي كانت حزينة باللي صار لنا في الجهة متاعنا بصراحة،
3: في اللي صار في الجهة معناها مفقودين في البحر الله يرحمهم ويسامحهم. الحمد لله يا ربي المقابلة كانت صعيبة برشا في ظروف كيما هذه صحانة برشا. الحمد لله الملاعبية أعطوا اللي عليهم. الحمد لله يا ربي بداية موفقة وإن شاء الله نكملوا على المنوال هذا إن شاء الله. وبصراحة عندنا جمهور عظيم صلنا اليوم فرحناهم إن شاء الله ديما نفرحوهم وإن شاء الله ديما فرحانين.
2: شكرا سي حافظ الطلب. إذا كان معنا رئيس جمعية ترجي رفيس فانتظار باش ناخذه مع طبعا المدرب أو رئيس جمعية الأولمبي الباجي حنان بك معايا في المثال باش ناخذه الكلمة الزميل في رادس في انتظار شكون باش يتدخل معنا ان شاء الله في مع الاولمبي الباجي.
0: شكرا ليك، الخط مفتوح. نذكر بالنتائج بالنسبه لجوله اليوم، الترجي فاز امام النجم الساحلي 3-2. النادي الافريقي منتصر الى حد الان في لقائه امام نجم المتلوي 0-0. النادي البنزرتي انهى لقائه متقدم امام مستقبل مرسى 0-0. وترجي جرجيس فاز امام الاولمبي الباجي 0-0. نذكر البارح تقدم ساقيت الدير فاز امام شبيبة العمران 2-0. الملعب التونسي نادي صفاقس يتعادل 1-1، تعادل دون اهداف بين امل حمام سوسة وفريق الاتحاد المنستيري. هذا بالنسبة للدفعة الاولى من مقابلات الجولة الافتتاحية. وتأجل لقاء اتحاد بن قردان وفريق النادي الرياضي لحمام الانف الى موعد لاحق. نذكر اول ميدالية ذهبية لتونس في الالعاب البحر الابيض المتوسط لفراس القطوسي اللي أهدى تونس أول ذهبية في رياضة التيكواندو منذ لحظات. في انتظار أنه يرجع معنا نزار بوزنيف من ملعب مصطفى الدوري بميدون ونسمع تصريح لمدرب الأولمبي الباجي حول لقاء الجولة الافتتاحية وكما ذكرت هزيمة الأولمبي الباجي أمام ترجي جرجيس 0-0. نسمعنا رقم صغير فيصل ونرجع به. نزار إذا ثم تصريح نسمعه تو به.
2: حنان في انتظار يلتحق بنا احد اللي طرف فني بأولمبي الباجي، ما زلنا باش نحاولوا الاتصال معاهم. ناخذ معنا المدرب او مساعد مدرب الأولمبي الباجي في المباشر مثالش
0: بيه؟
2: نعود للمباشر بعد حين معاك حنان.
0: شكرا ليك يعطيك صح. به راجعين بعد شوي. نذكر نتبعوا هذا العدد الأول من استوديو الرياضة مع النقل المباشر للمقابلات الرياضية وعودة البطولة الوطنية وانطلاق البطولة الوطنية موسم 2026-2027. البكري شوية حكيت على فراس القطوسي وميدالية ذهبية أولى لتونس، وفي المسغوني كذلك أهدى تونس فضية منذ قليل دائما في إطار الألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تدور على الأراضي الإيطالية وحسين

0: فريقان، النادي الافريقي ونجم المتلاوي، وصادق الديده هو اللي سجل لفريق النادي الافريقي. نذكر الصاعد الجديد تفوق البارح تقدم سقيط الدائره امام شبيبه العمران 2-0. الملعب التونسي تعادل مع النادي الرياضي صفاقسي 1-1، وتعادل دون اهداف بين امل حمام سوسه وفريق الاتحاد المنستيري، وتاجل لقاء اتحاد بن قردان وفريق النادي الرياضي لحمام الانف الى موعد لاحق في انتظار التصريح اللي جينا من ملعب ميدون اذا ثم امكانيه. نزار سينو ان شاء الله نسمع بعد شويه.
1: مازلنا نسمع فيك حنا، مازلنا في انتظار احد الطاقم الفني للاولمبي الباجي، مازلنا في انتظار المدرب او المدرب المساعد الاولمبي الباجي باش ياخذ لنا التصريح.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة نزار على المحاولة، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. شكرا نزار بوزنيف في التأمين لقاء ترجي جرجيس والأولمبي الباجي، وهيكل المزوغي للقاء ترجي والنجم الرياضي الساحلي. تحية الفيصل في الإخراج، شكرا ناجح في المراقبة، مكن في المكالمات الهاتفية، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: نروح للحيرة تاني ونضيع ونجري.
1: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. تشرع شركة النقل بتونس بداية من يوم غد الاثنين في حملة لبيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس للطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. وتهدف هذه التدخلات إلى ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور. جدد النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة إرشيد العمدوني المطالبة بالإسراع في الاستجابة لمطلب إحداث ملاعب الأحياء بما يوفر للناشئة فضاءات آمنة لممارسة الرياضة ويحد من مظاهر التهميج والإقصاء، وذلك في ظل افتقار حي المعقولة الذي يضم أكثر من 10,000 نسمة إلى فضاءات ترفيهية ورياضية. تستعد ولاية القيروان بداية من يوم غد لاحتضان فعالية الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. قالت مصادر صحية فلسطينية أن غارتين جويتين صهيونيتين على قطاع غزة اليوم تسببتا في استشهاد شخصين على الأقل. رأى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن قرار السلطات الفرنسية طرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين غير مبرر، وكان وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو قد أعلن أن فرنسا ستطرد دبلوماسيين إيرانيين خلال أيام ردا على ما وصفته باحتجاز موظفين تابعين للخارجية الفرنسية في إيران أواخر جويلية الماضي. الموجز، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

0: راديو كيف FM. مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أسعد الله أوقات الجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم مزيقنا المستمعين. على بركة الله انطلقنا في رحلتنا مع التراث الشفوي المنقول على موجات إذاعة الكاف منوعتنا فواكه من التراث اللي انطلقت الآن بنغم من تراث الكاف. تحية لكل مستعملي طرقاتنا، تحية للناس اللي تخدم بالسعادة والفكر في هالتوقيت هذايا، مرحبا بكم الكل على موجات إذاعة الكاف مع فواكه من التراث، فريق كامل ومتكامل في المتابعة معكم.

يا بنية العجور ردي عليا، يا بنية العرجون الربي ردي عليا.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكاف، متواصلين معكم في رحلتنا فواكه من التراث. نشوف المكالمات الهاتفية مع أصدقائنا المستمعين. فواكه من التراث، ألو، عسلامة.
1: ألو عسلامة سي عادل،
0: أهلا وسهلا، مرحبا،
1: مسيك بالخير وهنا يا خويا.
0: عايشك بابا، شكون معايا؟
1: معك عماد من الكاس. يعني
0: مرحبا يا عمدة، تفضل يا خويا.
1: يا سيدي خويا، نحييك أنت ونحيي الفريق التقني اللي معاك
0: عايشك
1: المستمعين إذاعة الكاس،
0: عايشك يا سيدي،
1: كبير وصغير ويتباع الحصير
0: بارك لكلهم ما يسالش.
1: أي اختيار غنائي سي عادل، أول مرة نشارك، نطلب الاختيار هذا وليد التونسي بالله يطير اللي ماشي.
0: شكون مش تهداها والدة تونسي؟
1: اللي يسمع الكل، اللي يحب يسمعه مرحبا به.
0: الكل الكل الكل، واضح يا سيدي،
1: الكل الكل، وتصبح على خير سي عادل.
0: عايشك، شكرا عمدة،
1: سعيد
0: يعطيك
1: أخوي.
0: الصحة، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم على موجات إذاعة الكاف في رحلتنا فواكه من التراث. نشوف مكالمة أخرى بعد العمدة. لو عسلامة.
2: ألو عسلامة خويا عادل،
0: أهلا
2: لاباس؟
0: وسهلا، مرحبا،
2: وشحوالك؟ صحة
0: الحمد لله،
2: لاباس؟
0: يعيشك يا ميمة. شكون معايا؟
2: معاك سونيا ملكي.
0: مرحبا يا سونيا، هاي يا ميمة، تفضل
2: وشحوالك؟
0: تفضل يا ميمة. سونيا تقصت المكالمة، تعاود اتصل يا سونيا. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا في رحلتنا فواكه من التراث، إذاعة الكاف فواكه من التراث.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: الثامنة مساء هنا على موجة إذاعة الكيف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
1: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تشرع شركة النقل بتونس بداية يوم غد الاثنين في حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و 2027، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس الطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. وتهدف هذه التدخلات إلى ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور. جدد النائب بالمجلس المحلي بمعتمد تباجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني الدعوة إلى الإسراع في الاستجابة لمطلب إحداث ملاعب الأحياء بما يوفر للناشئة فضاءات آمنة لممارسة الرياضة ويحد من مظاهر التهميش والإقصاء، وذلك في ظل افتقار حي المعقول الذي يضم أكثر من 10,000 نسمة إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية. تستعد ولاية القيروان بداية يوم غد الاثنين لاحتضان فعاليات دورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. وبهذه المناسبة يحتضن المركب الثقافي سد بن الفرات بمدينة القيروان فعاليات المعرض الوطني لصناعة التقليد، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية. يهدف هذا المعرض إلى تثمين المنتوج الحرفي التونسي ودعم صغار الحرفيين والباحثين الشبان وتوفير فضاء تسويقي يتيح لهم عرض إنتاجهم مباشرة أمام زوار مدينة القيروان ومتسكنيها. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بنغدان وشخص أصيل جرجيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنية العميد حسام الدين أجبابلي. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشار 3 جثث أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشرة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين. حذر مركز غزة لحقوق الإنسان اليوم انهيار قطاع النقل والمواصلات في القطاع جراء استمرار الاحتلال الصهيوني بمنع إدخال قطع الغيار والزيوت والإطارات ومستلزمات الصيانة. وقال المركز في بيان له أن نحو 70% من المركبات المدنية تعطلت كليا أو جزئيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على حسن المتابعة. الموعد القادم يتجدد في تمام 9، إلى اللقاء.
3: هذا البرنامج إعادة.

بنادم بنادم يا أكحل الراس وما خيبك فالطبيعة قالوا سن لسن الرحمة والقلب مليان خذيعة.

0: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين. الرقم متاعنا المباشر 70-281-726 مع فواكه من التراث 70-281-726. مرحبا بكم الكل اللي تابعوا فينا في التراث الشفوي المنقول لجهة الشمال الغربي. تحياتي لكم الكل وين ما كنتوا، توروا كويس تايمنعنا وانتوا تسمعوا في الإذاعة والأنغام اللي تحبوها. مرحبا بكم الكل كذلك على www.radiokf.com بالنسبة للي تابعوا فينا على الباج متاعنا الوحيدة والرسمية لإذاعة الكيف www.radiokf.com. 70-281-726 نأخذ عليه المكالمة الموالية. لو عسلامة.
1: عسلامة سي عادل،
0: أهلا وسهلا،
1: تحية ليك في الاستديو وللشمال الغربي وحييتكم.
0: واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم على موجات إذاعة الكيف في رحلتنا www.radiokf.com. مرحبا لياس بحجر، يقول مساء الخير والمسرات لكل المستمعين وطريق السلامة لكل مستعملي طرقاتنا. ورجري مساء الخير والخيرات لبلادنا، تحية لبلادنا رجالها. نهدي كل أغاني الحصة إلى كل منشطي إذاعة الكيف الشمال الغربي، بربي أغنى لعبد الرحمن الشيخاوي وحش السران، هدية لكل عائلتي وخويا لطفي بسليمي. بالنسبة للغنية ما نفش عديها وحش السران لأني عديت عبد الرحمن في زينة باش تبدأ الأمور واضحة. زينة ملهي تقول مساء الخير خويا عادل، نحب على غنية جيبوا لي الأحباب نهديها لنسيبتي زينة ربي يفضلها. عماد الهمامي مساء الأنوار وربي يعينكم، تحية ليك خويا عادل وكامل فريق البرنامج اللي معاك. إذا كان المكالمة تسمع فيها جاوبني. ألو عسلامة.
2: ألو.
0: ألو. مرحبا.
2: ألو مرحبا سي عادل.
0: عايشك يا سيدي، شكون معايا؟
2: عبد الكريم العبيدي من جندوبة.
0: مرحبا عبد الكريم.
2: لأول مرة نتصل بك.
0: مرحبا بخويا، تفضل يا عبد الكريم.
2: عايشك. تحية ليك، وكان ممكن يا سي عادل فهمتني الأغنية متاع سي عبد الرحمن الشيخاوي فهمت وحش الصراع.
0: لا عبد الرحمن مش النحو، قلت لك عديته في الساعة الأولى معاش نجم نعديه، أي حاجة أخرى تخطأ.
2: لك الاختيار.
0: باهي واضح.
2: لك الاختيار فهمت، ونهديها الغنية هذية ليك منت من الكل. والبنتي.
0: أيوة.
2: البنتي رانيم العبيدي.
0: شكرا سيدي عبد الكريم، يعطيك الصحة. مناعي عماد مساء النور وسرور، تحية من القلب لكل المستمعين. فوزية المحجوبي مساء النور وسرور، ربي يعينكم خويا عادل، تحية لكل مستمعي إذاعة الكيف. كذلك منى الربيعي مساء النور والسرور. نمشوا نغيروا شوية مع الإيقاعات ثم نرجع نتواصلوا مع أصدقائنا المستمعين والإرساليات وكذلك الهاتف.

0: مرحبا بالجميع، متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين. فواكه من التراث، نشوف سلاح المكالمة الموالية. لو عسلامة.
1: مساء الأنوار وعطر الأزهار أخوي عادل.
0: مرحبا بخويا، شكون معايا سيدي؟
1: تحية لي كل فريق التكميل معاك.
0: عايش كباب، شكون معايا؟
1: عماد منيع.
0: أهلا بسي عماد، تفضل عماد.
1: تحية للأصدقاء الكل. تحييك أنت، تحييك أنت.
0: عايش كنت بعث لينا أربع قلوب، معناها الخامس تو في المباشر، باهي واضح.
1: بالله وحيد ودقدقة لفرقة تجريب.
0: فرقة تجريب، إن شاء الله كان قاعد نحيا. شكرا لكم.
1: تحية، نعم تحية للأصدقاء.
0: إيه.
1: ستار المحيندي ان شاء الله انا في الوسط وعنده مده ان شاء الله يكون بخير
0: ان شاء الله.
1: سبار المناعي، تحيه لعلي البايبي، تحيه رفيقه ورغي وبنت ايناس، تحيه لفتحي عبيدي، تحيه لمحبوبه معروفي وديديتها لمنى معروفي، تحيه لليل السبيعي لسامير مبرويس، ان شاء الله ان شاء الله اللي ما اللي ما ذكرتهمش عشان يسامحوني
0: ان شاء الله. واضح يا سيدي، شكرا لك، يعطيك الصحة عماد. الى اللقاء اخويا. نشوف نخلط بين الارساليات، هاي نمشي شوي الارساليات. فوزية المحجوبة تقول مساء النور والسرور خويا عادل ربيعينكم، تحية الى كل مستمعي اذاعة الكيف. منى الرباعي مساء النور والسرور. صابرين اليوسي مساء النور والورد المنثور، تحية لكل فريق البرنامج معك، بالتوفيق للجميع. تحية عطرة لكل مستمعي إذاعة الكيف، سهرة ممتعة إن شاء الله.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين، نتواصل معكم على موجات إذاعة الكاف وكه من التراث. نرجع للمكالمات الهاتفية. ألو، عسلامة. ألو، عسلامة.
1: ألو،
0: هولي، مرحبا.
1: عسلامة،
0: مرحبا، تفضل خويا.
1: محمد المنظر معك.
0: مرحبا،
1: عايش عايش. عندي مقترح غنائي لهادي حبوبة الليلة والنزل خدام.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. متواصلين معاكم. رضا البرهومي جندوب يقول أحلى تماسي. شكرا أخويا عادل، تحية لكم لكل الفريق العامل معاك هالمساء، لكل الأهل والأحبة. زينة ملهي، مساء الخير، نحب على غناية جيبولي الأحباب نهديها لنسيبتي مرة أخرى عد تالي. فوزية المحجوبي، مساء الفل والياسمين، ربيعينكم، تحية لكل مستمع إذاعة الكيف. كمال ملهي، تحياتي لكم. نجاة الشيخاوي، مساء الفل والياسمين. زينة ملهي، بطاقة حلوة قهيوة عقاب العشية. نجاح المنصر، الله يسعد مساكم. عادل بالطيف، نسلم تحية خاصة وسلام اخوات ما في يوم راح تهزوا، سلام ود للي كيف روح نعزوا من مطماطة بالجنوب التونسي. سلامي لكم جميعا، تحياتي ليك خويا عادل، ومرحبا بيك، وتحياتنا لكل الجنوب التونسي. كذلك طارق المشراوي، في تحية خاصة لكل الأحبة والعائلة والوالدة والوالد وعائلته الموسعة وأصحابه، كذلك عزايز وكمال، وقول لي لكل المستمعين اللي يسمعوا فينا وين ما كانوا، داخل وخارج الحدود.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التاسعة ليلا.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. تستعد ولاية القيروان بداية من يوم غد لاحتضان فعالية الدورة التاسعة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات في ظل الإجراءات الاستثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. وبهذه المناسبة احتضن المركب الثقافي أسد من الفرات بمدينة القيروان فعالية المعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة حرفيين من 21 ولاية، ويهدف هذا المعرض إلى تثمين المنتوج الحرفي التونسي ودعم صغار الحرفيين والباعثين الشبان وتوفير فضاء تسويقي يتيح لهم عرض إنتاجهم مباشرة أمام زوار مدينة القيروان ومتسكنيها. جدد النائب بالمجلس المحلي معتمدية بجة الجنوبية عن عمادة معقولة رشيد العمدوني دعوة إلى الإسراع في الاستجابة لمطلب أحداث ملاعب أحياء بما يوفر للناشئة فضاءات آمنة لممارسة الرياضة والحد من مظاهر التهميش والإقصاء، وذلك في ظل افتقار حي المعقولة الذي يضم أكثر من 10,000 نسمة إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية. تشرع شركة النقل بتونس بداية من يوم غد الاثنين في حملة بيع القسط الأول من الشركات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26,000 و 27,000، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا بينهم 14 أصيليين بن قردان وشخص أصيل جرجيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشار 3 جثث أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثمين المنتشلة إلى 11 في حين تتواصل الجهود للعثور على بقية المفقودين. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

يا حبيبي.

Thank you.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تمام العاشرة ليلا هنا على موجات إذاعة الكف. طابت سهرتكم وأهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين النشرة، غدا انطلاق حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و2027 و2028. المطالبة بتسريع في إنجاز مشروع حماية مدينة طويرف من الفيضانات والذي يشهد تبطؤا في الإنجاز. ولاية القيروان تستعد بداية يوم غد الاثنين لاحتضان فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. تشرع شركة النقل بتونس بداية يوم غد الاثنين في حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و2027 و2028، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالة التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. وأوضحت الشركة أن الاشتراكات المعينة ستكون صالحة على شبكات النقل بالحافلة والمترو والخط الحديدي تونس حلق الواد المرسى، مشيرة إلى أن عملية البيع ستؤمن عبر 151 مكتب بريد، منها 130 مكتبا موزعة بين ولاية تونس وريانة وبلعروس ومنوبة، إضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. وخصصت الشركة 5 وكالات تجارية لتأمين عملية بيع الشركات، وحدد توقيت العمل بالوكالات التجارية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء دون انقطاع، ومن الساعة 8 صباحا إلى 1 ظهرا يوم السبت. وفي إطار توسيع الخدمات الرقمية وتيسير حصول التلاميذ والطلب على شركاتهم، أفادت الشركة بأنه يمكن انطلاقا من نفس التاريخ اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الاشتراكات التابع للبريد التونسي www.ishtiraki.post.tn. تواصل وزارة التجهيز والإسكان عبر مختلف الإدارات الجهوية للتجهيز والإسكان والإدارة العامة للجسور والطرقات وإدارة المياه العمرانية وشركة تونس لطرقات السيارة تدخلاتها الميدانية المكثفة لجهر وتنظيف منشآت وشبكات تصريف مياه الأمطار بالطرقات والمسالك. وتهدف هذه التدخلات إلى ضمان جاهزية منشآت التصريف والرفع من قدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة والحد من مخاطر الفيضانات وتأمين انسيابية حركة المرور. وتتم هذه العمليات بالتنسيق بين مصالح الجهوية والمحلية وكل المتدخلين المعنيين، وذلك في إطار برنامج عمل الوزارة للاستعداد لموسم الأمطار. ودعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري خلال جلسة عمل انعقدت مؤخرا بمقر الوزارة كافة الإدارات الجهوية ومصالح الوزارة إلى تكثيف المتابعة الميدانية ورفع درجة اليقظة والاستعداد والتدخل الفوري، مع الحرص على التواصل المستمر مع السلطة الجهوية والمحلية لضمان نجاعة التدخلات وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق. ويشار إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دينار سنة 26 و2000 للجهر والتنظيف موزعة على 24 ولاية، كما تم تخصيص 8.2 مليون دينار للبرنامج التحفيزي. يطالب المجلس المحلي بمعتمد تطويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة تطويرف من الفيضانات والذي يشهد تبطؤا في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. عضو المجلس المحلي بتطويرف نعيم المجري:
3: بالنسبة بالمشروع حماية مدينة تفيرف من الفيضانات، هو مشروع تقريبا معطل، نسبة تقدم الأشغال فيه ما تجاوزش تقريبا 5 أو 10%، وخاصة اللي مخوفنا أنه الفترة الحالية هي موسم، معناها موسم خريفي، متوقعين أنه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي أنه فما برشا أمطار باش تنزل، والمشروع لحد الآن معناها ما خذاش الصيغة نتاعو للحشمة بها. احنا كمجلس محلي نطالبوا بتسريع، وأنه باش يكون المشروع هذا يتقدم، خاصة أنه على أبواب عودة مدرسية، وعندنا تاريخ مؤدي إلى المعهد سنوي، اللي هو معناها الحقيقة معناها تلامذة باش تصير معناها مشكلة كبيرة في الموضوع هذا. احنا كمجلس محلي باش نعقدوا جلسة في الغرض، وباش نستدعوا القائم معناها بالمشروع، وباش نحاولوا قدر المستطاع أنه باش نسرعوا في المشروع هذا، لأنه يعتبر مشروع مهم ومهم جدا من خلال معناها حماية البنية التحتية وحماية مدينة تفيرف من الفيضانات، خاصة وإحنا على أبواب أمطار خريفية، وإحنا طقسنا معروف بالأمطار الغزيرة وكل شيء، وخاصة هذا العام باش يكون استثنائي.
2: تتراوح درجات الحرارة ليلة الأحد بين 27 و 32 درجة بالشمال والوسط، وبين 33 و 37 درجة بالجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. ويتوقع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالوسط خلال الليلة، ثم يصبح قليل السحب بأغلب المناطق، وتهب الرياح من القطاع الجنوبي ضعيفة إلى معتدلة وتشتد أثناء السحب الرعدية، ويكون البحر مضطربا بالشمال وقليل الاضطراب إلى محلية المضطرب ببقية السواحل. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. هذا ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة توقيا من ارتفاع درجات الحرارة. المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغجتي:
4: المناطق نتاعنا الداخليه في الفتره دي ارتفاع كبير في درجات الحراره، نطلب من المواطنين باش يلتزموا بالاجراءات الوقائيه اللازمه، خاصه منهم الفئات الاكثر عرضه للمخاطر مثل الرضع وكبار السن، النساء الحوامل والرياضيين. ننصحوا كبار السن باش نتفقدوهم، نعطوهم السوائل على الاقل كاس ماء كل ساعه باش يعوضوا السوائل اللي تخرج في شكل نتاع عرق. كذلك بالنسبه للرضع والاطفال، فرط التحرك هذاك اللي خلاهم يتعرقوا بالجدا ويخسروا كمية كبيرة من السوائل، ذاك علاش خصهم باش يشربوا كميات مهمة من المياه. بالنسبة للنساء الحوامل ندعو النساء يقبلوا على شرب السوائل والمياه، كذلك الرياضيين نحرصوا باش يقبلوا كذلك على السوائل. نوصيوا كذلك المواطنين نتاعنا باش يبعثوا أوقات الذروة من 9:30 لـ4 لـ4 ونص نتاع العشية، ما يخرجوش لبرا. كذلك الناس اللي تخدم في الفلاحة والناس اللي تخدم في قطاعات حساسة مثل البناء والشوانت، نحرصوا باش يخدموا على بكري، يبداوا يومهم في أوقات متاع درجة حرارة مقبولة. الوقاية خير من العلاج باش نحافظوا على السلامة متاعهم.
2: جدد النائب بالمجلس المحلي بمعتمدة باجة الجنوبية عن عمادة المعقولة رشيد العمدوني الدعوة إلى الإسراع في الاستجابة لمطلب أحداث ملاعب الأحياء بما يوفر للناشئة فضاءات آمنة لممارسة الرياضة ويحد من مظاهر التهميش والإقصاء، وذلك في ظل افتقار حي المعقول الذي يضم أكثر من 10,000 نسمة إلى الفضاءات الترفيهية والرياضية.
5: حي المعقولة يغيب فيه أبسط مقومات الترفيه، ما فيهوش ملعب حي، 10,000 ساكن أو أكثر في حي سكني لا يوجد به ملعب حي. علاش؟ هذا في الحقيقة على السلطات المحلية والجهوية أن تفعل دورها الحقيقي. رانا نحبوا نحموا الناشئة من مخاطر على الأقل عدد 2 من ملعب الحي، لأنه ملعب حي واحد لا يكفي ولا يحقق الغرض ولا يستجيب للحاجيات الحقيقية للأطفال. نداء عاجل للسلطة الجهوية والمحلية أن تعجل بهذا الطلب اللي هو ممكن، هذا مدرج في المخطط 26-30 من المطالب الملحة التي لا تترقب هذه المدة. والحقيقة السيد الوالي عاين عن قرب المشاكل الحقيقية اللي يعانوا منها الأهالي في المعقولة، ووعد بأنه مش على الأقل يدفع في اتجاه إحداث ملعب حي في انتظار أنه يكتمل الملعب الحي الثاني.
2: تتوصل إلى غاية 28 من أوت الجاري بمعتمدة تجوين الأيام الثقافية ببرمجة متنوعة تستهدف مختلف الأعمار، وفق مدير دار الثقافة تجوين زبير العثماني.
6: الأيام الثقافية لتجوين انطلقت من نهار 22 أوت، تتواصل لمدة أسبوع متواصل لغاية 28 أوت بدعم من مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بكيف، كانت برمجة متنوعة الحقيقة، مست الجانب الكبير من الفنون. تنطلقت البارح بعرض مسرح 23 أوت عن عرض مسرح الأطفال، مواجهة الأطفال. ثم في نفس اليوم عند 9 ليلا عرض لمة الأجيال، 24 أوت عن عرض شبابي، 25 أوت عن عرض فني شعبي، 26 أوت نمشوا للطرب، ثم 28 أوت عن عرض زاد طربي. الحقيقة هو البرنامج بالإمكانيات المحدودة المتوفرة من مندوبية، حبينا نمسوا جميع الشرائح وإن شاء الله تكون بادرة لتأسيس جمعية الأخذ بمقاليد مهرجان يليق بتجروين في المستقبل إن شاء الله.
2: في الشأن الوطني، جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بأخيه الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. وأكد الرئيسان على عزمهما العميق وثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. تستعد ولاية القيروان بداية يوم غد لاحتضان فعاليات الدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات في ظل إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. هذا وسيحتضن جامع عقبة بن نافع التاريخي بالقيروان الموكب الديني والاحتفال الجهوي الرسمي الذي يشتمل على مداخلات إيمانية وتوزيع جوائز في حفظ القرآن والحديث النبوي. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الشؤون الدينية أن البرنامج الوطني للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف يتضمن أكثر من 10,500 نشاط ديني في كامل تراب الجمهورية. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أسيلي بن قردان وشخص أسيل جرجيس، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين أجبابلي. وأضاف أجبابلي اليوم أن عملية البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية بإشراف ومتابعة الإدارة العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشار 3 جثث أمس و9 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 12 في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين. وتشارك في عملية البحث والإنقاذ مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني. في أخبار العالم، شددت قوات الاحتلال الصهيونية اليوم إجراءاتها العسكرية على عدد من الحواجز والطرق المحيطة بمدينة رام الله، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة وعرقلة حركة المواطنين، فيما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه مركبات المواطنين في بعض المناطق. وقال مسؤول صحة فلسطينيون أن غارتين جويتين صهيونيتين على قطاع غزة اليوم تسببتا في استشهاد شخص على الأقل، أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، فضلا عن إصابة 7 آخرين. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيونية مواطنا سوريا بريف القنيطرة الجنوبي جنوب سوريا وفقا لوكالة الأنباء السورية سانا. وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس مركبة مدنية بريف دمشق الغربية، ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح. بهذا مستمعينا الكرام، نأتي لنهاية النشرة، وفي مالي تذكير بأبرز عناوينها. غدا انطلاق حملة بيع القسط الأول من الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 26 و 2027 و 2000. المطالبة بتسريع في إنجاز مشروع حماية مدينة تويرف من الفيضانات والذي يشهد تبطؤا في الإنجاز. ولاية القيروان تستعد بداية يوم غد لاحتضان فعالية الدورة 9 الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. نقطة نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة. المواد القادمة تجدد على رأس الساعة. سهرة طيبة للجميع.
7: عيني أمارات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرئيس.
8: أهلا وسهلا بكم عيني ومرات. باختصار كي نحكو على عيني ومرات نحكي على روحي، نبدأ من روحي ديما، وهذاك باش ما نبقوش نلومو برشا وباش ما نبقوش فتحية كدخلت في الموضوعية ماكش موضوعي، ولكن عيني ومرات ما ريتش ذهب، ما ريتش كمية هكا مالية يقولوا برشا عاد حياتهم الكل هما يحلموا بالمالية، يجي مش لازم نخدمه دي خيط يجي منه توا تخدمه وغضو باش تولي لبس عليك وتلقى مالية وغيره وحاسيله كل شيء يتبدل حاسيله، حتى كان شاف واحد ولا لبس عليه وخدم بذريعه ليه ذاك روى جبد مالية روى ولا لبس عليه اي مالية حفر اي حفر تي بربي حفر بالله يخليك من الحفران، اذا عطاك العاتي لا تشاتي ولا تباتي، كان كاتب لك ربي بحاجة توجيك بتبيعتها، سيب عليك من الحفر اخدم وتبع ذريعك وتبع مخك عيني ومرات، وما شفتش اكثر من هالنوعية هذه اللي لا يخدموا ولا يخلوا شكون يخدم وحياتهم كله ملاهين بالعبيد، والاكثر يزيل يقضوا على ارواحهم والاكثر يزيل يقضوا على عائلاتهم والاكثر موجات سلبية يقضوا حتى على اللي يقضوا معه في قهوة حتى درج انسان ناوي على ربي تيب اللي عليش تخدم ياتي خلي الاربعين دينار فرتيش تعمل لك الاربعين دينار يا ودي يجي معانا تاون تياتاوش مش تعمل بالله في الاخر ربي يرحم اللي ماتوا ترسيلك في حفرة تموت في حفرة وغيره حصيله والمخاطر لا تحصى لا تحصى ولا تعد داخل على الجبل بقدو مشنو امكانياتك باش تفركس على المالية واش حضرت لها في مخك وهل انك كنت تلقى مالية تعرف كيفاش تصرفها تتسين مش قادر تسير حياتك مش قادر باختصار تتحكم في تفكيرك في الحواج اللي باش تعملها ما عندك حتى برنامج في حياتك وتحب تلقى مالية وتقلب حياتك 180 درجة خرف يا اللي تخرف عيني ومرات. اهلا وسهلا بكم، اليوم عنا برشا حكايات مزيانة اما ذي حبيناها على خاطر الموضوع ذي ياسر بصراحة عندك يعدي عمره يستنى في حرقة واللي يعدي عمره يستنى في مالية وفي الاخر ربي يرحم اللي ماتوا معليش مش لازم نكمل ومالية ترسيله مش عارف في حفرة وتقص عليه الاكسجين وغيره ربي يرحمهم زي ده ونعرف ولكن في كل الحالات عيني ومرات التواكل هذية عمل على ذريعك عمل على مخك واخدم على روحك كل شيء يجي بطبيعته خليك من الأماني وخليك من طلب المستحيل وكين كاتب لك حاجة توجيه بطبيعتها باختصار زيت. أهل وسهلا أحسن ما نبدو بصلاة على النبي مولد النبوة الشريف على قريب إن شاء الله بإذن الله كل عام وإحنا حيين بخير وكل عام وإحنا نصلوا على النبي أحسن ما نبدو بصلاة على النبي هذه خاصة كل يسمعوا فينا ثم رجعين برش حكاية رائعة في عيني ومرات.

عمره 85 سنة وعمره حياته الكل، وهو ديما كل ما يمشي لبلاصة يشد يدين مرته، يبدو يددش فيها بشوية بشوية. سهلوه بضحك ولعب، شبيك انت تددش فيها وشد الهديها وهي بين قوسين مطفياتك تغسل الجهة الأخرى مش حاسبتك جملة. ضحك وقال لهم الما يدري يقول أسبوع، هذاك على خاطر ربي يشفيها مريضة بالزهايمر. كنين سيب يديها تضيع وتمشي، خاطر ما عادش تتذكر حتى شيء، لاش كون هي لاش كون نا، ما تذكرش حتى حاجة، مخها تمسح فرد مرة. قالوا له رغم هذا الكل ما زلت شاد يديها ولهي بها، بالرغم اللي هي ما تعرفش شكون انت. ضحك وقال لهم صحيح هي ما تعرفش شكون ناه، ولكني نعرف شكون هي، نعرف قيمتها ونعرف المعدن متاعها، ونعرف اللي عدت معايا عمرها الكل بحلو ومر ومر أكثر من حلو، ولنهار شكت ولنهار نكدت عليا كيفاش تحبوني نسيب ايديها وخليها. قصة على الوفاء قصيرة نبدو بها، عيني ومرات وما شفتش كيما هكا. قصص لخص كل شيء، لأنه اليوم نحكو على الوفاء نحكو على عملة نادرة، خاصة في موقف كيما هذي. يا سيدي عيني ومرات، نحكو الليلة على قصة نتاع مغامر بأتم معنى الكلمة. 2006 ريكي ميجي 35 سنة، سن يحب المغامرة. المغامرة قادته لسوراليا، كرهبته هو ماشي قصد ربي حبس إنسان ما يعرفوش. المشكلة اللي ريكي ذي إنسان طيب، والأكثر من هذا ساعات ما يحسبهاش. مشكلة في الناس هذوما ما يحسبوهاش، خاصة كي تلقى روحك في بلاصة كلها تحسب أكيد باش تكون الضحية. مهمش خليها على الله. أيا حبسوه في طريق معزول. المشكل اللي ركبه بالرغم اللي هو مش مرتاح له، ولكن برا بركة ونسك في الطريق، طريق طويل ونعرفه الصحراء السورالية وش ساعتها. كلمة منا وكلمة منا اللي ركب معاها مدلو، اي نعتبره مش لازم، اي عبارة قهوة باش يشربها، رشفة متاع قهوة مش لازم نطولوها. ما كاش من العكسين ما نجمش يرجع لي قبل، ولكن هل المشروب هذا شانينا فيه خلاه يفيق بعد سويع وهو مدفون تحت الرملة. عينه ومرات وعمره متخيل اللي صار فيه. سي قصد ربي باش يعيش مغامرة، اي مغامرة، ولكن عمره ما كان يتخيل اللي هذا باش يصير فيه. الأكثر من هذا عينه ومرات يلقى روحه مدفون في الرملة، هزوله كل شيء، حوايجه اللي لبسهم، صباته، منقلته، تليفونه، كرهبته، ما خلوا له حتى شيء. الأكثر من هذا
صحراء قاسية، درجة الحرارة توصل 45 وأكثر، وفي الليل تبرد من نقيض للنقيض. باختصار، صحراء كما هذه لا واحد يدلو ولا عنده حتى شربة ماء، كيفاش باش يعيش؟ المشكل ما عندكش وقت للتخمام، تحاول تنقذ روحك وكهو، وتحاول تمشي مادام تحس روحك راوي ومازلت ما عطشتش. المهم توصل شوية ظل تتخبى تحتهم، واحنا توا عايشين شوية سخانة نشكوا نتبكوا، فما بالك المغامرة هذه. أي صاحبنا باش ينجم يعيش لأنه جاع وصار فيه على بعض وما مسيب شيء، لجرات ولا حتى شيء، كل حاجة تمشي على الأرض حشرات. بالنسبة ليه تنجم تخلي حي ولو ليوم جديد نباتات. والمشكل كيفاش باش يشرب؟ فما شوية ندوة في الصبحية على الحجر على النباتات، حاول مكل القطرات هذيك الأخرى أضعف ليمين ما يموتش. الجسد متاعو ضعف برشا، المشكل الأكثر من هذا الجلد متاعو البشرة متاعو احترقت بالشمس، تعب، شاف الهويل، ولكن كان حاجة بركة شد فيها صحيح، يحب يبقى حي ما يحبش يموت، رغبته كبيرة في الحياة. في أفريل 2006 بعد أكثر من شهرين وهو ضايع، ثم عمال في فيرما تاع تربية ماشية شافوا شبحها متاع إنسان ملامحه ضايعة تماما، قاعد يترنح يطايع، خافوا منه، ولكن يقربوا له لقوه بقايا متاع إنسان أتبقى، لأنه ولا الضعف والهزيل اللي وصله باختصار ولا أقرب للشبح. من حينهم عملوا اللي عليهم وهزوه للسبيطار، صحيح بقى حي، وصحيح اللي بقى حي في صحراء من أخطر الصحاري وأكثر البيئات قسوة على وجه الأرض، 71 يوم وهو يناظل وما ماتش. أكيد من المغامرة ذي مش باش تخرج سالم 100%، ثم ضريبة باش تدفعها، ولكن الشيء اللي ذكرنا كونه غريزة البقاء تخليك تعيش إلى أبعد ما يكون، أكثر حتى من الحدود المتوقعة، لأنه كي نحكم منطق طبي وإنسان في وضعية كمن هذه ما نجمش يعيش 71 يوم في صحراء وبيئة كمن هذه، ولكن حب البقاء عيني ومرات، وما شفتش إنسان عنده حب البقاء كمن هكا شد صحيح باش يعيش رغم كل المصاعب. احنا في حياتنا صحيح جزء كبير منا ينجم يكون عنده غرام معين، ولكن الأغلبية أقل حاجة ولينا نشكو نبكو، أقل حاجة ولينا نقلقو ونسترسو، ولينا ياسر نرجع لك المقولة إخشوشا فإن الحضارة لتدوم.
شوي سخانة بالرغم اللي احنا في الدار. البعض ما عندوش كلمات يسأل، البعض عنده ما يهمش. نشكون بكون ما بارد موجود، كل شيء موجود، ورغم ذلك ياسر نشكو. سخانة سخانة سخانة سخانة يا خويتي، يا ثم اللي عاشها 71 يوم وفي صحراء وما عنده حد شيء ولباس وبقى حي ولباس. أهلا وسهلا بكم، نذكر التحقوا بينا في الاستماع، مازلنا مواصلين معكم عيني ومرات رجيت.

ديسمبر 1945، محمد علي سمان فلاح مصري من صعيد مصر، تحديدا من الصعايدة. هو واخواته مشى يخدم خدمته كيما العادة، كيما كل يوم يمشوا لجبل الطارف، جبل قريب من القرية، قريتهم الحمرة دوم، في مركز نجح حمادي في محافظة قناة المصرية. الهدف متاعهم هما جمع السباخ، هكي سموه، هو تراب غني بالأسمدة، يخرجوه من الكهوف، من المقابر القديمة، ويستخدموه، يبيعوه، يستخدموه كيف عبارة غبار، سماد طبيعي للمزروعات. هو يحفر، كلمة يحفر عندها وقع خاصة، خاصة الكتاب ده مربوطة أي مهمش. هو يحفر والفيس متاعه ضربت فيه حاجة هكا يابسة، ما هوش تراب، عين ومرات، وإن شاء الله تشوفوا الشيء اللي شافوا، مهمش حاجة يابسة تحت الأرض، جاي ثبت حبس الحفير، لقاها جرة هكا فخارية صغيرة مختومة مسكرة، عيني ومرات، أو عينه ومرات، مش متعود يشوف، ولكن عنده برشا سذاجة كيما برشا كل واحد فينا يتحط في الموقف هذا، يتخبط عليه السذاجة هذه، ولو حتى أذكى إنسان في العالم تصير البهتة، وفي البهتة ينجم يعمل أي ردة فعل، وردود الأفعال ساعات لا تحسب عقباها. محمد بقى خايف، شو الجرة ذياتي، نحليش نعرف عليها، شو في وسطها، شو بش يخرج لي، خلي عادلة في وسطها عفريت ولا جني، ونرجع عادلة كل حكايات. خرج من الجرة شو بش يعمل في تنام غير عفريت، من عاني خلي زيد يخرج لي عفريت. ولكن بالطبيعة الرجل طامع، ولكن خايف، اي طامع فشنو، وهي بالطبيعة طامع فشنو، واحد لقى جرة بالطبيعة باش يتوقع اللي هي معبية بالذهب، كنز. كلمة كنز هذه الكلمة ذي حساسة، كلمة نقولوها لمحالة على سبيل الاستعارة، يقولك ما عرفتك كنز، وانت خير لي من الفلوس، خلي عاد من الكلمة ذي تسمعها في الرحبة. يبدأ يحب ينحيله العلوش برخص التراب، يقول وانت خير لي من الفلوس، تسيبك وجهك خير من الفلوس، خلي عاد من الكلمة ذي، ما يهمش ذي، في إطار التحايل اليوم اللي نعيشه فيه واللعب بالمفردات، ولكن ما يهمش. نرجع صاحبنا، اي خلينا في القصة. صاحبنا قام تردد باش يحل هالجرة هذي، زعمش فيها وخايف من اللي بجنبه، ولكن في سحب بها، اي يمش بنروحوا للدار، وشد كرشو وحليلي تعبت مريض، حب نروح، اي بنروح طو نخطو عليك، احنا مازلنا ما عبينيش. محمد روح بها لداره، جرة مختومة، اسمع اللي ما سمعتش المرأة جت، يا رجل شبيك روحت بكري، ايش ثم رجل، ايش نوى رجل جايدك فارغة؟ قال له اسكتي يا امرأة، اسكتي يا امرأة، اليوم نهار بإذن الله نودعوا فيه الفقر، تودع الفقر، تولدت في الفقر، ومن اللي عرفتك فقري ولد فقري، مش تودع فقر، مكتوب عليك ولدمه مكتوب علينا، اسكتي يا امرأة صلي على النبي. ايش بدك الجرة؟ المرأة بهتت في بلاصتها، ما فهمت شيء، لا عرفت تزغرت، ايش تزغرت خي باش تلم عليهم الجيران برات، ولا فيها الاخبار،
يهزوا الجرة ويزيد جرة يهمش. أيام أسكتي يا مرأة ريدي تحكمي في روحك دي بشوية بشوية حاولي نحيك الختم في الأخر حل الجرة وياريته محلة. الرجل كان يتوقع شيء القذهب ديامونت دي حاجة تخليه يودع الفقر، ولكن الفقير يقعد فقير زيد مش زيد لمحالة مش قاعدة، ولكن اللي غالب في حالته هو القاعدة ذي خطفت مش كل واحد كتب له ربي في الدنيا ذي. في بلاصة الذهب ولا حتى فضة يهمش، القى ورق يا الريال ورق، هي ورقة تحياتي معبية وورقة الكريدي معبية ونزيد نلقى ورق 13 مجلد من ورق البردي قديم مغلف بالجلد. هو هذا في حد ذاته كنز، ولكن محمد من الحكاية هذه ما تستهويش، حكاية فارغة بالنسبة لي، لا يعرف يقرأ لا يعرف يكتب، وبالطبيعة الأثار حتى كان يعرف يقرأ ويكتب الأثار يفهموها كان علماء الأثار والناس اللي تفهم. خيبة أمل كبيرة برشا، عيني ومرات إنسان يحلم بالذهب وعلى أساس بش يودع الفقر، وضربة الحظ جت مرة في العمر، ولكن شيء لا ذهب لا فضة، أوراق مجلدات مخطوطات. أيا المشكل شو يعمل بيها؟ 1945 في الوقت ذاك اللي مرة باش تشعل النار هي تنشعلوا بيها، ونهار نهار بر لجب تحطب لجب تحط شيء شعلوا بيها النار ميهمش، قطعها من الغش. ما هوش عارف اللي هو قاعد يحرق في نصوص تاريخية لا تقدر بثمن. عيلته عندها برشا ثار، ونعرف الثار في الصعيدة، خايف للشرطة تفتش داره، ولكن هاك المخطوطات هذيك شو يعمل لها؟ تخلص منها شير ماها بشوية بشوية. ثم شكون لقى المخطوطات هذي وبدت شنو الحكاية، تتباع عبارة خردة كتب قديمة تتباع بس وين بلاش فلوس، هاي من الاخر حوايج رمزية باش تخلي الواحد يعيش. اللي وصلت القاهرة والأقصر في النهاية ظهرت الأوراق ذي كنز بأتم معنى الكلمة، وتحطت في المتحف القبطي بالقاهرة لأنها كانت مكتوبة باللغة القبطية وتعود للقرن الثاني والثالث ميلادي. بيت القصيد عيني ومرات اللي همنا سي محمد قاعد حي الحمد لله، هو عمره عده يخدم، ما عداش عمره قاعد في قهوة ويفركس على شكون عنده ماكينة ويفركس على مش يعمل وفاق من أجل البحث والحكايات هذه الفارغة. أي جت بطبيعتها ومشت بطبيعتها وفت الحكاية غادي، رجل بقى حي لباس، ولكن صحيح نترحمه على الثلاثة اللي ماتوا في الشبيكة في القروان وربي يرحمهم، ولكن في كل الحالات اللي همنا كونه كان كتب لك حجر ومفك لك حد، مش كتب لك مش كتب لك، اخدم على روحك يا إنسان وخلي المكتوب والحويجة دي توجي بتبيعتها، كان ربي نوي لك حاجة توجي بتبيعتها، مش لازم تحسب برشا وتعقدها. اللي همنا كونه إذا اعطاك العاتي لا تشاتي ولا تباتي. هكا وصلنا لختام الساعة الأولى من عيني ومرات، بعد شوية الموجز ثم نغمث ثم نعود رجعين. أهلا وسهلا.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

0: تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف
1: الحادية عشرة ليلا
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف
1: موعد مجاز لأهم الأنباء تحية طيبة تستعد ولاية القيروان بداية من يوم غد الاثنين احتضان فعاليات دورة التاسعة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف وسط توقعات بتوافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات. وبهذه المناسبة احتضن المركب الثقافي ياسد بن الفرات مدينة القيروان فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية وذلك بمشاركة حرفيين من 21 ولاية. يهدف هذا المعرض إلى تثمين المنتوج الحرفي التونسي ودعم صغار الحرفيين والباعثين الشبان. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوقو والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. يطالب المجلس المحلي بمعتمدية تطويرف بتسريع إنجاز مشروع حماية مدينة تطويرف من الفيضانات والذي يشهد تباطؤ في الإنجاز خاصة مع اقتراب موسم الأمطار. تشرع شركة النقل بتونس بداية يوم غد الاثنين في حملة بيع القسط الأول من الشراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي الجديد وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. جرت اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بالرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب كما أكد الرئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. دعت 6 دول من الاتحاد الدولي الأوروبي إلى إحداث آلية أوروبية لفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية التي تحققها شركات النفط في ظل اضطرابات حركة الملاحة في مضيق هرمز والارتفاع الحاد في أسعار الطاقة. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.
3: عيني أمارات عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

عيني وما رات وذني ولا سمعت، عمري ما سمعت الوالد يقول اليما بالرغم اللي 50 سنة نصف قرن، ولا مرة سمعت الوالد يقول اليما نحبك، عمره ما قالها لها. ولكن رغم الشيء ذاك نجمت نرصد عشرات العبارات والتفاصيل والمواقف اللي شفتها اللي تعني نحبك، وأقوى من الكلمة كي تتقال، لأنه الحب مش كلام. أكثر حاجة كان يخلي أمه تضحك وتعمل الكيف وتحمار وتحشم، والأكثر يخليها تخزر لوتا من الحشمة، تخزر الأرض، وقت اللي ناديها الوالد بنت عمي. هالنداء ذي هو قمة الحب بالنسبة ليها، قمة التعلق، قمة الذوق الرفيع. ما كانتش هي زادت تتردد، وكانت تجاوبه بكل تربية، ولد عمي اشرب تايك، ولد عمي كول، ولد عمي ساعد روحك وليد عمي. وقتها الوالد يتسلطن يسوي كبوسه، وجهه ينحي العبسة من وجهه ويبدي يمشط على شلاغيمه بكل ثقة في النفس. التعبير عن الحب عيني ومرات ما كانش مجرد كلمة نقولوها ونعودوها، ما كانش مسرحية، ما كانش كذبة، كان موقف، كان أسلوب، كان تفاعل، كان فن. إشارات خفيفة وخفية تهيج المشاعر وتقرب بيناتهم. يكفي وقت نشوف اللي الوالد قاعد يتعشى ولا يفطر، برشا شراها والشاهية محلولة. يكفي وقت تشوف اللي الوالد قاعد يشرب في كاستي مع يما، يحب يقعد معها يشاركها الحديث. يكفي وقت اللي يفدلك عليها تفهم اللي راي هي مصدر السعادة، هي كل شيء في حياته. يكفي وقت اللي يلبس البرنوس اللي عدت أشهر وهي تحضر فيه، تفهم اللي رو عارف قيمة التعب متاعها. يكفي وقت اللي يهز عليها بدون الماء ولا جرة الماء وهي راجعة من العين، تفهم اللي رو يخاف عليها وحريص على صحتها وعلى سلامتها. هي راي مهمة برشا بالنسبة لي، كان ما كانتش تطلب حاجة أكثر من هكا. أكثر موقف رومانسي شفته وكنت حاضر عليه عيني ومرات وقتها طفل صغير، شديت باب بالكمشة وهو يبكي وقاعد يطلب في ربي. وقت اللي أمه وقتها حبلة وباش تولد، وعمي وخر مشى باش يجيب القابلة لدارنا، كان ماشي جاي نشوف فيه، ماشي جاي في الحوش كل مجنون وهو يعيط تعليش تعليش وخر الوقت هذا الكل، بنت عمي راي باش تموت. كانت تشد في ديه وتطمن فيه وتقول له روى مثالش مازلت استنى.
في اللحظات القصيرة هذيك اللي شفتها، شفت أرقى معاني الحب اللي تعجز اللغة عن التعبير عليها. حكاية رائعة تلخص قيمة الحب وتلخص معنى الحب بإمضاء الكاتب والمبدع الطيب الجوادي، مأخوذة من سيرة الطيب والدهنية الجزء الثاني. عيني ومرات ما شفتش روعة القدرة على قنص اللحظة وينقلها لنا بطريقة بسيطة تلخص كل شيء. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. عيني ومرات مسلين معكم.

1979، عيني ومرات. إنسان يحب الصغار ويحب يعاون، ولكن الشيء اللي عمله، الحركة النبيلة اللي عملها، حاجة ما تشوفهاش برشا فيه وما تسمعش بها برشا. 1979، رقم 9 يتعاود مرتين، تبنى وبش يتعاود مرة ثالثة، لأنه تبنى 9 صغار كلهم سمر. المشكلة الصغار هذوما حد ما كان حاجته بيهم، ولكن هو أقدم على الحركة هذه. ريتشارد ميلر، عالم، 1979 ماتت مرته، ولد دار ممتلئ بأحلام الأطفال، دار فارغة. بعض أصدقائه نصحوه بالزواج برا عرس، أسهل حل، ولكنه الوفاء الزوج تؤان كان قوي برشا. ذاك علاش رفض حكاية الزواج. في ليلة ممطرة عاصفة، القدر هزوا لدار سانت ماري للأيتام. في الدار هذيا لقى 9 فتيات صغار في العمر. 9 خلوهم مع بعضهم، كانوا يبكوا، بكائهم مسموع من بعيد، حد ما قبل باش يتبناهم مع بعضهم. التفرقة بيناتهم كانت ملول حاجة لما فر منها، ولكن كانت صعيبة في نفس الوقت. عيني ومرات، إنسان باش يفرق 9 صغار على بعضهم. ريتشارد كان حنين برشا، بدا يبكي وقت شافهم، صوته يرعش في همس ويهمس، قال باش نتبناهم الكل مع بعضهم. برشا ظنوهم إنسان مجنون متأثر بموت زوجته. عيلته ضحكوا عليه، الجيران بالطبيعة ما يسكتوش وديما يتكلموا، ولكن السؤال اللي حير برشا، رجل أبيض ونعرف وقتها ثم ميز عنصري، إيش باش يعمل مع 9 بنات صغار سمر؟ رغم الشيء ذاك، عيني ومرات، ريتشارد باع كل ما يملك، خدم ليل ونهار، صنع 9 أسرة صغيرة بيديه. الليل متاعو تحولت التعب كبير وكبير برشا، شو بش يعبي البيبرو بالحليب. الأكثر كان عامل كيف يغني لهم، يظفر لهم شعرهم، كل شيء كان يعمل فيه هو فرح. رغم الصعاب الجمة اللي شافها، ولكن الضحكات وحكايات آن زوجته اللي توفت، شخصيات الفتيات اللي قاعدين يكبروا بشوية بشوية، نسجت عائلة لا تقهر. كان ثم الضحكة المعدية نتاع سارة، كان ثم الخبيثة والدهاء نتاع ناومي، رقة ليا. بشوية بشوية ولوا
نساء ناجحات، معلمات، ممرضات، أمهات. عمرهم ما نسوا الراجل اللي اختارهم. باختصار، ريتشارد ولا يخسر لبناته وهما ملمومين به على الطاولة، يشوف المعجزة اللي عمر الكل يتمنى فيها، وهو يجيب صغيرات ويعمل عيلة كبيرة، وفي نفس الوقت يبقى وفي لزوجته، لكن يتبنى 9 مع بعضهم. العين مرت ويوصل باش الكل يقريهم وينجحهم ويوصلهم. العين مرت ويغير حياتهم 180 درجة ويكون هو السبب. العين مرت. أهلا وسهلا بكم، نذكر تعقبينا في الاستماع. عيني مرت، مواصلين معكم، رجعنا.

وصلنا إلى ختام هذه الرحلة من عين يمرات. أتذكر تعقبين في الاستماع باختصار، العين تشوف برشا ولكن القليل هو ما نتذكره في نهاية الأمر. ذكر تعقبين في الاستماع، شكر جزيل لكل من تابعنا، كل من تفاعل معنا، شكرا هشام خيري، شكرا كل من ساهم في هذه الرحلة من عين يمرات. نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. في لبنان.

عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرايس.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

0: يلا نغني مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من يلا نغني. جمعنا معكم انتوا حتى الثلاثة مع ضيافنا الحاضرين معنا في الكواليس، كيف باش تعرفوا عليهم باش نسمعوهم باش نسمعوا جديدهم من توا حتى الثلاثة. نسلم عليكم برشا الناس الكل، نبدو معكم مع الموسيقى ورجعنا.

0: إشهار.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، You can't resist.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي في قلعة سنان على الذبذبة 88.6.

0: سمتكم الناس الكل، مرحبا بكم في يلا نغني كالعادة. يلا نغني، الفضاء مفتوح لكل الطاقات لكل المواهب وفنانين المحترفين بطبيعة اللي نحبوا نوصلوا صوتهم، نحبوهم أكيد يحكيوا مع الناس اللي يعرفوهم اللي ما يعرفوهمش، مش هكا صوتهم يوصل لهم بطبيعة، ومن حقنا من حقهم علينا انهم يكونوا موجودين وحاضرين معنا. انتم زيد اللي تسمعوا فينا، كنت تحب تكون موجود معنا مرحبا. أكيد في يلا نغني ديما طريقة سهلة تخليوا ميساج في باج راديو كيف، واحنا ان شاء الله نتواصلوا معاكم ونحدوا وقتاش نجموا تكونوا موجودين وحاضرين معنا. اليوم ضيفنا جينا من غردماء، ولا غردماء نقولوا غردماء نحن. مرحبا بك.
1: هي حسب النطق تختلف، اما الاصح غردماء.
0: غردماء اصح، عاملة غردماء. غردماء مرحبا معتز سلطان الفنان ومغني، مرحبا بك.
1: عايشك ان شاء الله كنت خفيف ظل عليكم قبل كل شيء.
0: مرحبا.
1: اول مره لي في اذاعه الكيف.
0: مرحبا بيك، وهذه حاجه فرحتني الحقيقه. هكا مع انتاج جديد باش نتعرفوا عليه، مع زيد حضورك لوليني ان شاء الله، مش في كل الاخر ان شاء الله، معاه بعد وان شاء الله تكون فما اغاني اخرين. معتز اللي يسمعوا فينا شنو نجموا نقولوا على معتز الساعه؟
1: معتز سلطان فنان محترف، يعني نغني عدة ألوان موسيقية متنوعة، خلط معناها تقريبا جميع اللهجات العربية المصرية اللبنانية.
0: في حفلات خطريت عندك مشاركات في الحفلات، شنو الاختيارات اللي تركز عليهم؟ أنت تغني شنو، تونسي يعني الشعبي وإلا شنو بالضبط؟
1: حقيقة نحن والكونسبت متاع العرض والكونسبت متاع السهرة يعني تختلف الخدمة من مهرجان السهرة خاصة العرس تختلف
0: بطبيعة.
1: اختلافتين احنا ديما على الريشيرش ميزيكال، ديما نحضروا في خدمة جديدة، خدمة مزيانة، ديما نعملوا في يعني انصابل ميزيكال غربي عربي أوريو أكسيدونتال، ديما معناها نحاولوا نقدموا يعني برودوي مزيان يجبد المستمع ويخلي العباد معناها ديما تبعوا زاد الفئة العمرية. مثلا كيما باش نخدموا في لي فوايي نتاع لي فاكولتي، لي جونيس يحبوا حاجه اكتيف، يحبوا ميوزيك اكتيف، يحبوا يفرحوا يخرجوا كل الستريس، يحبوا حاجه فيها انرجي. بيان سور باش نركزوا لهم على الميوزيك اكتيف، معناها لي ريتم اكتيف، وسيرتو الاغنيات توندونس والتراث نتاعنا التونسي، التراث الغفير معناها التونسي اللي يحبوه التونس الكل. تفرق زيادة باش تخدم مع فئة عمرية أكثر شوي، فهمتني؟ وحاجة أخرى ركزوا عليها برشا هي يعني اختلاف الأماكن، يعني صحيح تونس هي كلنا بلاد واحدة، مي تختلف من ولاية لولاية، كل معناها كل مجتمع سكني عنده
0: موزيكا
1: أقرب لي، عنده نوع يحبه في موزيكته. كما علاش احنا عندنا الاختلاف، كما نقول حضرة بن زرتي، عندنا كما ضيوفنا الحاضرين معانا مثلا كما عيسوية الكيف، فهمتني؟ عندنا زادة معناها النوبة، عندنا المزود، جو الزكرة، جو العروبي، القصبة، يعني تبارك الله الموسيقى في تونس غنية وغنية جدا وتختلف من مكان إلى آخر. ولذا معناها هي ميسيون صعيبة شوي، اما ديما نحاولوا ننجحوا فيها
0: ان شاء الله. ان شاء الله موفق معتز.
1: اي شكرا.
0: نرجع معاك للبدايات، كيفاش بديت مع الموسيقى معتز؟ بما انه المره معانا دونك لازم نعمل فلاش باك، لازم نرجع للبدايات. وديما البدايات ما تتنسيش، اي صحيح. حد عنده غرام مستحيل ينسى، والواحد شجعه او الواحد قال له راه صوتك حلو او عطاه كلمه حلوه، ما ينسيش البدايات. خلينا نشوفوا معاك كيفاش كانت البدايات.
1: البدايات في المدرسه، اكتشفني مدير تاع مدرستي، مدرسة الحبيب بورقيبة في غردماء، هو اللي اكتشفني وقتها في حصة للموسيقى، اكتشف انه عندي صوت، ركز معايا في البريود هذيك، معناها ركز معايا شوية شي، ديما يعطيني كانتك المحفوظات نغنوها، فهمتني؟ بعد اخويا الكبير هو اللي كان معناها
0: كان دومين خوك ولا
1: لا ماهوش في الدومين، مي مغروم شوي، فهمتني؟ هو اللي اكتشف، فنبقى قدام تلفزة نبدا نعاود نغني وحدي هكا، ما يعني بصفة إرادية،
0: من غير ما تحس
1: من غير ما نشعر. ولا من بعد كنت من رواد دار شباب نموذجيه بغير تيماء. كنت من روادها، تأثرت شويه هذيك معناها مع بعض المؤثرين، مع ال... مع ال... معنا الاصحاب توا كيما معناها برشا اللي كانوا كنا موجودين غاديكا في دار شباب غير ديما. وانا بديت البدايات من غاديكا، بديت نتعلم في الموسيقى، بديت نفهم شنو معناها موسيقى، شنو معناها مقامات، شنو معناها ايقاع، شنو لازمني نحفظ، شنو فهمتني. فمي كون بديت البدايات. ومن بعد طولت الرحلة، عمري 13 14 تعديت مع الذوادي في برنامج شمس الأحد،
0: وفي عمر صغير برشا،
1: عمر صغير برشا جيت هكا غادرة، عرفت
0: اي باهي باهي غادرة باهي ايجابية.
1: هذيك الساعة نتفكر اغنية عطاير للفنان صبر الرباعي، اي اول اغنية كنت وقتها غنيتها معناها في تلفزة، فهمتني. ولا من بعد تعرف الرحلة متاع اي عازف ولا اي فنان انه باش ينتقل من فرقة لفرقة، انه باش يتعرض بك الصعوبات هذيك، كل واحد خلصك واحد مخلصك شو.
0: اكيد اكيد
1: فيما دي بلاسمو، وكل مرة في بلاسة، مي كل هذه كلها تعلمك،
0: صحيح
1: فهمتني، هذه كلها تعلمك وتنمي زادك الفكري والمعرفي، تعلمك حتى كيفاش تتصرف مع يعني مع العباد بصفة عامة، سواء كواكو كليون والا معناها زميلك معناها في الميدان. فوالا اي ابري الحمد لله معناها عندي دي جروب خاصه باللي فيستيفال، جروب خاصه باللي مارياج، فهمتني.
0: عندك مده مع لي جروب؟
1: اي عندها بالنسبه للجروب نتاع اللي مارياج عمرها 6 سنين، تروب معناتها السلطان
0: ديما،
1: والجروب تاع لي فيستيفال 3 سنين هكا عبرها بريسك، فهمتني. خدمنا عدة عروض في عدة أماكن، خدمنا مهرجانات، ديما نحسنوا ديما نطوروا، كل مرة عندنا توا خدمنا عرض فامي شو، عرض ترهويجة، هذوما حاليا زوج عروض اللي خدمناهم. عندنا عرض نواثر، عرض تراثي، للأسف ما تنش الحظ معناها باش نخدموه، رغم أنه قدمنا معناها العديد من الملفات.
0: مهرجانة
1: عرض تراث معناها
0: في فنانين معناتها
1: لا ديما وحدي.
0: واضح، هذا عرض عملته انت، خدمته انت معناها. واضح
1: في العرض هذا اخترت اغنيات من 24 ولايه تونسيه، وكلهم معناها الكونسيبت نتاعهم في التراث. معناها خذيت
0: قدمته للمهرجانات،
1: قدمته مهرجانات، قدمته للمندوبيات، قدمته حتى للمندوبيه نتاع كيف تاع جندوبه نتاع تونس، فهمتني. الأسباب الله أعلم، ما يجاوبوكش على خاطر ما يعطيكش معنا شنو السبب متاع الرفض ولا، فهمتني. إن شاء الله أبينتو، إن شاء الله نخدموه، إن شاء الله نصبروه، إن شاء الله عرض بالنسبة لي ممتاز جدا،
0: ما توخرش
1: متازيزمك،
0: ديما تحاول.
1: نحن متعودين بصعوبات، متعودين بالميسيون هذوما، معناه احنا ديما نخدمو، ديما نحسنو، نحاول نقدمو أحسن حاجة عندنا. اخدم واترك
0: بالضبط.
1: تبدا حاجه كاتبه تجي في وقتها،
0: صحيح،
1: ما نندموش على حتى شيء،
0: هذا هو بالضبط. بالضبط، ان شاء الله جي خير برشا، والحاضر زيده ما شاء الله، فيه برشا خدمه زيده، فيه اغنيه جديده خرجت جوان، اخر جوان
1: اغنيتي بنت الجار خرجت اخر جوان،
0: اخر جوان اي بالضبط.
1: تخسرنا شويه في الوقت، حابين نخرجوها قبل، مي يلاه غالب تعرف معنا دي زوكازيون سيرو،
0: المولود الاول هذا،
1: المولود الثقافي الاول، من كلماتي والحاني،
0: من كلماتك والحانك،
1: توزيع الاستاذ قدير منير الغضاب، توزيع وتسجيل منير الغضاب، عزف المخضرم حسين بميلود، والمبدع صليح جبالي كوالا، خرجناها تصوير رائد سعدوني وياسين ثيري، خرجناها في اخر جوان، حابين نخرجوها قبل شويه معناها، مي على غالب لي زوكازيون معناها فرضت علينا باش تخرج في الوقت
0: هذاك، حتى توقيتها باهي، توقيتها
1: سبا تتسمى رتر شويه، مي سبا لاباس. الحمد لله معناها نخدم فيها في معناها في افراح العباد، في المهرجانات زاد كيف كيف باش تكون حاضره الاغنيه، خاصه في نهار 19 اوت مهرجان غير ديما، مهرجان تبرنق. الحمد لله معناها
0: 19 اوت
1: ان شاء الله مهرجان تبرنق بغير ديما، بالمعهد الثانوي بغير ديما. ان شاء الله ان شاء الله الحمد لله. معناها اي واحد سمعها ما سمعنيش معناها كلمه عدم اعجاب ولا معناها كومنتير نيجاتيف ولا بي حاجه ما سمعنيش الحمد لله يا ربي. بالنسبه لي نشوف اغنيه ناجحه
0: هاي بيه الحمد لله
1: فهمتني، وان شاء الله باش نزيدو نشرحوا اكثر.
0: وزيد تاخذ وقت وزيد تسمع اكثر
1: أكيد.
0: واليوم باش يسمع
1: الله غالب شارج تاع خدمه وشارج نتاع وقت وغسره تاع وقت ما لقاتش حظها معنا الاغنيه فهمتني،
0: حتى تهيت ربما في الخدمه اكثر منه انك تعمل برومو للاغنيه زيد ربما ولا تحضرها اكثر في ريزو سوسيو ولا غيره.
1: بالضبط سي ديجا معناها مازلت حتى ما عطيتهاش حتى على الميتا معناها ولا
0: مازلت
1: ماهيش موجوده كي على اليوتيوب كاهو. ان شاء الله ابيانتو نتفرغ شويه ان شاء الله تكون موجوده الاغنيه واللي يحب يحطها في ستوري واللي يحب يستعملها في اليوم
0: ولا هذا هو توا معناتها اللي يخلي معناتها اغنيات تتعرف الفيديو صغيره هكا في ستوري والا في التيك توك ولا غيره تخلي اغنيه
1: تعرف لي ريزو سوسيو معناها هما الفردين رايهم توا
0: صحيح
1: في هما اللي طلعوا وهما اللي طيحوا من الاخر
0: وهو معناتها الحقيقة يعني الحاجة اللي تضرب كما حكيت انت في الهكا في التيك توك تخلي الناس يرجعوا ويشرشوا زيدا ويلوجوا على مولا الاغنية عندهاش اغنية اخرين معناتها ديما ساعات تكون بداية من غادي
1: ولا معناتها والله وللامانة برشا معناها دخلوا اليوتيوب وجبدوا معناها خذوا دي ترونش من الاغنية وعملوا عليهم دي ريلز وعملوا دي ستوري كذا مي كما قلت لك معناها الوقت شارجي على الاخر حتى باش نهبط ستوري ولا باش تنقي صدق لي لقيت وقت
0: هذيك السيف وشارج الخدمة نتاع السيف
1: الحمد لله الحمد لله
0: بعد الأغنية هذية إن شاء الله حنش نسمعها بعد شوية بعد الأغنية هذية فما هكا ولا تحس روحك توا ساعة مازلت خليني ركز على الأغنية هذية فما حاجة مكتوبة فما
1: مزلت حاجة مزلت. عندي 12 أغنية مكتوبة وملحنة موجودة في الدار كل مرة باش نخرج أغنية إن شاء الله باش
0: تتكلف برشا أغنية
1: تتكلف برشا فلوس زيد وبرشا تعب وبرشا وقت
0: خاصة
1: وبرشا ستريس
0: وكيبة كاملة لازم تكون حاضرة وقت لكيبة كاملة زيد شوف توا صيفية كي تكون
1: يعني
0: حتى تبدا
1: لازم تختار معناها اللي ديتاي كل لازم تختارها مش تخدم حاجة معناها بروفيسيونيل حاجة معناها محترمة اللي باش يتفرج فيها ما يقلقش من الكليب وهم ما يقلقش من الغدية اللي باش يسمعها معناها كيف كيف خاطر ركزوا على الجانب السمعي والبصري معناها فهمتني دونك لازم نختاروا الاماكن اللي باش نصوروا فيها اللبسه اللي باش نلبسوها فهمتني الوقت اللي باش نعدوه في كل بلاصه فهمتني السيناريو يتكتب نتاع كليب اجوسكا زيد شنو باش نعملوا شنو مانيش باش نعملوا وقداش باش يشدنا وقت هذاك كل معناها الديتاي والكلفه الماديه زاده نتاع تعرف مصاريف معناها ماكله وقهوه وكذا ومبيته وكهرباء واحده ما تكفيش لازم معك زوز ولا ثلاثه كهرباء اخرين تعرف وماتريال وكذا فهمتني دونك وخلاص كاميرا وخلاص
0: اللي زاسي طالع معك
1: والماكياج
0: مراوهيم حتى احنا نعرف اغنيه حاضره نحطوها نسمعوها اغنيه معناتها نتاع 4 دقائق نسمعوها كهو
1: صحيح هي تظهر سهله
0: وراها حكايه كامله معناتها برشا تعب وبرشا خدمه
1: تظهر سهله ودي فوا تتعامل مع دي زاكتور يجبدوا بيك واللي وصلك مثلا متفاهمين في مونتا يقول لك لا خويا زيدني معناها برشا عراقيل تتعرض لها في تصوير برشا كواليس ما بيصير ما تعرفهاش العباد معناها خاطر ما نظهروش احنا حاجات كيما هكا
0: انا لا ميسيش معايا انا
1: حتى كنت في الاطار نحب نوضح اليوم
0: لا ميسيش نحب نحكي كل شيء انا مع مستمعينا ومن الحاجات اللي الحقيقه زاد حبيناها زاد معنا في لنغني ما كناش نحكيو مع الناس اللي تكتب الناس اللي تلحن اللي هما زاد عندهم دور كبير برشا اليوم انت هاك خذيت التاش نتاع الكل اما زاد معناتها فما جوانب اخرى نتاع الموسيقى نتاع الاغنيه اللي لازمنا نحكيو عليها شكون اللي كتب الكلمه علاش كتبها وراها قصه ولا لا قصه شخصيه والا هو حب يكتب الاغنيه هذيك اللي لحنها زايدة معناتها الاغنيه لازم تحكي على كواليسها الكل وعلى ليكيب الكل اللي تخرج الاغنيه
1: بالنسبة للغنية هي من كلماتي وألحاني يعني للأمانة مانيش شاعر غنائي ومانيش ملحن
0: من الكلمات شنو
1: هو كل
0: حاجة عشتها
1: إلهام جاب كلمات
0: من الحكاية متى حاجة عشتها
1: صديق لي نوجه له تحية هو يعرف الحكاية ما نحبليش نسميه
0: من حكاية صديقة
1: من حكاية صديق ماش حكاية خاصة سلم علي نوجه له تحية كانت قصة معناها عاشها هو مع بنت جارهم
0: ركزوا بعد مع الأغنية
1: يعطيك الصحة تعرف جات الكلمات معناها سبونتانيمون كتبت الكلمات حضرت اوتوماتيكمون بعد فما ديما الكتيبة من مش كيما القلم الاول فهمتني، يلزمك تصلح فيه شوي.
0: اكيد اكيد ميساج.
1: بعد نتعديو اللحن، في اللحن حسيت انه صالحي معناها مقام حنين فهمتني، مقام بنين ياسر ومسموع ومتداول وصعيب ياسر زاد في التلحين. خاطر برشا اغنيات في الصالحي يسمي اللي باش يسمي لك معناها ام القاده طويله صالحه يا عمالي العروبه يا نتاع رؤوف ماهر الى اخره، كلها معناها برشا برشا برشا اغنيات في الصالحي. معناها باش تلحن اغنيه في الصالحي باش تجي منها باش تلقاها قريب،
0: زي ما نمشي تلقاها قريب لازمها تكون بعيده معناتها على الموجود.
1: تعطي فيه الاشكال هذا، قلت مانيش ملحن، تعطي فيه الاشكال هذا نتاع اني كانت قريبه في اللحن لعدد اغاني. من بعد صلحت في اللحن، صلحت فيه مرتين والثلاثه باش نجمت معناها نخرج البرودوي الموجود هذا تاعي بالتجار. بالنسبه للسيناريو يعني من كتابه صديق المصور معناها رأت سعدوني، نوجه له تحية، هو اللي كتب سيناريو. سيناريو كان مزيان على الاخر. فوالا معناها كانت كقصة حابين عملنا فيها فلاش باك بحكم الكلمات تحكي على
0: قصة قديمة،
1: زوز عشاق معناها كي كانوا صغار مع بعضهم يلعبوا مع بعضهم في الدار فهمتني، ومن بعد كيف كبروا ولاو مع بعضهم وهي كبرت ولات مزيانة وتجلب الانظار فهمتني. كتبنا سيناريو كيف كيف معناها متاع الكليب باش يكون متقاربين لبعضهم. فوالا وكانت حكايه مزيانه في الاخر معناها
0: يزوروا يتفرجوا في الكليب زيدا. الكليب موجود على اليوتيوب،
1: على اليوتيوب
0: شان يوتيوب شان
1: يوتيوب معناتها السلطان بالعربي ولا بالفرنسي تطلع لكم موجود.
0: واضح هذه بنت الجار. احنا معتز قبل ما نسمع الاغنيه لازمنا نستغلوا حضورك معنا، شنو هكا تنجم تغني لنا تو على الطاير لهنا؟
1: بما اني في الكيف
0: ايه
1: لازم نسمعكم حاجه كيفيه اكيد.
0: هكا هاو رضي ومال مستمعي
1: الكيف من الكيف
0: كيف من الكيف نسمعوا
1: نسمعوا مثلا محل صوتي تعب شويه رخت الجريفيه مش مشكله
0: ظروف المباشر ظروف المباشر
1: نسمعوا وحش الصراع مثلا
0: ايه

هو الفتيح الصراع وبروده.

0: الله الله عليك، ما شاء الله
1: تحسي
0: ما
1: كانوا
0: شاء
1: بيقولوا لي
0: الله تبارك
1: سامحوني
0: الله.
1: راني جريبي بون
0: ليه تبارك
1: سوتير
0: الله تبارك الله
1: ليكم.
0: تبارك الله، انا
1: تحيي شكرا لكم.
0: اول مرة نسمعك هكا في اللايف ديجا
1: صحيح
0: اليوم، ما
1: الله
0: شاء الله تبارك الله
1: سهلك عاجي
0: عليك معتز.
1: تحيي شكرا لك.
0: نجموش نسمع شوي من بنت الجار
1: اي
0: معاك في
1: بيان سور
0: المباشر؟
1: بالطبيعة
0: ده نسمع معاك شوي.
1: احسن مقطع باش نغني يعجبني بيرسونيلمون في بنت الجار. سامحوني.
0: سميح سميح.
1: وعينك والغزرة والبهجة في مثيل القمرة، وعينك والغزرة والبهجة في مثيل القمرة، وقدو زين وطلة وهرة تعجز في وصفك الأشعار. يا ويلي منك شعلتي في قلب النار، يا بنت الجار وخليت عقلي محتار. يا ويلي منك شعلتي في قلب النار.
0: الله الله عليك.

0: تحية ليكم هدية بنت الجار، أكيد مع الفنان معتز سلطان. مرحبا بك من جديد.
1: عايشك الله يبارك لك.
0: حكاية كاملة في بنت الجار، حكاية
1: أكيد
0: حلوة.
1: الحكاية قصة مزيانة على الآخر، الأغنية زاد إن شاء الله تعجب المستمعين. وموجود على قناتنا الخاصة باليوتيوب معتز سلطان بالعربي وبالفرنسي، ادخلوا اسمعوها إن شاء الله تعجبكم.
0: ان شاء الله يا رب. معتز، اليوم الفنان الشاب معناتها في الوسط الفني والا مع في الجهه وين هو موجود والكل، فما تشجيع معناتها ولا تحس اللي فما هكا برشا صعوبات؟
1: لا
0: فما
1: حتى
0: اصوات اخرى ماهيش معروفه زايده مش لاقيه حظها؟ خاطر نعرفوا اللي عندنا برشا طاقات معناتها برنامج هذا ولا حتى كي خدمت قبل في نفس المجال، كل مره نكتشف صوت ونقول وينه معناتها.
1: صحيح
0: معناتها برشا أصوات بارك الله عنا.
1: صحيح، هو للأسف احنا نعيشوا في وقت معناه انه اصحاب الأصوات الجميلة مغيبين إعلاميا معناه
0: مرحبا بكم، راهو معانا في ذات الكيف، مش مغيبين، راهو دقوا الباب ويجوا اتصلوا بينا، تواصلوا معانا. مرحبا بالناس
1: مرحبا
0: الكل،
1: بيه
0: مرحبا
1: يجي
0: بالناس
1: يعرف
0: الكل.
1: بروحه ويخلي
0: اكيد
1: الناس يسمعوا صوته وياخذ حظه،
0: بالضبط
1: معناه ماذا
0: بالضبط
1: بينا احنا، على خاطر نشوفه في العكس، احنا معناه اللي ما عندوش صوت ماخذ حظه،
0: صحيح.
1: واللي عنده صوت
0: نحكيو على الوسائل
1: ماهوش باخد
0: الإعلامية
1: حظ،
0: التلفزية
1: معناها
0: وغيره، للأسف
1: النقيض
0: معناتها
1: للنقيض، فاهم؟
0: أي
1: هذايا معناها مي كيفاش وعلاش هذيك الله أعلم، معناها هذيك أمور ترجع تخصهم هم، مي إداريا معناها كان نحكي وزارة الشؤون الثقافية وكمندوبية الثقافة كيف أنا تعبين برشا، يعني كعروض ثقافية كمهرجانات، يعني نسبة قليلة على الآخر باش تلقى روحك تخدم في عرض ولا زوز في العام، فهمتني؟ حكاية فارغة في يعني دعم المصنفات الثقافية مش تصب له سيل الدعم، فهمتني؟ يعني تشوف تلقى بريسك لبلي بار أسامي معروفة، معناها فهمتني،
0: صحيح.
1: مش معناها هوات ولا معناها فنانين مازالوا نافعين، مازالوا في أول المسيرة متاعهم، اللي هم أحق بالدعم الأسامي المعروفة، خاطر هذاك يعني نجم يكون عنده يعني نجم يكون عنده ميزانية مالية تخوله ولا تكفيه باش ينجم يعمل إنتاج فني، مانيش نحكي على يعني على عروض الكبيرة، نحكي على إنتاج فني يعني غناية ماهيش باش ما تفوتش 10 ملايين مثلا،
0: اي
1: فاهمة؟
0: اي اي
1: يعني ديما نحاولوا ديما ندعموا الشباب بتاعنا وندزوا معاهم ونعاونوهم باللي نقدروا، فهمتني؟ نحكي هكا إدارة يعني ما فيها بس انه كل فنان يعني شاب ولا كل فنان عنده طموح، ولا خاصة نحكي على المحترفين
0: بيزمو ما يأيس زيدا،
1: راهو
0: بيزمو
1: عرض
0: ديما
1: ولا عرض واحد ولا زوز عروض في العام،
0: اي
1: راهو سيريان،
0: ما يعمل حد شيء،
1: خاطر
0: اكيد
1: الانسان الفنان يعيش من فنه، يعني
0: بالضبط بالضبط، هو
1: صحيح
0: مورد رزقه
1: مورد
0: معناتها، اي
1: رزقه وغرامه وخدمته
0: وحياته
1: ومورد
0: الكل،
1: رزقه،
0: صحيح
1: فهمتني؟
0: صحيح.
1: انا مش معقول باش ياخذ عرض ولا مهرجان واحد ولا زوز يعني في عام كامل، فهمتني؟ هذه نقطة.
0: بالضبط.
1: النقطة الثانية يعني المبالغ المالية المقدمة في العروض، يعني
0: متواضعة.
1: أكثر من المتواضع، المتواضع تحشم باش نقول
0: الحديث يطول
1: أكثر من المتواضع
0: معتز، الحقيقة يلزمك ترجع بحذينا، يلزمك ترجع بحذينا.

Stephanie, Ma, Imel, Haneshi.

0: برشا لكل أصدقائنا، مرحبا بكم ديما على موجات إذاعة الكافي. يلا نغني مواصلين مع ضيفنا بطبيعة، والمرة هذية باش نمشيو الجو آخر زيدا جو كافي مع عيساوية بو مخلوف للشيخ عادل بن عليا. حاضر معنا كل من سمير شيرني. مرحبا سمير.
1: مرحبا مدام إيمان، مرحبا بالمستمعين الكل، مرحبا.
0: يعيشك، مرحبا بك. وطاهر عيساوي
2: عباسي
0: عباسي طاهر، سامحني طاهر ولد الدار غير الله. مرحبا بك، مرحبا. اليوم اكيد واحنا خديناكم هكا من اجواء الصيف، نعرفوا برشا خدمه والكل وبرشا برايفيت وسهر زاده في الليل، اما زاده من حق مستمعينا باش ياخذوا فكره شنو عندكم جديد، زاده كيف اقرب العروض باش يكونوا موجودين وحاضرين معاكم. واحنا باش نحكيوا على عرضكم زاده اللي باش يكون في اطار مهرجان بو مخلوف ان شاء الله
1: نهار 18.
0: نبدو بالعرض.
1: العرض هو في إطار برمجة بو مخلوف إكسترا. مهرجان بو مخلوف إكسترا اللي هي إكستنسيون من المهرجان، يخرجوها فيليير البرة أون بلانير للعموم، للي ما ينجموش يحضروا في فضاء مغلق وبتكيات بيان، يولوا يحضروا في الأون بلانير البرة وتكون مجانا للناس الكل. هي فرصة تصل بين إدارة المهرجان، نشكروا سي باسم سانتي يعطي صح مدير مهرجان، تصل بينا واقترح علينا الفكرة، ونحن بور الفكرة فرصة أن نكون ومتواجدين معناها بين أهالي الكيف، وفي بلاصة في حي الدير اللي هي سونتر تاع الكيف، مع حكاية 8:30 9 تاع الليل، ونكونوا حاضرين سين أون بلانير مع اللوبيير مع الكامل الجروب، ونعدوا عرض مزيان إن شاء الله نهار 18 اللي هو يتيح بنهار 3.
0: بنهار 3 بالنسبة للبلاصة وين ساكو فيرت، وين القاعة المغطاة؟
1: باش نبدو القاعة المغطاة، الساحة الأولمبية.
0: الساحة الأولمبية نضع عليا الاسم بالضبط. باش تكون اكيد سين موجوده كيما قلت، زيدا توظيب الروكحي واللومير والكل، اكيد باش تكون حاجه حلوه معاكم ومع الاعضاء الكل، ان شاء الله باش يكونوا موجودين وحاضرين.
1: اي نحن الحاجه الباهيه برشا اللي عندنا نحن ستار العباسي هو متحصل على بطاقه احتراف التوظيب العام، توسكي ديكوراسيون، توسكي ابياج السين بيدها اللومير، وخادم معناها سنين ربي، اكثر من 20 سنه في المركز فنون الدراميه، مركز فنون الركحية والدرامية بالكيف، خادم أكثر من 20 سنة، مالف بالمسرح، مالف بالسين.
0: نحن
1: عندنا ذيك الحاجة البيئة الجروب، عندنا الأستاذ تاع الموسيقى، معنا شكون يعمل مسرح، معنا توظيب عام معناها محترف خدمته، هذيا حاجة البيئة ذيك هي جهودنا نحن القارين. مثلا 12 عنصر في الفرقة،
0: كل واحد عنده التاش متاعه
1: ويسهل علينا. بالنسبة للعرض هذا نحاولوا نحن فما باش ندعموا بعناصر أخرين، بعازفين أخرين، ما نستهزئوش بالعرض خاطر في وجوهنا وفرصة نتاعنا وفي الصيف والناس الكل في عطلة وكل شيء باش يجوا يتفرجوا، يجمهم كلهم شيخة معناها نتاع العرض بالضبط. شيخة سميناه سر التخميرة. فما تخميرة باش تصير لينا وللجمهور وللناس الكل. فما
0: بخور ولا
1: أكيد جدا برشا بخور برشا بخور
2: برشا
1: برشا بخور برشا علامات برشا الديكوراسيون سور سين. نحن بريسك العرض هذا بين قوسين الكاشي تاع العرض باش يمشي كله للعرض، كسوا لابسه صحيح، كل سوا لابسه، كل سوا كراء مشتريات ولا لابياج تاع سين ديكوراسيون. المهم نحن نعدوا عرض به، نبقوا نخلوا تصويره خاطر هذوما التاريخ هما
0: صحيح
1: تبقى تصويره مزيانه لينا وللناس الكل، كل شيء يوفى تبقى كان التاريخ هو اللي ما يوفاش.
0: صحيح
1: وشكرا على الاستضافه انت اللي ذكرتينا، قابلنا في الكونفرنس دو بريس وبرمجتي يعطيك الصحه مسبقا
0: في كل وقت،
1: وكنا حاضرين، عجبتني الفكره برشا برشا.
0: وسمير انا ديما نقول لك معناتها حتى صحيح. في فرص قبل نقول لك وقت اللي تحب تكون موجود وحاضر معناتها بالنسبه ليك ولاي حد معناتها يحب يكون بحذينا، خاصه بالنسبه اللي نعرفهم متاكده منهم وحتى ما نعرفهمش، راه الفضاء مفتوح للناس الكل باش يكونوا موجودين وحاضرين ويتواصلوا معنا.
1: من حسن اخلاقك
0: أكيد واجب هذا يا سمير. طاهر حكينا بديت هكا تخمم في السين، عملت هكا فكرة على كيفاش باش تتراكح الأمور والكل ليلة السهرية ولا ما زلت؟
2: والله بدينا معناها عندنا يومات ملي بدينا نحضروا في الركح معناها والرؤية كيفاش باش تكون معناها السين وكيفاش باش يكون الديكور اللي لازم يكون موجود هو السين، وكيف كيف الزي ثاني تاع
0: هين برشا زيد
2: الجروب كيفاش لازم يكون الزي معناها. وبدينا معناها بدينا نمشوا في حاجه باهيه ان شاء الله معناها. نحن نحاولوا نفرحوا ونخلوا الجمهور اللي باش يحضر ان شاء الله يوم 18 اوت في الساحه معناها هذيك وين قاع المغطاه ان شاء الله معناها تعجبوا يعجبوا العرض وتعجبوا معناها الازياء نتاع الاولاد وكيف كيف حول الاضاءه ثاني بدينا كيف كيف معناها نعملوا في رؤيه للاضاءه معناها كيفاش لازم تكون الاضاءه غاديكا وان شاء الله ربي يوفق الجميع
0: معناها حسب البلاصه زيد كل شيء يتبدل بالطبيعه
2: هاي بالطبيعه خاطر كل حاجه وان شاء الله ربي يوفق الجميع معناها ويوفقنا وان شاء الله نوصلوا ان نفرحوا معناها جمهورنا ونخلوا معناها فرحه ونخلوا بصمه ان شاء الله في نهار 18 اوت.
0: وانا متاكده من هذه عاد الكافيه مش غريب عليهم الاجواء
2: صحيح
0: العيساويه ويحبوها برشا وبرشا من بقيه الجهات زيدا اللي مغرومين بالاغاني التراثيه الكافيه وبالعيساويه في حد ذاتها نتصور فرصه لهم زيدا باش يتنقلوا ويجيوا زيدا السهريه هذيك. جديدكم انتم كعيساويه بو مخلوف للشيخ عادل بن علي شنو عندكم جديد سيف السنة؟
1: نحن بالنسبة لنا نحن عملنا سلسلة من العروض كسوا في الكيف ولا خارج ولاية الكيف شاركنا في أبعد نقطة وهي نقطة عزيزة علينا اللي هي مهرجان تطاوين. برجنا في تطاوين ومشينا وكانت رحلة ممتازة رغم بعد المسافة ورغم سفر. نوجه تحية إلى مدير مهرجان والسيد زادة عبدالله الشبلي كان متواجد غديكة هو كان يخدم هنا وتحول غديكة وتعدى عرض مزيان. خدمنا زادة عروض أخرين صافا لباس. سويت بمخروف كما كل عام متواجدة في ديار الناس الكل
0: في الأفراح
1: والمناسبات والمسارات. عيسوية بو مخلوف متواجدة ديما تأخذ بالخاطر ديما أسوأنا معقولة جدا رغم أن نحن جروب نومبروز نحن ما نخدمش كخمسة ولا ستة من الناس. نحن جروبنا فأكثر من 12 واحد
0: تعملوا في حاجة تحبوها
1: كيما صدقيني ومعنا يجيني الاقتراحات من من من الناس اللي نخدم لهم يقولوا لي ليه نقص شوية باش نقصوا في البري. نقول لهم ليه كيما نخدم عرض بي نحاول حتى في دار نخدم عرض
0: تفكك تقدم حاجة هذيك باش تبقى لك والناس اللي حاضرين باش يشوفوا حاجة لازم ديما تكون في نفس في المستوى والأخير بالحق. رؤيتك هذية هي صحيحة سيدي
1: صحيح ما نجمش نتخلى مثلا عبارة ديما نفسر لهم نقول لهم عبارة أنا استدعيتني وقلت لي ما تجيبش ولادك أنت برك أنت مثلا أمك وكهو ما نجمش نولي أنا نغصب على روحي أني نكون بالمجموعة كاملة. بالنسبة لعرض 18 بدينا في البرايف بدينا في التحضيرات كما أذكر سيتار حضرنا كوستيوم إن شاء الله تكون مزيزة خصيصا للعرض حضرنا مدحات خصيصا زادة للعرض اختياراتنا زادة تكون معناها خصيصا للعرض هذا مش كما العروض الأخرين. فما فرجة فما نومبر هائل تاع أعلام سورسين فما كما ذكرت أنت برشا بخور برشا شنعجع جوها بخور قرينا حساب الناس اللي بش تجي بش تكون موجودة بش فرصة أنها تكتشف اللي ما يعرفونهاش وفرصة عنا جمهورنا زادة عنا أصدقائنا يتبعوا فينا وين نحن وكاوشة لتكون برمجة باهية. ما ننسوش اللي كما نقولوا ستار اللي هما النشيد الرسمي بتاع الكيف من المتحف بتاع سيدي عمر سيدي علي بن صالح.
2: اي بالطبيعة انت ما تنجمش في ولاية الكيف وتتخلى على متحف سيدي عمر ولا تتخلى على سيدي علي بن صالح ولا سيدي منصور معناها هذه هي البصمة تاع ولاية الكيف معناها
1: برؤية ديما نحكوا نحن على ما نبدلوش التراث ما نمسوش اما تكون مواكبة شوية للعصر ويمكن الموسيقيين يفهموني وانت زاد بحكم خدمتك تفهمين ما عادش تنجم تخدم انت متحف